0: ولاية سوسة تحتفي اليوم بانضمامها إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم، حيث سيتم الإعلان رسميا عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سالم أوضح أن هذا الحدث يندرج في إطار تعزيز التعلم الشامل في جميع مراحله من الابتدائي إلى التعليم العالي. في العالم، وسائل إعلام فلسطينية تقول إن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في قصف مركبة بمدينة غزة. وفي الضفة الغربية، 6 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط قرية المغير شمال شرق رام الله. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
2: صيف 2026، الإذاعة الوطنية
3: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد.

0: الصباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي الساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.

0: سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

0: سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: مساء الخير مجددا لكل الأصدقاء الذين يواصلون الاستماع لبرنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مضي ساعة و 19 دقيقة لقاء كما تعلمون يتواصل حتى الثالثة صباحا في مراوحة وفي حوار بين الكلمات والأوتار. نعود لأصدقائنا المستمعين من خلال جولة أخرى في صفحة البرنامج لعنوانها محبي برنامج في سكون الليل. شكري بالطيب مساء الخير أهلا وسهلا. شكري بري من المانيا يكتبنا يقول اغضب كما تشاء واذهب كما تشاء لابد ان تعود ذات يوم وقد عرفت ما هو الوفاء. ان شاء الله ان شاء الله. احلام ناصري تكتب تقول لا ترضي بالنصف وانت لا ترضى بالنصف وانت تستحق التمام ولا تقبل بان تكون الاختيار وقت الفراغ كن المحور او كن العدم. ملاك تكتب تقول أحبك لأنك لم تطرق بابي بعنف دخلت روحي بهدوء كما يفعل النور حين يتسلل من شقوق القلب وأقمت فيها بلا ضجيج بلا شروط. وتضيف تقول المثير للدهشة أن تكون فلسفتك حزينة ووجهك بشوش تحب الصباح ولا يفوتك سهر الليل قلبك يغلي وأفعالك باردة. أي تناقض هذا. امرأة من الزمن الجميل تقترح علينا وهبي أغنية فضل شاكر بغيابك كعنا بغيابك بلا نشوفه نشوفه عنده جديد في حياته فضل شاكر. على كل حال هذا حسب ما نتابعه فيها في وسائل الإعلام والريزو سوسيو مواقع الاجتماعية. سئل نزار قباني تقول ملاك الذي يحب هل يعود؟ فأجاب الذي يحب لا يرحل. فالمحب حين يهدي قلبه لا يسترده وحين يزرعك في عينيه لا يعمى عنك. الذي يحب حقا لا يلتفت خلفه ولا يغلق بابه ولا يتركك في منتصف الطريق. هو الذي يبقى رغم البعد يصغي لنبضك من خلف المسافات.

في البالي أغنية هكا، في البالي أغنية أغنية كل مارسيل خليفة هو يعني على ساعته سنة في الصيف الحمامات اذكر لغنية هذه في البالي أغنية يا أخت عن بلدي. يلا بسمعها.

مساء و 12 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في البال أغنية يا أخت عن بلدي، هكذا غنى مارسيل خليفة. طبعا في نغم من الذاكرة، الذاكرة الجماعية لأجيال، مش لجيل، لأجيال كاملة. نرجع لجولة صغيرة في صفحة البرنامج، محبي برنامج في سكون الليل، الوعي في العقل وليس في العمر. هكا تقول ملاك، العمر مجرد عدد لأيامك، والعقل حصاد فهمك وقناعاتك للحياة. يليه الأدب، يستر قليل العلم والعلم لا يستر قليل الأدب، هكا وفقدهما عراء وجمعهما ثراء. يا سلامه.

في الليل أداعب روحي ببطء وأشعر وكأنني أسمعها تصرخ هكا تقول ملاك. الليل هدوء صحيح، لكن الليل أيضا ضجيج، ضجيج داخلي أكيد في كل واحد، لأنه تمش كنا في الليل يتصفح سطور وكلمات وجمل كامل النهار. هذه بالنسبة للنهار اللي تعدى. أيضا أيضا يستشرف في برمج، يتصور، يحلم اليوم القادم. طبعا في الليل أيضا ضجيج عندما تهجم الذكريات على الواحد منا وهو ساهر. أكيد ذاك الهدوء العام والسكينة في الليل تخفي ضجيجا داخليا في قلوب السمار، وفي تأملاتهم وفي خيالاتهم وفي ذكرياتهم وفي حنينهم وفي بعدهم وفي قربهم. الحظ للأغاني في الساعة الثانية، لأنه برشا اقتراحات غنائية يعذرنا اللي مثلا بغيابك ما كانتش مبرمجة، حابين نعديها ما لقيناهاش. امرأة من الزمن الجميل، نوعدك اللي المرة الجاية نعديوها، نوعدك وعد مني. لكن طلبت وجريت وجريت باش نعديها بصوت يظن، ولا جريت وجريت عاد شبيني يعني. لا تعب الشوق، بل إذا ما زالت موجودة عندنا وهبي مش عارف موجودة نسمعها. يلا طلبت أحلام هذه.

0: يلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: بصوت ألفة برمضان وصلنا ماضي ساعة 45 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. حاولنا قدر ما أمكن لنا أن نلبي مختلف مقترحات أصدقاء المستمعين في علاقة بالأغاني. ثمة أنغام تريح، ثمة أنغام تفتح ملفات الذاكرة، ثمة أنغام تثير فينا الحنين، ثمة أنغام تثير فينا البهجة ربما والراحة. ولا على كل حال كل واحد وذوق. أكيد أنه صوت ألفة برمضان من أجمل الأصوات التونسية والعربية أيضا. تعودنا ديما أنه بعد ماضي ساعتين نسمع الأغاني الأغاني اللي فيها من عناوين خلينا نقول الأغنية العربية ومن أهرامات الأغنية العربية. مش نسمع رائعة هجرتك هذه الليلة، تقول هجرتك يمكن أنسى هواك، وودع قلبك القاسي، وظلتك أكثر في يوم أنساك، وفضي من هوا كاسي هيك حشك معك. ممكن ثم لكل حال بس أسمع بعض من بعد ما بساعتين. لكن قبل باش نسمع فايز أحمد، عسى أن تكون هذه الأغنية تمهيد هكا لذاك المناخ الموسيقي الفني اللي باش نعيشوه مع كوكب الشرق. ممكن ثم في رائعة هجرتك هكا وهبي متفهمك. وهبي يشكركم زاد لأنه برشة تحية توصل وهبي واقتراحاتي، يقول اللي بربي يقول وهبي عاد الأغنية هذه طلبت من وهبي بالصدفة الأغنية الوحيدة طلبتها ما لقيهاش، ما رجيت نعديها إن شاء الله. يلا غريب يا زمان فايز أحمد، نص بها ماضي ساعتين مع أخبار ماضي ساعتين، ثم نسمعوا رائعة أم كلثوم هجرتك. بقيت متابعة طيبة للإذاعة الوطنية التونسية.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. يواصل البرلمان صباح اليوم جلسته العامة التي بدأها أمس للمصادقة على مخطط التنمية القادمة، وذلك بالاستماع لإجابات وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على تدخلات النواب. بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمائي، وزارة البيئة تطلق مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، وسينفذ في ولاية تونس وريان وبن عروس ومنوبة بهدف الحد من إنتاج النفايات واعتماد أنماط إنتاج مستهلك أكثر استدامة، وذلك بتمويل قدره 5 ملايين دولار حسب المنسقة الوطنية للمشروع في وزارة البيئة نسرين القديري. مركز أعمال إصفاق سينظم طيلة شهري جويلية وأوت تظاهرة الأبواب المفتوحة صيف 26 و2000 لفئة التونسيين المقيمين بالخارج تحت شعار استثمر في تونس وانطلق من إصفاق. وحسب مديرة المركز عبير حسني، تهدف التظاهرة إلى توجيه التونسيين المقيمين بالخارج ومرافقتهم وتوفير أفضل الظروف والآليات الكفيلة ببعث مشاريعهم الاستثمارية في تونس. تحقيق أمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل، موضوع حلقة نقاش اليوم بالعاصمة حول تطلعات الشباب ودور الإعلام في مناصرة خياراتهم الإنجابية المستنيرة ودعم وعيهم بالثقافة السكانية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكان. في العالم، شبكة CNN الإخبارية تنقل عن المسؤولين الأمريكيين أن التقرير الإسرائيلي المزعوم عن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون محاولة لدفع نحو التصعيد ضد طهران. المصادر ذاتها أضافت أن الولايات المتحدة لم تتحقق بنفسها من المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية ذات الصدد، وأن أجهزة المخابرات الأمريكية لا تتعقب مخططا جديدا محددا في الغرض. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. 52 نائبا في البرلمان يواجهون عريضة إلى رئيسة الحكومة يطالبون فيها بتعجيل تطبيق قانون الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالاتهم، ويشددون على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القانون نصا وروحا دون تأويلات أو إجراءات من شأنها الالتفاف على مقاصده أو تعطيل آثاره. وفي جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التربية بمجلس الجهات والأقاليم حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي القادم، تأكد بالخصوص أن أحد أبرز الأولويات الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة بأكثر من 1700 مؤسسة تربوية. تقدم أشغال المحطة الفوتوضوئية بشبيكة بنحو 34%، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي بكفاءة وطنية بنسبة 100%، وثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخة حسب معتمد شبيكة شوقي سالم. الجامعة العامة للبريد تعلن التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بعنوان الديوان الوطني للبريد، وبالتالي تأجيل التجمع العمالي المقرر غدا أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. في العالم، مسؤولون أمريكيون يقولون إن ثمة استعدادات لشن ضربات جديدة على إيران إذا دعت الحاجة، ويلفتون إلى أن الولايات المتحدة تفسح المجال حاليا للدبلوماسية لتتصدر المشهد، وذلك حسب ما نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورة الصفات. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: مملكة الثريا.
1: يدعوكم إليها رياض المرزوقي.
2: سيدتي سادتي، تحية لكم طيبة.

0: نخصص حلقة اليوم لظاهرة لعلها من أكثر الظواهر الحديثة غرابة، وهي ما يسمى في لغة الصحافة بالأطباق الطائرة، وما يسمى رسميا بالأشياء الطائرة غير المحددة.
1: ننطلق من إثبات حقيقة لا يتطرق إليها شك، وهي أنه بصرف النظر عن تعليل هذه الظاهرة، فتواترها وكثرة الشهادات حولها تمنع ما قد يذهب إليه بعض الدارسين من تفسيرها بالأوهام أو التخيلات الجماعية.
0: لقد حاول بعض العلماء بالفعل إنكار الظاهرة جملة وتفصيلا، وهذا في حد ذاته موقف مناقض للعلم، وحاول غيرهم بعد إقرارهم بوجودها الطعن في جدية الشهود والزعم أنهم ليسوا جديرين بالثقة لتعاطيهم المسكرات أو لبساطة تفكيرهم.
1: وربما ذهبوا إلى الادعاء أن الشهود إنما يبحثون عن الشهرة والمال، فهم يختلقون أكاذيب لا أصل لها في الحقيقة.
0: إن فحص الشهادات تثبت أمرين: الأول أن بعض الشهود على مستوى ثقافي واجتماعي لا يرقى إليه الشك،
1: والثاني أن هذه الأحداث الغريبة شملت كل الفلوات ووقعت في المدينة والريف على حد السواء وفي البلاد النامية والمصنعة بالتساوي.
0: نبدأ إذن بأول حادثة مسجلة في العصر الحديث،
1: ونضرب صفحا عما ورد في معظم الحضارات القديمة من روايات عن ظواهر فضائية أو مراكب طائرة، فالتوثيق غير دقيق في هذه الحالات.

0: كان الأمريكي كينيث أرنولد وهو مدير شركة لصنع الآلات المطفئية يحاول بطائرته الخاصة الصغيرة البحث عن حطام طائرة حربية مفقودة طمعا في الجائزة المرصودة.
1: وفي الساعة 3 مساء من يوم الثلاثاء 24 من جوان سنة 47 و900 وألف كان يحلق فوق جبل رينيي فلاحظ ضوءا لامعا كالبرق الخاطف.
0: نظر أرنولد نحو الشمال فرأى 9 أشياء تطير بسرعة جنونية، 8 منها مسطحة لماعة ووراءها شيء على شكل هلال. ولم يعطي أرنولد للأمر قيمة كبرى رغم مبادرته بنقل ما رأى لعديد من الطيارين ومدير المطار، ولقد ذهب في ظن الشاهد وسامعي الخبر أن الأمر متعلق بتجارب سرية على بعض الأسلحة الجوية كالصواريخ، وقد كان في الجوار مطار عسكري هو مطار بحيرة موسى. لكن ما أثار استغراب الجميع هو شكل المركبات، وكانت لا تشبه شيئا مما هو معروف.
1: وأغرب من ذلك سرعة الأشياء الطائرة، وكانت تبلغ ما يقارب 2400 كيلومتر في الساعة. اتصل أرنولد بعد تردد كبير بالشرطة الفيدرالية دون جدوى، ثم روى قصته للصحافة.
0: ومن هنا كان انطلاق الأطباق الطائرة في الصحافة والمخيلة الشعبية، إذ تهاطلت الشهادات التي تدعي أن أصحابها رأوا ظواهر شبيهة.

0: من المنطقي إذن أن نتصور نموذجا ما قد انطلقت بحادثة الأطباق الطائرة هذه، وأن الصحف وجدت ضالتها في مكان يجدها في حكاية وحش بحيرة لوكنس التي تعود إلى صفحات الجرائد كلما أعوزتها الأخبار.
1: هذا من الصحة بمكان، لكن من التزييف أن نعيد كل ما يتعلق بالأطباق الطائرة إلى الموضة أو الصراعات الصحفية.
0: لو تعرضنا إلى مشاهدات الأطباق الطائرة وذكرنا نماذج منها.
1: أولا نذكر بأن تسمية الأطباق الطائرة هي من وضع الصحف، وقد سبق أن ذكرنا أن شكل الطبق والمقصود طبق الطعام قد لا يوجد إلا في حالات قليلة، وربما كان من الأفضل استخدام لفظة القرص، فهو أدق، وأغلب ما شوهد من هذه الظواهر له أشكال أخرى مثلثة أو هلالية إلى آخره.
0: فتسمية الأطباق إذن مخطئة.
1: يعود ذلك إلى أن أول خبر صحفي حول هذه الظواهر أراد وصف تحرك المركبات الطائرة، فلم يجد أفضل من الأطباق المندفعة فوق صفحة ماء.
0: ولا يتعلق الأمر إذن بشكل المركبات
1: أبدا، ولهذا وضعت تسمية الأشياء الطائرة غير المحددة كما ذكرنا، وأشبه الصحفي طيران المركبات بأطباق تندفع بسرعة هائلة فوق ماء ساكن، فهي تلامسه وتحتك به كما يقع عندما نلقي بحجر فوق الماء.

0: عدد الأطباق الطائرة في العالم بين سنة 51 و88.
1: نعني بغير مفسرة علميا أن العلماء لم يتمكنوا من التشكيك في الشهود، أو أنهم لم يعثروا على ظاهرة طبيعية كالأحوال الجوية أو الأمواج المغناطيسية يمكن أن يفسر ما رآه الشهود.
0: وتتوزع هذه الحالات على كل القارات كما ذكرنا، وهي في بعضها كإفريقيا أو آسيا أقل منها في أوروبا أو أمريكا، ويعود ذلك إلى أن البلدان المتقدمة حريصة على توثيق هذه الظواهر وسكانها أكثر وعيا بها. نظن إذن أن عدد الظواهر أكبر بكثير في الحقيقة، ونشير هنا إلى أن الدارسين يصنفون هذه الظواهر حسب درجة الاتصال بها، فهي من الدرجة الأولى إن اكتفى الإنسان بمشاهدتها من بعيد، والثانية إن تركت آثارا مادية في البيئة أو الشهود،
1: وتكون من الدرجة الثالثة كما هو الشأن في الفيلم الشهير إذا ما كان الاتصال مباشرا فتم التخاطب أو اختطف الناس وحملوا على المركبات. وتبقى الدرجة الثالثة بالطبع أندر الدرجات وأعسرها تصديقا.
0: سنضرب بعض الأمثلة على هذه الشهادات، نبدأها بملاحظات طيارين مجربين يعسر أن نتصور أنهم لا يميزون ظاهرة طبيعية من مركبات اصطناعية. ففي 17 من جويليا سنة 57 لاحظ قائد إحدى الطائرات الحربية الأمريكية أن نورا ساطعا هائل الحجم يتبعه، وقد تواصل ذلك على مدى 1300 كيلومتر. الغريب أن أجهزة الطائرة قد سجلت هذه الظاهرة وكذلك أجهزة الرادار الأرضية، ولم يتسنى تفسير هذا النور. وبين 19 و26 من جويليا سنة 52 تكاثرت ملاحظات الأشياء الطائرة في واشنطن، وسجلتها أجهزة الرادار، وراقبتها طائرات حربية لم تتمكن من اللحاق بها، وكان عدد هذه الأشياء كبيرا. وقد حاول العلماء تفسير ذلك بأجرام فضائية، لكن ذلك يتناقض مع تغيير السرعة والاتجاه، وهو ما لا يكون في الأجسام الطبيعية، ويتناقض أيضا مع الطيران على ارتفاع لا يمكن أن تبلغه الأجسام الطبيعية ولا تسقط على الأرض. وأما التعليل بالسراب الناتج عن اختلاف درجات الحرارة في الطبقات الجوية فلا يستقيم مع ملاحظات الرادار وطائرات المطاردة الحربية.

0: لعل المستمع الكريم يتصور أن ملاحظات الظواهر الطائرة الغامضة قد انحصرت في الخمسينات، وقد يذهب به الظن إلى أن الأجهزة العلمية آنذاك كانت غير قادرة على تمييز بعض الظواهر التي يمكن اليوم تفسيرها.
1: وهذا مثال من أواخر الثمانينات يدعم تواصل هذه الموجة. ففي 17 نوفمبر سنة 86 لاحقت 3 أجسام طائرة نقل للبضائع مدة نصف ساعة في منطقة ألاسكا، وكان الاثنين من هذه الأجسام حجم طائرة، والثالث شكل كرة يحيطها حزام، وقد سجل الرادار هذه الأجسام، ولا يوجد أي تفسير لهذه الملاحقة.

0: نعرض بعد هذه الأمثلة القليلة من كثير لموقف العلماء من ظاهرة الأطباق الطائرة، وهو موقف حذر مبني على مبدأ رفض كل ما لا تمكن البرهنة عليه.
1: من الممكن رفض روايات دخول البشر إلى الأطباق الطائرة أو التقاؤهم بمخلوقات من الكواكب الأخرى، ولكن الأمثلة التي سقناها يعسر رفضها من الناحية العلمية، فالعلماء يحاولون إثبات خلل الملاحظة أو توهم الشاهد كل ما تعلق الأمر بإنسان عادي، لكنهم يقفون حيارى إزاء ملاحظات الخبراء من طيارين أو مهندسين أو عاملين في

0: ميادين الفضاء. وحتى لو تمكن العلماء من تعليل 99% من هذه الظواهر، فإن بقاء ظاهرة واحدة بلا تفسير يهدم كل حججهم ويطلق العنان للحيرة والتساؤل.
1: إذا ما استبعدنا كل لقاء مادي مباشر بين مخلوقات الفضاء وبني الإنسان باعتباره خياليا، وتوجد ملاحظات في هذا الباب قد يطعن فيها، وإذا ما توصلنا إلى اعتبار الآثار المادية كاحتراق الأعشاب في الحقول أو الحفر التي خلفها نزول المركبات من فعل فاعل كما حدث في صائفة ماضية بإنجلترا، فإن ظاهرة طيران المركبات ومطاردتها للطائرات العسكرية والمدنية غير قابلة للتشكيك، وهي من الكثرة بحيث يعسر اعتبارها من الاختلاق أو الكذب.
0: يلجأ العلماء هنا إلى التفسير بالظواهر الطبيعية الفلكية أو الجوية، مما يخلق خداعا للبصر. فالضوء الناتج عن ظواهر كالفجر القطبي أو موجات الحرارة أو العواصف الكهربائية المغناطيسية قد يتخيل فيها الرائي مركبات فضائية، وهي إلى هذا تشل الأجهزة الإلكترونية أو تدخل عليها الخلل. لكن لا شيء يفسر طيران هذه الأجسام بسرعة ثابتة هائلة والتغيير الفجئي للاتجاه، بل واللحاق بالطائرات ثم الفرار عند ظهور الطائرات العسكرية المكلفة بالمطاردة. فهذه السرعة لارتفاعها وتغييرها عند الحاجة صادرة بلا شك عن أجسام اصطناعية. وهنا كان التعليل المعروف بأن أطباق الفضاء هي تجارب عسكرية تحرص الدول الكبرى على إخفائها.

0: ولهذا السبب كان ملف الأطباق الطائرة من أسرار الدول.
1: يبقى أن جوانب كثيرة غامضة يصعب تفسيرها بالتجارب العسكرية، فكيف يعقل مثلا أن الدول الكبرى تجري مثل هذه التجارب السرية في سماء المدن والعواصم بحيث يلاحظها مئات الأشخاص؟
0: وكيف يعقل أن دولة تكتشف أجهزة تطير بمثل هذه السرعة لا تبادر إلى استغلال اكتشافها لفرض سيطرتها؟
1: بل كيف يعقل أن تطير هذه الأجهزة بهذه السرعة والمرونة في التسيير في الآن، وهي بإجماع المهندسين والخبراء تسبق بقرون كل ما يعرف الناس في ميادين الحركة الجوية والطاقة؟ فأية دولة هي هذه التي تكسب سبقا تقنيا مماثلا ولا تبادر باستغلاله؟
0: ولقد حفت بالأطباق الطائرة أكاذيب كثيرة وأسرار، ولعلنا نعود إلى بعضها كحادثة روزويل في 8 جويلية سنة 47، وفيها تحصل الجيش الأمريكي فيما يدعي بعضهم على حطام طبق طائر،
1: بل وتحصل على جثة مخلوق فضائي. بين العلم والخيال يكون حديثنا القادم عن غزو المخلوقات الفضائية لعالمنا،
0: والحق أننا نحن الذين نغزوهم حاليا.
1: إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحملي.
1: دعوتكم رجالنا وأحلافنا البيزنطيين، دعوتكم لأعلم بأن جيشا للعدو قد حط يومه بأرباض تهودة، وهو فيما بلغني يعتزم متابعة طريقه إلى القيروان بكرة غد، ولقد كان منتظرا أن يعبر العدو جملة وبكامل عدته وقواده، ولكن الذي حدث شيء آخر. نعم، ذلك أن ابن نافع نفسه قد بقي في جملة من تخلفوا، ولا محل هذا إلا تربص لي كامل الثقة في أنكم ستحبطونه فتتبتوا لأنفسكم.
2: ماذا تظن هذا التربص يا شيخ كسيلة؟
1: في ظني أيها الشجاع أنه دفع هذا الجيش للصدام بقواتنا حتى إذا أنهكها أجهز عليها بحملة جديدة من الجيش، الجيش الذي تأخر به وأبقاه تحت قيادته، وبذلك تنفتح الطريق أمامه نحو القيروان ليصفي حسابه مع أصحابنا وأصحابكم هناك.
2: يعني هذا أنه يعلم بما يدور هنا وفي القيروان؟
1: قرائن الأحوال تدل على هذا.
2: وإذن؟
1: الرأي عندي أن نتحاشى كل صراع ديبال ما لم يظهر عقبة في الجيش الذي يقوده.
2: غريب ما أسمع منك.
1: ما وجهه؟
2: في هذه الحال سيعبر رجاله الذين قلت إنهم حطوا في حوز تهودة، سيتابعون طريقهم إلى القيروان وكأن لا شيء يهم، وبالتالي أي فائدة لما بثثنا في القلاع من جند ومقاتلة؟
1: بالعكس، سيتابعون الطريق ولكنهم لن يبلغوا القيروان. إن غد الطرف عن عبورهم سيغري سيدهم بتقدم في بقية جيشه، سيعتقد أن تقسيم الجيش كان عملا أساسه خطر وهمي، سيتقدم، ومن هنا في تهودة ستبدأ المعركة الفاصلة، طرفها الأول بسيوفنا هنا وطرفها الآخر منكم ضد الجيش الذي عبر.
2: مفهوم وصحيح هذا. شريطة أن يظهر عقبة قبل أن يصل جيشه الأول إلى القيروان.
1: بل إني أضمنه للأصدقاء البيزنطيين، بل إنكم في حل من كل عهد نحونا إذا لم يحدث العبور بعد يوم أو يومين. إني لا أعرف أن مهامكم هنا محددة مضبوطة، وهذا شيء أقدره، سيما وقد ربطت الظروف بين مطامحنا ربطا وثيقا، فاقبلوا بالخطة التي أعرضها، لأن خسارتنا من عدم تحقيقها تفوق خسارتكم، ولا أحد يبغي المضرة لنفسه. إنه لولا حرصي على نجاحنا جميعا لأهبت بكم إلى التصدي لأول من يعبر منهم، ولكني لا أنصح لكم بقتال عقيم وفي غير إبان. اتركوا الجيش يعبر ثم لاحقوه بالاستطلاع، وحين يصلكم أني تصديت لخصمي بادروا إلى مناجزة خصمكم، فلا أحدهما يطمع بمدد من الآخر، ولا نحن نخوض معركة طويلة ومشكوكا فيها.
2: وعليه سنلتزم بهذا يا سيد كسيلة، فداء للصليب البيزنطي.
1: ونحن أيضا فداء لهامات الأجداد.
2: طاب يومكم.

0: أيها الأمغار قسيلة.
1: نعم.
0: هذا الذي أفضيت إليه مع أعوانك البيزنطيين أهو شيء يشملنا؟
1: تعلم أولا أن هؤلاء البيزنطيين أحلاف لي ولكم، وليسوا مجرد أعوان. طرف في الحرب ضاعت له أملاك في إفريقيا مثل ما ضاعت مني ومنك زعامة بني قومنا، هذا أولا. وثانيا، رأيت وسمعت أن بادلناهم الحجة والوقوف على حقيقة الأحوال، فانتهوا إلى التسليم بما هو معقول. إذا كان الأمر هكذا، فما يمنع أن يشملك وبني قومك ما شمل الروم وبني قومي؟ أكثر من هذا أنكم لم تعترضوا على ما داولناه، وهذا عندي عنوان موافقة. ومع ذلك فأنا حتى الآن لا أستطيع أن أتجاوز كلاما معقولا أسمعه.
0: المعقول يا كسيلة أن تسير الأمور على ما رسمنا يوم التحالف، أن يتصدى جميعنا للمسلمين أين وأن ظهروا، وهذا يقضي بالتخلي عن كل ما سمعناه بشأن الجيش العابر. يجب أن نبادر إليه جميعا ومنذ الليلة، يدا واحدة وسيفا واحدة، حتى إذا ظهر عقبة في جيشه الثاني بادرنا إليه كذلك. أما أن هذا سيطيل المعارك أو ينهكنا فلا محل له، لأننا هنا من أجل الحرب مهما طالت وأيا كان الثمن.
1: أيا كان الثمن؟
0: أجل، بل ما عساه يكون، ما عسانا نلقاه حتى نبدل خطة تقررت. نحن أوفر عددا وعدة بالقياس إلى ما بدد العدو من قواته في الحروب السابقة، ونحن أوفر راحة منه. هو القادم بعد آلاف الأميال، خطوط سيره طويلة متقطعة، بينما مواقعنا متجاورة متصلة تسهل مع الحركة وتبادل النجدة، وهو قد يفوز في معركة هنا أو هناك، هو لكنه بالتأكيد لا طاقة له بتخطي السلسلة المنصوبة من هنا حتى القروان. فماذا يخيفنا حتى نستبدل خططنا؟
2: نعم.
0: إني لم أسمع بحرب ينتظر فيها الخصم خصمه حتى إذا لقيه تركه.
1: لم أقول أترك العدو ينصرف، بل قلت تريته لضربه حتى لا يستطيع النهوض. إن الأفعى لا تعتبر منتهية ما لم يسحق رأسها، هذا معنى التريت هنا.
0: إلى أن يتفضل عقبة فيعبر من هنا من تهودة.
1: هي الأمور تفرض ذلك.
0: أكيد أن هذا لا لزوم له يا شيخ. إنك تضاور لإقناعنا بأن هذه الحرب خاسرة ما لم يقع بدؤها هنا في تهودة بلدك وضد عقبة بالذات. فإذا بدأت الحرب كنت من أعطى الإشارة، وعند احتدامها يكون لك الخيار ضد من تقاتل، وحين تنتهي لن يكون لخيلائك على البربر حد. فمن وجدها مثلك يا شيخ؟
1: أشهد أنك ظلمتني، أسأت بي الظنون.
0: حسنا، إن لم يكن هذا فدعنا نعود إلى سابق خطتنا. فقد بانت على أنها بسيطة وما تزال سليمة.
3: نعم.
4: ما هذا يا قوم؟ بحق الأجداد ما هذا؟ فتنتكم هذه أذلتكم لأهل الدين الجديد وأنتم إليها تعودون؟ إليها تعودون وأنتم تريدون قهرهم؟ ما أحمقكم؟
0: هذا بدأه كسيلة بطرقه الملتوية.
1: أتسمع يا ينفاق؟ هذا أيضا أصبر عليه. اصبر يا بدايا، اصبر حفاظا على ألفة البربر.
4: أتسمعون مني؟
0: نسمع يا شيخ ينفاق.
4: حسنا، لنترك اللغط بما يطمع به هذا وما لا يريد أن يسلم به ذاك. نترك هذا ونتحكم إلى الهتاف العتيق النابع من روح الأجداد. أتقبلون بتحكيم ابنتي داهية؟ أجيبوا، أتقبلون؟
1: أقبل يا ينفاق، أقبل.
0: وأنا أيضا أقبل بتحكيم كاهنتنا الصغيرة.
4: داهية. تقدمي يا ابنتي ولتطفئ روحك نيران هؤلاء الغضاب. تقدمي.
2: الغضاب؟
4: إنك سمعتي، غضاب من بعضهم يا ابنتي.
2: قد يكون، ولكني أخشى أن لا شأن لي بغضبهم أو رضاهم.
4: داهية، لا تقولي ذاك، شأنك في هذا خطير جليل، إنه الحفاظ على وحدة صف أشرفت على التصدع. أطفئي هذا الغضب بما تتلقين من إلهامات الأسلاف حتى نواجه مطمئنين عقبة وأهل دينه الغريب.
2: آسفة، لم أعط حكمة إقامة المصالحات يا أبي، بل لو كانت لي ما أجدت نفعها، فأنا لم أكبر بعد، وما لي منها حظ أوسط شيخ بينكم. وقبل هذا وبعده، إن كان ما تطلبونه مجرد مصالحة فما أسهل أن تجدوها بأنفسكم.
1: نريد يا كاهنة أوربة، نريد صلحا نعقد عليه اليد، صلحا ملزما تهتف به على لسانك أرواح الأجداد.
2: لا لا، لم أعط هواتف لهذا، هو رجاء لم تعد تسمعه أرواح الأجداد.
0: يا ويلنا.
2: ولأنكم لكثرة ما احتجتم إلى إصلاح بينكم أوشكتم أن تندثروا.
4: لا تؤسين يا ابنتي، انفعينا بعمل ما، إن لم ترصدك الأرواح للمصالحة في بني قومك فلأي شيء غير هذا هيأتك؟
2: الآن أنتم تسألون السؤال الواجب.
1: نعم، لأي شيء هيأتك؟
2: هيأتني للخصومة والحرب وللعنف والشدائد، هذا عملي فيكم، وهو لباب إلهاماتي.
0: يا له نذير شؤم.
2: لا تغالطوا أنفسكم، وقت النذير مضى، وفي الشؤم سرتم قدر ما صارت فيكم جحافل عقبة. حين كان يدق أبواب مدنكم كنتم تختصمون وتختصمون، ثم تهبون إليه في طلب المصالحة بعضكم ضد بعض، متناسين أن تستبقوا إلى معبوداتكم القديمة. والآن ترون أن تنكركم لم يغنكم طويلا، وأنكم تطلبون عونها على عدو لها هي، فلا تبالي، بل حاق بكم ما جعل عملكم ضد عقبة شيئاً آخر غير التوبة، فاقبلوا بالجزاء العادل. ألا يسمع لكم رجاء في الوئام، وأن تكون الحرب مهمة حياتكم فرضاً فرضاً، من المهد إلى اللحد، ومن الولد ضد أبي.
1: ما أتحسن.
2: بل هو حسابكم، وإن لم تعدوه عدلا ليذهبن الروح الأعظم عن حبكم اللباب، وعن زيتكم النور، وعن غاباتكم الخضرة، ولرمين بالعقم ماء الحياة الدافق في أصلابكم.
4: الرحمة، الرحمة يا داهية، إننا من هذا الذي تعيديننا سنشرب داما هو دامنا ونأكل لحما هو من أجسادنا، سنكون كنار انقضى حطبها تأكل نفسها ثم تخمد. إن هذا قد نطيقه زمنا وليس إلى الأبد، فاستمنحي لنا فرصة، فرصة هي الأخيرة.
2: حقا، هي أرواح الأسلاف قضت أن تكون كالنار تأكل نفسها إن لم يوجد حطب تأكله. حقا، اسمعوا تقول الأرواح إنها لا تمانع في تأجيل هذا شريطة أن تجعلوا من عقبة ومن معه حطبا تأتون عليه، وبعد ذلك يمكن أن تقدر من جديد.
4: مرحى مرحى يا ابنتي، أحق ما تقولين يا داهية.
2: على ذلك الشرط، على ذلك الشرط.
3: كنتم مع الحلقة 21 من مسلسل عقبة بن نافع.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس الوزراء يتداول في عدد من مشاريع القوانين، وقريبا انطلاق تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 26 و2030 و2000. بالاستماع إلى ردود وزير الاقتصاد والتخطيط على استفسارات النواب، اليوم تواصل أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع قانون المصادقة على مشروع المخطط التنمية. توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من اليوم، ودعوات إلى الحذر حفاظا على الإنسان والحيوان والبيئة. غدا وبعد غدا في مدينة الثقافة، ويومي 18 و19 من جويلية بمدينة سوسة، قافلة وجهن 26 و2000، معرض سنوي للتوجيه الجامعي تعريفا للتلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. دورة جديدة من تظاهر دار الفرص ينظمه المركز التونسي للهجرة والتنمية غدا في المركب الشبابي بولاية المهدية، والهدف التعريف بفرص التشغيل والتكوين وتقديم معلومات حول الهجرة النظامية والتنقل المهني وتعريف ببرامج دعم المبادرات والمشاريع وفرص التطوير المهني. بدءا من اليوم حتى 23 من جويلية في المركز الثقافي والرياضي للشباب في بن عروس، المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي. اختيار الفنان التونسي توفيق جبالي لتقديم رسالة اليوم العربي للمسرح خلال افتتاح الدورة 17 من مهرجان المسرح العربي يوم 10 جانفي 27 و2000 في الأردن. في العالم هدوء حذر بين إيران والولايات المتحدة، وحراك دبلوماسي لخفض التصعيد واستئناف المحادثات. حسب مصدر أمريكي، أول ما يسمى منطقة تجريبية جنوب لبنان سيتم تحديدها في غضون أيام ليتسلمها الجيش اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفق مقتضيات اتفاق الإطار الموقع مؤخرا في واشنطن بين بيروت وتل أبيب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتي ام.
5: الإذاعة الوطنية التونسية.
6: أخبار على رأس الساعة.
5: رياضة،
6: ثقافة،
5: موسيقى.
6: 24 ساعة على 24،
5: مش من عام
6: ولا حتى من 20.
8: معاكم من 38.

0: صديقتي المستمعة،
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
1: ومضه

0: لا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.
1: الإمام علي

0: محطات هذه الرحلة؟
1: إن من البيان لسحرة العالم الاجتماعي سلام موسى يحدثنا عن نمو الشخصية.

0: إن من الشعر لحكمة. الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي يستقبل الصيف.
1: طرائف ضاحكة.
0: نوادر عربية.
1: رباعيات.
0: نافذة على الأدب العالمي.
1: هل تعلم؟
0: ومن قاموس الحياة.

0: كل واحد منا يتمنى أن يكون صاحب شخصية جذابة لها دورها الفعال في المجتمع الذي يعيش فيه، ولها سحرها المؤثر الذي يكون له دوره الخطير في تطويع الصعاب وصياغة الأحداث وتمهيد الطريق نحو الهدف والمبتغى.
1: ومن أهم الكتاب العربي وفلاسفتهم الاجتماعيين المعاصرين الذين عالجوا قضايا الشخصية وكيف يمكن أن تمهد لنفسها النجاح، الأستاذ العالم الاجتماعي الكبير سلام موسى، الذي له نظريات يشهد له بها في هذا المجال.
0: ولسلام موسى رأي في نمو الشخصية وكيف يمكن أن ترقى وتتطور بما يتلائم مع صاحبها لتعطيه دفعا نحو التقدم والبناء والتشييد. لذلك فإننا سنستمع للأستاذ سلام موسى وهو يحدثنا بأسلوبه المبسط الجميل عن نمو الشخصية، وحديثه مفيد إلى أبعد الحدود.

0: الشخصية الراقية هي شخصية نامية، وكل إنسان سوي يجب أن ينمو، والمنحرف أو الزائغ هو وحده الذي ينقطع عن النمو بأن يركض ويترهل ويقنع بحاله الراهنة. ولكننا نقصد من النمو هنا إلى درجاته العالية، ونعده طورا عظيما من أطوار الشخصية الراقية. ولا يمكننا أن نتخيل شخصية جامدة كل الجمود، لأن التغير من طبيعة الحي. ولكننا نميز بين التغير البطيء الوضيع الذي يقارب الركود ولا يمس غير الماديات الصغيرة، وبين التغير الذي يعد تطورا وتكشفا يمتاز بهما الرجل الراقي الذي ربى نفسه وصاغ شخصيته. وكذلك لا ننسى تغير التقلب الذي تتميز به الشخصية القلقة في الشخص النيوروزي. ولو أن شبابنا كانوا يتجهون وجهة النمو لما رأينا تلك المقاهي التي تعد بالمئات والألوف في أنحاء القطر، ولما رأينا تلك الأفواج العظيمة تزدحم على أبواب الدور السينمائية، بل لما استطاعت مجلة أسبوعية واحدة من مجلات القيل والقال أن تعيش أسبوعا، لأن الشاب الذي ينمو يرفض قتل الوقت بمثل هذه المسليات التافهة.
1: والنمو بالطبع يعني التغير، ولكن يجب ألا ننخدع بكل تغير، لأنه قد يكون أحيانا من أعراض المرض بدلا من أن يكون من إمارات الصحة. فإن النيوروزي أي مريض العاطفة قد يمتاز بهبات إصلاحية سرعان ما ينقطع عن السير في شوطها، وأحيانا قد يدفعه مركب النقص إلى هرولة غير متزنة نحو أحد المشروعات أو عدة مشروعات، فإذا لقي أضعف الصدمات أعاد أدراجه بالسرعة أو بالجري والعجلة التي ابتدأ بها. ومثل هذا النيوروزي نجده في أمثال أولئك الذين يحاولون وقف التدخين أو الخمر بلا نجاح، وفي أولئك الآخرين الذين يضاربون بالمقامرة في المال أو الزواج، وكل منهم يقصد إلى الثراء والسعادة، وهو مسوق بعاطفة مشتعلة لم تخضع للعقل وسرعان ما تعود إلى الانطفاء. والشخصية الناضجة قادرة على التغير ولكن في اتزان، وهذا التغير هو نمو يبدو لنا كأنه انقلاب مفاجئ، ولكنه في الواقع ثمرة اختبار سابق كانت النفس فيه تتهيأ للحظة السيكولوجية. والنمو الذي يرقى بالشخصية يجب أن يحتوي الصغائر، ولكنه لا يتقيد أو يقنع بها. وهناك أنواع مختلفة من النمو، فإن المحترف مثلا يجب أن يزداد معرفة بحرفته، يدرس وسائل إتقانها كي يصل بها إلى القمة، أي يجب ألا يقنع بالواجب كما هو الشأن في كثير من الموظفين، لأن هذا الواجب يعني في النهاية كراهة المسؤوليات الكبرى وتجنبها، فيكون في هذا الركود تعطيل لنمو الشخصية.
0: وفي مجتمعنا الحاضر لا يمكن الإقلال من شأن المال الذي نشتري به حاجاتنا بل رفاهيتنا الذهنية والجسمية، فيجب أن ننمو من الناحية المالية كما ننمو من الناحية الحرفية. ولكن يجب هنا التمييز بين الشخصية السليمة والشخصية المريضة، فإن الرجل السليم يطلب المال بعقله لأنه وسيلة الرفاهية، وهو ينفقه في سخاء كي يرقي نفسه ويرقي أعضاء عائلته، بل ويرقي المجتمع الذي يعيش فيه. ولكن النيوروزي يندفع بالعاطفة لجمع المال كأنه غاية كي يصير غنيا جدا، وهو هنا لا يختلف من الطفل الذي يريد أن يكون طويلا جدا حتى يبلغ سحاب. ويجب أن نتوسع في معنى النيوروز أي مرض العاطفة، لأننا نراه كثيرا بين أشباه الأسوياء، في ذلك الذي ينكب على جمع المال، وفي ذلك الذي يطلق ويتزوج كثيرا، وفي شريب الخمر المدمن، وفي القوال الفعال عن الاقتحامات الجنسية، وفي الزائغ الجنسي، وفي المتأنق الذي يقضي كثيرا من وقته أمام المرآة إلى آخره. وبمثل هذا التوسع نستطيع أن نعيد الزائغين إلى السواء، ولا ننخدع بالزائغ يبدو لنا كأنه بطل. وعلى هذا يجب أن يكون نمونا المالي متسقا مع شخصيتنا، يرقيها وينضجها بدلا من أن يحطها ويهزلها، ويجب ألا نترك روح المباراة الحالية التي غرسها فينا المجتمع تغمرنا إلى حد الإهمال لرقينا ونموينا.
1: والنمو الاجتماعي هو أبرز أنواع النمو في ترقية الشخصية، لأن الصفات الشخصية البارزة اجتماعية، ولكن الرقية الاجتماعية للشخصية لا يمكن أن يقحم عليها، بل هو يأتي عفوا باعتبار أنه ثمرة الرقي الثقافي والحرفي والمالي. فالإنسان حين يبرز في ميادين الثقافة والحرفة والمال يجد أن شخصيته قد ارتفعت إلى مستوى عال من الرقي الاجتماعي، فهو ينمو اجتماعيا وينمو ثقافيا وحرفيا وماليا، لأن الأصدقاء والأنصار يتجذبون إليه ويتكاثرون، وهو يجد نفسه يتدرج في نمو اجتماعي، يعرف أصدقاء جددا أو يتنقل في أوساط اجتماعية جديدة. وأقل أنواع النمو بروزا في الشخصية وخاصة مجتمعنا المصري هو النمو الثقافي، فإن جمهورنا لا يقدر هذا النمو بما يستحقه، والواقع أن متعة الثقافة ستظل مدة طويلة في بلادنا وهي متعة فردية، ولكنها مع ذلك ضرورية لنمو الشخصية، إذا اعتبرنا أن الحديث المنير والإحاطة بالشؤون العامة بعض ما تتكون به الشخصية. والجاهل يستحيل جلفا إذا نطق في مجتمع متعلم، والاضطلاع بالشؤون أو المشروعات العامة يحتاج إلى معارف كثيرة تزودها لنا الثقافة المنظمة والاطلاع الدائب، والآداب والفنون تصوغ الشخصية الأنيقة العالية. وكثيرات من ربات البيوت في مصر ينفقن عشرات الجنيهات على بزتهن الجسمية، ولكنهن لا ينفقن سوى القليل على البزة الذهنية، فإذا انعقد اجتماع كن فيه مخرسات أو ناطقات يتحدثن عن الخدم والقيل والقال. والبزة الحسنة المؤلفة من الملابس والوجه المشرق ضرورية لشخصية المرأة، ولكنها لا تغني إذا كان حديث هذه المرأة جهلا وخرفا.
0: والخلاصة أن الشخصية العالية تحتاج إلى النمو الدائم في الحرفة والمال والاجتماع والثقافة. ويجب ألا ننسى أن النمو الثقافي تعظم قيمته إذا اعتبرنا شخصية الرجل والمرأة في الشيخوخة، لأن الثقافة الماضية والراهنة تصيران عندئذ غذاء الشخصية يقيها من التحطم أو الانهيار.

0: كل شاعر ينظر إلى فصل الصيف من زاويته الخاصة، فلو جمعت كل ما قاله الشعراء عن الصيف لوجدت كل قصيدة لها رونقها وجمالها وطعمها ورائحتها، دون أن تشبه القصيدة الثانية التي هي لا تقل عنها روعة وبلاغة وجمالا.
1: وكل شاعر يلمح هذا الفصل أو غيره من الفصول بعين لا تتفق في الدقة أو الأسلوب مع عين شاعر الآخر، وذلك رغم أن الصيف هو الصيف وأن الربيع هو الربيع في كل أرجاء المعمورة.
0: وهذا سندركه ونحن نتلو معا قصيدة الصيف للشاعر المهجري إيليا أبي ماضي، وهو يرحب بهذا الفصل الجميل الذي كان بالنسبة إليه كالبلسم الشافي من كل الأدواء.

عاد للأرض مع الصيف سباها، فهي كالخود التي تمت حلاها، صور من خضرة في نظرة ما رآها أحد إلا اشتهاها. ذهب الشمس على آفاقها، وسواد الليل مسك في ثراها، ونسيم الفجر في أشجارها، وشوشات يطرب النهر صداها، والسواقي فتن راقصة ضحكها شدو وتهليل بكاها، والأقاحي صور خلابة، وأغاني الطير شعر لا يضاهى.

وإذا لم تبصر النفس المنى في الضحى كيف تراها في مساها؟ هذه الجنة فاسرح في رباها، واشهد السحر زهورا ومياها، واستمع للشعر من بلبلها، فهو الشعر الذي ليس يضاهى.

ما أحيل صيف ما أكرمه، ملأ الدنيا رخاء ورفاها. عندما رد إلى الأرض الصبا، رد أحلام التي الدهر طواها. كنت أشكو مثلما تشكو الظنا، فشفى آلام نفسي وشفاها.

0: اشترى مغفل جهاز راديو، ولما أدار المفتاح فاجأه المذيع بقوله: هنا باريس. قال: هذا كذب، إننا لسنا في باريس. ثم قال المذيع: والآن ما يطلبه المستمعون. قال الرجل: إنني أطلب إرجاع ثمن الراديو الكذاب.
1: قالت الضيفة للبنت الصغيرة: ما اسمك يا حبوبة؟ قالت الطفلة: خضرة يا خالة. قالت الضيفة: ولماذا وجهك أحمر إذن؟ أجابت الطفلة: لأن والدي بائع طماطم.

0: نوادر عربية.
1: كتب شخص يشي بصديق له إلى كسرى، فرد عليه كسرى يقول: لقد أخذنا بنصحك وعاقبنا صاحبك لسوء اختياره أصدقائه.
0: قال أبو حنيفة: دخلت البادية فاحتجت إلى الماء، فجاءني أعربي ومعه قربة ماء وأبى ألا يبيعها إلا بخمسة دراهم، فدفعتها إليه وأخذت القربة، ثم قلت: ما رأيك يا أعربي في أكلة فطير مصنوع من القمح الخالص؟ فقال: هاتي. فأعطيته فطيرا ملفوثا بزيت، وأخذ يأكل حتى امتلأ جوفه فعطش، فقال: عجل بشربة ماء. قلت: بخمسة دراهم. ولما أسررت قبل وأعاد الدراهم الخمسة، واحتفظت بالماء والقربة معي.

0: رباعيات.
1: النساء أربعة أنواع: امرأة جميلة وهذه تعجب الرجل، وامرأة ذكية وهذه تلهم الرجل، وامرأة فاتنة وهذه تأسر الرجل، وامرأة طيبة وهذه تتزوج الرجل.
0: وأربعة أشياء واجبة للمرأة: الفضيلة تسكن قلبها، والحشمة تلمع على جبينها، واللطف يتدفق على شفتيها، والعمل دائما بين يديها. نافذة على الأدب العالمي.
1: الشاعر الفرنسي مالارمي معلم الرمزية الحقيقي، وقد أثر في أدباء الشباب في القرن الثامن عشر، وترك بصماته على سفر الأدب الفرنسي، ومن روائعه هذا القصيد:

وأسفاه، إن جسدي حزين بعد أن تلوت كل ما خطه يراع على طرس، وليتني أفلت من ربقة هذا الجسد وأهرب ماضيا إلى حضن الحياة الذي أهفو إليه. وإن فؤادي يحدث بأن أطيارا قد انتشت سكر بتهويمها بين غوارب الخضم المجهول وأجواز السماء القصية.

0: هل تعلم أن أقصر مدة خلافة كانت للخليفة إبراهيم بن عبد الملك، وكانت مدتها شهرين؟
1: وهل تعلم أن الملك ألفريد الكبير هو الذي أسس مدارس أكسفورد في بريطانيا؟
0: وهل تعلم أن أول من قطر غاز حامض الفحم هو الكيميائي الإنجليزي فاراداي؟
1: من قاموس الحياة.
0: في المناقشة، من يشتم أولاً هو أضعف المناقشين حجة.
1: في الليل وفي الحب يصاب الناس بعمى الألوان.
0: سقوط ورقة من شجرة له معنى إنساني أيضاً.
1: أصدقائنا في كل مكان، نتوقف عند هذه المحطة لنجدد رحلتنا معكم في الأسبوع القادم. فإلى لقاء جديد مع زخارف جديدة، نرجو لكم أجمل الأوقات وأسعدها.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة يتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وقريبا انطلاق تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. تواصل أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع قانون المصادقة على مشروع مخطط التنمية اليوم، بالاستماع إلى ردود وزير الاقتصاد والتخطيط على استفسارات النواب. بعد إعلان نتائج دورة المراقبة أمس عبر الإرساليات القصيرة، نسبة النجاح العام في امتحان البكالوريا بدورتيه تبلغ 50.72%، والتعليم العمومي يستأثر بنسبة 55.82% من مجموع الناجحين حسب معطيات وزارة التربية الإحصائية. وغدا وبعد غد في مدينة الثقافة ويومي 18 و19 من جوليا بمدينة سوسة، قافلة وجهني 2026، وهي معرض سنوي للتوجيه الجامعي تعريفا للتلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس وفي الخارج. توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من اليوم، ودعوات إلى الحذر حفاظا على الإنسان والحيوان والبيئة. ووزارة الفلاحة تدعو مربي الأبقار والأغنام والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. الصندوق الاستئماني للمناطق البحرية المحمية يعلن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج دعم فني ومالي موجه إلى الهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط من بينها تونس. في أخبار العالم، موقع أكسيوس يكشف عن جهود دبلوماسية مكثفة من أجل الاتفاق أولا مع الجانبين على خفض التصعيد، ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية. وسائل إعلام فلسطينية تقول إن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في قصف مركبة بمدينة غزة وفي الضفة الغربية، 6 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي إثر اقتحام قوات الاحتلال محيط قرية لمغير شمال شرق رام الله. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
4: عذب الكلام.

مستمعين الأعزاء، مع الخيوط الأولى لهذا الفجر الجديد نتمنى لكم يوما سعيدا مفعما بالنجاح والفلاح ومليئا بالمسرات وبتحقيق أجمل الأمنيات.

إن الجمال لا يتمثل في حسن الخلقة فحسب، وإنما يبدو أيضا في حسن الأخلاق. قيل للحسن البصري رضي الله تعالى عنه: إن فلانا اغتابك، فأهدى إليه طبقا من رطب، فأتاه الرجل وقال له: اغتبتك فأهديت إلي؟ فقال الحسن: أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك. وعن ابن المبارك قال: إذا حاك إنسان إنسانا بأن يمشي متعارجا أو متطأطئا أو غير ذلك من الهيئات يريد تنقيصه بذلك فهو حرام. وبعض المتفقهين والمتعبدين يعرضون بالغيبة تعريضا تفهم به كما تفهم بالتصريح، فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: يصلحنا الله، أو يغفر لنا الله، أو يصلحه الله، نسأل الله العافية، نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة، نعوذ بالله من الكبر، يعافينا الله من قلة الحياء، أو يتوب الله علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم تنقيصه. فكل ذلك غيبة محرمة. واعلم أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة، كذلك يحرم على السامع استماعها. فيجب على من يستمع إنسانا يبتدئ بغيبة أن ينهاه إن لم يخف ضررا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته. ومما أنشده في هذا المعنى: وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ومن الناس من يتلون ألوانا ويكون بوجهين ولسانين، فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجها.

ليس أهنأ ولا أرضى للنفس من القناعة والتوسط في الحال وترك الأمان البعيدة وتجنب التمع. قال رجل لرسول الله: أوصني. قال: عليك باليأس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه فقر حاضر. وقيل: إذا وجدت الشيء في السوق فلا تطلبه من صديقك. وقيل لأعرابية: من أين معاشكم؟ قالت: لو لم نعش إلا من حيث نعلم لم نعش. وقال أعرابي: أحسن الأحوال حال يغبطك بها من دونك، ولا يحقرك معها من فوقك. قال المعري: إذا كنت تبغي العيش فابغي توسطا، فعند التناهي يقصر المتطاول. توقى البذور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. وقيل: ينبغي أن يكون المرء في دنياه كالمدعو إلى الوليمة، إن أتته صحفة تناولها، وإن لم تأته لم يرصدها ولم يطلبها. وقيل للأسكندر: ما سرور الدنيا؟ قال: الرضا بما رزقت منها. قيل: فما غمها؟ قال: الحرص عليها.

من وصية أحد الحكماء العرب إلى ابنه قال: أي بني، إني مؤد حق الله في تأديبك، فأد إلي حق الله في الاستماع مني. أي بني، كف الأذى وارفض البذى، واستعن على الكلام بطول الفكر في المواطن التي تدعوك فيها نفسك إلى الكلام، فإن للقول ساعات يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها الصواب. واحذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحا، كما تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشا، لأنه يرديك بمشورته. واعلم يا بني أن رأيك إذا احتجت إليه وجدته نائما، ووجدت هواك يقظان، فإياك أن تستبد برأيك، فإنه حينئذ هواك. ولا تفعل فعلا إلا وأنت على يقين أن عاقبته لا ترديك، وأن نتيجته لا تجني عليك. وإياك ومعاداة الرجال، فإنك لن تعدم مكر حليم أو معاداة لئيم. وأوصيك بتقوى الله تعالى، فإن الله تعالى جعل لمن اتقاه المخرج من حيث يكره، والرزق من حيث لا يحتسب.

قال حكيم: خذ من الأربع لأربع، من عافيتك لسقمك، ومن سباك لهرمك، ومن غناك لآخرتك. أربعة يجب ضبطها: اللسان والأعصاب والنفس والشعور. أربعة يجب التخلي عنها: التملق والوشاية والتبذير والكسل. أربعة مطلوبة: الاعتراف بالجميل، ومحبة الوالدين، والصديق الوفي، والوفاء بالوعد. قال ميخائيل نعيمة: أعجبت لمن يغسل وجهه عدة مرات في النهار ولا يغسل قلبه مرة واحدة في السنة.

مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي

للنساء العربيات ميل إلى الكرم باعتباره من أهم خصائص الشهامة، وقد سجلت كتب التاريخ عديد المآثر لهن، مثل سفانة بنت حاتم الطائي التي طلقت زوجها لأنه بخيل، ومثل أم البنين أختي عمر بن عبد العزيز التي ينسب لها قولها: إن البخل لو كان قميصا ما لبسته، أو كان طريقا ما سلكته. وقيل:

من الجنة مثلها، وكان يقول: لو أطعنا المساكين في أموالنا كنا أسوأ حالا منهم. وأما خالد بن صفوان فكان يقول للدرهم إذا دخل عليه: كم كنت تطوف وتطير، لأطيلن حبسك. ثم يجعله في الصندوق ويقفل عليه. وقيل له يوما: لما لا تنفق ومالك عريض؟ فقال: الدهر أعرض منه. من غاضك بقبيح الشتم منه فغضه بحسن الحلم عنه. من جاور الكرام أمن من الأعدام. من طاب أصله زكى فرعه، ومن أنكر الصنيعة استوجب القطيعة. من من بمعروفه سقط شكره، ومن أعجب بعمله أحبط أجره. من رضي من نفسه بالإساءة شهد على أصله بالرداءة. من رقي في درجات الهمم عظم في عيون الأمم. من كبرت همته كثرت قيمته. من صدق في مقاله زاد في جماله. من هان عليه المال توجهت إليه الآمال. من جاد بماله جل، ومن جاد بعرضه ذل. من تمام المروءة أن تنسى الحق لك وتذكر الحق عليك. جود الرجل يحببه إلى أصدقائه، وبخله يبغضه إلى أعدائه. لا تسأ إلى من أحسن إليك، ولا تعني على من أنعم عليك.

هو التسامح؟ إنه قبول أخطاء الآخرين وتفهمها وقبول اختلافهم والتعايش معهم في كنف الاحترام، فجميعنا نتكون من الضعف والخطأ، قيل في التسامح الكثير. فقال أحد الحكماء: المشكلة التي يجب مواجهتها هي كيف يمكننا أن ندمج بين ولاء المرء لتقاليده الخاصة مع احترامنا للتقاليد المختلفة. وقال آخر: الطريقة الوحيدة كي تتأكد أنك تحدث من تتفق معهم هي أن تؤيد حقوق الناس ممن لا تتفق معهم. وقال حكيم: الأمر البارز هو أننا نحب حقا جارنا كما نحب أنفسنا، نعمل لغيرنا كما نعمل لأنفسنا، نكره الآخرين عندما نكره أنفسنا، نتسامح مع الآخرين عندما نتسامح مع أنفسنا، نغفر للآخرين عندما نغفر لأنفسنا، ونميل لأن نضحي بالآخرين عندما نكون مستعدين لأن نضحي بأنفسنا. وقال أيضا: القدرة على الانسجام مع جارنا تعتمد إلى حد بعيد على القدرة على الانسجام مع أنفسنا، فالفرد الذي يحترم نفسه سيسعى لأن يكون متسامحا مع نواقص جاره بقدر ما هو كذلك مع نواقصه. أما المهاتما غاندي فيرى أنه لمن واجب كل مثقف، سواء كان رجلا أو امرأة، أن يقرأ بعطف الكتب المقدسة في العالم. فإذا كنا نريد أن نحترم أديان الآخرين مثل ما نريدهم أن يحترموا ديننا، فإن دراسة ودية لأديان العالم لهي واجب مقدس. ويقول أحد الحكماء: كل الاعتقادات تبدي ذات التفاوت بين العقيدة والممارسة، وكل منها يكون في أمان إلى أن يحاول استبعاد الباقين. ولكن التسامح يبدأ عندما لا تقيس جزرا أي معتقد آخر بأعلى مد في معتقدك، ثم تجانب نبيل ووضيع في كل تاريخ. ولفولتير هذه القولة: ما هو التسامح؟ إنه منزلة الإنسانية، فجميعنا نتكون من الضعف والخطأ. هذا هو أول قانون في الطبيعة.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله الخلاق العليم الرحمن الرحيم، جعل الأخلاق من الإيمان وجعل سوءها من العصيان، فأمر بحسن الخلق ونهى عن سوءه، ورفع قدر من تخلقوا بمحاسن الأخلاق فأنالهم أعلى المنازل والدرجات. نحمده على ما هدانا ونشكره على ما أعطانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله ليتمم صالح الأخلاق، فبصر الناس بها ودلهم عليها ودعاهم إليها ورغبهم فيها ونهاهم عن ضدها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمع الإذاعة الوطنية، أحباب رسول الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مستمعينا الأكارم، يتحدث فيه عن الجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وزاد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، فمحقوق أخرى: وتشميت العاطس وإرشاد السبيل، وفي لفظ: وإرشاد الضال. وزاد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: وتغيث الملهوف. وفي حديث البراء بن عازب قال: إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجلسوا في المجالس، فإن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وغضوا الأبصار واهدوا السبيل وأعينوا على الحمولة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمعين الأكارم، وأما غض البصر فهو الحق الأول، وذلك لأن في هذا النظر انتهاك لحرمات الآخرين، كما أنه ذريعة للزنا. والأمر بغض البصر يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواء، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. فإن إطلاق البصر يورث المعصية والبعد عن الله. رب سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. شنو آخر؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن فالأمر للإناث وللذكور، للنساء والرجال على حد سواء. والحق الثاني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كف الأذى وعدم الإيذاء. كف الأذى أي عدم إيذاء الناس في أبدانهم أو أعراضهم، فالمسلم يكف الأذى في الطريق فلا يؤذي الناس بلسانه، لا كلاما سيئا ولا همزا ولا لمزا ولا سخرية واحتقارا، لا يؤذيهم بالأقوال كما لا يؤذيهم بالأفعال. بعض السلف كان يقول: إن ضعفت عن ثلاثة فعليك بثلاثة. إن ضعفت أيها المستمع الكريم عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. والإمام النووي رحمه الله يشرح الحديث وخاصة كف الأذى في الحديث، فيقول: ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار بعض المارين وتضييق الطريق. أحباب رسول الله مستمعين الأفاضل، وما أكثر الأذى الذي يحتاج أن ينحى عن طرقات المسلمين في هذه الأيام. فمن أنواع الأذى التي نراها في طرقاتنا اليوم همز ولمز المسلمين، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. ومن مظاهر الأذى في طرقاتنا حمل السلاح وترهيب المارة، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح، قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يدخل في هذا حتى الذين يربون الكلاب أحبتي في الله، دون ضوابط وقوانين، من غير تلقيح ومن غير طرق لحماية الناس من هذه الكلاب، كلها تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، لأنه كلها هي إشارة لترهيب الناس. من مظاهر الأذى مستمعين الأكارم في طرقاتنا الصخب والضجيج وإقامة الأفراح من غير مراعاة للتراتيب اللازمة والقوانين المنظمة. من الأذى كذلك أحبابي في الله السب والشتم والقذف، وهذا مما لا يخفى على أحد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. من الإذاية في طرقاتنا مستمعين الأكارم إلقاء القاذورات والقمامة في الطريق. فعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. من الأذى التعدي على الطريق في أشغال البناء وسد الأنهج بالرمال والطوب والإسمنت دون مراعاة لما يترتب على إغلاق هذه الطرقات من تعطيل مصالح الخلق، وهذا فعل يوجب على فاعله لعنة الناس كما سبق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أيها المستمع الكريم من صور الأذى: اليوم المخدرات أصبحت تباع وتستهلك في الأزقة والأنهج والطرقات، خاصة إذا كانت مظلمة، بل أكثر من ذلك الطرقات أصبحت مجالس للخمر وشرب المسكرات علنا وجهرا دون السر. نعوذ بالله العلي العظيم من مثل هذه الأفعال التي تؤذي المجتمع وتساهم في تفشي ظاهرة العنف فيه وتقطع مع ثقافة احترام الآخرين. مستمعين الأكارم، وسنة الحبيب المصطفى تدلنا على سبل تدعيم ثقافة الاحترام بين الناس، وترشدنا لأسباب تقوية أواصر الأخوة داخل المجتمع المسلم، من ذلك رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشميت العاطس، إرشاد الضال، إعانة المظلوم. هي كلها مستمعين هي آداب تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الخير. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، وصل اللهم على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة يتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وقريبا انطلاق تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. تواصل أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع قانون المصادقة على مشروع مخطط التنمية اليوم بالاستماع إلى ردود وزير الاقتصاد والتخطيط على استفسارات النواب. بعد إعلان نتائج دورة المراقبة أمس عبر الإرساليات القصيرة، نسبة النجاح العامة في امتحان البكالوريا بدورتيه تبلغ 50.72%، والتعليم العمومي يستأثر بنسبة 55.82% من مجموع الناجحين حسب معطيات وزارة التربية الإحصائية. وغدا وبعد غد في مدينة الثقافة ويومي 18 و19 من جويلية بمدينة سوسة، قافلة وجهني 2026، وهي معرض سنوي للتوجيه الجامعي تعريفا للتلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس وفي الخارج. توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من اليوم، ودعوات إلى الحذر حفاظا على الإنسان والحيوان والبيئة. وزارة الفلاحة تدعو مربي الأبقار والأغنام والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. الصندوق الاستئماني للمناطق البحرية المحمية يعلن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج دعم فني ومالي موجه إلى الهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط ومن بينها تونس. في أخبار العالم، وسائل أعلام فلسطينية تقول إن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في قصف مركبة بمدينة غزة وفي الضفة الغربية، 6 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي إثر اقتحام قوة الاحتلال محيط قرية لمغير شمال شرق رام الله. بعد قليل يوم سعيد مع حبيب جغام، الموعد الإخباري والقادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد لهذا اليوم الجمعة 25 محرم 1448، 10 جويلية 2026. الفجر كان في 3:19، الظهر في منتصف النهار و32 دقيقة، العصر 4:16، المغرب 7:43، والعشاء في تمام 9:30 بإذن الله. لقاؤنا إذن يتواصل إلى 9 من هذا الصباح.

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

يا ربي سبحانك. أهلا بكم أعزائي المستمعين في متابعة لبرنامج يوم سعيد لهذا اليوم الجمعة 10 جويلية 2026. انتظمت أخيرا بمدينة صفاقس ولمدة يومين فعاليات قافلة تحت عنوان وجهني 2026، معرض السنوي للتوجيه الجامعي، ويهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس وكذلك في الخارج. المعرض يتواصل على مدى يومين كذلك، حيث ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة غدا وبعد غد، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 جويلية. تشهد التظاهرة مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية، كذلك مراكز لغات وتكوين، وكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. يتضمن البرنامج كذلك أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة، إلى جانب عرض لمنح دراسية وبرامج تكوين.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع الحبيب جغام.
2: في المعرض التجاري الإقليمي النساء الأفريقي الذي انتظم أخيرا، تحصلت امرأة تونسية اسمها نجاة بوعبيدي على المركز الثاني في فئة أفضل عارض ضمن فعاليات هذا المعرض التجاري الإقليمي النسائي الأفريقي كما قلت، وانتهت أشغاله بتوزيع جوائز التميز على رائدات الأعمال والمشاركات من مختلف الدول الإفريقية تكريما لإسهاماتهن في دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الابتكار. هذا المعرض يهدف إلى دعم ريادة الأعمال النسائية، تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين سيدات الأعمال في القارة الإفريقية، فضلا عن توفير منصة لتبادل الخبرات وعرض المشاريع والمنتجات المبتكرة. السادسة صباحا و27 دقيقة. صالح حميدات.

صوتك يا ميمة غناها الفنان صالح أحمدات. أخيرا بمدينة المهدية ومع انطلاق الموسم الصيفي السياحي تنتظم أو بدأت حملات مشتركة على الشواطئ من أجل السلامة. إذن في إطار مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بهذا الموسم الصيفي والسياحي، انتظمت في مدينة المهدية حفلات مشتركة فيها الموسيقى وفيها التحسيس بالنسبة للشباب وللكهول كذلك، من أجل احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة إلى الملك العمومي البحري، إضافة إلى مهرجان تحسيسي للسلامة المرورية. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أكدت أن هذه الحملات المشتركة ستتواصل بصفة دورية ومكثفة طيلة الموسم الصيفي لردع المخالفين وتوفير كل الظروف المناسبة للمصطفين. من جهة أخرى كذلك نشير إلى ومع انطلاق العطلة الصيفية إلى ما تشهده هذه الفترة من كثافة في حركة المرور وإقبال المواطنين على المناطق السياحية، والمكتب الجهوي للجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية بالمهدية نظم وبالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهرجان التحسيسي للسلامة المرورية تحت شعار السلامة المرورية أخلاق والتزام بالقانون. ولابد من مزيد تحسيس المواطنين ومستعملي الطريق للسلامة الخاصة بالأطفال والشباب، وذلك من أجل مزيد العمل على ترسيخ ثقافة السلامة المرورية، تعزيز السلوك الآمن، المساهمة في حماية الأرواح، الحد من حوادث المرور القاتلة. ومع كامل الأسف شوارعنا وطرقاتنا تشهد أرقام متصاعدة مخيفة خاصة أثناء فترة الصيف. البرنامج

من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البري بالتنسيق مع أعوان شرطة المرور، وذلك للتثبت من مدى استجابتها لشروط السلامة المطلوبة.

أظهرت مستمعين الأعزاء دراسة أجرها علماء نفس أخيرا في إحدى الجامعات الأمريكية أن 24 دقيقة من الاستماع إلى موسيقى مختارة بعناية مع تحفيز إيقاعي سمعي يخفف كثيرا من القلق. نعم، اضطرابات القلق تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم، ورغم أن الأدوية والعلاج السلوكي المعرفي لا تزال العلاجات القياسية، إلا أنها غالبا ما ترتبط بأثار جانبية وفترات انتظار طويلة والتزامات زمنية كبيرة. لذلك يعتبر العلاج بالموسيقى وسيلة ناجعة للحد من أعراض القلق دون الحاجة إلى أدوية. يا قمر تونس، طلال مداح.

0: كبدينا
1: يوم جديد يوم سعيد
0: وعام ورا عام كبرنا معاكم
2: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك
3: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد
4: في تمام السابعة تأتيكم نشرة الأخبار. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد لهذا اليوم الجمعة 10 جويلية بالقاعة الفنية المركزية لسعد جبيل، في الإخراج الفني محمد الغول، في الإخراج الرقمي عمر جبالي، في التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي، في التحرير رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري مع فيروز.

0: تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الدكتور حكيم.
2: الدلاع والبطيخ كما الغلة الكل غني بالماء والألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات، ومن الأفضل استهلاك البطيخ والدلاع باعتدال بعد الوجبات الرئيسية.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
8: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. مجلس الوزراء يتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، والانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. 50.72% نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا 2026. خطة وطنية لتأمين الموسم الصيفي من أبرز أهدافها حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتعزيز خدمات النجدة والإسعاف. وفي العالم، جهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد وتحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي تم خلاله التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. وشددت رئيسة الحكومة على أنه يتعين على كل موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤولياته كاملة في أداء عمله بكل نجاعة خدمة للشعب التونسي. كما أكدت رئيسة الحكومة ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة والتسريع في الإنجاز، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030، بما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة. وعقد مجلس نواب الشعب أمس جلسة عامة للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، وتباينت مواقف النواب من مختلف الكتل البرلمانية بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة، ومن انتقد منهجية إعداده ومضامينه، وطالب النواب بمد المجلس بقائمة مفصلة للمشاريع في مختلف المجالات مبينة حسب الجهات والكلفة وآجال الإنجاز، كما دعوا إلى تحديث الإطار المؤسساتي وتحسين الحوكمة والرفع من نجاعة المرفق العام باعتبارها شروطا أساسيا لنجاح تنفيذ مخطط التنمية. وتتواصل أشغال الجلسة العامة اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط. وعلى هامش أشغال الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مخطط التنمية، أودع 52 نائبا في مكتب الضبط عريضة موجهة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيسة الحكومة، يطالبون فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم. بلال المشري أحد النواب الممضين على العريضة:
9: بعد تمريره وبعد وعود بإحداث المنصة وتطبيق هذا القانون إلى اليوم نستناه، لم نلمس أي جدية من الحكومة في تطبيق هذا القانون اللي هو حق التشغيل لمن طالت بطالتهم اللي تم التنكيل بهم لسنوات طويلة من مختلف الحكومات ولا من مجيب. اليوم على الحكومة احترام قوانين الدولة وتطبيقها، حتى انها حكينا انه هذا التحصيل اصبح ممنهج ويثير الشكوك، ونشوفه فتح انتدابات في بعض الوزارات كما التربية اللي هو الاولى بها هم من طالت بطالتهم. لذلك توجهنا للمطالبة بالاحترام قوانين الدولة وتطبيق قانون واعطاء من طالت بطالتهم حقهم الشرعي والمشروع في الانتداب وفي التشغيل اللي هو ليس منا من أي أحد، هذا حق دستوري.
8: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. 46.95% نسبة الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا التي أعلنت نتائجها أمس عبر الإرساليات القصيرة. ويذكر أن نسبة النجاح في دورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67% لتبلغ نسبة النجاح العامة 50.72%. وسجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا، حيث استأثرت بنسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورتين حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية عشية أمس. أطلقت وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، والذي سينفذ بتونس الكبرى خلال الفترة 2025-2030، وذلك بهدف الحد من إنتاج النفايات واعتماد أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، وفق المهندسة العامة مديرة الدراسات والتحليل الاقتصادي والبيئي والتخطيط بوزارة البيئة نسرين غديري حروشي.
10: مشروع ممول من طرف صندوق البيئة العالمية، مشروع دولي متعدد البلدان يتم إنجازه بخمس مدن في العالم، وهي على توالي تونس الكبرى بتونس، تيانجين بالصين، كوجالي بتركيا، وعاصمتي الأوروغواي وسيراليون. يهدف المشروع إلى التقليص من النفايات والعمل على رسكالتها وإعادة استعمالها لتفادي التأثير السلبي للنفايات بجميع أنواعها، وخاصة منها النفايات الكيميائية البلاستيكية والعضوية. كما يهدف المشروع إلى العمل على خلق بنية اقتصادية متناغمة أساسها تدوير النفايات وتثمينها، وذلك لمساعدة المدن التي تم اختيارها لإنجاز المشروع لمقاومة التلوث وتدهور التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وهي أهداف تساهم في تكريس التوجهات الاستراتيجية الوطنية التنموية البيئية والمناخية.
8: على صعيد آخر، حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتعزيز خدمات النجدة والإسعاف أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي التي تم إعلان تفاصيلها أمس في الندوة الصحفية الدورية للديوان الوطني للحماية المدنية. رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بوزل:
11: بما يخص الخطة الوطنية تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية الحرائق الغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير 10 في رقمة نقلة، 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي. هذا فيما يخص تأمين الثروة الفلاحية والغابية. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات، تم كذلك أخذ قرار بتركيز 10 مراكز النجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية التي تشهد كثافة مرورية.
8: ولضمان صيف آمن، شدد رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة على ضرورة الالتزام بجملة من التوصيات.
11: يحاولوا يتجنبوا تعرض المطول لأشعة الشمس في الفترة، خاصة من 10 إلى 11 صباحا تكشي من 3 إلى 4، ويتخذوا التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على السلامة متاع المواطنين، خاصة وعدم زادة ترك العبوات اللي قادرة باش إنها تسبب في حريق، خاصة في وسط المركبات ولا السيارات اللي تكون مغلقة. بالنسبة للشطوط اللي فيها نقاط حراسة، هي الشواطئ اللي تلقوا فيها عوين، سواء كان عوين إشراف بالتجهيزات متاعهم بأعلام الحماية المدنية والألوان المعروفة الأحمر البرتقالي والأخضر، سواء كان بتواجد السباحين المنقذي. إذا كان شط ما فيهش العلامات اللي قلت عليهم، نحاولوا باش نجنبوا أن نمشي بعيد، وإلا نجيس العائلات وخاصة اللي حبوا يفرهدوا صغيراتهم وكل شيء، باش أنهم يكونوا فيجيلون مع صغارهم، على خاطر الوعي عند الصغير مش كيف عند الكبير. وكيف كيف زاد ما ننساوش أمهاتنا وأبائنا الكبار في العمر، اللي نحرصوا باش ما نعرضهمش للشمس برشا.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: أهلا بكم من جديد. كشف موقع أكسيوس عن جهود دبلوماسية مكثفة من أجل الاتفاق أولا مع الجانبين على خفض التصعيد، ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية. الموقع أفاد نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر بعضها من دول وسيطة أن امتناع الجيش الأمريكي عن شن ضربات جديدة على إيران أمس جاء نتيجة لجهود خفض التصعيد. في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية الإيراني مع قائد الجيش الباكستاني ووزيري خارجية عمان وتركيا التطورات الأخيرة. من جهته، أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت التنسيق المشترك. في الجانب اللبناني من الملف، قال رئيس وزراء الاحتلال إن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان، فيما قال رئيس الأركان إيال زمير إن الجيش يراقب عن كثب ما يحدث في إيران وفي لبنان، وهو على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري. وأفادت مصادر إعلامية مطلعة في لبنان بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت محيط مرتفع علي الطاهر جنوبي البلاد، في إطار استمرار الخروقات العسكرية الإسرائيلية للاتفاق الإطاري. من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الوقت قد حان ليتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها وصراعات لم يكن طرفا فيها، مؤكدا أن قرارات الأمن القومي والسياسة الخارجية ستتخذ في بيروت ولن تبقى رهينة أجندات إقليمية. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل المستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا محمد الغول ومرئيا عمر الجبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. مجلس الوزراء يتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، والانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. 50.72% نسبة النجاح العام في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا 2026. خطة وطنية لتأمين الموسم الصيفي من أبرز أهدافها حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتعزيز خدمات النجدة والإسعاف. و وفي العالم جهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد وتحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
12: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع لحبيب جغام.
2: السلامة السيبرنية.
3: مستمعين الأعزاء، عالمنا يشهد تحولات رقمية متسارعة، تلتقي الحكومات إذن وصناع القرار والخبراء وكذلك الأكاديميون والفاعلون الرقميون من مختلف أنحاء القارة الإفريقية في قمة مهمة. إذن هذه القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. معنا الأستاذ حسان منيف، نائب رئيس جامعة صفاقس. أستاذ حسان، صباح الخير ويومك سعيد.
4: صباح الخير، يومكم سعيد، وتحياتي لجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
3: شكرا
4: على الاستضافة
3: وشكرا على تلبية الدعوة أستاذ حسان. إذن هذه قمة إفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بمعنى
4: كما كنت تفضلت سيادتك بالتقديم، احنا نعيش حاليا معناها تطورات كبيرة برشا فيما يخص معناها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
3: نعم.
4: التحولات هذه يلزم احنا كدول افريقية وخاصة معناها شمال افريقيا يلزمنا نواكبها التطورات هذه، ويلزمنا نكونوا معناها مطلعين على أهم التطورات التكنولوجية حتى يتم استعمالها معناها كأحسن ما يكون، وحتى زادة نحمي المعطيات متاعنا، وحتى يعني الاستعمال يكون معناها مفيد بالطبيعة للدول، للحكومات، وحتى للمواطن البسيط.
3: نعم أستاذ حسان، إذن كيف نتصدى لهذه الثورة الرقمية التكنولوجية؟
4: هي بالفعل معناها ثورة رقمية تكنولوجية، لكن فيها عديد المخاطر معناها يعني فيه احنا نقولوا ريسك انه يتم استعمال المعطيات هذه بطريقة غير قانونية، بطرق معناها استهداف يمكن بعض المعطيات.
3: نعم.
4: ولذلك معناها يمكن يلزمنا احنا نعرفوا بالش معناها الامن السيبراني هذا المفهوم بتاعه والمجالات بتاعه والعلاقة التكاملية بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. هذا تقريبا معناها الهدف الأكبر للقمة هذه.
3: نعم.
4: اللي مش تجمع معناها عديد الباحثين خاصة والأكاديميين في المجال هذا من تونس بطبيعة الحال، لكن من دول شقيقة، من الجزائر الشقيق، من المغرب الشقيق، وغيرهم المشاركين من دول أخرى.
3: يعني أخشى ما نخشاه من هذه الثورة الرقمية والهجومات السيبرانية إن صح التعبير، يعني تتهدد أكثر شكون مثلا؟
4: هو احنا توا عن طريق الذكاء الاصطناعي وعن طريق معناها الثورة هذه الرقمية قاعدين معناها نستعملوا في معطيات ونتبادلوا في معطيات، وهذا كما نقوله معناها ينجم يكون يمس حتى المواطن البسيط المستعمل يعني.
3: نعم.
4: للتكنولوجيات هذه الرقمية، يعني الاستهداف يكون لجميع الشرائح معناها. هيك علاش يلزمنا نكونوا واعيين انه يلزم يكون فيه امن سيبراني حتى نحميه المعطيات هذه المتبادله الكميه الهائله من المعطيات حتى نحميه، يعني نحميه المواطن البسيط ونحميه زاده حتى تكون لنا زاده عندنا نحكي كتونس وكدول افريقيه سياده رقميه، ما نكونوش معناها ديبوندون معناها من الدول الاجنبيه.
3: نعم استاذ حسان، هناك امل لكي تكون لنا رؤية موحدة يعني بين كل الدول الإفريقية مثلا، خلينا في قارتنا إفريقيا.
4: بالضبط هذا هو معناه، احنا هذا الهدف الأسمى، وهذه محاولات يعني من الأكاديميين والباحثين معناه، حتى تنجم تكون عنا يعني استراتيجية وطنية. احنا قاعدين نخدموا على استراتيجية وطنية، لكن ماذا بينا زادة تكون استراتيجية عن نطاق الإقليمي والإفريقي، والهدف زادة أنه نتبادل زادة الخبرات، نتبادل التجارب، حتى معناها الاستراتيجية هذه تبنى على أسس صحيحة.
3: صحيحة، نعم. شكرا إذن أستاذ حسان منيف، نائب رئيس جامعة فاقس. الملتقى أو القمة الإفريقية تلتئم من 13 إلى 15 جويلية من هذا الشهر.
4: بالضبط هو يعني ملتقى هذية مش يكون في مدينة الحمامات.
3: نعم.
4: كيف جامعة فاقس يعني إذا تسمح معناها تنظم المعرض الجامعي يومي 15 و16 جويليا بمعرض فاقس الدولي، زادة باش تكون فرصة لاستقبال الناجحين الجدد من البكالوريا، دعوة ليهم باش يلتحقوا بينا أيام 15 و16 بالمعرض الدولي لفاقس.
3: نعم، شكرا إذن أستاذ حسان منيف، نائب رئيس جامعة فاقس.

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: اشهار.
2: يوم سعيد،
3: يوم سعيد مع الحبيب جمال.
2: أحوال الطقس.
4: أحوال الطقس مع سرحان الرحالي من الأرصاد الجوية. سرحان صباح الخير.
5: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: نعم، هذه حرارة مرتفعة وأكيد ستزداد ارتفاعا.
5: أكيد، يعني مانيش باش نهربوا من الحرارة، سيما كونه شهر جويلية يعتبر شهر الصيف بامتياز، يعني عادة ما نسجل فيه موجات حر، وبالفعل نستقبل البلاد التونسية أولى موجات الحر التي يعني تكون فيها الحرارة مرتفعة من 3 أيام فما فوق، وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات.
4: نعم.
5: اليوم نحس ارتفاع في درجات الحرارة، لكن الارتفاع الملحوظ أكثر يلمس يومي السبت والأحد. اليوم في توقعاتنا الحرارة القصوى بشكون ما بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 39 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. غدوة أكثر شوي، يعني خاصة مع ظهور الشيلي الأرقام بشكون ما بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، تكون في حدود 33 بجهة الوطن القبلي، وما بين 41 و45 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي.
4: وين مثلا بقية الجهات؟ مثلا الجهات اللي فيها الداخلية أكثر ارتفاع في الحرارة.
5: نعم، المناطق الداخلية باجة، جندوب، الكيف، سليانة، القصرين، لمحالة مرتفعات القصرين أقل شوية، توزر، قبلي، تقريبا قفصة، المناطق الداخلية المناطق البعيدة شوية على البحر، خاطر نعرف دور البحر في تلطيف الأجواء في مثل هذه الوضعيات. ولكن الأهم من الحرارة، احنا الحرارة كنا توقعناها منذ أيام، ولكن الأهم من هذا هو كيفية التعامل مع مثل هذه الوضعيات، خاصة الابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة، عدم الخروج في أوقات الذروة اللي

0: يعني أجواء صعبة شوية.
1: صحيح.
0: نعرف كيفاش نتعامل معها، نشرب كفاية من الماء، نلتجئ إلى الأماكن اللي فيها ظل، نلبس ملابس فضفاضة ما هيش داكنة، نعدل المكيف، وبالتالي فترة
1: نقصه والنق. أنت قلت نعدل المكيف، نقصه شوية كذلك من استعمال المكيف، ما يكونش فما إفراط في استهلاك الكهرباء
0: أكيد
1: والمكيف.
0: يعني لازم الاستعمال برشد، ولكن نعتقد اللي كونوا جل الناس تستعمل المكيف يوم الغد بطبيعة الحال، هم منذ أيام يستعملوا فيه، يعني منذ الدحلول فصل الصيف، فما بالك يعني في أوقات فيها حرارة مرتفعة ونلمس يعني ارتفاع ملحوظ.
1: نعم. سرحان الرحالي، ثم في تعبيراتكم القبة الحرارية.
0: القبة الحرارية هي مصطلح يعني يفسر بموجة حر يعني غير مسبوقة، يعني بالتالي تبقى تمكث هذه القبة الحرارية، تلازم مكانها لمدة 3 أيام فما فوق.
1: صحيح.
0: ولكن الحرارة هذه تعتبر عادية، ما نيش باش نسجلوا أرقام استثنائية، يعني أرقام كبيرة برشا. نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع مثل هذه الوضعيات.
1: نعم.
0: حالة جوية.
1: بعد غدوة في موعد لحد باش نحكيه في القبة الحرارية مع المنجي بورجو. أنا قلت نهار لحد في موعد لحد. نعم.
0: نهار الاثنين ستنخفض درجات الحرارة مقارنة باللي باش نسجلوه السبت وحد، تنخفض، وبعد ذلك لا عودة ولا حديث آخر مع ارتفاع أيضا مرتقب في درجة الحرارة. لكن هيت خنكملوا هالموجة الأولى من الحرارة، نعرف كيفاش نتعامل معها، تفوت وبعد ذلك لنا حديث آخر. لكن دون أن ننسى لكون حالة البحر مهمة في مثل هذه الوضعيات، على خاطر عديد الناس تلتجأ إلى الشواطئ في مثل هذه الأوقات، ولكن لازم الحيطة والانتباه تبقى شعارنا الأول. بحر نعتقد اللي كونه سيكون في خانة الممنوع يوم الغد السبت، بحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، فما موجة، ولكن ديما نعولوا على وعي الناس، انتباههم ويقظتهم التامة في مثل هذه الوضعيات. ان شاء الله السلامة
1: حتى لا تحصل حوادث.
0: نعم، حوادث
1: مؤلمة
0: وفاجعات. نعم. يعني كل مرة. صحيح. ان شاء الله عطلة امنة للناس الكل، وان شاء الله السلامة للجميع،
1: ويومك سعيد سرحان
0: يوم
1: الرحالي، يعيشك. العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، حلفني.

0: طاقات شبابية لرسكلة النفايات والتهيئة البيئية المستدامة ومعا من أجل مستقبل أكثر خضرة. هذا برنامج ميداني في المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي. معنا سي حاتم الزير منسق مشروع المخيم الصيفي الشبابي الأخضر. سي حاتم يومك سعيد.
1: صباح الخير سي الحبيب وتحية ليك وتحية لمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا. إذن هذا مخيم صيفي، وقتاش البرنامج بتاعه؟
1: هو مخيم معناتها صيفي شبابي تطوعي تونسي إيطالي يحتضنه المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس تحت إشراف مؤسسة الحي الوطني الرياضي.
0: نعم.
1: بالشراكة مع جمعية الرصيف الثقافي وهي جمعية تونسية وجمعية ليك الإيطالية من 10 حتى 24 جويلية.
0: نعم.
1: البرنامج تقريبا
0: يعني يبدأ اليوم،
1: باش نبداو اليوم الافتتاح اليوم الساعة 10 في مركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس.
0: نعم.
1: وتشرفونا بالحضور بتاعكم.
0: شكرا.
1: كيفاش بديت الفكرة وعليش بديت فكرة المخيم هذايا اللي تقريبا نتعديه بتحديات بيئية كبيرة خاصة على مستوى معناتها النفايات المنزلية اللي تقريبا في ولاية بن عروس من أكبر الولايات اللي تنتج في معناتها فضلات كبيرة، فخممنا كيفاش نجمو نعملوا حاجة باش نعاودوا نرسكلوا الفضلات هذية ولا نعاودوا ندوروها ونخرجوا منها معناتها حاجات مفيدة للبيئة ومفيدة للمحيط وتنجم تعاونها.
0: كيف سي حاتم كيف تجمعون هذه النفايات؟
1: بدينا بالفكرة هذية وقلنا مثلا فضلات مثلا الخشبية ولا فضلات البلاستيكية ولا فضلات العجلات المطاطية كيفاش نجم نخرجوا منها معناتها ديكورات نستعملوها في الفضاءات العمومية، لأنه عنا فضاء باش نستخدموه في المركز الثقافي باش نخدموا عليه، فضاء باش يكون عائلي بيئي صديق للبيئة، باش نحاولوا نهيئوا الفضاء هذايا ونصنعوا مقاعد وتجهيزات من الخشب المستعمل وكذلك مواد بلاستيكية ومعناتها عجلات المطاطية باش نخرجوا منها رسوم معناتها ومجسمات يعني مزيانة بطبيعة باش نحاولوا نزينوا بها المكان، وفي نفس الوقت ينجموا العائلات والشباب معناتها يزوروها الفضاء هذايا وينشطوا فيه أصلا، وبالتعاون مع السيد كريم عرفة اللي هو معناتها معروف بالإنجازات اللي قام بها خاصة في بناء القناطر اللي سمعنا بها في كل تقريبا ولايات تونس خاصة في الشمال الغربي.
0: نعم.
1: باش يعاوننا في الـ في الـ في, الـ في البرنامج هذايا وباش يقوم معنا بالأشغال اليدوية خاصة ورشات الرسكلة ورسكلة النفايات.
0: المهم في كل هذا هو بناء وعي ثقافي شبابي لممارسة مواطنية تكون ملموسة وعندها تأثيرها على البيئة والمحيط متاعنا ونظافة المحيط خاصة.
1: بالضبط. هو من الأهداف متاعنا اللي قلته سيادتك سي الحبيب أهم حاجة هي ترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الشباب، واللي الشباب ينجم يكون هو الحل خاصة جزء من الحل الآن من خلال المبادرات اللي كما المخيم الأخضر اللي باش نخدموا عليه، كما نجموا نطلقوا مبادرات أخرى سواء كان في تونس والا من ايطاليا. ديجا نحن عندنا تجربه مع الشباب الايطالي اللي باش نستانسوا بالتجارب نتاعو خاصه تبادل الخبرات بيناتنا، تبادل لي بون براتيك، وكان ثم احسن الحاجات اللي تخدمت في ايطاليا باش نخدموها مع بعضنا في تونس.
0: نعم.
1: وهذا من اهم الاهداف، وكذلك من اهم الاهداف انه نرسيو ثقافه الاحترام والتعاون والعمل المشترك بين
0: نعم.
1: بين شباب تونس وشباب ايطاليا.
0: طلاين منين جايين من ايطاليا؟
1: تلاقين مخلطين يعني 10 شباب تلاقين مخلطين من روما من باليرمو من جنوب ومن الشمال.
0: نعم.
1: اللي تم اختيارهم من جمعية ليك اللي باش يكونوا معنا في الورشات التطوعية وباش يخدموا معنا وباش يكونوا معنا في العمل التطوعي، وبطبيعة باش يكون فما زيارات معناتها ثقافية وميدانية اللي باش نعرفوا بها بالثقافه ثقافتنا الثقافه التونسيه.
0: نعم.
1: الى جانب العروض اللي باش نعملوها خاصه الليليه اللي باش تكون فيها معناتها امسيات ثقافيه وترفيهيه للشباب، منها تبادل الاكلات، تبادل اللباس، تكون سهرات ثقافيه لكل شباب يتعرف على
0: واضح. ثقافه. نعم. نعم. شكرا. اذا سي حاتم الزير منسق مشروع المخيم الصيفي الشبابي الاخضر.
2: انتم في الاستماع الى الاذاعه الوطنيه التونسيه.
3: في اذاعتنا فقط
4: اصوات حسنه،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركه
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في اذاعتنا فقط اصوات حسنه،
4: اصوات حسنه، اذاعتنا
3: الاذاعه الافضل في تونس.
5: 2026 الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 ل 9
7: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي
6: رحمة للعالمين من الماضي ساعتين للأربعة
7: مع معز الغربي ومحمود جاب الله من الأربعة للستة يوسف حازقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية. عبد الستار عميمو في بدو بتمام والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
8: فلاش سبور. صباح النور، مرحبا بكم في أول موعدنا الرياضي. البداية بمونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. البارح أول مباريات الدور الربع نهائي، وفرنسا تتغلب على المنتخب المغربي 2-0 وتتعدل المربع الذهبي دقيقة 28 في المباراة. كان كيليان مبابي ضيع ضربة جزاء بعد تصدي من الحارس ياسين بونو، ثم الأهداف جت في الشوط الثاني. في دقيقة 60 مبابي يعود ويسجل هدف أول ممتاز، وبعده بستة دقائق أيضا يعني دقيقة 66 ديمبيلي كان سجل الثاني، وكان قريب من إضافة الهدف الثالث في أكثر من مناسبة مع مردود على غير العادة تقريبا للمنتخب المغربي اللي تقف مشاركته في الربع النهائي. اليوم نتعرف على المنتخب الثاني المتأهل للمربع الذهبي، وبلش يكون منافس للمنتخب الفرنسي. ليلة مع التسعة مباراة للفرجة، مباراة أكيد فيها برشة تشويق بين إسبانيا وبلجيكيا، وننتظر أيضا في المربع الذهبي فرنسا مع إسبانيا أو فرنسا مع بلجيكيا، يعني مباراة أخرى باش تكون قوية. غدوة أيضا النرويج مع إنجلترا في الدورة الربع النهائي، ثم نهار لحد مع 3 الفجر المباراة الأخيرة الأرجنتين مع سويسرا. بالنسبة للمربع الذهبي المتأهل من بين النرويج وإنجلترا باش يقابل المتأهل من بين الأرجنتين وسويسرا. بعد خيبة المونديال للمنتخب القطري، البارح رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم راشد قدم استقالته من منصبه بعد 3 سنوات من رئاسته للاتحاد. قطر كانت حققت نقطة واحدة من تعادل وزوز هزائم. المدرب جلال القادري واصل تدريب نادي الحزم السعودي ولن يعود لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم عكس الأخبار المتداولة من البارح. اليوم من المنتظر اجتماع اللاعب الجزائري للترجي يوسف البلالي وبعض المسؤولين في الفريق للنظر في مستقبل اللاعب مع الأحمر والأصفر، خاصة في ظل الكلام من الإعلامي الجزائري على قرب عودة البلالي للمولدية. الترجي اقترب من انتداب المدافع الدولي للاتحاد المنستيري رائد الشيخاوي بعد تفاهم بين مختلف الأطراف. في الملعب التونسي غدوة الفريق الأول يعود للتمارين استعدادا للموسم الجديد، تمارين تحت اشراف المدرب الجديد البرتغالي توزي ماريكو. في النادي الإفريقي يمضى عقد احتراف للشاب ريان الجبيري لمدة 5 سنوات، وأخبار عن قرب عودة الظهير الأيسر أسامة الحدادي وإمكانية أيضا انتداب الحارس عبد السلام الحلاوي اللي كان قرر مغادرة الاتحاد المنستيري. الإفريقي اللي انطلق من البارح في حملة بيع اشتراكات موسم 2026-2027 واللي تتواصل حتى الغدوة لأصحاب الاشتراكات القديمة، ثم نهار الاثنين يكون البيع لبقية الأحباب الحديقة أو على الموقع الرسمي. الأسعار 250 دينار للبلوز، 500 دينار للمدارج العلوية، 600 دينار للمدارج السفلية، وبالنسبة للفيراج فإنه بش يكون مخصص للمجموعات. في الترجي الجرجيسي انتداب متوسط الميدان ياسين الكاسح بعقد لمدة زوز مواسم. الكاسح عمره 26 سنة متكون في انتر الإيطالي، سبق له باش لعب مع النادي البنزرتي ونجم المتلوي مستقبل سليمان آخر فريق كان معاه الموسم الماضي. في النادي صفاقسي وبعد التفاهم مع المدرب نبيل الكوكي للإشراف على الفريق الموسم القادم وفي انتظار الإمضاء الرسمي، الكوكي باش يكون معاه كمساعدين كل من عبد الكريم النفطي ونبيل الهبيري ومدرب الحراس وليد بن حسين والمعد البدني قيس الغطاس. أمل حمام سوسة اتفق رسميا مع المدرب محمد علي نفخة للإشراف على الفريق الموسم القادم. محمد علي نفخة كما نعرفه كان في النجم الرياضي الساحلي الموسم الماضي وفي انتظار الانتدابات وأيضا العودة للتمارين المبرمجة في نهاية الأسبوع. الأولمبي الباجي حدد موعد العودة للتمارين لنهار لحد 12 جويلية مع الخمسة تحت إشراف المدرب الجديد لأسعد معمر. تمارين بتكون بحضور 31 لاعب حسب ما تم نشره على الصفحة الرسمية. لجنة فض النزاعات بالاتحاد المونستيري تغلق ملف اللاعب السابق حمزة جلاصي بعد توفير مبلغ 18,750,000 دينار موضوع النزاع بين الطرفين. الاتحاد ما زال عنده مجموعة أخرى من ملفات النزاع وآخرها شكوى تقدم بها المدافع باتريس زيغي اللي كان مشال الفيفا للمطالبة بمستحقاته المالية. نادي العربي القطري أعلن تعاقده مع المهاجم التونسي يوسف سنانة على سبيل الإعارة من نادي الشمال القطري بعد تجارب سابقة في تونس مع الترجي الجرجيسي والنادي الإفريقي. رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة قدم بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي من أجل زيادة عدد الأندية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وهذا مفهوم طبعا من أجل عيون الأهلي المصري اللي تعذر عليها المشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال إفريقيا بعد احتلاله المركز الثالث في البطولة المصرية. الاتحاد المصري اللي كان أعلن تجديد عقد مدرب المنتخب حسام حسن حتى مواف 2030 صحبة شقيق إبراهيم حسن مدير المنتخب، وهذا بعد الوصول دورة ثمانية نهائي للمونديال. نادي تشيلسي الإنجليزي عين المدرب الإسباني تشافي ألونزو لقيادة الفريق لأربع مواسم القادمة. مواجهته الأولى في البطولة الإنجليزية بتكون أيضا ضد زميله السابق في ريال مدريد والمدرب الحالي لنادي فولهام ألفارو أربيلو. الجامعة التونسية لكرة اليد تتخذ قرار غريب وعجيب من خلال منع الأندية من الجمع بين زوز ملاعبية وأكثر من المنتخبات الوطنية في نفس المركز، وحدد قائمة ب 27 لاعب دولي في مختلف المراكز حتى من الملاعبية اللي موجودين حاليا في القائمة، فيهم اللي اعتزل دوليا، فيهم اللي ماهوش موجود في المنتخب الوطني من أشهر. نعطيكم القائمة. في المرمى نلقاو محمد أصفر، ياسين بلقايد، مهدي الحربيوي وفرج بنت قاية، يعني رباعي هذا مثلا من نجموش يكونوا زوز منهم في نفس الفريق. في خطة منسق بلال العبدلي، ريان زريات، عبد الحق بن صالح وعلى مصطفى. في خطة ظهير أيسر حازم باشا، رضا فراد، يوسف معرف، أسامة رميكي، قصي بن فرج، رامي الفقيه وعزيز العايدي. في خطة ظهير أيمن أنور بن عبد الله، ياسين بن سالم، أسامة حسني، أشرف المرغلي، وائل الشطي. في خطة لاعب دايرة غازي بن غالي، عزيز حمودة، إسلام الجبالي وفارس الغول. في خطة جناح أيمن طارق جلوز ومهيب القلال. وفي خطة الجناح الأيسر غسان التومي. قرار في الحقيقة خلى برشة تململ وعدم رضا من بعض الأندية واللاعبين اللي كانوا قراب من الإمضاء لعقود جديدة وتحركات للمسؤولين في الأفق اللي يعتبروا أن القرار خاطئ وتعسفي وغير شرعي. المنتخب الوطني لكرة السلة قل من 18 سنة حقق البارح الفوز الثاني على التوالي في تصفيات المنطقة الأفريقية الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت بالكوت ديفوار. منتخبنا كان ربح بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس نظير الجزائري 65-55 بعد ما كان ربح في الجولة الأولى المنتخب الليبي 68-45. قبل ما نكمل حبيت نتقدم بالتهاني لكل الناجحين في امتحان البكالوريا بعد دورة الأبطال، من بينهم يوسف بحلوس ابن الزميل هيكل بحلوس، أيضا مريم المليتي ابنة الزميل التقني ذاكر المليتي، وأسامة الحجلاوي ابن الزميل شهاب الحجلاوي. باش يكون موجود معاكم بعد دقيقة من توا في موجز أنباء الساعة 8. أجمل تحيات شهيرك في نهاركم زين.
9: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
10: منوعات تصنع الفرحة،
9: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
10: فقرات ثقافية تثري الفكر،
9: محتوى متجدد
10: وأصوات متنوعة،
9: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
11: من بر البر.
12: من بر البر
11: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
12: تجيب معاك الكادوات،
11: حلمة وبرشة حكايات.
12: توانسة وعلينا الكلام،
11: برشة كلام. نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
12: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
11: من 10:30 النهار مع كوثر بن دليلة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
12: موجة بريحة البلاد.
13: الخبر عنا مسؤولية
14: والمعلومة أمانة،
15: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
14: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
15: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
16: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
17: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة يتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وقريبا انطلاق تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. تواصل أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع مخطط التنمية اليوم بالاستماع إلى ردود وزير الاقتصاد والتخطيط على استفسارات النواب. بعد إعلان نتائج دورة المراقبة أمس عبر الإرساليات القصيرة، نسبة النجاح العامة في امتحان البكالوريا بدورتيه تبلغ 50.72%، والتعليم العمومي يستأثر بنسبة 55.82% من مجموع الناجحين حسب معطيات وزارة التربية الإحصائية. غدا وبعد غد في مدينة الثقافة ويومي 18 و19 من جويليا بمدينة سوسة، قافلة وجهني 2026، وهي معرض سنوي للتوجيه الجامعي تعريفا للتلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس وفي الخارج. توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من اليوم، ودعوات إلى الحذر حفاظا على الإنسان والحيوان والبيئة. الصندوق الاستئماني للمناطق البحرية المحمية يعلن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج دعم فني ومالي موجه إلى الهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط ومن بينها تونس. في أخبار العالم، وحسب مصادر إعلامية مطلعة، مساعي الوساطة تركز على حل الخلافات الجوهرية المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز وآلية التصرف في الأموال الإيرانية المجمدة. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
16: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
18: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: عودة إذن مستمعين الأعزاء إلى برنامج يوم سعيد بعد أن تابعتم موجز الثامنة. مع منى راسم، بشيري حبيتك.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع لحبيب جغام.
0: ضيف الماتينال.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة بطبيعة الحال، الحماية المدنية توصي الناس بضرورة التوقي من ضربات الشمس مثلا، وكذلك التوقي من الحرائق. معنا العقيد محسن بوغزالة، رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة المعطيات بإدارة إدارة الحماية المدنية، إدارة العمليات. عقيد محسن بوغزالة، صباح الخير.
3: صباح النور سي الحبيب، صباح النور ليك ولكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: نعم، أهلا وسهلا. إذن ضروري أنكم أنتم تنبهوا الناس.
3: صحيح، وخاصة بعد النشر الخاصة اللي صدرها المعهد الوطني للرصد الجوي بارتفاع المرتقب لدرجة الحرارة اللي تقريبا باش توصل 39 درجة في المناطق الساحلية.
2: نعم،
3: 40 درجة في المناطق الشمال الغربي اللي هي المناطق الغربية، وباش تتواصل على معناها مدة تقريبا 3 أو 4 أيام، تعرف البيك نتاعها إن شاء الله في عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد.
2: نعم. يعني كيفاش بالإمكان يعني التوجه إلى الناس؟ شنو هي الوسائل نتاعكم؟
3: الحقيقة سي الحبيب، احنا توا كديوان وطني للحماية المدنية، أول حاجة نأكدوا عليها أنه خطر التعرض للأشعة الشمس خاصة في فترة الذروة اللي هي من 11 الصباح للأربعة متاع العشية.
2: نعم.
3: نحكيه خاصة على الفئات الأكثر عرضة من المواطنين اللي هم الأطفال الصغار والأمهاتنا وأبائنا كبار السن.
2: إذن المعنيين بالأمر أكثر هم الأولياء اللي يلزم يعرفوا كيفاش يحتاطوا.
3: بالفعل الأولياء واللي يحتاطوا بالنسبة لصغيراتهم، وكيف بالنسبة لآبائهم وأمهاتهم الكبار في السن.
2: صحيح.
3: كيف الأشخاص اللي عندهم معناها أمراض مزمنة واللي يكونوا هذوما معناها يطلبوا أكثر رعاية ومراقبة وحماية من أشعة الشمس.
2: نعم.
3: يقول قايل احنا كيفاش كحمايه مدنيه ننصحوا العباد باش انها تحمي روحها من تعرض لاشعه الشمس.
2: نعم.
3: اول حاجه هو الحمايه الفرديه بارتداء الملابس الخفيفه والقطنيه والقبعات لتخفيف التعرض لاشعه الشمس، وبطبيعه البقاء في الظل وتجنب الخروج معناها في اوقات الذروه اللي قلت عليها من 11 تاع الصباح للاربع تاع العشيه.
2: نعم.
3: وكذلك شرب الماء باستمرار للترطيب نتاع الجسم، معناها على خاطر لازم حتى ما واحد معناها انسان ما قبل ما يشعر بالعطش لازم يشرب الماء، على خاطر الوصول لحال العطش ديجا هذاك حال انذار من
2: صحيح. حضرة العقيد، بالنسبة للتوقي من الحرائق،
3: بالنسبة للتوقي من الحرائق وخاصة حرائق الغابات، احنا ما يخفاش على الناس انه اغلب الحرائق تندلع معناها سويت للاخطاء بشريه،
2: اخطاء واهمال كذلك.
3: صحيح. اما احنا ديما نقولوا معناها لازم الوعي، احنا هنا نلعبوا على الوعي نتاع المواطن باش انه هو اللي يحافظ على البيئه اللي هو والمحيط نتاعه اللي داير به، خاصة معناها ما يتركوش الفضلات اللي تلقاه فيها مثلا قوارير ولا زجاجات اللي هذيك رايت معناها بارتفاع الحرارة والتوجه متاع أشعة الشمس المباشرة تولي عدسة مكبرة، معناها تركز أشعة الشمس على الأعشاب الجافة وتنجم تتسبب هي تكون السبب الرئيسي في حريق.
2: يعني تنجم تلتهب، يعني تقصده
3: بطبيعة هي تكون هي المسبب الرئيسي في الحريق اللي نجم يتطور، خاصة إذا كان ما قوش مثلا الإعلام ولا ما يتمش إعلام وحدات الحماية المدنية ولخيان في وحدات الغابات معناها في الإبان ولا بالسرعة المطلوبة، نجم يتطور الحريق ذاك وتولي معناها يولي الحريق ذاك يطلب مجهود من العوان الحماية المدنية.
2: أي. ثم عنصر آخر أو مسألة أخرى تتعلق بالإهمال وسوء التصرف نتاع بعض السواق اللي يلقيوا بعقاب السجائر من النوافذ السيارات والعربيات نتاعهم، وهذا يسبب في حرائق مع كامل الأسف.
3: لا هو في الحديث احنا توا بالنسبة انت قلت على السواق، يعني في الصحة في الموضوع هذي، انا بالنسبة للسواق باش ننصحهم من جهتين بالنسبه للتعرض لاشعاع الشمس وكيف كيف على الحرائق. بالنسبه للتعرض لاشعاع الشمس على خاطر تعرف توا سواق وهم معرضين ديريكتومون لاشعاع الشمس، معناها خاصه لازم يتجنبوا الرحلات الطويله في اوقات الذروه، وخاصه في السيارات بدون مكيفات، ونوقف زاد وتجنب خاصة عدم ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة مهما كانت المدة، حتى لو كان المدة قصيرة، لأنه درجة الحرارة تضعف السيارات المغلقة هذه. لكن بالرجوع كما قلت أنت إلى رمي أعقاب السجائر، معناها احنا كما قلت لك نلعبوا على الوعي نتاع المواطن نتاع السواق، باش أنه راهو يعرف أنه العقب نتاع السجائر هذاك اللي باش يرميه هو في الكياس مثلا على طريق سياره ولا طريق رئيسيه، راهو ينجم يكون معناها سبب في اندلاع حريق.
2: صحيح نعم، والله قلتها حضره العقيد برشا مرات في البرامج، خي ما يحشموش هو واحد يعني يركب في كرهبه تبدا مذخمة مثلا ويلوح سيجار ويلوح يعني قاروره ماء فارغه بلاستيك او بقايا كسكروت، يعني شيء باهت الحقيقة.
3: كما قلت لك احنا لهنا ان شاء الله نحرصوا على الوعي نتاع المواطنين ونعطوا عنا ثقة فيهم، والحمد لله معناها ديما نعملوا في الومضات التحسيسية ونلقاو في التجاوب الباهي والتجاوب الحقيقة. معناها كما قلت انت معناها فما المواطنين اللي يندوا بالتصرفات هذه، وديما نحاولوا نحسنوا ونحاولوا نطوروا من الوعي نتاع المواطن.
2: نعم،
3: احنا كحماية مدنية نحاولوا باش ان نطوروا في السرعة متاع التدخل.
2: صحيح نعم، على كل حال ان شاء الله السلامة للجميع. شكرا العقيد محسن بغزالة رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة المعطيات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع الحبيب جهام.
0: ضيف الماتينال.
2: ضيفي وصل إلى الأستوديو سي محمد أمين سجير، مدير إدارة المعطيات والدراسات، مهندس رئيس بالمرصد الوطني للمرور. باش نقرا عنوان فقط، عندي برشا عناوين من قصصات صحفية فضلا على ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مختلف ما يقال كذلك في الإذاعات والتلفزات والإعلام بصفة عامة عن حوادث المرور. مثلا حوادث المرور خلفت أكثر من 500 يعني قرابة 600 قتيل منذ بداية هذه السنة 2026، وهذا رقم مخيف مع كامل الأسف. شنية الأسباب؟ السبب الأول قولوا، أنا وقلت برشا مرات، الإفراط في السرعة وعدم احترام القوانين، قوانين المرور. سي محمد أمين سجير يومك سعيد.
3: صباح خير، مرحبا بك.
2: مرحبا بك.
3: مرحبا.
2: كما قلت يعني مانيش مبالغ، لأنه الحوادث تخلف مئات القتلى يعني.
3: أي صحيح سي الحبيب، بالحقيقة هي ظاهرة متاع الحوادث هذه ظاهرة موجودة في تونس كما موجودة في الدول الكل، والدول الكل باش ينجموا يخرجوا، والدول المتقدمة باش نجم تخرج من الظاهرة هذه بنيت استراتيجيات وعملت معناتها مخططات كاملة. الحقيقة قبل كان التعامل مع الموضوع هذا ظرفي، ايش معناه؟ معناتها كي يقع حادث كبير ولا كده فما مناسبة ولا حاجة، وقتها يتم العمل ويتم معناتها بذل المجهودات. توا النظرة تبدلت مع معناتها الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية اللي هي مخطط معناتها على مستوى 10 سنوات. المخطط هذا أذن به سيد وزير الداخلية باعتباره معناتها رئيس المجلس الوطني لسلامة المرور، الهيكل الرائد والمشرف على جميع معناتها القطاعات المتعلقة بسلامة المرور. كما نعرفوا معناتها المجلس الوطني أذن بإقرار استراتيجية على 10 سنوات، وانطلقنا معناتها في تنفيذها. تنفيذ هذيك فاش مش يكون سلاح بيبي، لازم يكون مبني على أسس علمية. إيش معناها؟ معناتها باش نعرفوا شنو هما الأولويات اللي يلزموا نخدموا عليهم، وناخذوا لي زيكزامبل معناتها والأمثلة متاع الدول الأخرى المتقدمة كيفاش عملت باش الظاهرة هذه تصدعت لها ونجحت.
2: الدول الأخرى اللي نظمت وعملت استراتيجيات نجحت إلى حد كبير في التقليل. نعم. من الحوادث.
3: نعم نعم، نجحت ووصلت حتى مثلا ناخذ
2: يعني بزرق. باحترام القانون
3: بالضبط،
2: بالصرامة.
3: التطبيق هو عنصر أساسي،
2: بالعقوبات
3: عنصر أساسي في الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور، هو التشريعات المرورية اللي قاعدين نخدموا عليهم. معناتها متابعة يومية من السيد وزير الداخلية موضوع التشريعات، كذلك كل الهياكل. خطر بنتك ما تعرف مسألة السلامة المرورية ماهيش مسألة قطاعية متاع قطاع برك، هي متعددة القطاعات، يشارك فيها الصحة، تشارك فيها النقل، تشارك فيها التجهيز، كلهم ضافنا مع بعضنا، خدمنا مع بعضنا على معناتها تطوير التشريعات هذه باش تولي مواكبة، باش ندخلوا التكنولوجيات الحديثة بما ذلك المراقبة الآلية. اللي كما تعرف مثلا ناخذوا بلاد كما ناخذوا أمثلة ديما، واحد ياخو ما يبداش أزيرو، يلزمو ينطلق من تجارب أخرى. كي نشوفوا في فرنسا وصلت باش نقصت في عدد معناتها الحوادث نتاع السرعة إلى 8، قسمت العدد نتاعها قسمته على 8 باش باللي رادار أوتوماتيك الموجودين في الأماكن الكل بالمراقبة الآلية. دونك المراقبة الآلية
2: ما عندهم هما التجهيزات والإمكانيات أكثر منا بطبيعة الحال.
3: بالنسبة للمراقبة الآلية بالذات هي انفستيسمون رونتابل. إيش معناها؟ معناتها أنت نحن نمشيو في المراقبة الآلية، رونتابيليتي نتاع المراقبة هذه مش تعطي امباكت باش تنجم تخلص روحها فيها. وهذا الدولة التونسية فاش ماشية في الاتجاه هذي. علاش؟ خاطر نحن عندنا معناتها إرادة توا باش العمل على السلامة المرورية ما يكونش ظرفي ولكن على مدار السنة. لازم العمل ما يكونش خاطر عطلة آمنة ولا على خاطر معناتها
2: عيد
3: ولا عيد ولا حاجة. العمل هذا مش عمل مستدام، العمل المطلوب هو العمل على مدار السنة. وكما تعرف معناتها العمل هذا مشترك، كما نعرف حتى الإعلام عنده دور. وأحسن مثال ممكن سي الحبيب، أنت معناتها ديما تحكي على السلامة المرورية وتعودها، خاطر التكرار هذا ينجم يبدل العقليات وينجم معناتها يخلي العباد يكونوا فايقين أن المشكلة ماهيش مشكلة معناتها بسيطة، وكما وباش نزيدوا ناكدوا هذا قمنا بدراسه معناتها مع منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه باش نحدوا نحبوا شنو هما الاولويات نحبوا نعرفوا شنو هما الحاجات اللي لازمنا نستثمروا فيهم شنو هما الحاجات اللي لازمنا معناتها يكونوا اولويات عندنا باش يعطيو امباكت اكثر. الدراسه هذه اللي صارت معناتها دانييرمون ونهار 8 جويليا خرجت معناتها للعموم تقول الا كنا نستثمروا دينار في مجال السلامة المرورية ينجم يرجع لنا روتور سور انفستيسمون 12 دينار معناتها استثمار مربح. مربح مربح. شو معناها استثمار مربح؟ خاطر الحقيقة هما التكلفة هذه نسبة كبيرة منها من التكلفة اللي تصير لنا هي مرتبطة بالزاد البشري. سي الحبيب كما تعرف الدولة التونسية تقري أولادها وتكونهم باش يطلعوا مهندسين وأطباء. تصور أنت مهندس بعد ما يوصل خرجته الدولة التونسية يتعرض لقدر الله الحادث مرور المصروف هذيك الكل ساعة
2: طبعا هذه خسارة
3: وهو كان يدخل في الدائرة الإنتاجية متاع البلاد 40 عام ممكن 40 عام وهو ينتج ويقدم للبلاد اكل المنتوج هذاك اكل معناتها المساهمه في الانتاجيه بنصير نحن الروح البشريه ما تقدر بحتى ثمن هي الاولويه. نعم. حتى كي نحكيوا معناتها على الارقام راهو باش ناكدوا هي كيما نقولوا داعم اخر لضروره العمل على في مجال السلامه المروريه ولكن الروح البشريه ما تقدر بحد شيء وعمرنا ما نكونوا فرحانين مادام فما شكون قاعد معناتها يموت يتوفى ولا قاعد تصير له أضرار كما نقوله شلل ولا قدر الله إعاهة خطر زادة حتى العهد زادة عندها امباكت كبير خطر حتى نرجع حتى للتكلفة مش يتكلف على الدولة من ناحية العناية الصحية وولاده زادة معناتها مش يكونوا
2: وخسارة لي هو بدرجة
3: ليه هو أولى ليه هو وللمجتمع.
2: أي نعم هذا هو سي محمد أمين سجير. أي. لابد من تحميل كل طرف المسؤولية يعني فما صحيح. ناس مسؤولين على هذه الحوادث.
3: نعم
2: كيفاش
3: هو راه سي الحبيب العملية هذه وقع معناتها كما نقولوا بديت من 2023 العمل على الاستراتيجية الوطنية وشنو الهدف منها الاستراتيجية تحميل المسؤوليات.
2: أي.
3: ش معناها معناتها انا كان عندي اشكالية على مستوى الطريق راه الهيكل المعني بالطريق يزمو ياخو مسؤوليته ويعرف اللي هو فما إجراءات يلزمها تصير على مستوى الطرقات بالنسبة للعربات
2: سنعود
3: أتفضل
2: هذه ومضة ثم نعود
1: ماشي. إشهار
4: صيف السنة مع فيبر تي تي أعمل أفار وتفرج من الدار كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
1: إشهار.
2: إذن نعود إلى ضيفي سي محمد أمين سجير مدير إدارة المعطيات والدراسات مهندس رئيس بالمرصد الوطني للمرور نتحدث عن حوادث الطرقات وكيف نتجاوز هذه المعضلة معضلة الحوادث المفرطة بطبيعة من أسبابها الإفراط في السرعة.
3: نعم صراحة الإفراط في السرعة هو محور من محاور الاستراتيجية الوطنية.
2: أسمع برحة الأولى مشيت أحضرت في المتحف المسيحي المبكر الندوة الصحفية لمهرجان قرطاج الدولي وأنا مروح مع الساعة 10 نتاع الليل 10:15 معناها نشوف في عجائب وغريب معناها طريق قرطاج تونس العاصمة يعني أو المرسى تونس ما فماش داعي لبرشا ناس باش يجري ويجري هذاك الكل.
3: هو سي
2: شو معناها ما فهمتوش
3: اول حاجه هي الحقيقه
2: النقل الجماعي كذلك
3: أي.
2: ربي يهديهم والله ربي يهديهم.
3: هو الظاهر هذه متاع السرعة راهي من أهم الظواهر اللي يتم العمل عليها كما تعرف سي الحبيب نحن في الكياس معناتها فما حاجة فيزيك السرعة كل ما تكون السرعة أكثر كل ما الخطورة متاع الحادث تزيد على خاطر فما
2: إيه شنو سائق السيارة كيف يسرع
3: أي.
2: يمشي في 130 ولا 140 يوري روحه اللي هو أرجل منه
3: لا ما لازم الحلول الموجودة هي اعتماد على المراقبة الآلية هو الحل اللي تم اعتماده فيه وأثبت نجاحته في الأماكن معناه في مختلف الدول
2: يقدش منه هالكاميروات
3: هذه حاجة من الحاجات كذلك راهو حتى الانفراستركتور معناتها البنية التحتية عندها دخل دونك يلزمنا زادة فما خدمة تصير على الانفراستركتور وهذا موجود في الاستراتيجية الوطنية كذلك فما خدمة على العربات في حد ذاتها العربة تعبت نجم تكون زادة هي مش في حالة جيدة، الفرامل متاحة ما هيش مريقلة، كذلك الكمبورتمون إما ولا سلوك اللي هو مع ساعات يكون ساعات عند بعض الأشياء متهور، ما يلبسش السنتور كما نعرف السنتور راهي معناتها
2: أو يبدأ يحكي في التليفون
3: ولا كما نحن عنا برشا حوادث يجيونا في الإحصائيات متاعنا السهو عدم الانتباه. إش معنى السهو عدم الانتباه؟ أغلبيتها نسبة كبيرة منها هو استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة. وقمنا
2: كما أمس محمد سوقير قبل ما ننسى في المنزل السابع أمس قبل الماتش تاع المغرب وفرنسا شفت في الطريق واحد يسوق في شاحنة مركب حفيده ولا ولده في حجر وهو يسوق في شاحنة مش كرهب عادية كميونة
3: موجود
2: الظواهر يعني شي تسمى هذا وهذا بوه
3: الحقيقة نحن ندعيه كل مستعمل الطريق باش ياخذوا المسؤولية متاعهم خاطر زاد مسؤولية المواطن كما نقولوا مسؤولية الدولة فما مسؤولية المواطن باش يقوم معناتها يشوف هل سنغيف با كوزوتر معناتها الحادث ما يصيرش كان لغيرك راهو أي واحد معرض للحادث دونك يتوخى كل معناتها ما يلزم حزام الأمان يلزم يكون معناتها مربوط ينقص ما بين 50 و 75% من خطورة الحوادث القاتلة معناتها كذلك عندنا الخوذة زادة وسيلة من وسائل الحماية بالنسبة للدراجات النارية وكما نعرف الدراجات النارية هي من الأولويات العمل متاعنا حاليا باعتبارها معناتها تسبب في ما يقارب 50% من القتلى.
2: أنا لاحظت أنه في
3: يبدأوا يزقزقوا يبدأوا معناتها أبار اللي هم مش حاط
2: اللي يستعملوا في السيارات في الدراجات النارية يعني تقريب 90% ما همش يستعملوا في الخوذة
3: اي بالنسبه
2: هاو سكتين عليهم
3: اي هذوما الحقيقه بالنسبه للخوذه هي معناتها اولويه وتو فما تشريع جديد فما كل الشروط يخص الخوذ باش الخوذه في حد ذاتها خاطر الخوذه زاده في دي نورم يلزم خاطر فما خوذات راهم موجودين زاده معناتها ما نجم يكون ما عندهمش في به معناتها يحاول باش ينقص في الصدمه كل شيء دونك فما كل الشروط ان شاء الله مش ترى النور قريبا ومش يتم معناتها تسهيل عمليه اقتناء الخوذه هذه باش تكون متوفره لجميع مستعمل الدراجات النارية. زاد بالنسبة للدراجات النارية راهو الدراجة النارية في حد ذاتها معناتها الكومبورتمون تاع مستعملي الدراجات النارية فيه برشا معناتها نقولوا محفوف بالمخاطر يزقزقوا معناتها ما يتقيدوش بالواحد وهذوما موجودين في الأماكن الكل
2: صحيح
3: ماهيش موجودة في بلاصة معينة.
2: سي محمد سوقير أمين سوقير برشا اللي يبيعوا يوصلوا في البيتزا شيء غريب تو معناها شوك المهمة العظيمة اللي قايم بها ومشي وصل بيتزا دي حتى كان ما وصلتش البيتزا مش تلقى في الدنيا وهو تلقاه يطلع فوق الرصيف يمشي في الاتجاه المعاكس يزقزق بين الكراهب وهذا مش معقول
3: مش معقول بالكل يلزم معناتها الإنسان يكون هو حريص على حياته هو على حياته

0: فما خدمة تصير على مستوى معناتها حتى رياض الأطفال الصغرى، يزم من اللي هو يكون صغير يفهم ماش معناها سلامة مرورية. ونحن في المرصد قمنا معناتها بشراكة مع وزارة المرأة والأسرة، قمنا معناتها بدليل وطني معناتها يتم استعماله من الصغيرات هذوما، فيه نصائح وفيه دروس تخص الفئة الصغيرة هذه، خاطر نحن مؤمنين أن السلامة المرورية تبدأ من الصغرى ويتكون عليها معناتها الشاب تدريجيا باش يوصل لامر باش يولي هو مش يكون يسوق في الكياس، يلقى روحه عنده فكرة على السلامة المرورية ويعرف شنو أهميتها. دونك فما عمل توعوي وتحسيسي وتثقيفي يكون من العمارة
1: من الصغرى. فما تفاوت على مستوى الحوادث بين الجهات؟
0: نعم، فما هو الحقيقة فما تفاوت معناتها معروف نسجلوا فيه ديما، معناتها بنعرفوا بالنسبه
1: باعتبار
0: كفافه مربوطه بالكثافه السكنيه
1: صحيح.
0: بالنوعيه الاقتصاد النوعيه الاقتصاديه، ولكن زاده فما مؤشرات اخرى كما تسمى مؤشرات الخطوره. اش معناها؟ معناتها ينجم يكون طريق ما فيهوش برشا نقولوا نحن حركه ولكن يسجل في حوادث قاتله. معناتها عندنا ولايات ظهرت لنا في الاحصائيات نتاعنا صحيح
1: مثلا
0: ولايات مثلا القيروان، ولايه سيدي بوزيد، اللي هما ما همش في الترتيب الاول في عدد القتلى، ولكن وقت اللي يصيروا قتلى في الولايات يصيروا حوادث فيهم نسبه كبيره نتاع خطوره وتصير معناتها علاش؟ على خاطر كما نعرف مثلا ولايه القيروان هي كارفور يتعدوا منها برشا معناتها كما نقولوا نحن
1: برشا
0: عابرين، فما طرقات نتاعها تشكل خطوره. ولذلك نحن نخدموا على زوج وجهات، نخدموا على الولايات اللي فيها كثافه في تسجيل الحوادث والقتلى، وكذلك الولايات ذات الخطوره اللي معناتها حتى كان ما تسجلش عدد كبير من الحوادث والا ان الحوادث نتاعها فيها نوع من الخطوره. ونخرجوا معناتها احصائيات نوجهها لمختلف الوحدات ومختلف اللجان الجهويه للسلامه المروريه. كي نعرفوا على مستوى كل ولايه فما لجنه جهويه للسلامه المروريه يترأسها السادة الولايات، عندهم مخططات جهويه للسلامه المروريه يتم متابعتها تخص كل القطاعات. ولذلك يتم العمل معناتها على مستوى الولايات هذه في المخططات الجهويه متابعتها عن اون بلاتفورم نتاع متابعه، نعدوا مثلا في المخططات شنو هما الانشطه اللي مش تصير في كل ولايه ويتم متابعتها صارت الانشطه هذه ولا ما صارتش، وذلك تحت معناتها اشراف الساده الولايات اللي هما رؤساء اللجان الجهويه.
1: نعم
0: للسلامه.
1: نعم
0: المروريه.
1: سي محمد امين سوقير مدير اداره المعطيات والدراسات مهندس رئيس بالمرصد الوطني المرور. احنا توا فما برشا توانسة راجعين لبلادهم اللي يقيموا في الخارج، فيهم البعض اللي في فرنسا وفي إيطاليا وفي ألمانيا في بلدان الإقامة يحترموا القانون، يجيوا لتونس يولي عنده شوية تهور،
0: يتبدل الكومبورتمون تاعه يولي إنسان آخر معناتها
1: من الميناء
0: تخرجوا من
1: اللي يهبط في
0: صحيح
1: في الميناء
0: موجود الظاهرات هذوما. الحقيقة ما نجمش نعمه الحقيقة
1: بالطبيعة.
0: ولكن فما نسبة منهم يقوموا بالوحدة ذيك،
1: هو يقطع آلاف الكيلومترات يكيدوا في معناها 200 كيلومتر مثلا إذا باش يخرج من حلق الواد ماشي لصفاقس مثلا أو ماشي
0: وزيد حتى التعامل معهم معناتها حاليا صعيب شوية على خاطر هو معناتها كما نقولوا تو نحن مثلا على مستوى مثلا المواطنين نتاعنا عندنا معناتها لي بيرمي دو كوندوير نتاعهم نجم نطبق عليهم القانون الطرقات معناتها التونسي وكل شيء. هما فما حتى الوحدات الأمنية تلقى ديفيكولتي في التعامل معهم باعتبارهم معناتها حتى لي بيرمي نتاعهم اترونجير وكل شيء. هيك علاش فما تو مشاريع قانون قاعدة تتصاغ حاليا في الوقت الحاضر مش تركز على هالمواطنين بالخارج هذوما ولا الأجانب بصفة عامة، على اساس كيفاش يدخلوا في دائره المحاسبه يطبق عليهم القانون نتاع البلاد كما يطبق على المواطنين التونسيين. وكان هما زاد عملوا مخالفه ولا يلزمهم خطيه ولا يلزم كذا ما يخرج من البلاد الا ما يخلص خطيته والا ما يقوم كذا. كذلك فما خدمه معناتها قاعده تصير تو على مستوى التشريع لي ما تخذيناها معناتها اولويه من الاولويات العمل نتاع التنقيحات الجديده اللي مش تصير ان شاء الله بينتو ولا هي مش تتوجه زاد للظاهرة هذه. الحقيقة الظاهرة تكثر في الصيف، هي متواصلة على كامل السنة كما تعرف في الصيف تولي أكثر، ولذلك مش نحاولوا مش ولي فما تطبيق للقانون عليهم.

0: المراقبة الآلية زيادة إن شاء الله مش تولي تطبق عليهم هما كما تطبق على المواطنين معناتها التونسيين عندهم لنا.
1: إن شاء الله نرجو أن تكون هذه العطلة عطلة آمنة
0: إن شاء الله
1: في هذا الصيف.
0: نعم إن شاء الله هي العطلة هذه تكون آمنة وإن شاء الله طرقاتنا تكون آمنة على مدار السنة.
1: نعم.
0: كما نعرف ما إرادة معناتها من الدولة التونسية باش العطلة معناتها السلامة المرورية تولي أولوية وطنية.
1: صحيح.
0: خاطر قاعد تستنزف في برشة ثروات معناتها بشرية عباد معناتها ينجموا يقدموا الإضافة للاقتصاد والتنمية الوطنية. التكلفة متاع الحوادث هذه حتى المادية منها أبار التكلفة البشرية اللي هي لا تقدر بثمن ولكن المالية في عطف يتم استغلالها للتنمية لتطوير مشاريع باش نطور المستشفيات نطور الطرقات تمشي في حوادث الطرقات وتمشي في التعويضات وهذا معناتها مش مسبوح به وإن شاء الله معناتها من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللي تنطلق من انطلقت هي ديجا من 2035 الهدف نتاعها الخفض في عدد القتلى والحوادث معناتها والإصابات الخطيرة إلى النصف معناتها نحب نوصله في 34 إن شاء الله بحول الله عنا اشتر السيتياسيون هذه نتاع القتلى وهذا الهدف ومش
1: احنا وقفنا حتى قتيل
0: هذاك الهدف نتاعنا
1: ولكن هذا يصعب يعني
0: نحن نحبه زيرو نحبه فيزيون زيرو زيرو قتيل في ولكن باش نوصله للهدف هذا يلزمنا مراحل. شنو الفرق ما بين قبل وتوا عنا اهداف محدده عنا مؤشرات محدده علميه العمل نتاعنا مبني على الاحصائيات مانيش معناتها لازم عنا احصائيات ما موثوق فيها نتم اعتمادها باش نعرفوا شنو هما الاولويات نتاعنا وفينا بلاصه نمسوا
1: باش نعرفوا ويلزم من المسؤولين ومن اعوان المرور شرطه وحرس وغيره وحمايه المدنيه اكثر صرامه في التعاطي مع الناس اللي عندهم صحيح. نوع من التهور صحيح. وتجاوز للقانون
0: هو صحيح سي الحبيب
1: اسمع حتى منخفضات السرعه هذيك والله باهيه
0: عندها امباكت كبير نحب نعطيك
1: ماذا بيها تعملوا منخفضات
0: حسب الدراسات
1: في طريق المرسى
0: سي نعطيك حسب الدراسات الدراسه الاخرى هذه مخفض السرعه وحده كي تصرف دينار على مخفض السرعه ينجم يرجع لك 55 دينار خاطر هو ما يكلفش برشا ولكن عنده امباكت كبير على السرعه وكلامك صحيح علميا صحيح معناتها اثبتت الدراسه الحقيقه هما الدراسات فما حاجات نعرفوهم معناتها ما عندناش في حاجه لدراسات باش نعملهم ولكن كي تزيد الدعم كلامنا بالدراسات نبداو متاكدين رانا ماشيين في ثنيه صحيحه وان شاء الله تكون الثنيه نتاعنا هذه صحيحه وان شاء الله خاطر كيما نحكي لك على الاستراتيجيه عندها مراحل المرحله الاولى ان شاء الله في 2025 باش نقصوا 10% في 2030 بروغرامي ان شاء الله بحول الله نوصلوا ل 25% وفي 2034 نوصلوا لشطر عدد القتلى وإن فوا وصلنا للهدف هذا ولا هو هدف أممي خطر كما نعرفه نحن الاستراتيجية متاعنا بنيناها معناها انطلاقا من الخطة العالمية ولا العقد العالمي من أجل السلام على الطرقات اللي معناتها ينصح باش الدول متاع العالم الكل باش ينقصوا في عدد القتلى والإصابات إلى النصف أقل حاجة إلى النصف ونحن معناتها في العمل متاعنا اللي صار معناتها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وهي أول استراتيجية معناتها في على المستوى إفريقيا والوطن العربي تعتمد على الطريقة والمنهجية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
1: ربي يحمي الجميع من أي خطر
0: إن شاء الله.
1: شكرا إذن سي محمد أمين سوقير مدير إدارة المعطيات والدراسات مهندس رئيس بالمرصد الوطني للمرور
0: على الواجب يعطيك الصحة
1: وطريق السلامة حتى وانت راجع البيرو نتاعك طريق السلامة ويومك سعيد
0: عايش يكون أكد على العباد الكل حزام الأمان راهو حزام الأمان جيست صغير مش أكسسوار حزام الأمان جيست صغير يمنعنا ويمنع صغارنا من أي حادث مروري نجم يكون
1: واللي يكون سوق في الكربة يسمع غنية باهية ما يحطش أي غنية أو أي إذاعة شكرا
0: بارك الله فيك ربي يبارك لك عايشك
1: إلى اللقاء
0: عايشك شكرا

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة. وهذا الأثر
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
0: هذا تذكير بموعدي معكم مستمعين الأعزاء يوم الأحد، يعني بعد غدوام 10 تاع الصباح حتى ماضي ساعة بعد نصف النهار. ارتفاع درجات الحرارة بطبيعة الحال لابد من التوقي منها، حكينا فيها برشا مرات، ولكن هذه الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ احتياطات لازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة خاصة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. السيدة وفاء بن حمودة مديرة الصحة الحيوانية بالإدارة العامة للمصالح البيطرية. صباح الخير سيدة وفاء.
2: أهلا بك سي الحبيب، ومرحبا بجميع المستمعين الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا. إذن مع ارتفاع درجات الحرارة، الصيف سخون بالطبيعة، لابد أنه نفكر أيضا في الحيوانات وفي الإنتاج الحيواني.
2: أي بالطبيعة، مدام الإنتاج الحيوانات هما كما البشر، درجات الحرارة وموجات الحرارة هذه ما تأثر عليهم، هما بالطبيعة رأس مالنا، في خاصة في السلامة الغذائية متاعنا والثروة الحيوانية متاعنا يجب أن نحافظ عليها.
0: صحيح. تو تفكرت ملاحظة، وأنا جاي الصباح مثلا في الفجر تشوفوا بعض الحمام اللي يرعى في الكياس، على خاطر فماش برشا كرهب صباح بكري، ولكن فما بعض السواق اللي ميهموش يشوف حمامة قدامه وباقي يسرع. مش معقول يعني واحد يكون حتى شوية أخلاق هكا.
2: حتى والحيوانات هي كائنات حية كيف نرى، كما العبيد تتأثر بالحرارة، ويلزمنا ناخذ الاعتبارات
0: هذيك،
2: نحافظوا عليها على صحتها وعلى
0: ما نحكيوش عاد اللي ما يعطيش اعتبار لي قط يشق في الكياس مثلا.
2: هما بالحق خلافا انها معناها نوصل، ما هي راهي بوغ لا سيكوريتي سانيتير نتاعنا، ولكنها حيوانات كيفنا، كائنات حيه لازمنا نحترموها، وحتى ديننا وصى على هذيك.
0: نعم. إذا عندكم برنامج أنتم في هذا المجال؟
2: نحن كانت نحب نذكر السادة المستمعين وديما روش بلاغ وزارة الفلاحة البارح أصدرت بلاغ على الموقع نتاعها، واللي تدعو فيها إلى اتخاذ بعض الإجراءات للحد من الإجهاد الحراري كما تفضلت سيادتك، واللي تهدف إلى المحافظة على صحة الحيوانات وإنتاجيتها. البلاغ هذا يجد تبعا للتحذيرات اللي صدرت عن المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي يقول اللي متى ذيبش نشهدوا ارتفاع غير مرتقب في درجة الحرارة، وذي يظل يهم مش المربين بركة، حتى الناس الكل، المواطنين الكل ماذا بينا يتخذوا الإجراءات اللازمة للوقاية من موجات الحرارة. نحن باش نلوم باش نحكيو على الحيوانات هذيك اللي تهمنا توا كوزارة فلاحة. تعرف اللي الإجهاد الحراري هو حالة، لازمنا نعرف هو حالة تجي عند الحيوان، وقت الحيوان ما عادش ينجم يتحكم في درجة الحرارة،
0: ما عادش ينجم يقاوم،
2: وعلى ذلك يجب أن يأخذ العادي، واللي تنجم تكون عندها تأثير كبير على صحته وعلى إنتاجيته، وبالطبيعة تنجم توصل حتى للنفوق كان من ما لقصوش في الوقت اللازم. وهذا ما نحبوش نخلطوا له نحن. كما قلت، أهم عناصر البلاغ كانت تهم جميع الحيوانات،
0: طوال اللي يربيه في الحيوانات والفلاحين واللي عندهم يعني مراعي وكذا، يعرفوا الشيء هذايا، مش حاجة جديدة لي عليهم.
2: أي لا، ما حاجة جديدة. هذا نحن كل عام بالنسبة للفترة هذه نخرج البلاغ، هو تفكير.
0: أنتم ما عندكمش إحصائية مثلا، أو عندكمش فكرة عن الخسائر التي تحدث؟
2: والله أكثر خسائر هي تحدث في قطاع، بعض القطاعات الأكثر حساسة كما الدواجن، طول نحكي عليها من بعد.
0: صحيح.
2: توا بالنسبة للأهم الساعة النصائح نحب نعود نذكروا بها السادة المستمعين والمربين، خاصة المربين اللي يسمعوا فينا، هو كي نقولوا سخانة نقولوا يلزمنا نبعدوا على الشمس.
0: أي.
2: وهنا يلزمنا نوفروا الظل أكثر ما يمكن، ظل للحيوانات متاعنا
0: نبعدوها
2: على الشمس، خاصة خلال فترات الذروة الأشد حرارة.
0: نعم.
2: نحطوه في أماكن تكون مظلمة.
0: نعم.
2: فيها تهوئة جيدة. نحضوا من تنقلهم، وهنا بالنسبة للتنقلات ماذا بينا أقل ممكن، كان فما مرعى باش يخرجوا حيوانات ماذا بينا تكون الصباح بكري.
0: نعم.
2: بالنسبة للدواجن، خاطر فما الدواجن اللي يتم نقلها للمذابح، باش تصبح ماذا بينا تصير عملية النقل نتاعهم خاصة معناها في آخر النهار.
0: هو السيدة وفاء قدش مرة لا هذانا في حتى في الطريق السريع السيارة.
2: ايه.
0: اه. تلقى كميون مركب يعني قطيع من الخرفان. ايه. على بعض على بعض،
2: هذاك هو اللي يلزمنا نتفاداوه ونحترموا
0: الكثير، ويمروا من قدام بعض عوان الحرس والحرس ما ينتبهش.
2: لا، يلزمنا نحترموا رفاهة الحيوانات، لازم تكون الكاميون اللي نهزوا فيها مهاوية بالكثير، ما نحطوش فماش اكتظاظ في عدد الحيوانات، نحترموا هذاك على خاطر نجموا نرادينا حالات إجهاض حراري ونجموا حتى يموتون الحيوانات لقيد
0: الله. طبيعة، وهذا حرام، حرام قدام ربي، حرام
2: قدام ربي حرام.
0: نعم.
2: بالنسبة للدواجن، نرجع للدواجن اللي هي معناها نقلها يوميا إلى المذابح، هذه يلزمها تكون زي مثلا نقلها في كما قلت آخر النهار
0: في ظروف معقولة،
2: في ظروف تحترم رفاهية الحيوانات بالطبيعة. الحاجة الهامة جدا الماء، يلزم العنصر هام الماء، يلزم نوفروا مياه شرب تكون نظيفة باردة
0: وصحة
2: مستمرة لجميع الحيوانات.
0: نعم. نعم. سيد وفاء أي بسرعة أو نبرمجوا معك مرة أخرى قريبا، علاش لا؟ شكرا سيدة وفاء. نعم. شكرا لك.
2: عايشك. جست بربي حاجة هامة جدا نحب نقولها للمربين اللي يسمعوا فينا، أي مربي لاحظ علامات غير معناها غير عادية على حيوانات ماذا به يتصل بأقرب طبيب بيطري خاص وإلا الأطباء الموجودين على كامل
0: واضح. نعم.
2: راجعين بالنظر للمندوبية الصحية.
0: نعم. نعم. شكرا سيدة وفاء بن حمودة، مديرة الصحة الحيوانية بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة. بعد قليل مع موجز التاسعة يقدموا معز الجليبي. شكرا زملائي فريق برنامج يوم سعيد، بدأنا في السادسة من هذا الصباح بالقاعة الفنية المركزية لأسعد شبيل، في الإخراج الفني محمد الغول، في الإخراج الرقمي عمار جبالي، في التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي، في التحرير رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة الماشري. ألتقي وإياكم بعد غد في موعد الأحد، غدوة مع وداد.
3: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
4: في إذاعتنا فقط
5: أصوات حسنة،
4: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
5: فيصفو له الدم
4: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
5: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
4: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
5: أصوات حسنة. إذاعتنا
4: الإذاعة الأفضل في تونس.
6: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية بش يكون مع المسرح، عرض الافتتاح مع مسرحية الهيريبات. نص، سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي، إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج. المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين، منير الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد وميم البحري وسابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على 5 نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار، لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهاريبات لوفاة طبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
7: الخبر عنا مسؤولية
8: والمعلومة أمانة،
9: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
8: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
9: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: التاسعة صباحا هنا في تونس، مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة يتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وقريبا انطلاق تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. تواصل أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع مخطط التنمية اليوم بالاستماع إلى ردود وزير الاقتصاد والتخطيط على استفسارات النواب. بعد إعلان نتائج دورة المراقبة أمس عبر الإرساليات القصيرة، نسبة نجاح العامة في امتحان الباكالوريا بدورتي تبلغ 50.72%، والتعليم العمومي يستأثر بنسبة 55.82% من مجموع الناجحين حسب معطيات وزارة التربية الإحصائية. غدا وبعد غد في مدينة الثقافة ويومي 18 و19 من جويليا بمدينة سوسة، قافلة وجهني 2026، وهي معرض سنوي للتوجيه الجامعي تعريفا للتلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس وفي الخارج. في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل بلدة الخيام، حيث سمع دوي انفجارات متتالية هزت المنطقة. مصابون جراء خرق الاحتلال الصهيوني المتواصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. وارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3889 شخصا. دمتم في رعاية الله.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
13: احنا ما نحبوش بعضنا، تونس ما نحبوش بعض، كل واحد اناني ماذا بيه، حتى كي سوق يحب يتعدى قبل صاحب ولي عركه مع الاخر. ما نحبوش بعضنا، كان جينا نحبوا بعضنا ويحاولوا لا لبس، نحبوا الخير لبعضنا. تشوف يخدم على روحك مواقعك، يخدم البشر هذاك، يحبوا يحسبوا ولدك جاك انت في البيرو، يخدموا ووفر له كيف كيف. انت كي تجي مثلا غلطت معك في التاريخ، خليه يتعدى، مش مشكله. هرب لك بالثانيه هو سايبه يتعدى. لو حبوا نعذروا بعضنا، نعديوا لبعضنا، نتسامحوا مع بعضنا، هي احسن حاجه. وتسامح كي تتسامح تنحبوا بعض.
12: وصل صوتك.
14: هل الذكاء الاصطناعي ومع الالعاب الجديده ومع لي بورتابل ولي ريزو سوسيو ولينا خويا الخطر وصل الداء؟
15: والله شوف، الدوله مطالبه انها تعمل بلاتفورم والتطبيقات الخطيره توقفها، باش صغارنا ما يتمكنوش من انهم يتيليشارجيوهم، فهمتني، ويقوموا بتحميل هذه التطبيقات اللي قادره انها تخسرنا، خاصه في وليدات الورد، يعني ما نقعدوش كل عام نخسروا في وليداتنا، يحتمل يكون ولد نابغة وإلا يكون يعني فلتة من فلتات جيله. تجديد الرقابة من الوالدين على الأطفال خاصة في العمر الحساسة، العمر بتاع المراهقة، يعني لو كان جات لعب ضيبة فيها يعني تحسيس للطفل بقيمة الذكاء وقيمة الحفظ وقيمة المطالعة وقيمة تاريخ بلاده وقيمة أنه يبني نفسه ويبني نفسيته، احتمال لو ما توصلوش. يعني البيبان محلولة للأطفال وللنشأة أمام الخطر اللي يحيط بهم للأسف الشديد. مسؤولية الأولياء في الضع ومسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع ككل، وربي يقدر الخير.
10: وصل صوتك.
16: أول الخطوات يمكن تنجم تصير باش ترجع للفيستيفال كسوا دو جاز ولا انترناسيونال في برقة، إنه المطار يرجع يخدم. راهو إنك تكون عندك مطار كامل متكامل فيه للسيرفيس الكل ومسكر. راهو هما بلدين ما عندهاش مطارات، وإحنا مطار موجود ما يخدمش. ألوغ هو ينجم يخدم ولاد البلاد، ينجم يخدم السياح ويجيب ويعمل حركية في البلاد. تمشي أنت الأكبر الفان ولا المعجبين متاع الجاز في العالم، أكبر المغنيين متاع الجاز في العالم، سيتون ريفيرونس لهم هما. فيستيفال تبرقة راهو هيستوريك كبير برشا، راهو في الميديتراني كاملة. في الميديتراني مش كان على أفريقيا، نحكي زاد على إيطاليا، على إسبانيا، على فرنسا. هذوما البلدان هذوما كل اللي الناس تشوف فيهم متقدمة ولغوب ما كانش عندهم فيستيفال دو جاز. راهو مش كان فيستيفال تجي العباد تغني وعباد تتفرج وتروح. راهو البلاد كلها تتحرك، العباد اللي تاخذ الحوينات تتحرك، لي ريستورانت تتحرك، الأوتيل تتحرك، حتى ولاد البلاد السياح تجي، الجمهورية كل تجي العباد تفرح بهم، فما حركية في البلاد تحيا. فيستيفال انترناسيونال زاد اللي كانت معروفة به المنطقة، ما هو ما عادش انترناسيونال، يجيوها 3-4 فنانين توانسة.
10: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
17: إذاعة الجمهورية التونسية.
18: القضية الوقت الصعب للستريس.
19: روق أعصابك.
20: بدل الساعة بساعة.
21: بدل الساعة بساعة.
20: وخليك معنا.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تسلم لحباب تكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجاي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلد زغريت ويشعل الكانون ويترمى في لشق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: بدل الساعة بساعة
3: وخليك معنا.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: الدكتور حكيم.
5: الدلاع والبطيخ كما الغلة الكل غني بالماء والألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات، ومن الأفضل استهلاك البطيخ والدلاع باعتدال بعد الوجبات الرئيسية.
4: الدكتور حكيم.
6: إشهار.
7: أخواتنا، ناسنا، صحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
6: إشهار.
0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
3: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
8: الإذاعة الوطنية،
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انتزادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: العاشرة صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم تواصل أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس يحتضن بداية من اليوم وإلى غاية 23 من الشهر الجاري فعاليات المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي بمشاركة شباب من تونس وإيطاليا، ويتضمن البرنامج أنشطة بيئية وتطوعية وورشات إبداعية وأنشطة رياضية ولقاءات ثقافية. تقدم إنجاز القسط الأول من مشروع إحداث دار الشباب ببيرم شارقة بنسبة 60%، ورصدت للمشروع اعتمادات جملية تقدر ب 2.4 مليون دينار. درجات الحرارة تسجل اليوم ارتفاعا ملحوظا تتراوح بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب المناطق. في العالم، مسؤول أمريكي يؤكد أن جهودا دبلوماسية تجري لتهدئة التوترات، ويقول إن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة ثم التوقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية. إصابات في النبطية وعملية نسف في الخيام جنوب لبنان جراء الخرق الإسرائيلي المتواصل لوقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم. ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
4: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: توانسة وعلينا الكلام.
0: توانسة وعلينا الكلام.
2: توانسة وعلينا الكلام.
0: مع كوثر بن دلالة، الإذاعة الوطنية. موجة، بريحة البلاد.
2: موجة، بريحة البلاد.
6: يا أهلا وسهلا بالأحباب، هذا موعد جديد مع برنامج توينسا وعلينا كلام على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. توينسا وعلينا الكلام برنامج مع صيف 2026 وشبكة صيف 2026 خصوه لمواكبة أفراحكم للاحتفال معاكم، وباش نتلموا زادة معاكم نفرحوا لأفراحكم ونبتهجوا لبهجتكم. في توينسا وعلينا الكلام نحكيوا عن التوينسا اللي هو مصدر اللي هما مصدر فخر في كل دول العالم، وين ما كانوا وين ما تواجدوا فرحانين بهم وبإنجازاتهم وبالشيء اللي قاعدين يقدموا فيه في الخارج وفي الداخل زادة. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعونا كل نهار جمعة من 10 نص نهار على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. برنامجنا صدقا بكل طاقة إيجابية، صدقا بكل نية صافية، وأكل نوايا الحسنة اللي بالحق تجمع الأسرة والأهل والأحباب. برنامجنا هذية يواكب التوانسة المقيمين في الخارج من اللي يدخلوا الأرض الوطن، أكل إحساس ذاك وكل دمعة وكل ابتسامة، والكل إن شاء الله نواكبوه في برنامجنا. وما ننسيو الزيادة باش نحكيو على فخرنا بتوانسنا اللي في الخارج واللي في كل مرة يقدموا الإضافة. برنامج اليوم يحمل إمضاء كل من أيمن التنفوري، عبد اللطيف السيد، عمار جبالي، حسام الدين الهمامي، وكوثر بنت ليلى. تقول لكم حسبنا توا بديت، مرحبا.

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
2: ومعكم انتم وين ما كنتوا في كل دول العالم، مرحبا بكم ومحليها لمتكم، ويا رب ان شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا في الخارج ومبرمجين باش تجيو لتونس، والا في الداخل ونفرحوا لفرحتكم ولمتكم ونحتفلوا معاكم في توانسة وعلينا الكلام، نحتفلوا معاكم ونفرحوا لكم اليوم وكل يوم، ونحكيوا على قصص ترفع الراس وتفرح القلب. في توانسة وعلينا الكلام نعيشوا فرحة النجاح ولمة العائلة وزيد دمعة الشوق وكل الحنين لأرض الوطن، ملي الواحد يحط ساقه في هالتراب، تراب تونس العزيزة الغالية، نواكبوا أفراح توانسنا في الخارج ونستقبلوهم بالمحبة ونفتخروا بكل إنجاز حقوه وهما رافعين راية بلادهم. كلامي هذا ينقله على خطر البرنامج انطلق بداية من حصة اليوم في مواكبة لميتكم وأفراحكم اللي عندكم أي لما. مرحبا بكم. لما المرة هذه بعنوان أسماء المهاجرة التونسية في فرنسا تخدم في مجال المطعم، أسماء اللي مشيت حاملة لشهادة علمية ولكن اختارت إنها تشق طريق آخر في فرنسا، غادرت أرض الوطن وهي عمرها ماهوش كبير برشا، معناها 18 سنة عرست وهي صغيرة وانطلقت وكونت حياتها غاديكا. الحاجة المميزة في أسماء هي علاقتها بتونس وإصرارها على إن ولادها ثلاثة، عندها بنية وزوز ولاد، إنهم يقعدوا في تونس أو بالأحرى يجيوا لتونس ديما، وأنه تكون علاقتهم وطيدة جدا وارتباطهم متين ببلادهم. أسماء اللي احتفلنا معها بعودتها جينا، واللي الحقيقة معناها واكبنا العودة متاحة والاحتفالات وكالأجواء في العائلة ولمة الحباب والأصحاب. أسماء اللي هي اتصلت بنا وقالت راني باش نجي لتونس ونحب معناها نعيشوا مع بعضنا اللحظة، نقولوا الأسماء حمد لله عسلامة من فرنسا في انتظار سيف خوها يجي إن شاء الله على قريب من كندا. نسمع التسجيل هذية وفرحة العودة وشوق اللقاء في جو الفرح والصغاريت. نحضروا اليوم بحضة أسماء اللي جيت من فرنسا وفرحانين بأسماء. أهلا وسهلا يا أسماء، عودة ميمون.
3: عسلامة عسلامة، مرحبا بيكم عسلامة، شرفتونا.
2: فرحة كبيرة والدار مليانة، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير.
3: إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير، والله لهم وحشة بصراحة، فرحانة برشا لأنا موجودة بين عائلتي وأصحابي وحبيبي. حمدولة محليها تونس بصراحة.
2: يا ربي محليها تونس ومحليها لما أنتم مع بعضكم، وتبارك الله العائلة ملمومين من كل بلاصة. من فرنسا، من فرنسا قديش من عام بجيت لتونس؟
3: الحق كل عام نجي، عرفتك اللي كل في السيزون سيغتو سيف نجي الحق، انا ما نقعدش، عرفت كل عام موجوده في تونس، ما نجمش نغيب الحق على العائله.
2: وكل عام نفس اللمه يعملوا لكم نفس الفرحه ونفس البهجه.
3: الحق يفرحوا بيا بالكدا سيغتو الاهل القريبه، عرفت
2: باش تسمي لي شكون بحذيك الساعه هذه علي؟
3: بحذيه الوالده ربي فضلها، والحبيب والأصحاب، صاحبتي عشيرة عمري.
2: بعد تنحكيوا على عشرتك أنت وياه. الوالدة ترشيدة عسلامة، أهلا وسهلا بيك.
4: عسلامة بنتي، عسلامة، مرحبا بيكم.
2: وعليك سلامة أسماء،
4: مرحبا بالراديو بالتلفزة بكل شيء.
2: ومرحبا بأسماء بحذيك، جو حفالي وشيخات.
4: مرحبا ببنتي،
2: مش تحكي لي كيفاش فرحوا
4: بيها؟ كل عام نفرحوا بيها كأني ما جيتش عم ناول. كيف كيما عم ناول كيما سنة، كل ما تجي نفس الفرحة، عمالة يدور ويرجعوا لبلادهم، الموطن الأم.
2: باش تحكي لي انت كيفاه توا وقت اللي قالت لك اسمها باش تجي، وكيف كسيت الدات متاحة، وشني برمج باش تفرح بها، وشني عملتوا اليوم؟
4: حضرنا الحلو العربي والسوري لبنيتي لوليداتها، حضرنا الكسكسي بالعصبين، شهيت بنيتي قبل بجمعة قالت لي حضرهولي يا عمالة.
2: ما زلنا مع أجواء الفرحة والبهجة، وما زلنا مع أجواء استقبال أسماء والأصحاب، أصحاب العشرة. نجلة مرحبا بيك، وانتي صاحبت أسماء.
5: أي أنا صاحبت أسماء، عنا طوى 22 سنة مع بعضنا.
2: كيفاش
5: الطفولة احنا؟ أي أمي دونفونس،
2: من قراية الابتدائي.
5: من قراية الإعدادي.
2: الإعدادي
5: وإحنا مع بعضنا. اللي كبرنا حتى أولادنا ولا مع بعضهم طبعا. نستنيوها كل عام تجي، أنا في اتصال معها بالطبيعة في على الفيسبوك، على كل شيء، على التليفون، ديما مع بعضنا. كي سمعت بها جاية اليوم جيت.
2: اي تجي وتفرح معاهم وتزغري. وليت وحده من العائله.
5: اي بالطبيعه نتوحشها، وتبعث لي تطا نجيب حذيها وهي زيده، نفرحوا مع بعضنا، نقعدوا اياميت نصيفوا نبحروا مع بعضنا، كل شيء كل شيء نعملوا مع بعضنا.
2: ربي يخليكم وربي يدوم عشرتكم. مازلنا مع الحبيب ولا اصحاب صابرين صابرين اللي هي حاشمه جيت بحذا اسماء، ولكنها حاشمه باش تقول لي على جوك مع اسماء والاحتفالات اليوم.
6: والله شو نقول لك،
2: فرحانه
6: فرحانه بتبيع اسماء تحفونا، طفله متربيه وعاقله، جيت بحذيهم باش باش نفرح معاهم ونعملوا جو مع بعضنا وجوهم وحده الحسيل.
2: شيخات شيخات باش نمشي. والوجدين الوجدين اللي هي بنتك اسمها هكا ولا ليه؟
3: اي
2: تولدت في فرنسا ولا مولوده في تونس؟
3: اللي تولد ولدي الكل في فرنسا.
2: خلينا نشوف وجدين شني علاقتك بتونس، تحكي عربي ولا ليه؟ وجدين
6: نحكي عربي.
2: اي باهي ممتاز
6: نحكي عربي خاطر ديما نجي لهنا ونتعلم عربي من التوانسة خير من فرنسا.
2: اي باهي ممتاز. اسمع غادي تحكي بالعربي ولا بالسوري؟
6: غادي كان اكثرية تحكي معنا فرنسي.
2: اي
6: ما تحبش الاكثرية تتكلم عربي، كي تروح لهنا تتكلم بالعربي خاطر علمتنا نحكي عربي بالقدا.
2: باهي. انت من الجيل الجديد قديش عمرك؟
6: تو 17.
2: 17 سنة. تحب تجي لتونس ولا ليه؟ هكا تجي في مخك انك تسافر لدولة اخرى تقول خلينا نمشي نكتشف دول اخرين ولا ليه؟ الا حي ولحوا على تونس كل سي.
6: انا تو تعجبني تونس، ديما نقولها نحب نروح لتونس ونحب ديما نبقى في تونس خير.
2: ممتاز ممتاز. ان شاء الله ربي ديما يلم شملكم ويرد غربتكم ومحليها الاجواء لهنا. ان شاء الله كل عام بخير وكل عام وانتم ملمومين في الخير. اسمى فقط الاجواء كانت مناسبه في العبور وفي السفر وما فماش كلام على ديوينا.
3: الحمد لله الحمد لله يعطيهم الصحة الحق نتاع ربي. مريقلين على الاخر معانا كل عام هكا الحمد لله الحمد لله.
2: حاجة أخرى، قداش تعدي هنا كونجي؟ شنية باش تمشي؟ شنية بروغرامك للصيف؟
3: باش نقول لك الحق، توا باش نقعدوا شهير كلينا دار كلينا دويرة بيها هكا على حرف الشط باش مشي نعديو فيها شهير. وما كتعرف عادة نتصور ما يكملش على خاطر ما كتعرف الحبيب ولازم نعملوا شوية سلترحم ندورو على الفاميليا. فهمتون كهو ذيك هو الصيف.
2: باش نرجع للوالدة، عنا احتفالات أخرى باش يجي صيف اللي هو في كندا هكا ولا ليه؟
4: اي ان شاء الله ان شاء الله بنيتي راسك حي ان شاء الله. أنا نستنيو في فرحة أخرى قريبة. عنا ثلاثة سنين ماريناهش ان شاء الله وتوا تعاودوا تجيونا ونفرحوا بيكم انتوما زادة.
2: يعيشك يعيشك. يلا شكرا جزيلا ليك. أسمى باش نختم معاك كي تبدا في فرنسا العوله، وشكون يتذكرك صديقتك نجله تقول اللي هي ديما تتذكرك والكل دونك في العوله
4: قلت لك نبعث لك كليه.
3: ليه الحق الحق الحق الله يرحم والديها. اي والله تبعث لي العوله الكل حق. انا كل شيء يجيني من تونس عندك يرحم والديها نجله صاحبتي الحق وميمتي الحقيقه ديما يبعثوا ليها وكسكسيها وفحات.
2: نجله قالت لي الرند بربي باش
3: سكرتك ليش الرند خاطر عندها شجره في دارها هذه كعليش ديما تبعث لي الحق الرند.
2: تبعث الرند الاسم وشي
5: نبعث الرند؟ نبعث سيترونادي، تحب السيترونادي متاعي؟ نعمل حلو تراديسيوني نبعث لها زيدة برشا برشا. العولة للفحات مع تتا كل وين تقول لي باش نبعث كل الاسم لازم فما حاجة نشارك بها نبعثوا مع بعضنا.
2: ربي يداوم عشرتكم مرة أخرى وبالصغاريت زيدة والأفراح نخليكم وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. شكرا لكم. هذه هي الأجواء في دار المهاجرين وأجواء المهاجرين. هي أجواء مميزة بالفعل وإن شاء الله يا ربي كما فرحت أسمى بلمة اللقاء لقاء عائلتها إن شاء الله أنتم زيدا ربي عمر قلوبكم بالفرح. نذكركم اللي برنامج توينسا وعلينا الكلام يواكب أفراحكم ولماتكم وسهراتكم وين ما كنتوا. اتصلوا بين على 71-800-44-404 خليوا رقم الهاتف وإن شاء الله يا ربي نواكبوا لكم وفروحاتكم ونسقوا معاكم بطبيعة الحال. والاتصال راه مش بالضرورة يكون من عند جليتنا، فحتى اللي من داخل العائلات اللي باش تستقبل أبنائها وبناتها وتحب تسجل الفرحة هذية ديما نقول لكم مرحبا بكم في برنامج توينسا وعلينا الكلام. الحاجة اللي جلبت انتباهي الحقيقة في مواكبتنا الصحفية اللي عودت أسمى هو الناس كلها اكسيتين، الناس الكل تحب تفرح، الناس الكل قاعدة تضحك، الناس الكل شيخة عاملة جو. هذا هو معناه الإحساس اللي نحبوا ننقله لكم. حاجة زيادة الأخرى المميزة هو لمة الحباب والأصحاب وكالعشرة اللي عندها سنين. وعلى ذكر العشرة باش نحكي لكم على عشرة متاع أصحاب لمدة 30 سنة انقطعت هي لسنوات ولكن رجعت. والاكتشاف انه العلاقة هذيك وقت اللي رجعت تكون واحدة فيهم مسافرة في الخارج ولضرورة العمل بطبيعة الحال ولضروريات الحياة انتقلت للخارج، فكان هذيك الانقطاع وكل واحد تلهى في مشاغله. ولكن بعد هالمدة هذية رجعوا مع بعضهم. الحكاية ما فيها باش نكتشفوها بتفاصيلها بعد النغم.

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
2: علينا الكلام وعلينا الحوت إن شاء الله يا ربي. وين ما كنت أهلا وسهلا بكم في أجواء استثنائية من برنامج توانسة وعلينا الكلام. واكبنا الفرحة والبهجة وما زلنا باش نواكبوا أفراحكم ومسراتكم وين ما كنتوا. اتصلوا بنا على 71-844-404. نحكي لكم يا سيدة يا ميدة على قصة زوز صديقات عداوا سنين ربي معناها يقراوا مع بعضهم، بعد انقطعت العلاقة على اعتبار صارت نقلة لوحدة من الصديقات ومشيت ومشغل الحياة لهيتهم وكل واحد لهي في أموره. وبعد انقطاع 25 سنة يعود اللقاء ويعود الود، ومش لقاء بركة، لقاء متوج بثمار الفخر والانتصار. الحكاية أبطالها هما العبد لله كوثر بن دليلة، وقت اللي قاعدة في الدار وتجي سونيا الرحيمي اللي هي صديقة الطفولة وصديقة الدراسة، دقت علي الباب واسترجعنا ذكريات جميلة جدا. سونيا اللي هي عندها سنوات في المهجر، مش هذا معناها جيتنا بجديد وبجيتنا بكل مجد وفخر. نحكيه على سنوات الغربة، على انتصاراتها مع أبنائها، وتبارك الله متألقين ومتميزين وين؟ في فرنسا. الحكاية وما فيها وتفاصيل أنا بيدي باش نكتشفها معاكم في فقرة سفراء. سفراء. سفيرتنا الغير رسمية هي سونيا رحيمي، مهاجرة تونسية في فرنسا. سونيا أهلا وسهلا، مرحبا، شنو حوالك؟
3: أهلا كوثر.
2: خايفة سونيا؟
3: خايفة شوية وما فرحانة برشا. فرحانة كي شفتك ورجعت البرشا
2: ذكريات مزيانة. الحاجة هذية اللي هي تقعد ربما كالشوق وكسنين الغربة هذيك يخليك بالضرورة تخمم في أصحابك، ذكرياتك
3: ما نسيتهمش حتى لحظة.
2: بدليل جيتني ومعناها ورجعك
3: الميسا
2: وراهي وقت اللي حليت الباب قالت لي انا شكون، قعدت نغزر هكا شويه خاطر انا مانيش محضره روحي لك اللحظه هذيك، وهي سونيا رحيمي ما تبدلتش بالكل.
3: عرفتني
2: بالكل. عرفتها به البنوته ساره دندوزي.
3: غندوزي
2: سروره عسلامه، اهلا وسهلا.
4: عسلامه.
2: سافا
4: سافا.
2: لبس عندك تراكه كي ماما؟
4: ايه.
2: مولوده في فرنسا ساره.
3: ايه.
2: وال معناها اللغه نتاعها فرانكوفون اكثر. دونك باش نراعيو ساره في الموضوع هذايا. فرحانه بماما ساره
4: برشا
2: بيه. مش نحكيو على سارة، على انتصارنا مع سارة، على سنوات الغربة متاعك سونيا، وقت اللي تحط كل معناها خدمتك وطاقتك وجهدك من أجل إنجاح أبنائك وهذا يحسب لك بالكدي بالكدي. ولكن هيت نحكيو على سونيا الرحيمي ومغادرتها من أرض الوطن. وقتاش كانت وكيفاش؟ احكي لي سونيا، أنا بدي مش نكتشف راني.
3: هو مكتوب معناها مشيئة الأقدار اللي نمشي معناها غادي. ما كانش معناها في البرنامج، كنت نخدم، كملت قرايتي،
2: ايه؟
3: عملت تسويق سياحي في نابل.
2: ايه؟
3: وكملت وخدمت في شركة متاع هي رجل خالتي والكل.
2: ايه؟
3: خدمت سكرتير.
2: ايه؟
3: وبعد معناها مكتوب مشيت. انا راجلي عرفته عن طريق معناها بنت خالتي. معناها تعرفت عليها والكل،
2: واللي هو في فرنسا في
3: واللي هو في فرنسا شافني في عرس بنت خالتي او فيت وقعد ما تعرفني انا ياسر من الاول. قعد هو يلحلح الحق تعرفني انا هيك الحقيقه. بعد ما وافقت مكتوب هو الكل، بعد مشيت
2: هو كنت فود غيظ افون
3: لي
2: هو
3: لي هو تعرفني
2: انا سنيه لي تتعزز.
3: مشيت معناها هي بيدا انا بيدي معناها تعديت الحكايه في ساعه كتب لنا صديق في نفس العام، معناها في نفس العام عرست، في نفس العام اخر العام هذاك 2010 كنت في فرنسا وكنت حبل بنتي ساره. مشيت ديجا اونسانت
2: ما شاء الله ما شاء الله. سروره تظهر اختك راهو سنيه ما تبدلتش بالكل، قلتها لك ونعاود نقولها لك ما شاء الله عليك. معناها حتى سنوات الغربه معناها
3: انا كيما انا
2: كالطاقه وكالحيويه اللي في وجهك وكالابتسامه
3: ديما ديما.
2: سونيا اللي هي طفله زاده من داخل. سونيا اللي تعيش اجواءها وقت اللي ريتك كيما انت ما تبدلتش، تنقز فرحانه عامله جو. علاقتك ببنتك وانت هي تبارك الله البنيه اطول منك.
3: هي علاقتي ببنتي تعرفني انا شوي كول معناها هكا مرينه معناها كيما انا حتى مع ولادي معناها اصحابي. صحيح انا أم مي أصحاب
2: وتعودوا لبعضكم كل شيء
3: معناها
2: وذي نعرفها ميزة فيك بينك وبين حتى
3: مانيش ما نخططش أنا الحكاية هذيك هي أنا هكيك فهمت جيت في صالحي الحمد لله
2: الحمد لله أنك تصحب أولادي
3: أولادي ديما معايا أنا متعلقة بهم برشا هم متعلقين بيا برشا معناها ديما في أي بلاصة إحنا نسافروا حتى معناها ما نجيش أنا كل عام نجي لتونس مي أبار تونس نمشي معناها نسافروا نحب نسفر ديما أولادي معايا متعلقة بهم برشا
2: وهذيك الحاجة المزيانة واللي خليتهم ربما زيدا يتمسكوا بتونس خاطر سارك سألتها قالت لي نجي
3: أنا تونس أنا قلت لك حتى نمشي لبلاصة أخرى تونس لازم نعمل بوانتاج في تونس لازم هذيك لازم
2: من 2010 إلى حد يوم الناس هذا وانت في فرنسا 16 سنة غربة وانت اللي نعرفك معناها تونسية وأجواءك تونسية عاداتك وتقاليدك تونسية وكل لحظة اللمة والكل خليتهم ومشيت لفرنسا
3: وتصور انت انا معناها انت تعرفني مليح معناها حتى دارنا احنا ديما دارنا فيها الناس معناها واحنا تبارك الله عيلة كبيرة ومعناها وتولدت في دار معناها ديما فيها اللمة وديما الناس الضيف يجيو عنا اقاربنا ديما دارنا مليانة دنك وتلقى روحك وحدك في غربة
2: في غربة كلمة غربة مقصودة يظهر لي لهنا
3: معناها احساس انا ديجا كنقولها معناها اما تحملت وديما نصبر روحي اللي باش نروح تونس تونس تقعد موجودة تونس ليا وديما نجيها وتونس تستنى فيا
2: وهذا اللي فرحني هذا القاسم المشترك بين اي مهاجر وبين
3: البرنامج
2: وبين الإذاعة وقت اللي الانسان يحط اون فالور بلاد ويقول هذه بلادي وين نجيها ونستثمر فيها ونقعد فيها سونيا جيت زيدا محملة بالأحلام أحلام أنك باش أولادك ديما يقعدوا معناها يجيوا لتونس
3: هذيك حاجة طبيعية
2: تقول لي نحب نستثمر في تونس شنية نوعية الاستثمار معناها مش مادي أنك ربح
3: أنت تو تحب معناها نقول علي باش نعمل الكل ميسيلش ما يقلقنيش انا نحب نعمل اول حاجه ان شاء الله توا عندي معناها قاعده تحضيرات باش نشري معناها دار ان شاء الله
2: ان شاء الله يا ربي
3: باش اولادي اوموا معناها كيجيو يلقاو راحتهم ويبقاو يجيو
2: مربوطين يقعدوا بتونسين
3: وعندي مشروع اخر ان شاء الله توا حاليا انا مركزه في الحاجه هذه باش معناها اولادي يبقاو ديما يجيو ويبداو على راحتهم
2: وين هذه الحاجه نحييها في وقت اللي راه بنتك وولدك في فرنسا مولودين في فرنسا وربما حتى العادات والتقاليد غادي كتأثر فيهم إلا أنك أنت متمسكة بتونس وإنهم يقعدوا مربوطين
3: ديما نحاول حتى غادي ريت نمشي على تربيتنا على ماكلتنا على عاداتنا على كل حاجة
2: على ديننا
3: أنا نعمل كل نهار جمعة بخور بخر الدار
2: يا لالا
3: معناها هذيك معناها ريتك الحاجات هذوكم يرجعوا فيا الروح شوية
2: طبعا.
3: نحس هكا نحط شوف لي حل ديما بحذايا في التليفون معناها
2: ماكلتنا مناسباتنا بالماكلة والعادات والتقاليد التونسية
3: هذيك وليدي ياكلوا الحق
2: صار تكل الحرب بالكدية صار تفهم عربي هي حما نزلت
3: مسيلش تحكي معاه كنت تحب تحكي معاه
2: وانا انا اللي خليني انت ساعة تفلي الخبر بتاع سارة اللي انا فرحانة بها سارة ابنة تونس البارة سارة القندوزي اللي تألقت في فرنسا شنو هي الحكاية سارة
3: هي السنة يقرأ وغادي تغوازي ماني اللي هو كما قولوا في تونس نوفي ماني اليوم ديجا تطلع الريزلتا نتاع الامتحان الكبير هما يقولوا بغوفي والكل اما هي باش نعطيك انا مازلت ما شفتش الريزلتا مي انا عرفتها ديجا
2: ما شاء الله عليك
3: عندها عندي البلتان نتاعها الاخرانيه نتاع السيمستر دوزيام سيمستر بريمير سيمستر والكل 19 دو موين ديجا هي الاولى في مارسي وان شاء الله حتى تو الريزلتا من بعد شويه نشوفها هي الاولى ان شاء الله
2: سروره كيفين نزغرت لك
3: ولكن
2: زغرتولك وقت اللي نجحت
3: ديجا بشي زغرت لها علاش ليه
2: فرحانة بيها حتى انا فرحانة بيك سارة
3: فخورة ببنتي وصاحبتي زيتا كوثر في عينيها فرحة كبيرة
2: ما شاء الله عليها سارة احكي لي على جوك في فرنسا كيفاش قراية برشا خالك انا قالوا لي بليل الحقيقة نعرفه معناها معرفة صغر ومعرفة قديمة
3: قل لك كيفاش يكلمك كل يوم
2: بليل الرحيمي نوجه له تحية كبيرة
3: تحية بليل خويا ديما واقف معايا
2: على قرايته
3: ديما واقف معايا
2: احكي لي على بليلة صعيب معاك في القراية
4: شوية كل يوم يحكي مع
3: مسيل جو بارل ان فرونسي كوم سا
4: il me parle du travail tous les jours
2: بليل ديما كيكا سوني ما تبدلش بليل
3: يتبع
2: كل يوم يطلبك باش يشوف
3: الامتحان الاخراني الكبير
2: وقت اللي قلت له معناها عندك 19 معدل ما قالكش حاجتي ب 20
4: وي وي
3: اي ماذا بيا اكثر علاش لا 19
2: رحيمي كان نموذجي كان يقرا في المعهد النموذجي
3: وقرا في بعد في والله لينسات
2: هو كان انسان تخلق للنموذجي تخلق باش يقرا انسان ما عنده حتى هدف في حياته
3: الا انه يكون بالقرايه حتى يا كوثر حتى عبيد ما يعرفهمش يسال عليهم يعرف شكون عدى باك شكون عدى نوفيام شكون
2: حاجه باش نقولها لكم على بليل حبيتو يحضر بحدينا للاسف تعذر عليه الحضور نعرفوا الالتزامات مواطنينا في الخارج ولكن بليل قبل انا وسوني اكبر منه في العبر وهو اللي يجي نقرا على روحكم يا وليدي راهم يجي شكي ولكن نبداو فرحانين جبنا مثلا 15 ولا 16 نمشيو
3: هو يطيحونا علاش كنتوا تنجموا تجيبوا
2: تجيبوا اكثر وما
3: ديما يشجع
2: الحقيقه تبارك الله عليه هو انا فخوره به بليل بليل كل يوم في القراية يطلبك والكل وقت اللي فرحنا عادة وماما زغرتت لك غادي في فرنسا
3: بطبيعة وش تحت
2: وانت تقرأ برشا سرورة ولا فكية
4: شي
2: ناتشورالمون
3: انتيليجون
2: ما شاء الله طالعه طالعه لخالك
3: مي لي خالها كوميم يخدم شوي سيريات اما هي
2: ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها
3: ما شاء الله
2: حلمتك شنيه ساره شنو تحب تولي كي تكبر نهار اخر
4: je sais pas encore j'hésite
3: قل لها entre quoi et quoi tu m'as dit déjà
4: j'hésite entre avocate اي سيبر سيكوريتي
2: يا لالا voilà. يا لالا مصلي على النبي افوكات به يا زيد انا تتخصص في القوانين الدوليه
3: اما هي كل ما تكبر نحسها تبدل كنت شاده برشا في افوكات توا تحب تعمل سيبر سيكوريتي والا قالت لي بسيكولوجي
2: انسانه تستشرف المستقبل وتقول لك شنو هي اللي مطلوب اكثر ساره شنو هي علاقتك بتونس اليوم وقت لي ماما تفرض عليك باش تروح كل صيف لتونس ولا انت تحضر

0: بدينك وتمسك ببلادك. عادة بيهتا فيا تقول لي شبيك تحكي هكايا، وانا بالحق معناها سارة نحبك ديما تقعد جاية لتونس انت وال وال والجيل القادم. وقت اللي ماما تعمل دار في تونس تولي تروح في كل وقت وانت توعدت، تبارك الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله. ننتظر بكالوريا مونسيون وانا زغرت لك واحد مش ماما باركة. سونيا رحيمي، 25 سنة احنا ما تقابلناش، تقابلنا فك الليلة المشهودة اللي انا عرفت رجعت للدار قلت شنية ذي اللي كان يصير معايا.
1: انا بيدي ما رقبتش قاعدة التصوير متاعك هكا قدامي
0: كيفاش
1: انت وانت تقول لك انا كما انا. ما نتبدلوش وان شاء الله، ما نتبدلوش
0: على خاطرنا، في احساس
1: خاطرنا مرتاحين ديجا مع رواحنا
0: الحمد لله، يا رب متصالحين مع رواحنا. كيفاش خممت انك تجي وتسترجع العلاقات القديمه؟ سالتني على معناها شله من البنات وفريق من الفتيات اللي قبل قرينا مع بعضنا.
1: شكون قال لك اللي انا ثم نهار نسيتكم؟ ما نسيتش.
0: أوه.
1: انا ما ثم ديما على بالي. بالعكس هذوكم حاجات قعدوا لي كانوا يقويوني معناها كل هكا كيفاش قرينا مع بعضنا، كيفاش نروحوا، كيف نضحكوا، كيف
0: نضحكوا.
1: اي معناها
0: والوالده يفضلها تبتقول ماشي شكيكه نضحكوا في الشارع.
1: امي زيد أمي زيدة نوجه لها تحية، أمي عربية حافظي،
0: أي
1: أمي زيدة وقفت معايا، تعرف أمي قديش وقفت معايا أنا باش وصلت وقريت وكل كنت على خاطر نحب نقرأ وقت اللي نحب وما نحبش نقرأ.
0: كيف سارة؟
1: سارة وحتى ما تحبش تقرأ تجيب معينات أنا
0: ينزلني
1: نقرأ
0: لازم تجتهد بالجيب ويا نتبالي. حكينا على بلال، حكينا على سونيا رحيمي، نحب عادة زيدة عمر اللي هو أخوك واللي هو زيدة في فرنسا. هما ثلاثة في فرنسا
1: وجاي ديجا لفان جوية باش يجي هو ومرته. مرته مغربية ويحب يعرفها على تونس. وتلمو معناها تشوفنا احنا محلينا والكل وتشوفنا زيدة معناها ديما روحة معناها هي متشوقة باش تجي لتونس وان شاء الله تعدي فاكونس
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هاجر اللي هي قعدت في تونس
1: عندها مشروع ديجا واقف عليه.
0: الحاجه المميزه فيكم وما شاء الله عليكم وان شاء الله يا ربي كيما العائلات الكل انكم تحكيوا لبعضكم كل اسراركم
1: كل حكاياتكم. حتى كبرنا وجبنا صغار هذيك علاقتنا
0: ما يتخبى حتى شيء، سواء على البنات ولا على الاولاد كل شيء تحكيوا مع بعضكم
1: كل شيء وناقشوا ونحكيوا ومعناه وتتعدى حتى كان ثم حتى حاجه صغيره كي تتعدى عليش خاطر نحكيوا مع بعضنا ونسالوا على بعضنا ديما.
0: اي خط عربيه وجهنا لها تحيه ونوجه زاده تحيه للوالد العزيز.
1: اي بابا محمد الرحيم
0: ربي يخليه ان شاء الله سي محمد واللي هو وقتها عرف
1: بابا صاحب جو كما تعرفوا والله طوى هو وصلني ديجا. نحكي لك شعب
0: برشا برشا
1: احكي لي على الجنه
0: بابا. مساء ان شاء الله المره الجايه نشوفوا كيفاش فرصه ونقابلوه.
1: وحبيت نقول لك زيدة كوثر اللي انا راهو في فرنسا عندي سوسيتي المسيو كتبها باسمي معايا سوسيتي دو باتيمون شركه مقاولات وانا مهمتي رئيسه الموارد البشريه.
0: احكي لي
1: حبيت انا معنا
0: خاطر تتصرف الموارد البشريه نتاعك
1: معناها عندي مثلا السوايع نتاع الخدامه هذيك بالاورديناتور كل شيء ساعه ساعه معناها وكان نمشي
0: معناها على ديستانس
1: فوالا ديستانس ولي بابيي خاطر هو ما عندوش وقت معناها خاطر هو واقف ديجا على الخدامه.
0: يمكن اختصاصك فادك بالكدا ومره اخرى راهنوا على التعليم العمومي انت بنت التعليم العمومي ومشيت به للخارج وتبارك الله معناها
1: بورتو معناها ماهيش قرايتي انا عملت معناها بعد الباك تصويق سياحي معناها
0: ما فماش علاقه بالخدمه
1: نتاعك والكل مي
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
1: واحد كيحب وعبيت وقتي نحب نعبي وقتي واحد يحب يعمل حاجه يوصل لها مهما كان
0: اكيد. زيارتك لتونس وعلاقتك بالاعراس بسيله الرحم بخالاتك بعميتك
1: ما تجبدليش على الاعراس يا كوثر انت قلت الاعراس وانا راك ما تعرف ما تجبدليش على الاعراس يا كوثر
0: شيخه تستنى فيهم
1: نستنى تعرف عرفتك هكا نبدا نلوج فما عرس حتى مش
0: قريب برشا بس حومتنا ما يسالش نمشي
1: بنتي حتى معناها ما غادي نمشي نخطف في الدوله نمشي نفرح للعباد برشا
0: هذيك الطاقه الايجابيه وهذيك الانسان اللي بالحق يقعد صغير خاطر هو انسان محب للحياه ويبدا شيخ وعامل جو. عرس اخواتك كيفاش معناها تحضروا لها من من من فرنسا تجي وتعرسوا في تونس كيفاش انت وضعيتك
1: بلال كي عرس روحت وعمل عرس كبير وتعدى في تونس وكل عمر اخويا عرس في المغرب في وجده بالضبط
0: وكان عرس لائق جدا ومزيان
1: عجبني وعجبوني زاد معناها

0: المغاربة تحية ليهم زايدة،
1: تحية.
0: خسارة، هما خسروا البارح،
1: اي الله غالب،
0: أما
1: الله
0: ما
1: غالب،
0: نسيلش
1: انا
0: لعبوا
1: ديما
0: والكل
1: نحبوهم وديما اي
0: والكل تعدى جو باهي مزيان وكاو، معناها شاكر مزال، شاكر مزال سيليباتير
1: اي اي
0: فوالا في باريس، قعد ديجا اون كور، معناها هو عنده 6 سنين ما روحش على خاطر هو مشى معناها فيزا توريستيك والكل، وقعد يخدم بالخدمه نتاعو، قعدت اوراقه معناها ان شاء الله تحت.
1: خط عربي وعم محمد ولينا نعزهم برشا ونحبهم، كيفاش معناها يراو الاجواء وقت اللي انتم تبداو كلكم في الغربه؟ وين كلمه الغربه يا سونيا لكل الناس اللي يسمعوا فينا؟ راه ما نحبش نستعملها على خاطر كلمه رزينه ووقعها كبير، ولكن وقت اللي ام وبو يفرقوا اولادهم فهذيك بالضروره باش تكون غربه. هما كيفاش يتعاملوا مع الوضعيه؟
0: والله يقول لك الحقيقه كوثر معاملتهم، امي كانت معاملتها سهله جدا، تجيب حذانا عملت اوراق وتجيب حذانا على خاطر امي زادة تعرفها متعلقه بينا، وبابا زادة والكل، معناها توا هما زادة عندهم كارتي جوغ نتاعهم
1: ويجيو بحذاكم
0: يعديوا بحذينا شهر 2 3،
1: عرفتك اللي يكبروكم وتهنيوا عليكم وصاي
0: شوريكم. ما زيد ما نجموش فريقنا، معناها ما
1: طبعا
0: طبعا احنا نجيو وهما يجيو، ما نقعدوش كرعام كامل ما نشوفوش بعض.
1: في انتظار تعمل دارك ان شاء الله، وانا نعرف راك باش دارك جوست تحط فيه الفاليزات ولا تعديش فيه غمضه اللي لا، ما راك باش تمشي لدار الوالد والوالده. في الاثناء كيفاه سيفك تعديه مع في دار العائله؟
0: بالطبيعة في دار العائلة، ونمشي معناها سوسة حمامات قمرت جو بروفيت معناها نستغل.
1: ريت سونيا تقعد عام ما تجيش لتونس، وقت اللي تجي تقول شنو هي أول حاجة باش نمشي، شنو هي أول حاجة باش ناكلها؟ أنت باش تسمي لي
0: أنا كفتاجي
1: كفتاجي
0: بون، شنو هي حاجة أخرى؟ أنا المطبقة،
1: هاي المطبقة
0: ديجا قالوا لي ثم هوني في الأسواق، ثم شكون يعمل باش نتعدى من عندك اي باش نمشي شباتي المهدية
1: مثلا،
0: المهدية زادة مشيت لها المهدية محلى، وحبيت نمشي لقصور السيف اللي هي بلادك نتفكر
1: صحيح
0: مليح، تحية الأهلي المهدية الكل، باش نمشي قلت لك المهدية عجبتني، السقيفة الكحلة حكيت لي عليها انت قبل، اما كمشيت لها
1: ما بديتش الفرصة نمشي،
0: مشيت لها حاجة اخرى بالرسم العبيد غادي الله، لا ما غير ما نحكي
1: وقتاش مشيت بربي سوني
0: والله
1: في الصيف اي
0: في الصيف عندها 3 سنين.
1: حبيت نسالك على النظافه خاطر انا مشيت اول جوان، الحقيقه ساحره كالمدينه ونظيفه مش على خاطر انا معناها ولكن انا
0: افهم
1: من اي جهه تبدا نظيفه، راني كي باش نمشي الجهه نقول راهي نظيفه
0: بالحق،
1: حاجه مزيانه خاطر
0: ومكثرها جو عائلي، عائلات مهديه معناها تحس روحك مرتاح حتى معاك صغارك والكل، معناها تدور وانت مرتاح هي صحيح سياحيه مي عائليه
1: ومتميزه جدا على.
0: هو حتى الماكله اللي كليناها الكل في ميزون كلهم نسي طيبوا، معناها كسكسي بالحوت
1: حاجه اخرى عظيمه كسكسي
0: مش كيما كسكسي لا اما المشكله هاو نطيبوا احنا كسكسي بالحوت، اما مشكله
1: مش كيفهم هم اي الفحيه يختلف مو مسمي عليهم عاده البحر والحوت. بعد المهدي شنو هي اكثر الجهات اللي زرتها اللي قعدت؟
0: والله انا زرتهم الكل
1: الجنوب،
0: باش نحكي لك انا مازال الجنوب ان شاء الله،
1: اي
0: هذاك مش في السخانه ديجا بليل مشى معناها ان شاء الله، ما قال لي في الربيع معناها يبداو عاملين ديجا ثم مهرجان
1: صحيح
0: ان شاء الله نجي هكاك، اما مش في الصيف.
1: حاجه سحريه كي تمشي للجنوب في ربيع، حاجه متميزه.
0: انا مشيت معناها القروين، مشيت مشيت معناها الولايات
1: تونس والكل. سروره شنو اكثر جهه عجبتك وقت اللي مشيت لتونس؟ اكثر جهه عجبتك لا ريجيون
0: لا اكثر لا بلو بيل ريجيون اون تونيزي
1: تونس العاصمه
0: نو اون اي بارتي ا سوس ا مامات
1: سوس هكا عجبتها سوسة مزيانة، هي تحب البحر دونك عجبك بحر سوسة نتصورها به
0: حتى جوها به وفيها ديجا مانيج ديك من عشر ولا نسيت وحنا بعد شكوة
1: سونيا، من الحاجات اللي تلفت الانتباه هو علاقتك بولادك وارتباطهم بتونس، تحب تعمل دار ان شاء الله ربي سهل لك فيه ويكتب
0: ومشروع ان شاء الله،
1: ولكن ايضا ومشروع اي جي واستثمرك في تونس. مرحبا مرحبا بيكم
0: والله
1: مصاب ان شاء الله يا رب،
0: تقعد بلادك مهما جرت الايام
1: والله مهما جرت علي عزيزه
0: والله
1: تبقى
0: والله.
1: لكن الحاجه الاخرى اللي تخلي زيد اولادك متعلقين بتونس انك مش تجي تحطهم في الدار وكهو،
0: لا
1: تخرجوا تعملوا هكا
0: بروجرام ديجا يبدا معنا بليل اختي من تعبش راسي حتى في البلان البلان هذا
1: وبليل منظم
0: يا بليل منظم وصدقني في الوقت حتى الخرجه باش نحوسوا في الوقت
1: تعرف
0: نظام
1: انت نجمه انت وسهروره ولكن زاد بليل نجم من النجوم
0: بليل هو ناقصنا بليل اليوم اما
1: نسالو جايه نسالو جايه ان شاء الله ويجي بحدينا في القريب العاجل باش خلي لك كلمه الختام سونيا قبل سونيا سرورة مود لفان شنو تحب تقول اليوم وقت اللي انت تجي لتونس وتبدا شيخة في تونس احساسك
0: مود لفان
2: نوستالجي
1: اي
2: نوستالجي
1: ذكريات قاعده تو سرورة قاعده تاسس في ذكريات قاعده اي سرورة المره الجايه نحبك تجي تحكي بالعربي أكثر. هي ما شاء الله عليها تفهم مليح مليح
0: هي
1: مليح
0: تحكي زيد اما تحشم تقول كل كلمه معناها
1: ماهيش بس بعيد على الميكرو لا لا ما شاء الله عليك مؤدبه وتربيه فرحانه بيك
0: عايشك
1: وحتى عام الجاي ان شاء الله يا ربي نسمع معادليك بالقدام
0: ان شاء الله.
1: سونيا كلمه الختام بعد ما نذكروا بتحيه كبيره لخت عربيه عم محمد هاجر بليل عمر وشاكر
0: خليهم
1: اليوم اخواتك واللي هي عائله الحقيقه متميزه جدا ربي بقى عليكم
0: السلام يعيشك يا كوثر تحيه ليك انت وفرحانه بيك وفرحانه برشا برشا ونحب تونس ونقعد ديما نحب تونس ونقعد ديما نجيب تونس لاخر نفس في حياتي ان شاء الله
1: ربي يطول في عمرك وربي يخليك ومحليها بلادنا بكم انتوما وانا صدقني
0: انتوما
1: نستمد طاقتي من العبيد هذوما اللي يحكيوا معناها ايجابيا على بلادهم ويسوقوا ويروجوا الصوره مزيانه في بلادهم. حاجه بركه نسيت ما قلتها لكش علاقتك مع الفرنسيس غادي كتعمل علاقات ولا مع العرب ولا مع التوانسه؟
0: ما شويه مغاربه
1: أي؟
0: وعندي علاقات مع فرنسيس معناها في علاقات خدمه هي أي. اكثر بابليوس
1: ربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله نسمع عليك يا ربي خديت دار واستثمرت في تونس مرحبا بيك في بلادك
0: والتالق دائما ليك انت فرحانه بك برشا ونورت صحافه
1: يعيشك يخليك يا ربي. سونيا اللي هي مهاجره تونسيه في الخارج سونيا اللي ما شاء الله معناها تخرجت من التعليم العمومي تبارك الله عندها شركه في فرنسا بنوتتها متميزه الوليد زاد متميز في قرايته ما حكيناش عليه
0: احنا نسيناه ياسين عنده 15 دو مويان
1: ما شاء الله
0: مي بارابور كي نشوف ساره من
1: مع 15 معدل
0: اي ولا ريت اللي عنده 15 اي ريت
1: اما اما اللي يحب على 20
0: اما نشجعوا ديما وزيد حتى هو في المستوى المطلوب
1: اكيد اكيد ان شاء الله ديما فرحه بيهم
0: يعيشك
1: نحب نسمع كان اخبارك المزيانه وانا متاكده اللي انت عندك طموح كبير وعندك حلمه كبيره
0: مش
1: تسللها بقدره ربي بقدره ربي
0: ان شاء الله
1: شكرا جزيلا ليكم فهالفسحه المزيانه ان شاء الله يا ربي تكون نالت استحسانكم. انا حبيت حكيت حكايتي وعلاقتي الخاصة بسونيا باش نقول لكم فقط انه رات مهاجرين وقت اللي يمشي ويستعيدوا ذكرياتهم ويصروا على اعادة العلاقات مع التوانسة اللي في الداخل مع كذكريات المزيانة مع اللمة المزيانة يجيوا لتونس ديما مرحبا بكم. مازلنا مواصلين حديثنا في برنامج توانسة وعلينا الكلام بعد شوية نتقابلوا في الجزء الثاني وحكاية ما توفاش وفخرنا زادة بتوانستنا اللي موجودين في الخارج ابقوا معنا.

0: 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنت، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات

0: هي متنوعة خفيفة وقريبة منك. الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 للعشرة الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
2: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: ستوديو الويكاند كل سبت مع أماني بولاريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: ونهار الأحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
2: يحلو المساء مع مواز الغربي من 6 ل 8، والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: 11 صباحا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك يوم 29 من أوت المقبل. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما والحاملين لشهادة الإجازة بنظام إمد والأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها التسجيل عن بعد عبر موقع الشبكة التربوية www.edunet.an بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ. الدراجات النارية تتسبب في حوالي 50% من الحوادث، وسلوك مستعملي الدراجات النارية على الطريق محفوف بالمخاطر بسبب عدم التقيد بإجراءات السلامة المرورية وفق تقدير مدير إدارة المعطيات ودراسات بالمرصد الوطني لسلامة المرور محمد أمين سجير، الذي أعلن خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أنه سيتم قريبا إصدار كراس شروط خاص بالخوذة، مشددا على أن الخوذة تخضع إلى مواصفات معينة للتقليل من الصدمة. بلدية سوسة تنظم يوما علميا وإعلاميا لتقديم الحدث التاريخي الذي تعيشه مدينة سوسة، وهو تسجيل انضمامها إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. في العالم، وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 1 مليون برميل يوميا عام 2026، وحذرت الوكالة من أن التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط العام المقبل. وفي لبنان، سبت شخصين اليوم جراء استهداف نفذته مسيرة إسرائيلية لشاحنة صغيرة عند أطراف قضاء النبطية جنوبي البلاد، فيما استهدفت عملية نسف واسعة بلدة الخيام. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
0: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
0: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
0: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
7: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. توانسة وعلينا الكلام.
0: توانسة وعلينا الكلام.
7: توانسة وعلينا الكلام
0: مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
7: موجة بريحة البلاد.

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
2: ومعكم انتوما وين ما كنتوا في كل دول العالم، توانسة وعلينا الكلام وبالفم والملاه. مرحبا بيكم، انتوما راكم مصدر فخرنا، انتوما رانا فرحانين بيكم وين ما كنتوا، انتوما اللي قارين اللي قاعدين تتفوقوا في كل مهمه موكوله ليكم، انتوما قاعدين زاده تتحدوا في كل المصاعب وترفعوا في كل اللقات وتنجحوا وانتوجوكم في البرنامج هذا وغيره من البرامج. سعداء جدا انه نكتشفوا مجموعه من الدكاتره والخبراء في العالم اللي هما مصدر فخر التونس، اللي هما في كل مرة وقت اللي نقوله هذاك موجود في المؤتمر الفلاني وإلا انتصر في الحاجة الفلانية نقوله بالفلم والملاي هذاك تونسي. وبالضرورة الناس هذوما مش نستقبلهم في فقرة من القلب.
0: من القلب،
2: من القلب نستقبل فيها البروفيسور والدكتور محمد صالح العمري. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا بيك.
3: أهلا عسلامة كوثر، ومرحبا بيك ومرحبا بمستمعين ومستمعات برنامج والإذاعة الوطنية طبعا.
2: يفضلك يا سيدي، شكرا جزيلا لتلبيه دعوتنا. ما نعرفش يا سي محمد الحقيقة احترت منين باش نبدأ، باش نحكي على مسيرتك الدراسية اللي هي مكللة بالنجاح والتميز في تونس، اللي انت بك التميز هذيك التحقت بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، بالمسيرة متاعك العلمية اللي تو قاعدين نستأنسوا بالتجارب متاعك وبالخبرة متاعك. خلينا نتعرفوا معك، شكون محمد صالح العمري؟
3: محمد صالح العمري تونسي، درست بالمدرسة العمومية التونسية المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية. كانت المرحلة الابتدائية في ريف من أرياف معتمدية تالا ولاية الباسرين في الوقت ذاك. بعد درست المعهد الثانوي في تالا ومعهد ثانوي في الباسرين، التحقت بكلية الآداب منوبة تسعة أبريل، أنهيت الإجازة الإنجليزية، وبعد مشيت الولايات المتحدة لإنجاز الماستر والدكتوراه في الأدب المقارن. وبعدين التحقت بجامعة بريطانية للاستقالة، رجعت الولايات المتحدة كذلك مرة أخرى، والآن عندي تقريبا 16 سنة في جامعة أوكسفورد في بريطانيا.
2: أي ومن أهم الجامعات في العالم وفيها التونسي محمد صالح العمري، هنيئا لينا بيك يا سي محمد. ما وقفتش معناها مسيرتك، ما توقفتش على أنك معناها تكون موجود معناها في جامعة عريقة وأنك تتميز معناها توصل للتميز هذي فقط، بل أيضا وصلت المؤلفات متاعك وحكيت على العلاقات بين المشرق والغرب، حكيت على مجموعة من المواضيع اللي هي مثلا في العدالة الانتقالية، في السياسة، في الأدب وغيرهم.
3: صحيح، هو التكوين متاعي الأساسي هو في الأدب العربي والأدب المقارن، هذاك الدكتوراه متاعي في جامعة أوكسفورد، ندرس الأدب العربي الحديث والأدب المقارن. طبعا التدريس في جامعة مثل جامعة أوكسفورد والجامعة البريطانية عموما هو جزء من عمل الأستاذ، والجزء الآخر المهم جدا هو البحث العلمي. وفي هذا الإطار يعني تفضلتي بذكر بعض الميادين اللي اشتغل عليها. في مؤلفات خاصة شخصية أو مؤلفات جماعية، باعتبار اشتغال على الأدب المقارن والدراسة الثقافية كذلك، بعض كتاباتي ليست فقط في الأدب وإنما في مجالات محاذية للأدب، دراسة الإنسانية بصفة عامة وسياسة الثقافة آخره. يعني هذا تقريبا إجمالا، ربما نمر على بعض التفاصيل في خلال الحوار معك.
2: أي نعرف تعسفت عليك باش تختصر وتوجز، ولكن ما شاء الله عليك وفرحانين بيك حقيقة سي محمد صالح. الحاجة زيدا مميزة فيك هو دعمك للباحثين الشبان في تونس، ولهنا نحكي ويظهر لي على علاقة تونسية بريطانية، كيفاش الحكاية؟
3: صحيح، أنا أعتبر أن كل تونسي هاجر وجدت فرص أنه يأثر ويساهم. أعتقد أنه من واجبه أنه يرد الجميل، لأنه يعني في نهاية تحديدا ليس فقط بتونس وإنما كذلك بالمدرسة العمومية.
2: الله عليك.
3: ف فمن جملة الأشياء اللي عملتها هي تأسيس والمساهمة في تأسيس تنسيقية للبحث العلمي، لجنة عليا، هي لجنة عليا للبحث العلمي والتعليم العالي، ومدرسة في التنسية هي لجنة حكومية وتتكفل من باحثين. لجنة هذه التقت في تونس في شهر رجوان للمرة التاسعة، عمرها 9 سنوات، وهي تحاول تتدخل في تنسيق وربط العلاقات العلمية بين الجامعات البريطانية والجامعات التونسية بعمومها. وطبعا هذه لجنة يشترك فيها وزير التعليم العالي والمدربين إلى آخره ومسؤول الزملاء، في الإطار هذا حركية طبعا مدة 9 سنوات في كل إطار.
2: أي وقت اللي نسأل عليك سي محمد صالح العمري في كل مرة باش ننسقه يا نلقاك في الطيارة يا إما جاي لتونس، ولهنا نحكي وديما على علاقة شراكة متينة بينكم وبين وزارة التعليم العالي التونسية وإصرارك ودعمك للباحثين الشبان. فالحقيقة كل الشكر موصول ليك وكل الفخر بيك، وإن شاء الله يا ربي أبنائنا وبناتنا اللي قاعد تكون فيهم وتشرف على دعمهم في المجال البحث العلمي، إن شاء الله يا ربي زادة كيف كيف يكونوا قصص نجاح في تونس وفي الخارج. سي محمد قريت عليك برشا حكايات، وأكثر حاجة شدت انتباهي هو من الكلام اللي أنت لمحالة قلته واستعير ما مسألة رد الجميل والعرفين التونس، علاقتك بتونس بصفة عامة وبجيتك بصفة خاصة، ومن بين الحاجات اللي تكتبت عليك هو نشأتك في منطقة نائية ولكن إصرارك في كل مرة على رد الجميل.
3: هو معناها الواحد كما يقولوا تونسي مع مش مزيه معناها وكذلك معناها كوثر تعرف انه انا نستمد طاقه كبيره وحتى من مصدر الهام من معناها نباهه وتميز وتحفز وطموح التونسيين والتونسيات الشبان والشابات اللي نلتقي بهم، فلذلك نشوف فيهم نفسي انا معناها 40 سنه التالي 30 سنه التالي الى اخره، كيف معناها نصيحه معينه وتوجه معين او ربط علاقه معينه يمكن يغير حياتي، فهذا بالنسبه لي مهم جدا. بالنسبه للعمل الجهوي، هو جهوي بالمعنى انه ليس بالجهوي جهويات، هو لان المنطقه هذيك المنطقه تحتاج منطقة أنجتني أولا، وهي كذلك منطقة تحتاج إلى أي فرصة للمساعدة، خاصة المدرسة النائية اللي أنا كنت فيها وللأسف أغلقت هذه المدرسة هي على الحدود الجزائرية التونسية، لكن كان لي كذلك وما زال عمل مع معهد ثانوية مع معهد عليا في جهة الدكتورين وغيرها. ومثلا في شهر أبريل أنا عملت دورة محاضرات وحديث مع زملائي الأستاذ والطلبة المتقدمين شملت 4 جامعات تونسية، وصراحة كانت مهمة جدا بالنسبة لي، اكتشفت فيها ثقافة كبيرة، اكتشفت أنه ضرورة مواصلة هذا النوع من التعاون بين ربما تونس وجدهم فرص وتونس عندهم أقل فرص، لكن يحاولوا في نهاية التحديث أن يتقوا المسار ويخلوا بصمتهم.
2: ان شاء الله يا ربي. على كل حال دكتور في الختام الحقيقه ومره اخرى باش نتعصف عليك، نعرف المساله صعيبه، ولكن من حيث تراكم التجربه نتاعك بين امريكا وبريطانيا وغيرها من الدول، باش اليوم نحكيو بالفم والملاي على البروفيسور والدكتور محمد صالح العمري، دونك من التجربه نتاعك من تكوينك وتاثيرك للباحثين الشبان ووصولا الى علاقتك بتونس وبالمنطقه وبجهتك، بين الثلاثي هذايا شنية تنصح الناس؟ شنية رسالة الختام؟
3: هو أولا معناها نوع من الإيمان والثقة الداخلية لازم تكون عند التونسي، أنه رغم معناها تخلصل ربما المحيط اللي حوله رغم صعوبات الأخير يكون عنده نوع من الثقة الداخلية، من الثقة بالنفس الداخلية أنه يوصل وأنه يجتهد. هذا من ناحية الناس تفهمهم بعدم التوقف على هذا. كذلك نصح أنه نوع من الاعتراف دائما بأنه المعرفة والنجاح ومسألة تراكمية كما يقولوا في إفريقيا، كنت تنجح واحد معنى لازم قرية كاملة بيشتغل بتنجح شخص معين. هذا مهم، لكن كذلك شخص معين هذاك في نفسه يرجع للقرية هذيك بالمعنى العام للكلمة، نجم قرية صغيرة، نجم جهة، نجم تونس كاملة. فهذا يعطي شحنة للاثنين. فقط يعني في نهاية التحليل نعرف الطموح ناقص بالمعنى تحقيق ولا شيء، لكن أعتقد أن المحرك أساسي، والجيل هذا تبارك الله عليه هو جيل خلاق وعنده طرق جديدة وارتباطات بالعالم مختلفة، يحاول يوظفها إن شاء الله يلقوا التسهيلات والإمكانيات اللي تسهل
2: إن شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا لك، وان شاء الله تكون لنا مصافحات اخرى. الدكتور والبروفيسور محمد صالح العمري اللي هو باحث ودكتور في جامعه اوكسفورد في بريطانيا. رحلتنا مازالت متواصله، وحكايتنا عن التوينسه، عن التوينسه مش اي توينسه. بعد شويه نسمعوا اخبار جاليتنا في قطر وتحديدا نتائج البكالوريا، وبش تكون مبهره. استنونا بعد الفاصل.

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
2: ومعكم انتم وين ما كنت، وهذا برنامج توانسة وعلينا الكلام على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. وكوثر بن جلالة، كيفاش تجي حتى كي تجي هكا مشغل الدنيا ولا سيركولاسيون ولا سخانة اللي هو انت شي ونطير تيران ونكون اللي نبدأ طاقة إيجابية وقت نسمع أخباركم المتميزة؟ مش نسمع أخبار مزيانة برشا من قطر، ولكن خلينا نحكيو على ولاد الدار، ونحب نوجه تهنئة خاصة جدا جدا لزميلنا الخلوق ذكر المليتي بمناسبة حصول بنته على شهادة البكالوريا مريم المليتي. ونحب زيدا نوجه تحية كبيرة كبيرة لعشيري أخويا شهاب الحجلاوي بمناسبة زيدا حصول أسامة الحجلاوي على شهادة البكالوريا. ومش هذا بركة، نحب نوجه تحية لكريم المدب زميلنا التقني بمناسبة حلول الابنة جنة المدب. إن شاء الله يا ربي يجعلها من الذرية الصالحة وهيت زغروتة للناس الكل، إن شاء الله مبروك عليهم يا ربي وين ما كانوا. قلت لكم أخبار متميزة جينا من دولة قطر، وأرقام أو بالأحرى معدلات استثنائية لحكي وما فيها باش نواصلوها في حصتنا اليوم، على خاطر حقيقة حاجات تعمل الكيف وتعمل 66 كيف. نحكي عن نتائج استثنائية بامتياز.
0: من القلب
2: من القلب نقولوها زيدا مبروك لتلاميذ البكالوريا في قطر، في الشقيقة قطر، وباش نواكبوا الأفراح والمسرات والأجواء هذية معنا سي عبد الباسط هلالي رئيس مجلس الجالية التونسية في قطر. سي عبد الباسط مرحبا بيك.
3: مدام كوثر أهلا وسهلا.
2: شني حوالك لبس عليك؟ ألو سي عبد الباسط معنا؟ سي عبد الباسط هلالي رئيس مجلس الجالية التونسية في قطر، نحب نقدموا فكرة عن جاليتنا، عن حكايات الجالية. وحقيقة معناها وقت اللي كلمته البارح قلت له شنو هو الوضعية متاع بكالوريا أبنائنا وبناتنا في قطر، والحقيقة مدني بكل الأخبار ما نحبش نقولهم، بالرغم اللي عرفتك اللي متحمسة على الآخر، إن شاء الله يا ربي نرجعوا ناخذوه معنا بالهاتف، على خاطر حقيقة فما نتائج استثنائية ومتميزة وقت اللي نحكيه عن أبناء الجالية التونسية في قطر اللي هما تألقوا في البكالوريا. المسألة ربما قد تكون سهلة للتلامذة، ولكن مش سهلة للأولياء اللي استنسوا معناها بتونس وبالظروف في تونس وبالتعليم العمومي في تونس. المسألة قد تكون شاقة، ولكن الحمد لله يا ربي قطفوا ثمار النجاح وتألقوا. باش نواصلوا رحلتنا، إذا كان ما تحصلناش ميساج نحطوا نغمة قصير ونرجعوا، ومانيش باش نحرق الأخبار والنتائج، نرجع لكم بعد شوية.

0: اي محتفلين ان شاء الله يا ربي، والاجواء والفرحه ان شاء الله تعم كل دار تونسيه. نحكيوا عن بكالوريا ابنائنا وبناتنا في قطر، من ابناء الجاليه التونسيه في قطر. مره اخرى عسلامه سي عبد الباسط هلالي، رئيس مجلس الجاليه التونسيه في قطر.
1: مدام كوثر عسلامه، اهلا وسهلا بيك.
0: ايش نحويلك لاباس؟
1: والله بخير ونعمه والحمد لله.
0: وانا طايره تيران بالاخبار اللي زفيتها لي البارح.
1: واحنا زاد طايرين تيران على البرنامج اللي فكرنا
0: الكل.
1: يعطيك الصحه. قبل كل شيء بربي في اطار الاعتراف ورد الجميل، اسمحي لي باش نقدم تحيه لضيفك الكريم سي محمد صالح، نورنا يعطيه الصحه وبارك الله فيه، ويعطيك انت الف صحه
0: عايشك.
1: اللي استضفتيه وخليتينا نعيشوا هل الاجواء الباهيه اللي تدل على أن فعلا توانسة وعلينا الكلام.
0: أي والله بالضبط. بلا سي عبد الباسط تألقت اليوم معايا، زدت خلط القلبي مادام عطيت كلمة بهي في البرنامج.
1: لا لا بالعكس،
0: يخليك.
1: تسمحيلي بداية يا مدام كوثر، يسعدني جدا باش نتوجه بأرق تحية وتقدير واحترام إلى كافة الأعوان وإطارات الإذاعة الوطنية الساهرين على إيصال الصوت والكلمة الصادقة صراحة.
0: يفضلك.
1: تحية خاصة ومتميزة لأيقونة الإذاعة الوطنية السيدة كوثر.
0: يعيشك يعيشك.
1: الصحة.
0: يعيشك يا سعد
1: بس. دائما متألقة واللي بصراحة لا تتردد في زهرة في كل بستان.
0: ما عندي حتى مزية.
1: تهدي في كل بقاتها وردة عطرة، وردة عطرة للتونسيين بالخارج.
0: يفضلك.
1: عبر أثير أمواج إذاعتنا العريقة الإذاعة الوطنية. في الأجواء هذه يا مدام، الأجواء المتميزة المحملة بتباشير الفرح، نحب نهني نفسي ونبارك لكم الكلكم. نحب نبارك الذاتي تميز بنتي وقرة عيني وزهرة فؤادي المتألقة سدرة المنتهى هلالي. بنتي خليني نبدأ بروحي.
0: الله عليها، إن شاء الله مبروك. لا ذاك مش حب الذات بقدر ما إنه فخر بنوتك. إن شاء الله مبروك عليها يا سي عبد الباسط.
1: إن شاء الله نسأل الله العلي القدير أن ييسر أمرها ويبارك في مسيرتها ومستقبلها الجامعي والدراسي.
0: أمين.
1: حتى تكون يعني ديما شمعة تضيء أيامي بفخرها.
0: أمين يا رب.
1: يعطيك صحة أنك تحتي لي الفرصة هذه باش نقدم تهنئة لنفسي والبنتي، ومن خلال فرحتي هذه يشرفني أن أزف عبر المنبر الكريم هذا أحر التهاني وأصدق التبريكات إلى جميع أبنائنا وبناتنا هنا في الغربة وفي الاستوديو، لأنه سمعتك تهني في بعض الزملاء. إن شاء الله ربي يوفقهم وربي يعطيهم مستقبل باهي وزاهر، وإن شاء الله مبروك نجاح أولادهم وبناتهم. إن شاء الله هنيئا لهم، يعني قطف ثمار السهر والاجتهاد. نعرف اللي وراء هذا كله راهو ثم أباء وأمهات يسهروا ويعانوا ويدرسوا. هذوما نحب نهنيهم هما بدرجة أولى قبل وليداتنا، لأنه فعلا نجاح البنت ولا الولد راهو هو نجاح الأم وبوه.
0: أكيد أكيد.
1: وكرر هنيئا للعائلات الكريمة اللي صنعت هذا الإنجاز، لأنه صح هو ثمرة الأولاد، ولكن هو إنجاز أولياء الأمور بما فيهم الأباء والأمهات. فألف ألف مبروك.
0: ألف ألف مبروك.
1: نتكلم شوية على وليداتنا في قطر.
0: أي ماذا بي؟
1: بكالوريا القطرية التونسية في المدرسة التونسية في الدوحة، يعني طلعت من فترة وكانت نتائج مشرفة وباهية. يعني عندنا 18 تلميذ نجحوا منهم 13، رسبوا 2 للأسف و3 أجلوا إن شاء الله ربي
0: ينجحهم
1: إن شاء الله يصرفهم الحظ وإن شاء الله من الناجحين بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: معدل باهي 18.55 هذوما بالنسبة للتوانسة اللي يقراوا في المدرسة التونسية بالدوحة.
0: الله وحد يعني عليهم.
1: عندنا 18 تلميذ نسبة النجاح 70%. ما شاء الله. 2 فقط راسبين كيف ما ذكرت، و3 متأجلين. وأعلى معدل 18.55 هذا في شعبتين فقط اللي هي شعبة الرياضيات وشعبة العلوم، لأنه عندنا شعبتين.
0: برافو.
1: أما بقية التونسيين ففعلا رفعوا وليداتنا رفعوا الرأس، اللي هما يقروا الثانوية العامة القطرية، يقروا في المدارس القطرية.
0: أي.
1: وهم النصيب الأكبر اللي برشا برشا توانسة معناتها يقروا في المدارس القطرية. الحمد لله أنه نسبة 99% كانت نسبة معدلاتهم أكثر من 90%.
0: الله واحد.
1: أعلى من 90%. الحمد لله ما فيش رسوب في نسب تلاميذ التونسيين اللي موجودين بالمدارس القطرية.
0: متميزين.
1: وهذا فخر وفعلا يعني يعطيهم الصحة. إن شاء الله ديما متألقين وفايزين بالنسب اللي جيبوها هذه. الحاجة الباهية، الحاجة الباهية اللي سجلوها وليداتنا أنه عندنا تلميذة تونسية جابت نسبة 99 جابت نسبة 100% عفوا جابت نسبة 100% بالمدارس القطرية، تلميذة متفوقة نجيبة منذ بداياتها منذ السنة الأولى. بالمناسبة هذه نحب الرحم على والدها،
0: الله يرحمه،
1: ربي يرحمه ويغفر له،
0: أمين.
1: ونحب نشكر والدتها المناضلة، أنا اسمحوا لي ما نجمش نذكر اسمها لأنه للأسف يعني ما تحصلش على أمها،
0: ميسالش
1: بس نذكر اسمها، ولكن وجه لها التحية عبر الإذاعة وعبر المستمعين الكل. رحمولها على أبوها، اشكروا لها أمها برشا برشا لأنها تستاهل، رفعت روسنا بها التحدي هذا، جابت نسبة 100%. فهذا فخر لينا، فخر لتونس. فالحقيقة هل الطباشير هذه معناتها حبيت نبشر التواصل الكل، حبيت نزف الفرحة هذه معناتها أنه تقريبا 99% أو ما يزيد جابوا نسب تحصيل فاقة 90%، أغلبهم فوق 95%، مش حتى أنا قللتها شوية 90% حتى أكون منصف، ولكن الأغلبية فوق 95%. هذا فخر وشرف لنا، حبيت من خلالكم نهنيهم الناس الكل ونشجعهم ونبث هالفرحة هذه في تونس أنه أولادنا حتى في الخارج رهم ديما متميزين ومتألقين ومتوقين. فهذا نجدد ونكرر ونعاود أنه فخر لنا إحنا كتوانسة. هذاك ليش يعني مبدأ البرنامج متاعك يا مدام والفقرة اليوم ثم تناسق كبير، وفعلا النتائج هذه ما تكون إلا دليل وعلى صحة كلامك. يعطيك صحة أنك تذكرت التونسيين بالخارج، اليوم كانت طولات وجولات في كلها يعني في تونس وخارج تونس.
0: أي
1: يعني
0: بالفرحة إن شاء الله ديما
1: بديتي بالدكتور محمد صالح واختمتيها يعني بالتواصل في الدوحة. نحب نجدد لك شكري.
0: يفضلك يا سيدي، شكرا جزيلا لك.
1: عامة ديما في تونس،
0: امين يا ربي. سي عبد الباسط، وانا نحب نهني مره اخرى بنوتك ونقولها ان شاء الله الف مبروك، ولكل ابنائنا وبناتنا من جاليتنا هذه تحيه خاصه منا احنا من الاذاعه الوطنيه التونسيه ومن برنامج تونس وعلينا الكلام. ان شاء الله الف مبروك لابناء جاليتنا اللي في قطر، اللي بالحق فخر لينا. معناه كي نقولوا نسبه 70% في المدرسه التونسيه بالدوحه مش شويه، نحكيوا عن معدل 18.55 مش شويه. نجيوا للمدارس القطريه حققنا نسبه 99% وتبارك الله فيهم اللي حصل نسبه 100%. ان شاء الله الف مبروك وشكرا جزيلا ليك سي عبد الباسط هلالي، رئيس مجلس الجاليه التونسيه في قطر. سي عبد الباسط اللي ما فماش حاجه تخص الجاليه ولا اي معلومه لا يتردد في تصحيحها او تاكيدها أو أنه يقدم تفاصيلها. ديما إنسان بالحق قاعد مواكب لكل أشغال الجالية في قطر ومواكب لكل أخبارها، وربي يقدره إن شاء الله. وهنيئا ليه مرة أخرى، فرحته ببنوت، وهنيئا لينا زيدا كتوينسا أنه أبنائنا وبناتنا يتميزوا ويحققوا نتائج استثنائية وبامتياز. مواصلين رحلتنا وحكايتنا ومتابعتنا في برنامج تونس وعلينا الكلام، أبقوا معنا.

0: ألف مبروك وإن شاء الله يا ربي الفرحة تعمر كل دار تونسية وين ما كانوا في تونس ولا في الخارج, وهاني أني كل المتفوقين وحاصلين على شهادة البكالوريا. نحب زيدة ما في الداخل ميسيل شنو وجهتهن بمناسبة النجاح في البكالوريا لآلاء النفاتي وريان النفاتي. إن شاء الله يا ربي مبروك وإن شاء الله فرحانين وسعداء الناس الكل, ومحليها كفرحة البكالوريا واللي ما أسعفهمش الحظ إن شاء الله يا ربي عام الجاي وبمعدلات خير وممتازة أكثر. حكينا على النجاحات في البكالوريا ونعرفوا اللي فما بارشة يحلموا باش يمشيوا للخارج أو زادة معدلاتهم تسمح إنهم يمشيوا للخارج على اعتبار إنهم متفوقين ومتميزين, ولكن في الخارج قد تحصل إشكاليات كما الوضعية اللي باش نشوفوها توا ونتابعوها في فقرة متابعات. متابعات في متابعاتنا نمشيو لإيطاليا ونحكيو عن وضعية الطلبة اللي قاعد يواكب فيها سي محمد البوعلي رئيس جمعية التونسيين بنوفارا شمال إيطاليا, وهو أيضا خبير في قوانين الهجرة والاندماج. سي محمد أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخت كوثر, مرحبا بيكم ومرحبا بالأخوة المستمعين.
0: سي محمد مستمعين. طلبة وين سكنوا عندك مصباح ما نعرفش توا غادروا المكتب نتاعك وإلا ليه, باش تحكي لي شنية الوضعية كان ممكن.
1: أي هم طلبة هم كانوا يستناو الصباح هنا يا أخي مشاو لأنه عندهم يقرأوا العشية
0: أي
1: فمات هم كانوا هنا. الحق هو مشكلة الطلبة هذه السنة بالأخص عام السنة كانت هي أقوى من السنوات الأخرى اللي على على على حساب طلعت فما أما إشكاليات خفيفة بالنسبة للسنة حاجة كبيرة يعني كلي عدد كبير اللي وقع معناها يعني لقوا إشكاليات كبيرة وتجاوزات كبيرة.
0: أي.
1: احنا نعطيه بسطة الساعة للطلبة متاعنا هذوما كيفاش يخرجوا احنا لأنه هذوم خرجوا بطريقة قانونية.
0: أي.
1: طريقة يعني عنا المنصة متاع لونيفرسيتا لهذه

0: الإيطالية يسجلوا فيها كل طالب يحبش يقرأ يخرج يقرأ لبرا. يتم التسجيل هذا لونيفرسيتا الإيطالية، تطلب يعني يلزم يحطوا أنية الجامعة اللي اختارها باش يمشي يقرأ فيها. يتم جميع الإجراءات مع الجامعة هذيك. لونيفرسيتا لي وقت اللي ترى لكونه تم الموافقة وكل شيء هي تسلم من الواسطة إلى القنصلية الإيطالية باش تقوم بالإجراءات بقية الإجراءات الأخرى من الوثائق من الباسبور وتسليم رخص الفيزا للاتصال بالجامعة اللي مسجل بها. طلب المرة هذه السنة خرجوا بأمور قانونية. الإشكاليات هي صارت فما اللي خرج في الوقت وفما اللي خرجوا بعد الوقت تسلموا الفيزا بتاعهم في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر.
1: أي
0: الإشكالية اللي فين صارت وأنه هذه الجامعة متاع بيزا السنة عملت لهم وقالوا لازمك تعمل تيست شفاهي فهمت؟ هي معناها احنا الناس الطلبة هذوما الكل هم عندهم التشيزية اللي هي تتعمل أونليني عبر مع جامعات اللي هنا إيطالية يحطوهم يعملوهم عن طريق عن بعد وياخذ الشهادة هذه وهي شهادة هذه مسلمة إيطالية معناها من الجامعات هذوما. الناس الكل هما حاصلين الأغلبية متاعهم على الشهادة هذه إلا وأنه الجامعة هذه متاع بيزا عملت تقول لك نعمل لك تيست آخر اللي هو شفاهي. المشكلة فين وأني هما حتى ناس فمشاو عداو وما يقول لك طيحونا ما قالونا لا كنتين شفاهي ويقول لك طيحونا هذه أمور أخرى هذه أمور داخلية متاعهم. فما ناس اللي تيست هذوما آخر أجل متاعهم هما نوفمبر وآخر أجل لتسجيل نهار 6 نوفمبر معناها وعنا طلبة اللي هما في نوفمبر مازالوا في تونس وفي ديسمبر زادا مازالوا في تونس خذوا تسلموا الفيزا. حصل جاوا لهنا قال شنو اللي صار هما مع الجامعة لهنا اللي جاء سواء عدة ولا ما عاد خطرنا نكون واضحين زادا شفت العدد هما هذوما الكل ما نجيوش احنا نقولوا رفضوا كل خاطر كان يقع رفض للكل تولي إشكالية. نقولوا احنا على 10-20 واحد فمتى او كمعناها فما شكون اللي تقبل. البقية اش قالوا لهم قالوا لهم انت يا ما نجحتش في التيست واللي يقول له انت تسكر الوقت ما عادش عنا هذوما الكل بالدليل معناها عنا كلهم بعثوهم لي الكل الايميلات متاعهم والواتساب وكل المراسلات متاعهم بينهم بين الفاك. فما اللي يقولوا له برا امشي شوف جامعة أخرى أقرأ فيها وفما اللي يقولوا له أنت ما نجحتش زاد برا شوف جامعة وفما اللي يقولوا له أنت جيت مأخر ما وصلش باش تتسجل برا امشي شوف جامعة أخرى وهم الحالات هذوما يعني ديفيرس كل واحد وكيفاش. بطبيعة احنا الطلبة هذوما ويكون في بالك معناها هذوما طلبة متخرجين راهو من تونس معناها مش هكا يخذ الباك وجا باش يقرأ لا ناس متخرجة الأغلبية متاعهم هما ماجور بارتي متاعهم كلهم متخرجين وكلهم جايين باش يعملوا كالعامين اختصاص وكلها. يعني ايش صار؟ مشاو هما طلبة مدام جاو يقراو مشاو تسجلوا في جامعات أخرى وعلما وأنه فما هذه نقطة زادة يزم نوضحوها اللي فما جامعات ما قبلتهمش كيما نقولوا احنا لاوريا ماجسترالي معناها باش يعمل ماجسترال قبلوهم على أساس باش يعاودوا 3 سنين من أول جديد.
1: أي
0: معناها أخضر قداش فما طلبة قداش خسروا من سنوات للإعادة باش يبداوا من أول جديد ما كانش هذاك هو ما فماش. حاصل كلفت هما تكاليف طلبة ذوما حتى تسجيل تكاليف أخرى زادت توصل إلى 1200 أورو. تصور أنت طالب جاي ربي يعلم به وزيد يطلبوا منه 1200 أورو تسجيل برك باش يسجل في جامعة جديدة. هذا كل تفاداو ونظموا رواحهم وعملوهم بالتقسيط وناس تخلص وحبوا ومشاو باش يقراوا لأرواحهم لأنهم جايين باش يقراوا ما حبوش باش إنسان يكذب عليهم ولا جهات أخرى تبدأ تكذب عليهم وتتهم فيهم. جاو يقراوا وناس مسجلين ما رعنا إلا المركز متاع بيزا أعطى يبعث فيه رسائل للناس هذوما طو بعد عام معناها من السنة الدراسية وفات اللي يرفضوا اللي خذاها الإقامة متاعه ويبعثوا له يقولوا يجي لهنا يجيب الإقامة متاعك ينحيوها له ويقولوا برا مشي يخرج اللي يمشي يحطوا له عصيت الاتصال بالكستورة يمشي يعطيه ورقة 10 ما يسمى بالعشرة ديشي بيس هذه إعلام بالرفض وأنه فما شكون يحطوا له تم إلغاء الفيزا التأشيرة وفما اللي يحطوا له أنت قمت بالتسجيل في أتينية أخرى معناها جامعة أخرى غير الجامعة اللي جيت على خطرها كل واحد وكيفاش كاتبين له. فما تزيد إضافة زيادة أخرى فما ناس اللي روحوا روحوا بشي عايدوا مع عائلاتهم ما تعرفوا طلبة أول مرة في حياته يخرج ويخلي عائلته يعني يتوحشوا وروحوا بشي عايدوا. في الرجوع متاعهم جاءوا داخلين لإيطاليا طبعوا لهم باسبورات وقالوا لهم أنتم فيزا متاعكم ملغية. هنا كي جاوني أنا الحالات الأخرانين عندي تو جمعة ونص محسوب جمعتين بلي أول حالات جاءوا عندي ديريكت خذيت اللي يثبت الدليل كله افتحت أنا افتحت يعني اللي انتاجني ما تسمى هي فتح تحقيق إلى جامعة بيزا المنصة متاع الونيفرسيتالي رسلتهم والجامعة جامعة التعليم العالي والبحث العلمي الإيطالية وقنصلية سفارة إيطاليا في تونس مع ذوما فبحث فتح تحقيق على التجاوزات هذه وشنو اللي صار عطيتوا أنتم تأشيرات والعدد دذايا متاع الطلبة وفي الأخر تجيبوا لهنا ويوصل لهنا وعلى وتقول له ليه أنت برا مشي بدل وغيره في الأخر جي تقول له ترفض له تقول له ليه خاطر أنت ما تسجلتش هاي الجامعة هي اللي قلت له برا مشي أخرج امشي شوف جامعة أخرى أقرأ فيها فما تعمل الفتنة النظر للوزارة الخارجية مشكورين من وزارة الخارجية رغم اللي توصلوا هما بالمراسلة متاعنا فتحوا تحقيق بداوا هما وحاولوا بالاتصال باش يفهموا مع هذاك أمورهم ما نعرفش تو وين وصلوا بينهم بين السفارة الإيطالية حول الموضوع هذا فما وأنا نشكر أصلا نشكر زادة مشكورين الإعلاميين هما اللي وقفوا لا يعني وغيرتهم معناها على ولاد على وليداتنا على ابناء الوطن يعني والوطنيه اللي فيهم وانا متحمسين وانتم معكم تراو يوميا وليت القنوات الاعلاميين يطلبوا فيها ويحبوا يطمنوا على الموضوع يحبوا يطمنوا على وانا كما حكيت لكم يعني نحبوا الناس هذوما يلزم الموضوع نتاعهم يتحل انا فتح التحقيق اللي عملته انا تو نشوفوا هما باش يعملوا وزاره الخارجيه نتاعنا شنو اللي باش تعمل نشوفوا هما اش باش يعملوا في التراجع نتاعهم ولا شنو اللي صار احنا عندهم وقت محدد سينو احنا باش نرفعوا بها هنايا شكوى للقضاء الايطالي لانه هذايا ممنوع هذا يتلاعب يسمى باللاوستا خاطر هنايا القانون الايطالي جي تسلم من اللاوستا وتسلمها بارقام ماشي هي ومن بعد تجاوز القانون فتحت تحقيق شكون اللي يعطي في اللوكي في الجامعه هذه وشكون اللي في الاخر بعد ما يدخلوا يرفضهم وشكون اللي يعطي في اللوكي في اليونيفرسيتالي اذا كان عنده يد وشكون هو اللي في السفاره الايطاليه اللي قاعد يعطي في الموافقات هذه الكل وفي الاخر الناس هذه تلقى رواحها يعني يرفضوا فيهم وانا الشيء هذا اللي ما حملتوش وانه اغلبيه يعني اللي شيء مؤسف وانه الطلبه نتاعنا متخرجين وفي الاخر هنا يجروهم ويبدو يوجهوا فيهم باش يمشي اعمل اللجوء واسكت علينا لا فما قضاء احنا لهنا
1: اي هما ماشيين باش يقراو معقول اي معقول معقول معقول في الاثناء سي محمد كنت تسمح شنو هي الوضعيه معناها نتاع الطلبه حاليا مش قاعدين يقراو ولا كيفاش كيفاش حياتهم اليوميه غادي
0: لا هما يقراو في الجامعات تويكا اللي انا واضح. يعني المشكل اللي اسم هو انه اللي رجعوهم من الحدود رجعوهم هذوك انقطعوا التعليم اما بالنسبه للناس اللي موجودين هنا كلموني قلت لهم انتم بتواصلوا وتعملوا الدفوارات نتاعكم وواصلوا على رواحكم احنا هذا مع السلطه نتاعنا في تونس يشوفوا الموضوع مع السفاره كيفاش هذه رفض التاشيره بناء على شنو ترفض التأشيرة علاش ما علمتش أنت الطالب هذايا تعطيه إعلام أنت عندك المعطيات متاعه بعثت له أنت موعد متاع فيزا بعثت له الموعد باش يجي يجبد الفيزا يا خالي ما بعثتلوش أنت استفسار علاش أنت حتى 31 ديسمبر 25 ما تم تسجيلك في المنصة متاع الونيفرسيتي اللي أنت مسجلت بجامعة هوي الأشكالية متاعهم شنو هم هم عبارة على السوليفيلو إنفورماتيكو يعني على الإعلامية ما بالنسبة للسفارة اسمه ما تذكرش اللي كونه هذا يتسجل علاش خطر هي بيزا خليت البلاصة فارغة في الونيفرسيتي اللي في المنصة ما كملتش عطات لوكي اللي كونه هذا يتسجل مثلا برا مشي وتسجلوا في بلايص اخرى بلاصه اخرى بتسجلكش هي على المنصه قاوهم على المنصه يبانوا لي كونه هما ما همش مسجلين معناها اعتبروهم وليداتنا ذوما اعتبروهم عباره كلي انسان خارج حرقه بطريقه اخرى
1: فهمتك
0: معناها فيزا باش يحرق
1: اي
0: فهمت مفهوم لا يكذبوش عليهم يقراو والطو يقراو وتراو فيهم يمشيو ويجيو يومين على البيرو واش جايين وديما نشجع فيهم ونقول اقراو على رواحكم ودعدي ودفوراتكم وما تخافوا حتى من حاجة.
1: يكثر خيرك سي محمد بوعلي. نعرف الحقيقة أمانة وصلتني الأخبار أنه في كل مرة معناها أي مشكلة تصير لأبنائنا وبناتنا من اللي موجودين في إيطاليا إلا وتتدخل المسألة هذه. إن شاء الله يا ربي جاري حلها. ننتظر منك أني تقول لي أو كسايي الأمور تفضت والوليدات يقرأوا على رويحهم، لا إربيك لا مشكل لا واحد يزعجهم، خلي يركزوا في قرايتهم إن شاء الله في القريب اللي بين الفايدة على كل حال عملناها احنا،
0: وحتى اللي بين الفايدة عملناه وان شاء الله زاد حتى في المستقبل.
1: ايه ان شاء الله
0: حتى في المستقبل ما نحبوش طلبة متاعنا يجيوا ابارتلي لهنا ما يعرفوش قوانين يمشيوا فيهم يمين ويسار. مواعيد يعطيوا فيهم تاع الإقامة، فما أماكن يعطيهم موعد متاع عام، هم جاء يعيشوا داعبين هنا من ناحية فتح كونت بنكير طالعوا ما عندوش إقامة. ما ينجمش يمشي يتحرك يخدم ما عندوش إقامة، يجي لهنا يعطيه موعد الإقامة بعد سنة، معناه ما فهمش كل يتكلم عليهم هنا، ما فهمش كل يتكلم عليهم.
1: إن شاء الله يا ربي
0: إن شاء الله المرة هذه الموضوع هذا يتحل، وإن شاء الله تكون حتى مسؤولات
1: بشكل جذري
0: التونسية تاخذ الإجراءات اللازمة.
1: واضح. شكرا جزيلا لك سي محمد البوعلية، رئيس جمعية التونسيين بنوفارا وخبير في قوانين الهجرة والاندماج. والحقيقة راهو مش كان الطلبة يستنجدوا سي محمد العديد من المهاجرين التوانسة ويلقى لهم الحل ويحتضنهم، وصدقوني معناها الكلام هذا نقوله نقلا عن الناس، معناها أجمعوا على سي محمد قداش معناها إنسان خادم وقداش يقدم خدمات جليلة للتوانسة الموجودين في إيطاليا. شكرا ليه وربي يجازيه كل خير، هو وأي إنسان الحقيقة يعاون الناس وخاصة كي يبدأوا توينسا في بعضهم محلها. كانت هذه آخر محطة مع طلبتنا في إيطاليا، إن شاء الله يا ربي يجري وحل المشكل، وإن شاء الله كما قلنا يكون حل جذري. مع سي محمد نوصل لختام حصة اليوم من برنامجنا توينسا وعلينا الكلام، وفي الختام نحب نقول إن شاء الله باللطف عليك سي فتحي برحومة. سي فتحي برحومة اللي هو نائب رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، واللي هو حضر الملتقى اللي كانت نظمته الجامعة الأسبوع الفار تحديدا نهار السبت اللي فات. دونك كان الملتقى بعنوان الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. ملتقى كان متميز، كان طرحوا فيه مجموعة من المشاغل والمشاكل اللي تهم التحكيم والوساطة وعلاقتها بالتونسة في الخارج، وحضروا فيه خيرة أبنائنا وبناتنا من الخبراء والأكاديميين والباحثين والأساتذة الجامعيين. حقيقة كان ملتقى متميز، حبينا اليوم نسلطوا عليه الأضواء ونحكي وزيادة على الجانب الآخر لشخصية الناس اللي تشغل الجانب الرسمي وقت الجي زيد لتونس كيفاش تقضي عطلتها. دونك للأسف تعذر عليه الحضور على خاطر تعرض لحادث وأصيب بكسر. إن شاء الله باللطف سي فتحي، وللناس الكل تسمع فينا إن شاء الله ديما تكونوا بخير وسالمين، ورانا يا ربي نلقوكم فرحانين ورانا نستمدوا منكم فرحتنا. فرحانة برشا بنتائج البكالوريا للتوانسة اللي في الداخل واللي في الخارج، وإن شاء الله نزيد ونسمع أخبار أخرى عن جاليتنا وأخبار متميزة، وديما يقعدوا مصدر فخر وديما يقعدوا توانسة وعليهم الكلام. شكرا جزيلا لكامل فريق البرنامج اللي الحقيقة هو زاد يزيدني يعطيني شحنة إيجابية، عبد اللطيف السيد، أيمن التنفوري، عمار الجبالي، حسام الدين الهمامي، وكوثر بن دلالة. تقول لكم في أمان الله.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: انتصف النهار هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس نواب الشعب يصادق اليوم على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 برمته، مع موافقة 64 نائبا واحتفاظ 15 ورفض 24. المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية ينطلق في اعتماد المعرف الصحي الوطني ENS، ويهدف المشروع إلى إسناد وربط المعرف الصحي الوطني بالملفات الطبية والإدارية للمرضى بصفة دقيقة وآلية، بما يضمن توحيد هوية المريض داخل المنظومة الصحية وتعزيز سلامة وجودة المعطيات الصحية وتيسير تبادلها بشكل آمن بين مختلف الأقسام والمؤسسات الصحية. في نشرة متابعة، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة وبصفة ملحوظة يوم غد السبت وبعد غد الأحد، وستتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 41 و 46 درجة مع ظهور الشيلي، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و 40 درجة. وينتظر أن تشهد الحرارة تراجعا نسبيا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ثم تعود للارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. في العالم، مصادر أمريكية مسؤولة تؤكد استمرار المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم، وواشنطن تقول إنها لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع طهران. إصابات في خرق إسرائيلي متواصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحملة اقتحامات ومدهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين تسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. دمتم في رعاية الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة على القطعة على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات. ويكثر المشي والجي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وداد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمان.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

back.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصاور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة
0: بين البارح واليوم، حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر،
2: اسمع واستمتع. النغمة نغمتك.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: الدكتور حكيم
4: الدلاع والبطيخ كما الغلة الكل غني بالماء والألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات، ومن الأفضل استهلاك البطيخ والدلاع باعتدال بعد الوجبات الرئيسية.
3: الدكتور حكيم.
5: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية
7: متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
8: الواحدة ظهرا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. مجلس نواب الشعب يصادق على مخطط التنمية 2026-2030. إعطاء إشارات انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة مجرداء الوطن القبلي، الرابط بين منوبة والطريق الشعاعية X20 وصنهاجة بوادي الليل. تراجع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ومساعا دبلوماسية حثيثة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وفي ظل التهديد باستئناف الضربات العسكرية، أي مصير للتفاوض وهل يبدو الاتفاق الحقيقي ممكنا؟ موضوع تقرير في النشرة. إلى التفاصيل. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة صباح اليوم على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. خلال جلسة المصادقة وفي رده على تدخلات النواب، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن من أبرز أهداف المخطط تحقيق نسبة نمو بـ 4.2%. نفيسة حسني في المواكبة.
9: أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن مخطط التنمية 2026-2030 يقوم على تكريس السيادة الوطنية وإعداد إطار اقتصادي كلي يرتكز على تثمين الثروات والكفاءات وعقد شراكات مع الأطراف التي تحترم استقلالية القرار الوطني. وفي رده على أسئلة النواب، شدد الوزير على أن اعتماد المشاريع كان وفق الأولويات ومعطيات فنية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بمرافقة المجالس المنتخبة دون وصاية عليهم ودون ضبط سقف مالي للمقترحات التي تم تقييمها ومعالجة قابليتها للتنفيذ. وتشمل أهم أهداف المخطط تحقيق مستوى نمو بـ 4.2% خلال فترة المخطط، والترفيع في معدل الدخل الفردي، والارتقاء بتونس إلى الثلث الأول من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل في أفق 2030، علاوة على حصر نسبة التضخم في مستوى لا يتجاوز 5%. كما يستهدف المخطط تطوير منظومات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي والرفع من جودة مخرجاتها وموائمتها مع متطلبات الاقتصاد الوطني ومهن المستقبل، إلى جانب تطوير المنظومة الصحية وتوسيع النفاذ إلى خدمات ذات جودة في مختلف الجهات. ويذكر أن مخطط التنمية الذي صادق عليه البرلمان اليوم يضم أكثر من 21,000 مشروع بكلفة تناهز 102 مليار دينار. من مجلس نواب الشعب للإذاعة الوطنية، نفيسة حسني.
8: أعطيت صباح اليوم إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة مجرداء الوطن القبلي، الرابط بين منوبة وطريق شعاعية X20 وصنهاجة بوادي الليل، وفتح الجولان العمومي بالاتجاهين وعلى طول الطريق المحلية رقم 525 التي تمت مضاعفتها ضمن المشروع نفسه المنجز بكلفة 10.6 مليون دينار. وقال وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري على هامش تدشين المشروع إن إنجاز هذا الطريق المصنف نقطة سوداء تم على فترة سنتين تقريبا وبكلفة جملية تعادل 10 مليون دينار.
10: الطريق المحليه 525 انطلقت من شعاعيه شريط ليكزفان على مستوى حدائق تونس، وهي شرعي يمكن من انه يحسن في السيوله خاصه لمستعملي الطريق القاصدين من نوبه ولا حتى قاصدين تونس العاصمه. واليوم نفتحوها للعموم، نذكر الكلفه نتاعها في حدود 10 مليون دينار تم انجازها على فتره سنتين تقريبا، واليوم نفرحوا مستعملي الطريق حتى يتم تذليل كل الصعوبات خاصه وقت الذروه. الطريق هذا من جمله مكونات نتاعو انجاز جسر على الكنال نتاع مجردة، الكلنا نعرف وانه موجود حاليا، هو مازال موجود، هو نقطه سوداء يعدي كان كهرباء. بالمشروع نتاعنا هذايا عملنا جسر اللي هو يعطي زوج سبل في كل اتجاه، وما ننساو زاد انه بجانب مشروع هذايا فما منطقه كبيره مهيئه فيها عديد من المؤسسات الرياضيه وكذلك الاداريه، ومش تكون زاد متنفس كبير ليهم هما.
8: من جهته أفاد مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش في تصريح لخولة سليتي ببرمجة الانتهاء من 71 مشروعا إلى حدود نهاية السنة الحالية، وأشار إلى برمجة الانتهاء من أشغال الطريق الحزامية إكسفا موفى السنة الحالية، وأنه من المقرر برمجة الانتهاء من أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة في جوان 2027.
11: توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة نسبة الأشغال نهزت حوالي 80%، إن شاء الله موفى السنة الحالية باش يتم انتهاء من أربع أقساط، بقى زوج أقساط اللي هو قص الأولاني توسيعة الجسور على مستوى جبل الجلود، هو محاولات على مستوى سوق الكرهب في جوان 2027 إن شاء الله يتم الانتهاء. المدخل الجنوبي باش ينتهي إن شاء الله جوان 2027. فيما يتعلق الطريق سيارة تونس جلمة بلغت نسبة الإنجاز حوالي 40%، إن شاء الله نهاية 2027 ننتهي من الأشغال. وتشتر الطريق الحزامية إكزما شد عديد التعطيلات، فما ارتفاع في نسق إنجاز، إن شاء الله موفى السنة الحالية باش يكون المشروع ضايع منتهي، خاصة الجزء الأخير بولاية منوبة وكذلك بولاية الأريانة اللي باش تسهل أكيد حركة المرور بتونس الكبرى. خلال السداسية الأولى من سنة 2026 إن شاء الله ننتهي من إنجاز حوالي 26 مشروع، خلال السداسية الثانية من 2026 باش ننتهي من 45 مشروع.
8: كشف مدير إدارة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني لسلامة المرور محمد أمين سجيرة خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن وزارة الداخلية انطلقت منذ سنة تقريبا في تنفيذ استراتيجية وطنية للسلامة المرورية تمتد على 10 سنوات، وتهدف إلى تخفيض عدد قتلى حوادث المرور والإصابات إلى النصف.
12: إقرار استراتيجية 10 سنوات وانطلقنا في تنفيذها على أسس علمية، تطوير التشريعات المرورية بزن دخلوا التكنولوجيات الحديثة بما ذلك المراقبة الآلية، كل ما تكون سرعة أكثر كل ما الخطورة متاع الحادث تزيد. المراقبة الآلية حل اللي تم اعتماده وأثبت نجاح في مختلف الدول، البنية التحتية عندها دخل، كذلك فما خدمة على العربات، العربة نجم تكون زادة هي مش في حالة جيدة، السهو عدم الانتباه، نسبة كبيرة منها هو استعمال الهاتف الجوال أثناء السياق. ندعيه كل مستعمل الطريق باش ياخذوا المسؤول مسؤولية متاحهم، أي واحد معرض للحد حزام الأمان ينقص ما بين 50 و75% من خطورة الحوادث القاتلة، الخوذة زادة وسيلة من وسائل الحماية بالنسبة للدراجات النارية، فما كرة الشروط إن شاء الله مشترى النور قريبة لجميع مستعملي الدراجات النارية، فما توا مشاريع قانون مش تركز على مواطنين بالخارج ولا الأجانب بصفة عامة، كان هو ما زادة عامله مخالف يخرج من البلاد إلا ما يخلص خطيته.
8: ينطلق اليوم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي ليتواصل إلى غاية 23 من جويليا الجاري بمشاركة شباب من البلدين يلتقون للاستفادة من أنشطة بيئية ورياضية وثقافية متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة. منسقة المخيم صبرين ميموني.
13: المخيم هذا هو الأول من نوعه في المركب الثقافي والرياضي للشباب بن عروس بالشراكة مع جمعية الرصيف الثقافي وجمعية لينك الإيطالية، هذا يجمع بين 20 شاب وشابة، 10 توينسا و10 إيطاليين، اللي هو بهدف تعزيز قيم المواطنة الفاعلة، تبادل الثقافي وخاصة التنمية المستدامة. المشروع هذا باش يمزج بين الأنشطة البيئية والورشات الفنية، باش يكون زيدا فما ورشات ثقافية، سهرات فنية تونسية وإيطالية، للمشاركين انهم يكتسبوا مهارات جديدة في العمل الجماعي في القيادة وخاصة التواصل بين الثقافات.
8: شريط وثائقي وعرض للفنانة شيماء الهلالي الليلة في افتتاح مهرجان دقة الدولي الذي يتواصل إلى 25 من جويليا الجاري. المهرجان يتضمن برمجة خاصة احتفاء بخمسينيته. المكلف بالإعلام فارس الخياري.
14: يوم إن شاء الله بيكون الافتتاح لمهرجان دوغا الدولي، فنحتفي بنص قرن من هذا المهرجان، وذلك علاش اخترنا أنه نكرمه على طريقتنا مهرجان دوغا الدولي من خلال شريط وثائقي يحمل عنوان دوغا المسرح الذي لا يغلق فيه الستار. ثم بعد بتكون في مسارية مع الفنانة التونسية شيماء الهلالي في عرض طربي برمجة تلبي تطلعات الجمهور المحلي، وذلك علاش تقريبا فما عديد من العروض التونسية في بوشناق، الزيارة، العودة الكبيرة لحكيم فنان الأغنية الشعبية واللي هو حصريا إن شاء الله بش يكون في دقة ستانداب متاع بابا نويل محمد فابر لوسليتي.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: في الشأن الدولي، قال مسؤولون أمريكيون لموقع إكسيوس أن الجيش الأمريكي لم يشن أي ضربات جديدة على إيران نتيجة لجهود خفض تصعيد بين طهران وواشنطن. يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات تقودها دول وسيطة من بينها قطر وباكستان وتركيا ومصر والسعودية لإعادة الجانبين إلى طاولة التفاوض ومنع انهيار التفاهمات القائمة. على صعيد آخر، توقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 1,000,000 برميل يوميا عام 2026، وحذرت الوكالة من أن التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط العام المقبل. في لبنان، أصيب شخصان اليوم جراء استهداف نفذته مسيرة إسرائيلية لشاحنة صغيرة عند أطراف قضاء النبطية جنوب البلاد، فيما استهدفت عمليات نسف واسعة داخل بلدة الخيام. على صعيد آخر، كشفت مصادر أمريكية مسؤولة أن الاتفاق الإطاري الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي سيتحول قريبا إلى مباحثات فنية في روما. بين التهديد باستئناف الضربات العسكرية وجهود الوساطة الإقليمية، يعود الحديث عن استمرار المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ملتبسا بتحديات الأزمة وتباين المواقف بشأن الملف النووي الإيراني وترتيبات المرور في مضيق هرمز. فأي مصير للتفاوض؟ وهل يبدو الاتفاق الحقيقي ممكنا ومشروعا؟ تقرير ناجي بن جنات.
15: بعد التصعيد العسكري الأخير، هل تبدو العودة إلى طاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية واقعية وجدية؟ وما هي الآفاق التي قد تحملها المرحلة القادمة في ضوء مشهد ضبابي حذر تتداخل فيه نوايا التهدئة وجهود الوساطة بتصريحات الوعيد والتهديد؟ وما هي قابلية أطراف الصراع لاحتواء أزمة مضيق هرمز وتجاوز الخلاف المتعلق بالبند الخامس من مذكرة التفاهم الذي ينص على ضمان إيران ترتيبات المرور الآمن للسفن التجارية في المضيق من دون أي رسوم ولمدة 60 يوما فقط بين الخليج العربي وبحر عمان في الاتجاهين؟ أسئلة كثيرة تلح على الأوساط الإقليمية والدولية وتضع نقاط استفهام على مستقبل المفاوضات. أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أمجد بشكار يتحدث.
16: الولايات المتحدة الأمريكية تفكر أنها بهذه الحيل وبهذه القدرات وبهذه الضربة من الممكن أن تثني إيران عن قراراتها الصارمة في تحقيق أهدافها. لذلك أعتقد أن المفاوضات بلا جدوى وبلا أي فائدة، وإنما هي فعليا لكي تحقق الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها.
15: الهدوء الحذر وجهود الوساطة ونوايا التهدئة لا تخفي الهواجس والمخاوف من حرب استنزاف طويلة بين إيران والتحالف الأمريكي الصهيوني، حرب ستكون كلفتها عالية بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، في وقت يبدو فيه المجتمع الدولي عاجزا عن إيجاد مخرج بديل للأزمة.
8: إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. مجلس نواب الشعب يصادق على مخطط التنمية 2026-2030. إعطاء إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة المجرد الوطن القبلي الرابط بين منوبة والطريق شعاعية إكسفان وصنهاجة بوادي الليل. وفي الشأن الدولي، تراجع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ومساعا دبلوماسية حثيثة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وفي ظل التهديد باستئناف الضربات العسكرية، أي مصير للتفاوض؟ وهل يبدو الاتفاق الحقيقي ممكنا؟ كان هذا موضوع تقرير في النشرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء مع تحية.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبلى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ جوهر القردلي آيات بينات من سورة الفرقان.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ جوهر القردلي آية بينات من سورة الفرقان. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الكبير بأريانا بإمامة الشيخ رشيد الشتيوي.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى الفضائل ونهانا عن الرذائل وعقد المحبة بين قلوب المؤمنين وجمعهم على الطريق الواضح المستبين. أحمده سبحانه وتعالى سلك بنا مسالك الرحمة ودعانا إلى إحكام أواصر المحبة واللحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجمعنا على الإخاء وتثبت قلوبنا على الصفاء. اللهم اجعلها آخر ما ننطق به في هذه الدار وحجتنا عندك في دار القرار. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك جعلت خلقه القرآن وبعثته هادياً ومعلماً للإنسان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد أثنى الله جل جلاله على رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل، فقال جل وعلا مخاطبًا نبيه محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم عباد الله هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق، وهو البالغ أشد الكمال المحمود، كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. وإن هذا الثناء عباد الله جاء وفاقا لما اتصف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق الحميدة قد اجتمعت بحق في شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، في حسن معاملته الناس على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة. ولهذا عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: أما تقرأ القرآن؟ قال لها: نعم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ولا شك أن القرآن عباد الله قد جاء طافحاً بفضائل الأخلاق، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعثته إنما جاءت من أجل إتمام مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل بذلك أصل رسالته متمثلاً في إكمال ما يحتاجه الناس من فضائل أخلاقية. والأخلاق عباد الله هي مجموعة الخلال الكامنة في النفس، ومظاهرها تصرفات صاحبها في أقواله وأفعاله وسلوكياته وحركاته وسكناته وما يترتب على ذلك من تقديره عند الناس وحسن الثناء عليه والسمعة الطيبة. فالثناء والتقدير عباد الله أمران يحصلان إذن بسبب ما يصدر عن الإنسان من تصرفات حسنة ومظاهر سلوكية راقية تعبر عن إنسانيته وتمدنه ومدى احترامه للآخرين. وما من شك عباد الله في أن رقي المجتمعات بقدر ما هو منوط بتقدمها المادي، فإنه مرتبط أيضاً بمدى رسوخها في القيم الخلقية والفضائل الروحية، لأن التنمية الشاملة قوامها النماء المادي والروحي معاً. وديننا الإسلام الحنيف قد بيّن لنا
ان حیات الانسان لا تستقیم الا اذا تحقق فيها التوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح، لأن الإنسان في أصله مركب من هذين العنصرين، وحضاراتنا العربية الإسلامية بنيت على هذا التزاوج بين المادية والروحية، لأنها حضارة إنسانية يتبوأ فيها الإنسان مكان الصدارة. لذلك فإن احترامه وتفضيله وتكريمه وأعلى منزلته من القضايا الأساسية التي وردت فيها النصوص الصريحة. ولا أدل على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لهذا الإنسان، ولا أدل كذلك على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض وحمله الأمانة. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. عباد الله، اهتمام الإسلام بالإنسان جسدا وروحا عقلا ووجدانا جعله يعنى بالقيم الأخلاقية والروحية والاجتماعية التي تصونه فردا وجماعة أمما وشعوبا. والقيم عباد الله التي هي من متعلقات الإنسان لا تحيا إلا بقدر وعيه بها، لأنه هو وحده حامل القيمة، وهو الذي اختصه الله تعالى بالوعي دون سائر الكائنات الأخرى، وهو الكائن الأخلاقي كما يصفه علماء الأخلاق. كما أن القيمة هي التي تترجم عن نضج الإنسان ورفعة مكانته، وسلامة الإنسان الحقيقية تبدو في توازن قواه الجسمية والروحية، وهذا التوازن الذي يؤمن صلاحه وخيريته. لأنه إذا اختل التوازن مال الإنسان إلى طرق الإفراط والتفريط، وبذلك يفقد الإنسان إنسانيته التي قوامها ما يتحلى به من أخلاق فاضلة وسلوكيات أخلاقية رفيعة. فالاختلال الروحي مثلا يؤدي إلى إهمال مطالب الجسد ونداءات الفطرة، ويغرق صاحبه في دائرة الانغلاق والانزواء التي من شأنها أن تفقده جماعيته وعلاقته بالمجتمع، وتبتعد به عن الحياة الاجتماعية التي يتجلى فيها السلوك الحضاري والأخلاق الفاضلة في أبهى مظاهرها. لأنه لا يمكن أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة بمنأى عن المجتمع، كي هو الإنسان وحده يعيش ما هو مع المجتمع، وما نجم نتحدث على الأخلاق والمعاملة الحسنة إلا ما نكون في وسط مجتمع. فهل يخاطب القرآن مثلا الإنسان في فرديته وانعزاليته عندما يدعوه إلى العدل؟ مع شكون مش يعدل؟ والإحسان مع شكون مش يحسن؟ وإيتاء ذي القربى وإلى التواضع والتسامح والتكافل والتآزر إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة. إن كل هذه القيم لا تتحقق إلا بالحياة مع أفراد مجتمع، مع الجماعة أعني بذلك. والاختلال المادي كذلك يضفي هو الآخر على النفس حجابا ثقيلا يسد عليها منافذ التطلعات إلى الأحسن التي هي من طبيعة الروح. إن العبد السوي وصاحب السلوك القويم هو الذي يتحرك في حد من التوازن والاعتدال بين مطالبه المادية ومطالبه الروحية، وبذلك يستطيع أن يتشوف
دائما إلى السلوك الأرقى والخلق الكريم الأفضل. وما من شك عباد الله في أن الضمير هو الذي يمثل سلطة الرقابة على هذا التوازن الروحي والمادي. الضمير يمثل سلطة الرقابة، ولقد اعتنى القرآن العظيم بتربيته باعتبار دوره المتميز في تقويم سلوك الإنسان. الضمير يؤن بالإنسان، الضمير يؤدي بالإنسان إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة. ولهذا نجد المولى سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قد أقسم سبحانه في محكم تنزيله بالنفس اللوامة، فقال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة شنية؟ هي الضمير الذي يعدل سلوك الإنسان ويسمو به إلى الأحسن والأكمل. وقد بين كذلك الحديث النبوي الشريف أن في الجسد مضغة يتم صلاح الجسد كله أو فساده بها، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا إنها القلب. والمقصود بالقلب في هذا الحديث النبوي الشريف إنما هو ضمير الإنسان. هداني الله وإياكم إلى الصراط المستقيم، ووفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن الحفاظ على الأخلاق الفاضلة التي يدعونا إليها ديننا الإسلامي الحنيف لا تتحقق من خلال إجراءات أو تدخلات أو توجيهات إلى غير ذلك، بل بماذا تتحقق الأخلاق الفاضلة؟ تتحقق الأخلاق الفاضلة بسلوك كل فرد يومياً الذي ينبغي أن يسود كل أفراد المجتمع، مش طائفة دون طائفة أو فرد دون فرد، جميع أفراد المجتمع يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة ويتحلاوا، جميع أفراد المجتمع يتحلاوا بهاته الفضائل والأخلاق الحميدة، فتكون سلوكا يوميا متواصلا. نأخذ مثال على ذلك في الهندام، آداب الهندام. ربي قال لنا وقت اللي تجيو ماشي للجامع: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الهندام المحترم في الشارع، في السوق، في الإدارة يلبس لبسة محترمة، ما يكونش عاري بل لباس. خذوا زينتكم عند كل مسجد. في الهندام، في الكلام، لا يتكلم الكلام البذيء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولوا

كلها سلوكيات يلزم المسلم يتخلق بها، وفي المحيط الذي يعيش فيه يتخلق بالأخلاق الفاضلة. واعلموا عباد الله أن مسؤولية الحفاظ على الأخلاق الفاضلة ونكونوا متخلقين بالأخلاق الفاضلة ليست أمرا موكولا إلى جهة معينة فقط، إلى السلطة فقط، بل أولا وقبل كل شيء موكول إلى الأبوين. صحيح، حتى زاد صاحب الحكم وولي الأمر مسؤول عن سلوكيات شعبه. أما الدور الأساسي والأول لشكون؟ للأسرة الدور الأساسي، بل هي التي تضطلع بالدور الأول، لأنها تمثل خلية المجتمع الأولى التي تتربى فيها الناشئة لتمر إلى البيئة الثانية التي هي المدرسة، ثم البيئة الثالثة اللي هي الشارع، فالعائلة والمدرسة والشارع هذه البيئات الثلاث التي تصنع فيها الثوابت. زيد من المكملات أن ولي الأمر وصاحب السلطة يكون مكملاً لأدوار هذه البيئات الثلاث، فتتكون مجتمع راق في الأخلاق الفاضلة. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألهمنا الجواب عند السؤال في قبورنا يا رب العالمين. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى الصراط المستقيم. اللهم نجح مسعانا ومسعاهم في الخير يا رب العالمين. اللهم حقق نوايانا ونواياهم في الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا ولهم في أرزاقنا وأقواتنا وأعمارنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: تواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من الجامع الكبير بأريانا بإمامة الشيخ رشيد الشتيوي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
0: صيف 2026. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية. موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنت. برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات

0: خلفية متنوعة خفيفة وقريبة منك. الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 للعشرة الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
2: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: استوديو الويكاند كل سبت مع أماني بولعريز من ماضي ساعتين للخمسة.
1: والهال لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
2: يحلو المساء مع موازي الغربي من 6 لـ 8، والسهرية من 9 لنص الليل مع ليلي تونس.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: فلاش سبور.
4: مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. الموعد اليوم كان مع الندوة الصحفية الخاصة بتقديم عقد شراكة ودعم رفيعة المستوى مع 5 أبطال وبطلات من تونس في الرياضات الفردية، في الرياضة والرياضة البارالمبية، أبطال أولمبيين وعالميين على مشارف استحقاقات رياضية دولية كبرى لتمثيل الراية الوطنية سواء على مستوى البطولات العالمية وكذلك الألعاب الأولمبية القادمة في لوس أنجلوس 2028. شركة تأمين خاصة تونسية تبنت 5 رياضيين ورياضيات من ذوي الإشعاع الرياضي الوطني والدولي كما قلت، من بين الأسماء التي كانت حاضرة في هذا العقد عقد الرعاية البطل البارالمبي في رياضة ألعاب القوى وليد كتيلة، اللي تحدث مع زميلنا شهير الكافي اللي كان حاضر في هذه الندوة الصحفية عن قيمة هذا المشروع.
5: نحكيو على حلمة، وأنا اليوم فرحان وفخور بكوني في الحلمة هذايا. الأوبجيكتيف الكبير اللي هي الأولمبيك ولا بارالمبيك 2028، يتخللها بطولة عالم قبل 2027، وهنا ماشيين نخدموا على رواحنا واحدة واحدة، وإن شاء الله كتيلة موجود وبوديوم إن شاء الله. الحقيقة رغم الظروف الصعيبة نحن استأنسنا، ما لازمناش نقفوا، كملوا نخدموا على رواحنا وإن شاء الله نجموا نطلعوا الراية ونوروا بلادنا ونخليوا أحلى بصمة لتونس إن شاء الله. بالنسبة لي أنا في الحياة هذايا ما فمش حاجة مستحيلة، نمنوا برواحنا، نمنوا بالحاجة، نحبوا الحاجة اللي نعملوها، نجموا نوصلوا بالخدمة بالعمل بالانضباط، نجموا نوصلوا معناها الحاجات الإنسان متوقعهمش يروحوا، معناها نجموا فوتوا المستحيل.
4: وفي المسغوني البطلة العالمية في رياضة التايكوندو التي تألقت مؤخرا في دورة دولية بكازاخستان بإحرازها الميدالية الذهبية، كانت من بين 5 رياضيين والرياضيات المستهدفين بهذا المشروع، مشروع طبعا التبني من هذه الشركة. نسمع وفي المسغوني تحدثت أيضا مع زميلنا شهير الكافي عن قيمة وأهمية هذا المشروع في دعمها على مستوى التحضيرات وتركيزها على مستوى التحضيرات للهدف الأكبر والأبرز اللي هو الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.
6: كما حققت إن شاء الله مازالوا عندي باش هذا زوبجكتيف السنة عام جاي، يعني ما عادش نحكي بمونديال واحد في عام، ولينا نحكي 3 في عام، وإن شاء الله المشروع هذايا بشكون يدعمني برشا باش نكمل لزوبجكتيف على برشا سنين، يعني مازال إن شاء الله مستقبل قدامي، مازلت نطمح إن شاء الله مازالوا برشا هذا حقا. إن شاء الله غدويك نمشي وإن شاء الله استاج في كوريا، بعدك أوبين إن شاء الله نحضروا بهم الجو ميديترانير إن شاء الله، بعد الجو عندي مونديال فيمينين، وبعدك عندي جران بري منفا في جمعتين لما كل إن شاء الله قاعدين نترينيه وانترينمو مكثف مش نجم نلعب في هذكم ثلاثة ومسيلي حد شيء. عندي متابعة كبيرة برشا من ستاف، من الكيني، من التغذية، من البريباراسيون، فيزيك، تكنيك، الحمد لله قدرة ربي كلهم ميدالي.
4: طبعا إلى جانب الثنائي هذا أيضا خليل الجندوبي من أبرز الأسماء البطل العالمي والأولمبي في رياضة التايكوندو، أيضا كان حاضر اليوم في عقد الشراكة هذايا، وكذلك وجدي بوكحيلي في رياضة البارالمبية، ومروة بوزياني أيضا من بين الأسماء المستهدفة من خلال هذا المشروع الكبير، من خلال طبعا كما قلنا شركة تأمين خاصة اللي تبنت الرياضيين هذوما الحكومه على مستوى دعمهم المالي واللوجستي في التحضيرات للالعاب الاولمبيه والمواعيد العالميه اللي كانت تتحدث عليها الان وفاء القادمه. ان شاء الله كل التوفيق لكل رياضينا. من الرياضات الفردية وإلى الرياضات الجماعية، تصفية بطولة إفريقيا لكرة السلة أقل من 18 سنة لدور فعالياتها بقاعة البجاوي بصفاقس، منتخبنا الوطني التونسي للشباب للذكور كان حقق زوز انتصارات في هذه الدورة المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لكرة السلة أقل من 18 سنة. منتخبنا كان فاز على الجزائر 65-58 وفاز على المنتخب الليبي 68-45، واليوم مباراة الثالثة في برنامج لقاءات الشباب على مستوى هذه الدورة، ستجمع ليبيا بالجزائر انطلاقا من الساعة 6 مساء، قبلها في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس في 3 ظهرا مباراة تتم منتخبنا الوطني التونسي فتيات أقل من 18 سنة ضد المنتخب المغربي. نذكر منتخب الفتيات أيضا استهل هذه الدورة بانتصار على المنتخب الجزائري 73-50. إن شاء الله كل التوفيق لكل منتخباتنا الوطنية. نواصل مع المنتخبات الوطنية لكن هذه المرة في الكرة الطائرة، دورة الصداقة بوهران بعد زوز انتصارات لمنتخب السيدات اللي وصل تحضيراته للدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية للكرة الطائرة سيدات. في دورة وهران حقق زوز انتصارات واليوم يخوض مباراته الثالثة انطلاقا من الساعة 6 مساء، تونس تواجه المنتخب الجزائري. إلى أخبار كرة القدم، في آخر أخبار كرة القدم، لقاء منتظر اليوم واجتماع ما بين الحارس عبد السلام الحلاوي وكذلك مسؤولي النادي الإفريقي لإنهاء الاتفاق بين الطرفين من أجل التحاق الحارس بالنادي الإفريقي الموسم القادم. دائما مع آخر أخبار النادي الإفريقي، محمد علي العامري اللاعب السابق للنادي الإفريقي أمضى عقد رسميا مع نادي تقدم ساقية الدير، عقد لمدة موسمين اثنين. اللاعب السابق للنادي الإفريقي نادر الغندري اللي كانت عنده أكثر من تجربة احتراف خارج حدود الوطن، وبعد التجربة الأخيرة في السويحلي الليبي والتميز للاعب نادر الغندري اللي كان مساهم بارز في حصول الفريق الليبي على لقب البطولة الليبية لكرة القدم، عرض من نادي بيراميدز المصري للاعب التونسي مقابل مليون دولار. في كرة اليد رسميا علاء مصطفى يفسخ عقده مع النادي الإفريقي. كرة القدم على مستوى العالم والحدث يتواصل، مباراية دور الربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم لدور فعاليتها بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بعد فوز المنتخب الفرنسي البارح على المنتخب المغربي بهدفين مقابل صفر. منتخب فرنسا ينتظر اسم المترشح من مواجهة هذا المساء في 8 إسبانيا تواجه بلجيكا في كما قلت انطلاقا من الساعة 8. المترشح من هذه المباراة سيواجه المنتخب الفرنسي في الدور النصف النهائي الأول، في حين الدور النصف النهائي الثاني سيجمع المتأهلين من مباراة يوم الغد السبت في ملعب ميامي. النرويج تواجه أنجلترا في 10 مساء بإدارة الحكم كليمون توربان من فرنسا، والمواجهة الثانية ستكون يوم الأحد 12 جويلي انطلاقا من الساعة 2 صباحا بتوقيت تونس. الأرجنتين ستواجه سويسرا بإدارة الحكم خواو بينيرو من البرتغال، أكيد من أجل معرفة الدور النصف النهائي الثاني بالنسبة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم اللي نختم بها هذا الموعد من أخبار الرياضة. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
0: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
7: تلم الحباب، تكلم الأصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلماوات،
8: ويعلى الزغريت، ويشعل الكانون، ويترمى فيه لشق والداد على عينين الحساد،
7: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
8: هذا وأكثر
7: نهزوكم على جناح الفرحة كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل. فرحكم دايم مع عبستار عميمو في بدو بتمان.
9: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار لحد 12 جويليا باش يكون مع الظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية، واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع. العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال، وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار لحد 12 جويليا ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: الثانية بعد الظهر هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس نواب الشعب يصادق اليوم على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 برمته. والبرلمان يشرع اليوم أيضا بحضور وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري في مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة ستاغ بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام يعلن في بلاغ له أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية للمتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أوكنام. وبالنسبة لمسدي الخدمات الصحية الذين كانوا يستعملون الفضاء السابق ولم يقوموا بعد بإنشاء حساب على منصة أوكنام، أفاد الكنام بأنه سيتم خلال الأسبوع القادم وضع خدمة إلكترونية على الخط تمكنهم من ترحيل حساباتهم بصفة آلية إلى هذه المنصة بالاعتماد على نفس بيانات التعريف وكلمات العبور المستعملة سابقا، وذلك دون الحاجة إلى التنقل إلى المراكز الجهوية أو المحلية للصندوق. وزارة التربية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك يوم 29 من أوت المقبل. الوزارة تفيد بأنه يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما والحاملين لشهادة الإجازة بنظام أمد أو الأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها التسجيل عن بعد عبر موقع الشبكة التربوية www.edunet.tn. في الشأن الدولي، مصادر أمريكية مسؤولة تؤكد استمرار المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم، وواشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع طهران. في لبنان، استهداف نفذته مسيرة إسرائيلية لشاحنة صغيرة عند أطراف قضاء النبطية جنوب البلاد يسفر عن إصابة شخصين وعن عمليات نزف واسعة داخل بلدة الخيام. ومصادر أمريكية مسؤولة تكشف أن الاتفاق الإطاري الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي سيتحول قريبا إلى مباحثات فنية في روما، وأن المناطق التجريبية التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة. الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
14: رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: أهلا مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من برنامج رحمة للعالمين لهذا اليوم الجمعة 10 من جويلية 2026. مرحبا بكم أيمن تنفوري يهندس تقنيا هذا اللقاء، سمية الزواوي في الإخراج المرئي، وكامل فريق برنامج رحمة العالمين يحييكم. موعدنا إذن انطلق بهذا النغم الجميل والرائع اللي فيه مدح لسيدنا عليه الصلاة والسلام والفنان المغربي، طبعا الأغنية اللي يحبوها برشا التوانسة وهي مسموعة في الإذاعة الوطنية بشكل كبير. ولقانا يتواصل حتى للأربعة إن شاء الله. نذكر أنه اليوم موضوع حديثنا يكون وهي سلسلة حلقات أبواب بين العبد وربه، وموضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله باب معرفة الله مفتاحه العلم. دكتور محمود جبلة، نقول لك جمعة مباركة، مرحبا بك.
1: قبل الله عشك أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ليك أخي معز، ونحيي من خلالك كل العاملين في الإذاعة الوطنية وكل من يؤمن هذا اللقاء للسادة المستمعين، والتحية موصولة أيضا للسادة المستمعين. نقول إن شاء الله جمعة مباركة، ربي يبارك في الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله الأسبوع الفارغ
1: يهون علينا السخانة إن شاء الله.
0: أمين يا ربي، أمين
1: إن شاء الله. هذه سخانة الحمد لله، إن شاء الله ربي يرحمنا.
0: الأسبوع الفارغ تفاعل والحمد لله مع السادة المستمعين من خلال اللقاء الأول، وبرشة تحايا توصلك من عدد كبير المستمعين
1: الحمد لله.
0: نذكروا على 71-844-440 كلكم التواصل معنا في الجزء الثاني من البرنامج لطرح أسئلة تهمكم، ولما لا أيضا تشاركوا معنا في موضوع حلقتنا اللي نذكر هو أبواب بين العبد وربه، باب معرفة الله مفتاحه العلم. قبل ما ننطلق دكتور محمود، البارح كانت نتائج دورة المراقبة،
1: نعم،
0: بين ناجح ومن لم يحالفه الحظ لهذا العام. الناجحين نقول لهم ربي إن شاء الله مبروك عليكم بالدرجة الأولى لكم ولعائلاتكم، إن شاء الله تكونوا في المستقبل شباب اللي نعولوا عليه وتكونوا من الناجحين. ولكن أكل العثرة، مش منقولش فشل، للناس اللي يتأجلوا، حتى اللي قبل اللي يتأجلوا أيضا من الدورة الأولى ربما ما وفقوش في النجاح، أكيد نفسيتهم تحتاج منا كأولياء كأباء كإذاعة أيضا،
1: نعم،
0: وإنه نهزلهم شوية معنوياتهم، مش منقولش برشة معنوياتهم،
1: نعم،
0: وأكيد فما رسائل إن شاء الله توصل من عندك أنت فيها مفاتيح.
1: أكيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خلينا نتفق حول مفهوم واضح، أنه في الحقيقة أنه مصطلح الفشل أو هذا اللفظ لا يوجد له أساس في ثقافتنا الإسلامية. لا أساس له، لأن احنا في ثقافتنا الإسلامية وثقافتنا الإيمانية على ماذا نعتمد؟ نعتمد على كتاب الله تعالى، ونعتمد على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حتى مراجع الفكر الإسلامي، هذه مراجع متاع الفكر الإسلامي، واجتهاد العلماء في هذا الإطار. رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. وهذه قيمة عظيمة جدا. كيف ننظر لهذه المسألة؟ أي مجتهد سعى له أجر وله ثواب. إذن الفرق بين من ومن؟ بين المجتهد والعاجز الذي لا يجتهد، لا نقول الفاشل أما العاجز، لأن في الحقيقة لا يوجد إنسان فاشل إذا ما استعمل كل ما عنده من طاقة وجهد، لا يوجد إنسان فاشل. والنجاح دائما هو نجاح نسبي، وتحقيق النجاح لا يمكن أن يكون تحقيق 100%. هو حتى اللي ينجح ما عندوش الامتياز في كل شيء، قل لو نظرت تلقى إنسان عنده الامتياز، أكيد بس تلقى عنده ثغرات وقلة. إذن فنحن ننظر إلى أبنائنا من هذه الزاوية. مدام ولدك يجتهد وقاعد يبذل في جهد، شو معنى يجتهد؟ معنى يبذل في جهد من أجل تحقيق المبتغى، من أجل تحقيق النجاح، فلابد من تحفيزه، لا من حطموش. ربما سنا ما واتاش الحظ لأنه إما ما ركزش كما يلزم، بل بالعكس نحاول نرجع أنا مع ابني ونقرأ معاه قراءة متبصرة حتى ولدك لنجح. يعني احنا سي معز، وهذا أنا راه الآن، احنا في عند النجاح ننسى قراءتنا للنجاح، وما نفكروا في مسألة القراءة للخطوات الاختناء إلا وقت اللي ما نحققوش المراد، ما نحققوش المطلوب. لا، الناجح يدقق في نجاحه، واللي ما نجحش يدقق في عدم نجاحه.
0: فما حاجة دكتور محمود وهلا أنت ذكرت حاجة مهمة برشا باش نرجعوا لها باش القوس أكيد هو النجم نحكي فيه اللي أوقات طويلة. اليوم الوالدين الأم والبو وخاصة الأم لابد أنها تتحلى بسلوك خاص جدا في مثل هذه الظروف.
1: نعم.
0: وحتى في محيطنا نشوفه الأمهات أكثر ناس يلوموا صغارهم وش بيك أغزر فلان نجح أغزر جارنا وإمكانياته أقل منك ونجح وجارتنا وشوف فلان أكل مقارنات اللي لا تجوز. وفي حاجة أخرى لابد بتذكير بها وبعد تفضل لك الكلمة.
1: نعم تفضل.
0: إنه الدكتور محمود جبلة شفناه اليوم دكتور لكن ربما في مراحله التعليمية مر بعثرات. معز الغابي نفس الشيء، صحفي كبير، إعلامي كبير، طبيب كبير، مهندس كبير، والكبير ربي. أكيد فما ناس ما حالفوش الحاج مش نجح من العام الأول في الباك وإلا في فترة الجامعة ما نجحش في العوام الكل. يعني أعطينا النهايات، هي الخواتيم كما قلنا.
1: نعم، لأنه الإنسان في الأخر بكل لما يحقق المبتغى متاعه بعد سنوات يعمل نظرة إلى الوراء يرى أنه بالحق حقق أشياء ربما لو هو عاد الكرة لكان يعيد نفس الطريق. أنا أعطيك قصة صارت معي، حدثت
0: فضل.
1: معي باش ندق فيها ونكون كان يقرأ معايا تلميذ سبقني بعام أكبر مني بسنة، عدى قبل البكالوريا لم ينجح، ما نجحش لأنه كان ناقص بعض السنتيمات،
0: يعني
1: رسب في الامتحان لأنه كانت عنده تقريبا 9.98 و97 وما كانوش عند في خلال السنة عنده معدل، إذن فلم يسعف. كان ينجح بالرشالة وكان جاء عنده معدل خلال السنة ينجحوه، هو لم ينجح لأنه ما كانش عنده معدل خلال السنة. السنة اللي بعدها عديته أنا وياه في نفس السنة، زوز عدينا الامتحان، فهو كان عنده اليوم الأول عدى الامتحان بامتياز
0: نعم
1: واليوم الثاني بامتياز، وكانت رياضيات نذكر كما تقول اليوم الثاني كان عندنا رياضيات، هذا في سنة 1980 أحكي لك يعني 46 سنة خلت. يوم الثاني عدى خرج شنو قال لي بحول الله ناجح. ففي عشيتها مشى خذاك شوي غلى وكل شيء يعني وكلها تصير له عملية تسمم كانش ينتظرها.
0: يا لطيف.
1: فقطع على الامتحان ومشى بقى 3 أيام في المستشفى.
0: سبحان الله.
1: فأسعفوه بأنه عدوا لي دورة المراقبة ولكن عارفين انه ما عندوش معدل لانه نون كلاسي لانه لم يقم باجتياز امتحان الفيزياء ولا امتحان العلوم الطبيعية ولا امتحان التقنية
0: العلمية الاساسية
1: ما اجتازهمش. اذا فاسعف المراقبة لرفع المعنويات متاعه ولم ينجح واعاد السنة الثالثة. فنجح السنة الثالثة الاول على دفعته والاول في الولاية، فمنحته الدولة التونسية
0: بورس
1: ومشى يقرا في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: اسمعوا يا أصدقائي
1: وتميز
0: قصة نجاح
1: وتميز ونجح من بين الأوائل وعاد إلى تونس وهو مهندس متخصص في الأنشطة البترولية.
0: ما شاء الله. يعني الشيء مش يذكر يعني وكلمة أخيرة للأمهات والآباء الأولياء عموما، هل تجوز المقارنات تغزل سي ولد سي محمود قد جاب معدل وانت قد جبت معدل؟ يعني كل المقارنات اللي انا
1: في الحقيقة لا تجوز المقارنات، بل بالعكس انا نعلم ابني انه يعيش التحدي، نعلم ابني انه طول النفس
0: ويزم نسنده في اللحظة هذه.
1: نعم، يعني الاولياء اللي يزم يعرفوا انه وقت ولدك انخرط في هذه المنظومة، منظومة التعليم، ما رأي ما هي السنة وما هيش امتحان وما هيش زوز امتحان،
0: مسار كامل.
1: فبتلزم نوفر له كل الظروف أن نفهمه، أن ينساندوا، أن ندعمه.
0: تعرفش تسمع من الأمهات ولدي تعب وعام كامل تعب وإحنا تعبنا معاه وفلوس، يعني لو علمنا لو حتى بالجانب المادي يذكروه، لأنه يقول لك إحنا تعبنا ودروس تدارك وغيره والنتيجة أنه ما نجحش، يعني هذيك هي اللي توجعهم يعني
1: ولو
0: أكثر.
1: ولو إذا كان يعاود ينجم ينجح. وكم من إنسان كما قلت لك ما نجحش في العام الأول ونجح في العام الثاني وكان نجح بتميز ومشى لأحسن شعبة ومشى توجه لأحسن اتجاه كما يحب هو وكما يرضى، يعني فالقى روحه في الأخر بكل فرحان أنه ما نجحش، فرحان أنه السنة ذيك ما نجحش،
0: يعني
1: يعني لأنه قارن، لأنه شاف روحه، لأنه كان ينجح بمعدل ضعيف أي شعبة باش يتوجه لها ولكن كيف نجح بمعدل قوي القرع ينجم يختار ويوجه روحه.
0: إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا والناس اللي وليداتنا اللي سنة ما سعفهمش الحظ أن يكونوا ناجحين، ما زالت قدامهم الأعوام بإذن الله، وإن شاء الله يا ربي من الناجحين. ومبروك من جديد للي نجحوا، وإن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا في كل مراحل الدراسة. إذن دكتور ذكرنا وفما ومضة مرت في الأيام الأخيرة في الإذاعة الوطنية أعطت فكرة السادة المستمعين أنهم ينجموا يدخلوا معنا على 71-844-404. أبواب بين العبد وربه، باب معرفة الله مفتاحه العلم. هاتنا بدأوا وسيادتك في ترتيبنا وتحضيرنا للبرنامج ذكرت لي، قلت لي كل شيء مبوب.
1: نعم
0: يعني الأبواب،
1: الأبواب. والسادة المستمعين ينجموا يقولوا من أين استندنا وما هو سندنا في هذا الحديث. ما برشا ناس يقول لك أعطيني الدليل، أعطيني السند، تحكي لي على أبواب، من قال بهذه الأبواب؟ احنا مرات الأشياء نفهمها من القرآن إما بدلالة وبصريح العبارة أو بما يقرأ خلاف تلك العبارة.
0: نعم.
1: إيش معنى؟ معنى ربي وقت اللي ينهاك على حاجة معنى فهو يحفزك في عمل الحاجة المقابلة. وقت تقول لك ربي ما تكذبش، شو معنى؟ معنى كن صادقا. وقت ربي يقول لك مالك ما تنفقوش في الحرام، شنو معناها؟ معناها انفقوا في الحلال. إذن ربي هنا يتحدث عن فئة معينة من الناس، وهم الذين يكذبون بآيات الله تعالى استكبارا وعلوا وتكبرا وتجبرا. إيش يقول ربي سبحانه عز وجل في سورة الأعراف الآية 40؟ يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الله يحدثنا عن أبواب، ولكن قال أن هذه الأبواب لا تفتح لمن؟ للذين يكذبون بآيات الله تعالى ويستكبرون، هؤلاء لا تفتح لهم الأبواب. ويتحدى ربي سبحانه وتعالى لأنه قلك هذه الأبواب مغلقة دون ما قال لك حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل إما الحبل الخشن، حبل الخشين يسمى بالجمل، أو الجمل نفسه هذا الحيوان. سم الخياط هي كالنقبة متاع الإبرة، كالنقبة متاع المخيط. يعني ربي يقول لك الناس ذم مش يدخل الجنة ولو حتى يدخل الجمل، فكالنقبة
0: اللي هي مستحيلة،
1: اللي هي مستحيلة استحالة هؤلاء أن تفتح لهم أبواب السماء، استحالة. يعني هناك من تفتح لهم أبواب السماء، فهناك أبواب تفتح لغيرهم، فما هي هذه الأبواب؟
0: مهم جدا.
1: إذن مشروعية هذا الأمر، هذه الأبواب أولها وسنتحدث عن هي خمسة أبواب احنا بوبناها وجمعناها في خمسة أبواب، ولكن يمكن أن تكون أيضا تتفرع إلى أبواب أخرى. أشنو هالأبواب؟ أولها وهو أعظم الأبواب وهو سيد الأبواب وهو باب معرفة الله تعالى.
0: باب معرفة الله
1: يعني ايش نقصد بهذا؟ هاو انت تو اي انسان باش يمشي يشتري حاجة، باش يشتري دار، باش يشتري كهرباء، باش يخطب ويعرس، باش ياخو اي ثنية، يقول لك اخويا حتى نثبت انا ثنية مش ناخوها انا، حتى نقلب، حتى نشوف،
0: نسأل،
1: حتى نسأل، حتى نتأكد، باش نكون اختياري مبني على اساس صحيح. ربي سبحانه عز وجل يحب يقودك لها الحقيقة هذه، يقول لك يا عبدي قبل ما تتحدث في أي شيء آخر تعرف علي يا عبدي، عرفني يا عبدي. وهنا ثم آية صريحة جدا يخاطبنا فيها ربي، يخاطب فيها البشرية جمعاء.
0: نعم.
1: فيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله تعالى يخاطبنا هذا الخطاب المباشر اللي ما فيش حتى أدنى شك ولا ريب، وضوح كامل. فاعلم يا إنسان، اتعلم واعرف شنو معناها لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: شنو معناها؟ أن الله وحده، لأن كل شيء قائم على مبدأ هذا التوحيد. فالله واحد في ملكه، واحد في جبروته، واحد في حكمه، واحد في نهيه، واحد في أمره، واحد في خلقه، واحد ربي في كل شيء.
0: أسماء الله الحسنى نواصل ونكمل ما معنى هذه المعاني اللي ذكرتها، وقلنا باب معرفة الله أبواب بين العبد وربه، وأكيد ما زلنا باش نغوص في معاني هذا الموضوع. 71 844 404. مرحبا بكم الناس الكل، وتحية طيبة لكل من يلتقط ويستمع لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية، وشاهدنا عبر الديجيتال.

0: الله الله الله، في ألحان لسيد مكاوي وغناء سيد مكاوي ومجموعة كاملة منهم سيد نقشبندي. أسماء الله الحسنى. ونواصل لقائنا مع الدكتور محمود جبل، نذكره الرقم الهاتف 71 844 404. دكتور تفضل لك الكلمة. نواصل نعم. إذن في حديثنا،
1: معرفة الله هي الغاية التي خلق من أجل هذا الإنسان، فما دام أن الله تعالى هو الذي استخلف هذا الإنسان في الأرض وجعله لإعمارك ومش يعمر به الكون هذا، فالله تعالى يريدك أن تتعرف عليه في أكثر من موضع. ربي خطبنا الخطاب المباشر، سورة الانفطار يقول قل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شوف الخطاب محلاه وما ألذ وما أطيب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، شوف هنا استعمال الألفاظ واستعمال الأسماء، لم يقل يا أيها الإنسان ما غرك بالله، ولم يقل ما غرك بالكريم بربك، ليبين قيمة التربية، أي أن الله هو الذي خلقك وهو الذي يربي هذا الإنسان، يربيك على أساس سليم. يقول لك شكون ربي؟ خلقك، يحدثك عن الله، فسواك فعدلك،
0: سبحان الله.
1: وهذا هنا إشارة باش نتأملوا في أنفسنا، لأن الله تعالى قال، وهو جل من قال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ويل لمن لم يتدبر في هذه الآية، أي العذاب الشديد. قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال ربي باش نوريكم آياتي في الكون من حولكم في الآفاق تخزر لها، ثم في نفسك باش توصل في الاخر بكل، لانه الله هو الحق. شوف هذا الشيء يدل ان ربي سبحانه يريدك ان تعبده على درايه، على وعي، على فهم، مش مجرد. ممكن يسمعون الساده المسلمين يقول لك انا جاهل ما قريتش، كيفاش تحبني تعرف؟ ايه الفلاح اليس من الذين يتعرفون على ربهم؟ مش يلم البذر متاعه وبعد ينثروا ويودعوا عند ربي ويستنى حتى تجي المطر ويستنى الصابة، ألا يحركه في ذلك إيمان بربي سبحانه عز وجل؟ الفلاح يرى الجمرة ويعرف أن آية من آيات ربي، ويرى النجوم ويهتدي بها في السير متاعه، ويرى الشمس ويرى المطر وقتش باش تنزل، وقت كيف يحتفي بالمطر وكيف يستفيد من الآيات هذه كل، هذه هي آيات ربي. هذا كما معنى أنك تتعرف على ربي سبحانه عز وجل.
0: ويعني ساعات أنه مثلا لقد الله يكون العام جفاف يعني فماش أمطار فما فماش محصول، يفهم أنه فما قدرة
1: إلهية،
0: هي نعم. اللي ولا لقدر المحصول حريق لقدر
1: نعم.
0: لغيره،
1: ويصبر ويعاود الكرة من جديد. هكا علاش ربي سبحانه ذكرنا بكثير فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: فعلا،
1: واللي الناس الفلاح اللي يعرف اقتراو الإبل كيف تلد الإبل، آيات عظيمة، شيء عظيم جدا، شيء عظيم، أمر عظيم جدا. فلا ينظرون للإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فالله تعالى يريد أن يخاطب العقول قبل القلوب، لأن إذا اقتنع العقل وقتها القلب يمكن يتوجه، لأن القلب موضع الأحاسيس وموضع العاطفة، ولكن صلاحه صلاح القلب بتوجيه من العقل. هكا علاش ربي سبحانه وجل يقول الشيخ متولي الشعراوي في تفسير بعض آيات، يقول إن كل شخص يعمل فكرة وعقله في آيات الله تعالى يهتدي إلى الحق، تكسرش رأسك، ولكن بدون حواجز
0: وكثر
1: ما تصنصرش.
0: وبرشا شفناهم في العالم إن كانوا يحملوا جنسيات عربية أو غيرها من الجنسيات يبحثوا، وربما ساعات حتى نوع من التحدي انه يحب يبرز انه لقد الله بفماش خالق للكون هذا، لقد الله يعني هو نوعا ما يبحث، ولكن في اكثر الاحوال تلقاهم يرجعوا للجادة وبدراستهم وبتمحصهم يعني تدقيقهم في الامر يلقاوا روحهم
1: نعم
0: امام امر واقع،
1: امام امر واقع يقودهم إلى الهداية، إلى الإيمان بالله تعالى، إلى التصديق والإيمان الصحيح والإيمان العميق. ولذلك هنا ربي سبحانه وتعالى وقت يخاطب يخاطب البشرية جمعاء دون استثناء المؤمن وغير المؤمن. الخطاب هذا وهذا من عادل

0: ولذلك أنت مسؤول أمام القانون. هك علاش يحبوا يثبتوا أهلية الإنسان وقت عند ارتكاب جريمة وعند ارتكاب جرم، يحبوا يثبتوا أنه أهلية ذلك الإنسان، وذلك الإنسان غير مصاب لا بمرض ولا شيء، إذن فعله أهلية كاملة. فالله تعالى سبحانه عز وجل لأن كلفك أنت وأن تكون لك مسؤولية في أعمار هذا الكون، ثم مع هذا التكليف ربي كرمك، هذه سنة أخرى. ولكن تكريمك لا يكون إلا على أساس تعرفك على ربك، لأن ربي هو أحفظ لك كرامتك، ربي هو رفع من شأنك، رفع من شأنك، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شوف شوف الموضع الراقي تفضيل اللي حط فيه ربي هذا الإنسان، شوف الموضع هذا اللي هك علاش ربي سبحانه وتعالى للبعض يقول فهم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالله تعالى يدفعنا أنك تقدر ربي حق قدره. يودي يودي راك تعبد في شكون؟ تعرف على ربي شكونه، فهو الرحيم وهو العزيز وهو العظيم. قال أحد العلماء قال كلما أشكل علي أمر، كل ما حسيت بمشكلة، خلنا نبسطها للسادة المستمعين، كل ما حسيت بمشكلة وضاق صدري بك المشكلة هذيك، قال الراجع بيني وبين الشيء بيني وبين ربي، قدر عندي عهدة بيني وبين ربي، قال الراجع شوف روحي وين عندي مواضع الخلل، قال لي أنا نعرف أنه ربي سبحانه عز وجل كيف نصفي الحساب اللي بيني وبينه يسهل لي أموري. قالوا له شنو دليلك؟ قال قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: يتق الله،
0: يتق الله شو معناه تقوى ربي؟ هيك تراجع الرابطة اللي بينك وبين ربي، تتعرف على ربي سبحانه، تراجع اللي بينك وبينه. أحدهم قال والله إني لا أعلم متى يذكرني ربي. قال وقت إيش؟ كيف إيش؟ أعطينا الدليل دلنا. قال ألم يقل قوله سبحانه عز وجل فاذكروني أذكركم فكلما ذكرت الله أعلم أن الله يذكرني. بسيطة جدا، ولكن ما الذي يهدي الإنسان؟ هو معرفتك بربي، فأنت تعبد الكريم، فأنت تعبد الغفور، فأنت تعبد الستار، فأنت تعبد الذي يقول للشيء كن فيكون، لميسر الأمور. ليس مع مش معنى ذلك روى نسلمه في الحالة ومن عنه شيء، لا، نجتهده يا سيدي، اجتهد، خذ بالأسباب وقل يا الله.
1: هو الشيء مش يذكر، يعني لا أذكر بالضبط فين صارت الحكاية، أما معناها يقال أنه شخص مر بمتاعب نفسية ومادية وغيره، فمشى الشيخ يشكو أمره، يعني
0: نعم.
1: الشيخ هذا قال له راني قلوا احنا وحلت أموري تعبة وكذا، قال له أحكي مع ربي. قال له كيف تحكي مع ربي؟ قال له أقرأ القرآن.
0: أقرأ القرآن
1: وربي يحكي معك.
0: يحكي معك
1: يعني نعم. أسهل من هذا،
0: أسهل من ثم شيء.
1: أقرأ القرآن وربي يحكي لك ويحكي معك.
0: طيب يحكي معك ربي سبحانه وجل، طيب تشوف الآيات، تشوف آيات ربي سبحانه وتعالى عندما تتنزل، وهنا نمشي نبينوا شنو ما المعرفة بالله تعالى. هي فيها زوز أنواع، نوعين. النوع الأول هي معرفة الإقرار، يعني التصديق بوجود الله تعالى وقدرته.
1: هذا المبدأ الأول،
0: هذا المبدأ الأول، أنك أنت تقر ربي وتعترف ربي، وهذا يشترك فيه جميع الخلق. حتى أن في الجاهلية الكفار لم يسألهم علاش تعبدوا في الأصنام؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. قالك نحن نعبدوا فيه باش يقربونا لربي. يودي معبد ربي طول أنت، ربي ما يحبش بينه وبينك واسطة. ربي قالك عبدني يا عبدي، يا عبدي قالك. هك علاش سبحان الله في سؤال كان كل ما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال إلا ويجي الجواب مع عند ربي، يقول له قل.
1: قل
0: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إلا في موضع واحد لما سألوه الصحابة قالوا يا رسول الله هل أن الله بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ ربي بعيد علينا باش نقعدوا ناديوه يا رب يا رب، ولا قريب نناجيوه؟ في هذه الآية وهي في آخر سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قريب الله، قريب في هذا. ما قالوش قل
1: دعوة الداعي،
0: نعم ما قالوش قل وإذا سألك عبادي عني.

0: قريب، الجواب مباشر جاء، ما قالوش قل، أي أنه ليس بينك وبين الله واسطة، فتعرفك على الله تعالى هذا الأول، مبدأ الإقرار أنك تقر لله بالوحدانية، تقر لله بالملك، تقر لله بالحكم، تقر لله تعالى بكل ما يجعله إله لك وهو رب لك. ثانية، معرفة العمل والقلب، ما يكفيكش الإقرار، إيه كيفاش تترجم هك الإقرار هذاك، إيه إن الله واحد وتشرك بيها، إن الله واحد ونهاك عن الكذب تمشي تكذب، الله واحد ونهاك عن التطفيف في الكيل والميزان تمشي تطفف في الكيل والميزان، الله سبحانه واحد وأمرك بأن تحسن معاملة الناس تمشي تسيء للناس، أمرنا بالمعروف بين الناس، الله أمرنا ببر الوالدين تمشي تقول أنا مؤمن بالله تعالى وصدق له وتسيء إلى والديك، إذن لا يستقيم الحال. هك الإقرار هذاك لابد من ترجمته إلى عمل باش تلاقي به ربي، وهي المعرفة اللي تورث الإنسان السكينة والمحبة، محبة لله، يا رب أنا عند أوامرك، يا رب عند أنا عند نواهيك، يا رب راني واقف على في جنابك،
1: لا أعصيك
0: لا أعصيك، نعم، وهي تدفع العبد باش يتقرب أكثر إلى الله تعالى. واسجد واقترب، محلاهم الأيد، واسجد واقترب، أنت تسجد لله تعالى ولكن قلبك عامر بالإيمان، قلبك خال من البغضاء والحسد، بربي أنت عامل مشاكل وعامل حسد وتسجد الربي وتقول يا ربي، تصفي قلبك، تصفي قلبك، أنت مش تمشي تقابل ربي.
1: الشيب يذكر يعني من باب الطرفة، شفتها منذ يومين ضحكتني برشا الحكاية، لكن هي ضحكتني في نفس الوقت مؤلمة، معش في الشرق العربي عشني جنسيته يبدو مصري، يحكي انه قال له أسوأ رحلة في حياتي كانت انا واخي وزوجة ابي مشيوا للعمرة بالبر، يعني قال له في العمرة هي حشاك تدي علينا بالشر واحنا ندي عليها بالشر،
0: لا اله الا الله،
1: في الطريق عملوا حادث يعني خطير كان كاد يودي بحياتهم، يعني فيها طرافه، لكن يعني الناس ماشيين غادي باش يدعيوا ربي كما قلت حاجه باه يدعوا انه يعني
0: انت صفي قلبك
1: صحيح
0: يعني صفي قلبك يعني ولا تلقاه داخل بيت ربي وعنده أردوازه من الذنوب، انت داخل
1: عجبتني أردوازة
0: الكونت في الروج سامحني حسابك في الروج كان داخل البنك حسابك في الروج وطالب العطاء انت حسابك في الروج
1: فوت السقف
0: انت داخل الرب بيت الله تعالى لتصلي وانت داخل بذنوب مثقل واخرها الذنوب في حطان كرهبتك فين تحطها تسكر على باب دار وعلى جراج وتحطها في وسط الكياس وتحطها كيما تحب انت وتتصرف كيما تحب تقول داخل نصلي شنو معناها داخل تصلي شنو معناها ماذا يعني ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر كل عمل فاحش وكل عمل منكر ينكره الله تعالى انك تؤذي الناس انت داخل باش تقابل ربي تسعى باش تكون اذا هذا كي نقولوا تعرف على ربي سبحانه عز وجل فالله تعالى يقبل الطيب
1: على ذكر فما فضل. حاجة محلاة وليت المدة الأخيرة نشوفها بشكل تقريبا يكاد كل أسبوع وتسعدني كثيرا ولي نشوفه برشا وليدات صغار ولا حتى يجيبوا مع أولاد والدين وغيره يجيبوا قوارير مياه يعني معدنية باردة ويحطوها في الباب المسجد أو الجامع للناس المصلين خاصة للطقس السخون فمن الناس يجيبوا خبز كل واحد شو يجيب يعني هي يعني كرسالة مهمة جدا انه اللي جاب الماء راعى انه الناس فما ناس ربما يحس بالعطش وما عندهمش امكانية باش يشرب الماء الوقت هذاك محلاه شو كيما قلت اندي انك داخل باش تأدي واجبك مع ربي وفي نفس الوقت تعمل حسنات
0: ومن الطريف انه فما واحد احد الاغنياء اراد انه يعمل وليمة باش تصدق قال فحبي صدع الناس اللي يصليوا في الجامع فأمر ولده قال له أي بعد صلاة العشاء قال له نادي المصلين قل لهم يجاوا راهو بابا عامل وليمة في الدار يستدعاكم باش تجيو تعشاو بحذانا
1: باهي
0: فوقف سان على باب الجامع
1: يا ناس في الأفلام
0: يعني وبعد بدا يختار فدخل إلى بيته ومعه ثلاثة من الناس تقريبا أربعة من الناس فقط قال له وين بقية المصلين هذا هو الجامع شو ثلاثة من الناس
1: قالوا
0: كهو
1: اي لا الولد جاوبوه
0: قالوا يا ابي قال وقفت على باب المسجد وسألت كل واحد منهم خارج بما صلى الإمام في قراءة القرآن في الركعة الأولى والثانية ما جاوبوني كانت ثلاثة ذم. قال أنت مقبل على ربي وما تعرفش الإمام باش صلى مكش مركز مكش مركز هك أنت تبدأ واقف قدام مسؤول ولا قدام مسؤول عليك في الإدارة متاعك ولا مسؤول أحد تبدأ مركز تركيز كامل وتحفظ كل كلمة قالها لك لأنه هذاك تحسوا أنه باش يتحكم في مصيرك ولا باش يتحكم في مستقبلك ولا وهذا ربي اللي خلقني وخلقك وتاقف وتسمع القرآن يتلى والعقل سارح في حوايج أخرى
1: سبحان الله.
0: أنا ما نشقش على السادة الناس المستمعين ولكن لازم نجتهدوا نجتهدوا وقت نكونوا بين يدي الله تعالى صحيح مرات يشرب العقل صحيح بكلنا نصير لنا هذا وكل يصير لنا لكن دائما لازمك تسعى باش تكون مركز لأنك راك تقابل في ربي راك تقابل في ربي راك تقول الله أكبر أنت تو أحيانا باش تقابل حتى عارفك المسؤول عليك مباشرة تحتاج إلى تحدد موعد معاه وتكلم السكرتيرة وتقعد تنتظر حتى يجيك الوقت
1: تو في صلاة الجمعة اللي بثت منذ قليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وأنا في طريقي للأستوديو الإمام ذكر حاجة مهمة برشا اللي هي من عادات المسلم يوم الجمعة وحتى غير يوم الجمعة إنه يكون فيه هندام
0: نعم
1: يعني لائق
0: نعم
1: بشي
0: خذوا زينتكم عند كل مسجد
1: بالضبط نعم يمشي للصلاة نعم وقال حتى تطرق إنه حتى يكون بهندام لائق في المؤسسة اللي يخدم فيها في مكان العمل
0: نعم
1: يكون
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح
1: فما رائحة طيبة يعني هذا كل مهم صحيح جدا يعني
0: صحيح ولذلك اليوم باش نفهم مع السادة المسلمين يقول لك كيفاش باش نوصل هالمعرفة هذه ثم ثلاثة طرق نجم نوصلوا هالمعرفة ذي لولا التفكير في الآيات الكونية من حولك الكون كله آيات الشمس القمر الأرض النجوم الشجر الحيوان كل حاجة آية من آيات ربي سبحانه
1: تدل على عظمة
0: تدل
1: الخلق
0: على عظمة ربي واحد سأله قال له أعطيني دليل على وجود ربي قال له أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا يدل ذلك على العلي القدير قالوا اخزر الكون هذا من حولك مزين بهالنجوم وهالكوكب قالش ما يتيحوش علينا ذوما
1: هو الشيء بالشيء يذكر يعني وهنا البشر كما قلت قد ما يتقدم في العلم والمعرفة وذكرنا في أكثر من موضع الأطباء والعلماء وذاك علاش هو إن الله يخشى
0: من عباده العلماء
1: يخشى الله أي من عباده العلماء العلماء مثلا لطف عليك ساعات واحد مثلا يصاب بجرح أو بتستدعي إنه يعمل جراحة
0: نعم.
1: على الأصابع اليد ولا غيره فمن بعد كي باش يستعمل اليد متاعه ما يش بشكون نفس الاستعمال كما كان قبل الجراح
0: نعم
1: يعني ما يش بالطبيعة الأصلية ما يش
0: بالطبيعة الأصلية لأن هذاك حكمة ربي وهذاك خلق ربي سبحانه
1: سبحان
0: وجل
1: الله.
0: ولذلك يتأمل وهذا في العلاج النفسي يقوم بها كثير من الطبيب في العلاج النفسي وقت الإنسان يقول لك يصير حالات اكتئاب وكل شيء قل أخرج للطبيعة اخف قدام البحر
1: أيه.
0: امشي في الجبل شم ريحة الغابة وشوف آيات ربي في الجبل هذاك يعمل فورماتاج يعمل لك إعادة تأهيل لتفكيرك ومخك وعقلك وكل شيء
1: يعني قبيلة في هكذا زابي في التلفزيون في القناة الكندية أطفال هزوهم للغابة كما تذكر أنت على شنو حديثهم ونوع من حتى الاحتفالية صارت الكوكسينيل هذيك الحشرة الصغيرة ذيك اللي منها خذوا اسم
0: نعم.
1: السيارة يعني المعروفة الشهيرة كيفاش قيمتها في الطبيعة
0: نعم.
1: وفي الغابة وكل واحد يأخذ حكيكة صغيرة فيها قدش من كعبة كوكسينيل
0: وشوف
1: محلة نعم.
0: الطريقة الثانية بعد الكون أنك تتدبر في آيات القرآن تحكي مع ربي أقرأ القرآن سيدل كذلك لأن هذيك آيات مسموعة تسمعها تقرأ وتعودها وآيات الكون آيات مشهودة تشاهدها تخزرها تخزر القمر وتخزر الشمس والبحر والجبال تخزر كل شيء أما القرآن فهو آيات تسمعها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والطريق الثالث تتعرف على ربي من خلال أسمائه وصفاته لله حديث رسول 99 اسم من أحصاها دخل الجنة
1: وبش نكملوا مع فكرتك بهذا الابتهال بصوت لطفي بوشناق الرزاق اللي هي صفة من صفات نعم. وأسماء الله الحسنى. ثم نعود بعد أخبار الثالثة نستقبل تليفونات وأيضا نواصلوا التليفون نذكر على 71-844-404 ونواصلوا أيضا
0: ما بقي في هذا
1: من
0: الباب.
1: حديثنا في هذا الباب مع الدكتور محمود جاب الله اللقاء تواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ابقوا معنا سنعود بعد أخبار الثالثة.

0: الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: بنات أفكاري
3: هما حكايات بينك وبين روحك.
2: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
3: والفكرة جابت بنات
2: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
3: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس نواب الشعب يصادق خلال جلسة عامة اليوم على مخطط التنمية 26 و2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 30 و2000. في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تبرمج إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال سنة 26 و2000. الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام يعلن في بلاغ له اليوم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمزدي الخدمة الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أكنام. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسية لانتداب ملازمين أول انتدابا مباشرا بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وتدعو الوزارة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل الأولي على موقع الويب الخاص بانتداب المديرية العامة للأمن الوطني في الفترة الممتدة من 10 إلى 29 من جويلية الجارية. 58% من الشباب في تونس يشعرون بتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية، وفق ما كشفه تقرير حالة سكان العالم 26 و2000 الذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان. في العالم، وصول مفاوضين قطريين إلى إيران من أجل لقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة ظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا وفقا لوكالة رويترز، مشيرة إلى أن المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة. مسؤولون أمريكيون لا يستبعدون شن ضربة جديدة على إيران إذا دعت الحاجة، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتوعد بضرب الكيان الصهيوني في حال مهاجمة البنى التحتية لبلاده. وختاما، الطيران الحربي الإسرائيلي يغير اليوم على بلدة كفر رمان بقضاء نبطية جنوبية البلاد جنوبية لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر. وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: ألفين صلاة على النبي محمد. قنديل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اللقاء تواصل في برنامج رحمة للعالمين مع دكتور محمود جبلة. دكتور من جديد أهلا بك.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بك.
0: تفاعل من السادة المستمعين على 71 844 404. هو اللقاء يتواصل. نذكروا باب معرفة الله أبواب بين العبد وربه ومفتاح العلم. طبعا مش نواصلوا بعد قليل نستقبلوا تليفونات وبين التليفون الآخر نحاولوا باش نواصلوا في هذا الموضوع. معنا إبراهيم. نقول أهلا بك. مرحبا بك إبراهيم.
2: السلام عليكم. سلام. سي معز الغرب.
0: مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: وسي محمود جبل الله لك غني يا تعريف ونحبوا ياسر التوضيح.
1: يعيش بارك الله فيك.
2: احنا برشا في امور الاسلام والفقه.
1: يعيش.
0: منين تكلم فينا سي ابراهيم؟
2: بارك الله فيك.
0: منين تكلم فينا؟
2: في الايه سبحانه يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي.
1: نعم.
2: لان فما عباد بالبدر في الماء كل وضوء.
1: نعم.
2: اذا راه حلال ولا حرام تبديل الماء. نعم. في الوضوء.
0: نعم. واضح.
2: لا اله الا الله.
0: تفضل.
2: والغسل الاغتسال.
1: نعم.
2: الاندراكي يغسل. هل يجوز ان يغسل العوره ولا لا؟
1: كيفاش؟ سمح.
0: الاغتسال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. باهي. طيب.
0: باهي. تفضل سي محمود. ونوصلوا مع تليفون ثاني. معنا سي ناجي. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا
3: وسهلا بك. مرحبا بك.
0: مرحبا. منين تكلم فينا سي ناجي؟
3: الزراعيات ولا المسير.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا في المستير.
0: مرحبا بك. سؤالك لسي محمود.
3: والله انا يعني مش نسهل عندي مني حاول بصر يا قرآن حاول تكلم مع والدين.
0: اي
3: حبيت نسمع كون حط مشجلة بالسلاة.
0: يعني دي قلوا احنا بشتقر الصور اللي بشتقر بهم في الصلاة يعني.
3: اي حبيت نسهل عدسية متطوع.
0: يعني بالنسبة للصوم التطوع كي يذل لذين وقت يعني بعد ما يوفى وقت السحور يعني يقول واحد.
1: نعم.
0: هل انك يجوز انك تشرب شرب ماء ولا لا حاجة هكا يعني؟
3: حاجة غمي ولذين يذل.
0: نعم. واضح. شكرا سي ناجي يعطيك صحة. بارك الله فيك دكتورنا. تفضل.
1: طيب. شكرا للسادة المستمعين وعلى اهتمامهم بكثير من القضايا من بينهم الموضوع ذايا استعمال الماء عند الوضوء أو عند الاغتسال. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقتصد أن لا نسرف في استعمال الماء. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي هو السبب من أسباب الحياة. وزمنا نقول ونقر ونعترف أن وراء بلادنا من البلدان اللي تنقصها هذا الرصيد من هذه الثروة المائية.
0: نعم.
1: يعني فمن الضروري أن الإنسان يحافظ على استعمالها. فعند الوضوء أو عند الاغتسال يحاول الإنسان قدر المستطاع أن لا يأخذ من هذا الماء إلا ولو في الجامعة سيدي. ولو تقول في الجامعة لا في دارك ولا في الجامعة وتو ثم بر بعض جوامع ربي بارك فيهم وإن شاء الله تتعمم على كل جوامع عاملين أواني صغيرة.
0: نعم.
1: تحط فيها الماء وتاخذ توضا تاخذ فك الان هذيك القدر الكافي من الماء
0: تستعمله.
1: مش السبالة تجري وتحط تحت منها شلاكه حشاكم والماء يجري وانت تتوضا.
0: هو عاده الماء ذاك يكون ماء حنفيه والا ماء بير يعني اللي في الجامع.
1: ثم منه منه ثم بعض المياه من الابار تبدا مياه صالحه ثم بعض الحنفيات ولكن اغلبها من الحنفيات.
0: نعم.
1: اذا فضروري رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نقتصد في استعماله ولو كان أحدكم على شفاء نهر على الضفة متاع نهر ما يجري
0: قيمة الماء
1: تنتي تحاول لا تسرف في استعمال الماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده موجود هذا القياس يقيس به يعني حليب صغير يكفيه للوضوء يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم للوضوء يكفي الوضوء. إذن فقول تنبيه للسادة المصلين الكل ولو في بيت ربي بالعكس حاول تقتصد أكثر ما يمكن في استعمال الماء.
0: هو الشيء بالشيء يذكر غير الصلاة أنه حتى في اليوم يمتعنا في استعمال زوجاتنا في البيوت وإلا حتى واحد كي بشخص الكرهبت ولا غيره فما ساعات إسراف كبير وتبذير. نعم. ما عندوش مبرر
1: ما عندوش مبرر طبعا ولذلك يلزم الحق نحسن خاصة توا نحسن استعمال الماء. حتى الآن تلقى المرأة الشاطرة ما شاء الله في أواني التنظيف نتاعها عاملة آنية باش بعد ما تعمل المعون ترغيه وكل شيء باش تمسمس عاملة بانو تشلل فيه تشلل فيه المعونه ذاك اللي تغسلوا ادوات الطبخ وغيره باش تقلل من استعمال الماء ومن اضاعه الماء.
0: وذاك علاش البنايات القديمه كانت بالحق اقتصاديه 100%، الماجل تلقاه تقريبا في البيوت الكل يعني.
1: هذه من السياسه الحكيمه اللي كانت عند بعض برشا اسرنا برشا واكثر جهه
0: المدن العتيقه
1: اكثر جهه مشتهره بهذه صفاقس. حيو اخوتنا في صفاقس يلمدوا برشا مياه الاباء في مياه الامطار، يلمدوها في المواجن يستعملوها وهم ما يبدا حلو ما شاء الله، ويبدا ماج نظيف يشربوا منه يغسلوا منه الحوايج نتاعهم كل شيء. سالنا على الغسل، قال انه هل الانسان عند الاغتسال كي يلمس العوره نتاعو؟ الغسل ساعه جزء من الغسل، اما غسل الاكبر مع الوضوء وذاك يجوز لك ان تؤدي به الصلاه وهو أن تتوضى قبل الاغتسال، أن تتوضى وضوءك للصلاة ما عدا ما تغسلش الرجلين بتاعك. يعني تغسل يديك ثلاثا وتمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثا وتغسل وجهك ويديك للمرافق وتمسح براسك وتمسح أذنيك تخلي كاسقيك، ثم تأخذ ثلاثة غرفات من الماء تعممهم على بدنك على راسك، وبعد تبدأ جنب الأيمن جنب الأيسر الفوق بعد لو تطابت دون لمس العورة متاعك. لمس العورة ينقذ الوضوء وتكمل تغسل سقيك، ويجوز لك بذلك الاغتسال أنك تمشي تأدي الصلاة، تخرج مباشرة نهار جمعة ولا غير جمعة نجم تمشي تخرج تصلي ولا رفع الجنابة إلى غير ذلك. أما الوضوء بدون وضوء تغتسل تأخذ يديك ثلاثة مرات مضمك شيء ثم تصب الماء على رأسك وتعمم على كل بدنك دون نية الوضوء دون السبق والوضوء، فذلك يسمى اغتسال لرفع الجنابة، لكن بعد مش تدخل تصلي عليك بالوضوء. وفي هذا الإنسان في كل الحالات دائما إذا تخلل في الغسل أن يتجنب أنه لمس العورة نتاعه، لأنه ذلك ينقض الوضوء نتاعه، وهذا ما ورد في نواقض الوضوء في متن ابن عاشر.
0: واضح.
1: بالنسبة للسيناجي يقول أنا حفظ القرآن بسماعه، يحفظ بالسماع جيد جدا، بيت تحط لا فما حتى عيب، تحط الكاسات ولا تحط النقال جوال متاعك البورتابل تحط فيه بعض آيات وتسمع وتتبع، أما لا يجوز لك وأنت في الصلاة أنك تحط البورتابل يقرأ وأنت تتبع فيه، لا يجوز، لأنه هذاك انشغال بأمر ليس من الصلاة، ما هوش من الصلاة،
0: هو شيء بشيء يذكر يعني. فما ناس سبحان ربي يعني ما درسش ما مشاش للكتاب لظرف الماء أو يعني ما كانش عنده دراية كبيرة بالمحفظش، يعني إنه يصلي بآية بصورة ممكن يعني
1: طبعا بآية يعني بآية لو يقرأ آية واحدة ممكن. المفيد أنه يزم يكون يتقن الفاتحة ركن ضروري في الصلاة ويأتي بها صحيح، بعد إش مش يزيد
0: يعني مش يصلي الظهر أربع ركعات، شي يصلي فاتحة وصورة وفاتحة وصورة
1: وفاتحة
0: وفاتحة وفاتحة،
1: ثم لابد أن يكون يحسن قراءة الفاتحة يتعلم. رأوا الناس كل تتعلم، أنا عنا برشا ناس كبار ما شاء الله يقعدوا يجلسوا في إملة قرآنية يتعلم
0: سهلة
1: وما فيها حتى عيب، باش تتعلم سورة الفاتحة باش تمشي للإمام اللي يصلي بيك قلوا علمني سورة الفاتحة، تجي لولدك تقولوا علمني سورة الفاتحة، لأن الإمام الشافعي يقول من أخطأ في الفاتحة بطلت صلاته،
0: هو قال حافظ كل المعوذتين يعني
1: ما يسالش فيه البركة تصلي بها تنجم تزيد إذا كانت تحب، قد ما تزيد يصبح معاك جزء من القرآن أكثر، يقال يوم القيامة اللي قارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، آخر آية تقرأها تنجم تقرأ فهذيك المنزلة متاعك، فقارئ القرآن يا ربي يرفع درجات يوم القيامة. وبالتالي شكون ما هوش في حاجة لهذا. أسئلة على صيام التطوع، صيام التطوع هو باش يصوم صيام التطوع ويأكل وسمع أذان الفجر، يقطع الأكل يقطع
0: كأنه في رمضان
1: نعم ويكمل الصوم متاعه يعني يقطع تماما ما يكملش يقول هاي اللقمة فمي لا لا لا لا ما تبلعهاش اللقمة ذيك فمك، إذا سمعت الأذان تخرجها تمضمض فمك وتنوي الصيام.
0: هو عادة قداش من دقيقة قبل
1: هو ذا للتحري يأخذ
0: عشر دقائق
1: بين وهو يسمى وقت الإمساك عن الطعام، تمسك عن الطعام باش نسمع تدخلش في المحظور، أما عندك حتى الأذان الفجر حتى الأذان قبل الأذان بدقائق قبل ما يأذن تنجم تشرب شربة ماء كل شيء، لكن إن وقت اللي أذن انتهى الأكل وانتهى الشرب، ما عادش عندك الحق لا باش تاكل لا باش تشرب. أما إذا كان حصلت أنك أنت سمعت الأذان وعندك لقمة بلعتها وعند الأذان هكا الله أكبر وأنت بلعت مش مشكلة، خاصة صيام التطوع كمل، وحتى صيام الفرض كمل وبعد ترجعه لأنك دخلت أي طبعا دخلت في المعذور لأنك كنت دخلت في الوقت اللي يزمك تقف فيه عن الأكل والشرب. بالنسبة للتطوع ماكش ملزم باش ترجعه لأنه هو تطوع، ستتطوع بأيام أخرى، أما صوم النافلة يعني صوم الفرض عليك أن تعيده.
0: نمشي للأخت نزيهة. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: أهلا بك، سلام عليكم.
0: مرحبا بك، السلام ورحمة الله وبركاته. منين تكلم فينا مدام نزيهة؟
4: نعم،
0: منين تكلم فينا أختي؟
4: من حي الخضراء.
0: من حي الخضراء. سؤالك للدكتور تفضل.
4: بربي عندي حكاية صارت لي من 2002.
0: 2002 يعني 24 عام.
4: كانت عندي جارتي بحبيه الله يرحمها، بحبي عندي فلوس يا أخي. أنا جاتني حالة طبية داخل الكلينيك ونهارتها نهار أحد، شي طلبت منها لبن باش ناخذهم، ناخذ منهم باش نعمل تحليل، وكيف إن شاء الله كان ربي منعني وحديث ما كانش هكا وسيط ولادي باش
0: يرجعوهم.
4: حسيلو قتلت التحليل، حسيلو خديت وعملت كل شيء وعملت العملية وبريت ورجعت الفلوس، لكن الفلوس قعدوا عندي. فهمتني؟ كي قعدوا عندي الفلوس ما غير من يخد منها لازم يجي يقول لي سلفني سلفوا. فهمتني؟ حسيلو سلفت منهم طول وعرض كل شيء، حسيلو
0: يعني تصرفت يوم كأنه فلوسك الخاصيني.
4: وطورت تقلي خديت لي أنا استأذنتها، وبعد قلت هما وين أنا عارف كان استأذنتها يرحمها ما تقول ليش لي سلفت. حسيلو جيت نهار باش تاخذهم،
0: وهو سمح لي المبلغ كان كبير ولا يعني عادية؟
4: ألف
0: في 2002 يعني 1000 دينار.
4: حسيلو نهار جيت باش تاخذهم ما قلت ليش انا راني طلبت وراني عطيته كل عطيتهم له واستقبلت خير، قلت لي عايشك وكاين عطيتهم اللي من عندي معناها كانوا في الحب والوصول. انا تو مدة يجي عامين ولا ثلاثة قلت مش حرام عليا انا ما اخذتش منها لذنة. كل اللي قعدت كل ما نتفكر
0: يعني انت اللي فهمت انك الفلوس الالف دينار رجعتهم لك كاملين؟
4: ليه رجعتهم لكاملين؟
0: لكن فك الفترة اللي هما عندك انت تصرفت يوم على اساس كانوا فلوسك الخاصين.
4: شو بقول عليهم رزق بابا نعدي اللي يقول لي اخي سلفني ما انا اقول له قل وراوت مع نهار اللي المرات قل بتلوس عدسي انا رجعتهم العين
1: الحمد لله.
4: توقعت انا قل زعم عندي ذنب اللي عملت كيكة والله كان جيت حيا نعرفها نطلب نقول لها تقول لي السماح منا
0: الله يرحمه. انت يعطيك صحه، يعطيك صحه انه واحد ديما يقول واحد ضميره فايق وديما، لكن انا من نجمش باش نجاوبك او الدكتور اكيد باش يجاوبك ونتصور اجابته ايجابيه نتصور.
4: تفضل
1: تفضل.
4: نبدا صباح نستنى في الفجر في القران.
0: اي نعم
4: في الفجر ولا في العصر نبدا نستنى في الاذان نبدا نقرا كيف يد الاذان نكمل انك السطح اللي نقرا فيها ولا نقص ونقعد؟ هذا شيء يقول لي
0: فهمتك. اي يعني انت كي الاذان يكمل هل انت وقتها تكمل تقرا القران وتصلي مباشره والا العكس يعني تصلي مباشره تقص على القران؟
4: القران معناها نكمل السطح اللي انا فيها ولا لا؟
0: واضح.
4: وكيف الاذان يد معناها انا بعد الاذان نجم نقرا ولا ما نقراش؟
1: نعم.
4: إذا
0: حبيت نفهم. يعطيك صحة، شكرا لك سيدة نزيهة، يعطيك صحة. نمشيو للأخ حبيب. ألو.
5: السلام عليكم يا معز.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. يعيشك يا سيدي. منين تكلم فينا سيدي حبيب؟
5: من سليمان.
0: من سليمان.
5: أي.
0: مرحبا بك. سؤالك للدكتور.
5: بالله يقول لي ما الرابط بين العشر آيات من سورة الكهف ولو المسيح الدجال؟
0: ما الرابط بين العشر آيات من سورة الكهف والمسيح الدجال؟ هذا هو السؤال.
5: هذا هو
0: سيدي، بارك الله فيك، شكرا. تفضل سيدي محمود.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: قولوا والتوفيق بالله عند الله تعالى. أختنا نزيهة عندها حكاية دي مع جارتها، ونشكر السادة المستمعين اللي باقي قلوبهم حية يعني ويخشوا، وهذه مخافة ربي سبحانه عز وجل. هذا قلنا تعرفنا على الله تعالى يخليك تخشى ربي سبحانه وتخاف ربي من أي عمل اللي ممكن يكون ما يرضيش ربي سبحانه عز وجل.
0: نعم.
1: هي قالت أنه في المدة الأولى تسلفت مع جارتها وشاورتها، وذلك عين العقل اللي خلى عندك أمانة، المفروض هي أمانة بسونها، إذا مش تتصرفها لابد أنك تستشير ولو في الخير ولو في حاجة باية، لأن ربي سبحانه وتعالى يأمرنا بالمحافظة على الأمانة، والذين هم لأمانات معاهدهم راعون. ثم ربي أوصانا بالمحافظة على الأمانة كشرط أساسي، لأن الأمانات يسأل عنها الإنسان أمام الله يوم القيامة
0: طبعا.
1: فربي بشسرك إذا كان فرط في أي أمانة، ربي بشسرك. إذن هي استشارت، والحمد لله بعد الاستشارة عطتها الإذن، وهي أدركت معناها أنه كيفاش معناها بعد رجعوا وخليتهم على الجنب. أنك تفعل الخير مفروض هذا تشاوره، المفروض تكون ثم استشارة. لكن ما يشفع لهذه المرأة أنه استعمل ذلك في عمل الخير من جهة، ومن جهة أخرى لما جاءت المرأة طلبت فلوسها رجعت لها فلوسها. الأصل أنه فما مخالفة، المخالفة دي تكمن في أنك تصرفي في مال ليس مالك. يعني ممكن كان يكون في لحظة تجي تطلب عندك فلوسة وما تلقاش فلوسة، وقتها يظهر تنجم تثير هذاك الغضب نتاعك. كان من الأفضل أنك في كل حالة تستشيرها. توفيت الأوان وأعطيت الفلوس، أنت تستغفري لذلك الميت، معنى تطلبي ربي سبحانه باش يرحمها، وتقري لها حتى شيء من الدعاء والقرآن بنية أن ربي سبحانه يقبل منك، ولا بأس بحول الله لا بأس، مدام عندك هالحرص، هذا حرص إنسان باش يبرأ ذمته
0: فعلا.
1: وهذا فعلا. وهذا شيء جميل، شيء جدي، شعور جيد جدا. أما أنت يا معناها ديما أذكرها بالدعاء، اللهم اغفر لي ولها، يا ربي اغفر لي، يا ربي هاك العمل اللي قمت به راه قمت به لوجهك الكريم، راني عاونت به الناس، ربي اجعله في ميزان حسناته يعني. وبذلك إن شاء الله بحول الله تعالى يقبل منك ربي ومنها. تقول عندما أنتظر الأذان وهي تقرأ القرآن، فعند معناها سماع الأذان هل تقطع قراءة القرآن؟ نعم تقطع قراءة القرآن، تقف عند الآية تنهي الآية فقط،
0: تصلي
1: ما تنصف. لا مش تصلي، تنهي تسمع الأذان،
0: تسمع الأذان طبعا.
1: لأن من السنة أنك تردد مع المؤذن، لك أجر المؤذن ماله
0: ما شاء الله،
1: كتعدي وتختم معناها بالدعاء اللي حتى في الإذاعة تعديوه، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. توقعت تتعدى بصوت زميل عادل يوسف، والله يعني نعم يعني. فترديدك لهذا الدعاء، فأنت تطلب الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب له الشفاعة من قال هذا الكلام، ومن تابع مع المؤذن فله من الأجر والثواب، عنده من الأجر والثواب ما يحصل للمؤذن نفسه. إذن فنقوله تقطع الآية عند نهاية الآية، وبعد ما ينتهي الأذان وتدعي تطلب، لأن بين الأذان وإقامة الصلاة هذه ساعة يستجاب فيها الدعاء يعني. ولذلك مطلوب أنها تطلب ربي سبحانه عز وجل يعني باش ربي سبحانه عز وجل يتقبل منها ويصلح لها حال الذرية يعني، وهذا شيء جيد وشيء جميل. سي حبيب يسألنا على شنو هو الرابط يعني بين قراءة سورة الكهف أو 10 آيات من سورة الكهف. سورة الكهف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتخذها ورد كل جمعة.
0: كل جمعة نعم.
1: ولعل إن شاء الله جينا الفرصة سنقف مع هذه السورة العظيمة سورة الكهف، لأن فيها مآثر كبيرة وفيها آيات عظيمة. حدثنا ربي عن أهل الكهف، حدثنا عن قصة موسى مع العبد الصالح، عن صاحب الجنتين، عن ذو القرنين، يعني حدثنا ربي فيها أحاديث عظيمة وقصص عظيمة سنقف عندها بحول الله. إذن فالكهف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينير ما بين الجمعتين قراءة سورة الفاتحة الكهف، كيف تقرأها ربي ينور لك ما بين الجمعتين. وقد ورد في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى قراءة ثم من يقول ب10 آيات أو بقراءة سورة الكهف تقرأها الكل، ربي يعصم الإنسان من كل فتنة من الفتن كلها، ثم يعصمك إن خرج الدجال. هذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة سورة الكهف. ومن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، يعني تحفظ 10 آيات من سورة الكهف من أولها، فربي يعصمك أيضا بحول الله تعالى من فتنة المسيح الدجال، نسأل الله تعالى السلام إن شاء الله.
0: نمشي المكالمة الموالية. سي حمادي أهلا وسهلا مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. مين تكلم فينا سي حمادي؟
6: ما من بنعروس.
0: بنعروس، مرحبا بيك، تفضل سؤالك للدكتور محمود.
6: دكتور مولاي ربي يبارك لك ان شاء الله.
1: عايشك الله يخليك، الله يجزيك خير.
6: ويتحبتنا ويتحبتنا.
1: امين يا رب.
0: امين يا رب يا اجمعين.
1: امين.
6: شهد علي ربي في كل كلمه نحبكم في الله.
1: الحمد لله.
0: ونحن نبادلك نفس الشعور يا اخي.
6: ربي يبارك لكم ان شاء الله اجمعين في هاي نهار الجمعة.
0: امين يا رب يا اجمعين.
6: كاني جالس مع الحصي روحي، كاني جالس معاكم
0: يا سيدي. تشرفنا يا اخوي، مرحبا بيك.
6: اذا جلست اجلس مع الاخيار
1: يعني.
6: يا
0: سيدي بارك الله فيك. سؤالك سي حمادي.
6: ربي يبارك لكم.
0: عايش.
6: دكتور والله شوف وش نقول لك، ابتلاءات وساعات تقول لك ثم حديث ولا كيفاش يقول لك، من يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمنين. في الوقت هذايا حسب رايي انا هكا الحس اللي يقول لك الوحشه ولا لذا، يقولوا انا حسب اللي يراو فيه. خاطر ما عادش اذا جلسه باش تقعد انت وفاش تولي فيها، فهمت شنو على دي على دي ربي، معناها ما تولي ما عادش مع الجلسه باهي هكا ولا لا.
0: اي طبعا
6: هكا ولا لا.
1: نعم
6: الدكتور ربي يبارك لك يجبد كليك على الدين وما الدين. الانسان في الثمن الايه يقولك ان الله للمن ظلم، هل يجوز انا باش نجي؟
0: مشكل في الارسال ريزو شويه.
1: كيفاش
0: حاول تغير المكان سي حمادي شويه؟
6: هكا معناها الدين نجيش ننصحك انا الدكتور من فلان راهو مش مخلص.
0: مانيش نسمعو مليح. لا سي حمادي حاول تغير شوية المكان. تسمع فينا توا سي حمادي؟
6: الآية اللي تقول إن الله لا يهدى من القول إلا من ظلم.
0: سمعته سي محمود؟
1: أي شوية. نعم أي. شوية باهي. تفضل
0: باهي سي حمادي. أي.
6: القول الحلال الآية موت.
0: مش مسموع للأسف الشديد سي حمادي. يعني به نحا ربما نعود ونتصلوا به من جديد. نمشي سي تهامي. سي حمادي نعتذر بالحق ما نش نسمع فيك بكده. سي تهامي.
7: نعم مساء الخير.
0: مساء الخير يا أخوي، مرحبا بك.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
7: سبحانك اللهم سبحانك اللهم صنعك هاية سألت بأنك خالق لا تخلق، فإذا ولأت بما صنعت فكيف لا أهواك يا رب العباد وأعشقك.
1: ما شاء الله
7: الشيخ.
1: نعم
7: مرحبا بيك وربي يجزيك بالخير على البرنامج القيم.
1: أمين يا رب العالمين.
0: مرحبا بيك
7: الشيخ. احنا حفظنا على والدينا وعلى مشايخنا الكبار.
1: نعم
7: كونوا فكلنا آت من أملك الأحكام القرآنية. ونهد ثوابها لك الميت.
1: نعم
7: فهو مدة يعني سنة ناس من عكها قالوا لا ما يجوز وما يميز ثلاثة خيرا كلي.
0: واضح.
1: نعم
7: بينما أنا عندي في فقه السنة يعني يلحق الميت يلحق وثواب
1: طبعا
7: يعني شريفة أن لا يأخذ القارئ أجر.
1: نعم
7: نحب برسول ديكم سيدنا الشيخ يعني رأيكم في الموضوع هذا.
0: شكرا سيدو. نعم. يا بارك الله فيك. به سي حمادي عودنا اتصلنا به. سي حمادي اهلا وسهلا.
6: مرحبا بك سي
0: محمد. اي توا مسموع.
1: أي جيد مسموع ما شاء الله.
0: اذا ذكرنا بالاخر سؤال
6: ايه بالايه.
0: اي
6: اعوذ بالله ان الله لا يحب الجهر بالسوء.
1: لا لا لا ما اقرا الايه صحيحة في سوره النساء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. تفضل.
6: يعطيك الصحة. لذلك لك سامحني راني.
1: اسمح.
0: بسيش فضل.
1: نعم.
6: راني الحمد لله قاعد نتعلم راني نقرأ عند الشيوخ الحمد لله يا رب.
0: سيدي مرحبا بك. عايش.
6: هذيك الآية سيدي شيخ. أنا كنت في العقارات ولكن برشا ناس قلبوني.
1: نعم.
6: برشا برشا برشا صراحة صراحة برشا والمبلغ كبير سي معز. مش مليون ولا اثنين ولا سي معز.
0: أرقام يعني كبيرة.
6: أرقام كبيرة. يشهد على يا ربي فيما أقول يمكن حتى تشكر يسمعني ثم اللي جاب 18 سنة وخلصني 20 سنة دكتور. أنا كنت العقارة أنا قيمة 250 300 مليون قلبة يا دكتور.
1: نعم
6: تعنينيش أنا بعد صحتي أنا بعد صحتي ما يهمني شيء.
8: الدنيا الدنيا شفت منها برشا وعندي مبتغى نحب نوصله في الدنيا هذه هي حفظ القرآن. أنا كان نلقى تو مشي القرآن ونجي في الشارع ونفرق ونقول ما أسمع نرى ما نقدموا لما نرجعوا لما نشعرش الدستور هذاك شبينا نسبقوا في دستور الدولة. أنا ما نسبقوش دستورنا هذاك القرآن هي دكتور ولا لا؟
1: نعم.
8: لو كان أنت كي تشد الآية تقول وي الصورة ولا آية وين المكذبين وين لكذا كان نرجع لما نسبقها ونرجع
0: ما نرجعوش إلا ما نرجعوا للقرآن. واضح سي حمادي بارك الله فيك شكرا لك. ولأنه أيضا دستور الدولة أيضا هو ينظم الحياة العامة والحياة في البلدان العالم الكل موجودة دساتير وبطبيعة القرآن ذاك العظيم كتاب الله اللي أيضا نهتدي به ونعيش به لأنه هو بالحق حياتنا يعني القرآن وسنة سيدنا عليه الصلاة والسلام. دكتور محمود.
1: نعم. سؤال سي حمادي نبدأ به. هو ذكر الآية التي وردت في سورة النساء الآية 148 يقول فيها سبحانه عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. هنا العلماء بينوا أنه أن الله تعالى لا يحب أن يجاهر الإنسان بالسوء أو بالكلام الفاحش أو بالكلام البذيء.
0: نعم.
1: وإن ظلمت فلا يجوز لك أن تجهر بالسوء أي أنك ما يجوزش أنك تعاود السوء بالسوء. هو سبك تمشي تسب له بوه، هو عمل معك قالك كلام بذيء تقول له كلام بذيء. لا، المسلم ما هوش إمعة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم يوطن نفسه، إذا كان الناس تسيء هو يجتنب الإساءة ولكن دائما الإنسان يحسن كلام. أما الجهر بالسوء المقصود به وهذا في قالوا ابن عباس وغيره المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه. سان ظلمك تدعي يجوز ظلمك وما عندك شيء كما ذكرنا سي حمادي هذا المكلاو يدعي عليه، أو أنه يقول إذا كان هو مازال مواصل في ظلمه ومازال مواصل في الاعتداء تاعه يقول إنسان اللهم لا تسلط على أحد من غيري، ولا اللهم إني أجعلك في نحره، اللهم أكفني شره بما شئت وكيف شئت. يدعو بأي دعاء دون الجهر بالسوء، دون أنك أنت يخرج منك كلام بذيء باش تقابل به ذلك الشخص. وهنا نقول للناس ربي يهدي جميعا. نحاول نذكر السادة المستمعين أحيانا الناس يستسهلوا كلمة يقولها برشا من الناس، تلقاك ظلمت إنسان يقف قدامك يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. ما معناه تعال إيه برا حسبي الله إيه برا إيش نوع تعرف شنو قال لك شو معناه

0: ما ربي كتب على نفسي الرحمة أنه ليس ظالم. إيش قوم أنت تظلم؟ راو دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، عين الظالم تنام وعين الله لا تنام، والمظلوم يبات يدي عليك، وربي سبحانه وتعالى يقول لا أنصرنك ولو بعد حين. إذا شلزك يا ولدي شلزك؟ هذه الدعوة للناس كل يا ولدي نتجنب الظلم بكل أشكاله، تجنب أنك تكون ظالم، تكون معتدي. إنسان كما كان يقول أحدهم يقول يا ربي بايتني مظلوم ولا تبايتني ظالم. يعني فعلا لأنه يحب روحه ما يحبش روحه، سيسأل ويدان في ذلك. السؤال متاع سيد تهامي على الأختام القرآنية وجواز قراءتها على الأموات. والله ثم كثير من الناس يشدوا أحيانا في أشياء في غير محلها ويحكيوا على البدعة. طوى ممكن نهار نفردوا الموضوع لحديثنا عن البدعة. شنو هي البدعة؟ البدعة أن تأتي بشيء ليس من الدين وتنسبه للدين أو تنسبه للرسول.
1: نعم.
0: تقول هذا كان يعمل في رسوله هو عمره ما عمله، هذاك بدعة، هذاك أنك تبتدع في أشياء لم. أما أنك تأتي بسنة حسنة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
1: نعم.
0: أنك تجتمع في دار الميت وتقرأ شيء من ما تيسر من القرآن وتدعي للميت، فهذا يريح قلب أهل الميت، يحسوا روحهم مرتاحوا نفسانيا، لأنك وسيتهم
1: هو ذكر ربي.
0: هو ذكر ربي، أن يجتمع الناس على ذكر ربي. أن الناس يعظمون مصيبة الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر من هذه من لذات، قال وما هذه من لذات؟ قال الموت، ذكر الموت. علاش؟ معنى كفاك بالموت واعظا يا عمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
1: لكن الحاجة اللي قالها سيد تهامي ربما نختم بها الموضوع هذا، أنه فما قال لك الناس يقول لك إلا القرآن اللي تقرأ بدون أجر، يعني.
0: هو الأفضل هو هذا، إلا إذا كان ثم بعض ناس يحبوا يعاونوا، إذا كان ناس محتاجين. ثم بعض أئمة لا يسألون الناس الحافل، تلقى إنسان محتاج محتاج، وأنا أريد بعض أئمة الشهرية ما تكفيش مع كثرة حياته، هو ليس له وظيفة أخرى إلا أنه يصلي بالناس، فيجي الختم يحب أهل الميت يكرم يعطيه صدقة، مش مشكلة، لكن ليس بنية أنه خلاص أجر على القرآن. لا لا، ما تكونش النية هذيك، مش تحب تعاون لوجه الله، عاون لوجه الله. وأيضا ما تكونش سبوبة عند الإمام، ذاك باش يولي يقتات منها ويولي يتشرط ويمد في سقيه ويطلب في الفلوس. لا الختم تحب نختم القرآن الكل الطريفة ها هي، لا مش نولي عرب نية وقتها، مش نولي حاجة أخرى، مش ندخل في مجال آخر، مش باهي، مخالف مخالف شرع ربي سبحانه وجل. الأفضل هو أن يقرأ القرآن لوجه الله تعالى، يعني كلام الله تعالى.
1: نمشي سي عثمان وسي باشير نختموا معهم، وباش نرجعوا نختموا معك دكتور ما تبقى من موضوع اليوم. سي عثمان اهلا وسهلا، مرحبا.
2: السلام عليكم سي معلم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من يتكلم فينا سي عثمان؟
2: عثمان من المهديه.
1: من المهديه، مرحبا بك يا اخوي. عايش
2: في حكايه نتاع، ولو نستعبر منكم حكايه نتاع منان، وأني رأيت في المنام من ذكروا قلنا رضي الله عنه. رأيت في المنام
1: رأيت في المنام شنو؟
0: شنو رأيت في المنام؟
2: من ذكروا من الصحابة قلنا رضي الله
0: عنه.
2: أبي بكر. وقمت في منامي بما يقوم به الحاج.
1: مناسك الحج يعني.
2: واقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على رسول الله.
2: تسمع فيه
1: يا سيدنا. نسمع فيك يا عثمان.
2: لا يشوف الشباك الرسول صلى الله عليه وسلم ونسأل أين قبر عمر؟ أين قبر عمر؟ وإذا به جاني العون قال لا يبعد. تنقص على خمس حصيات من شباك الرسول وروحت به. سألوني الأهل في الدار، قلت لهم هذوك اللي جبتهم يدفنون معي وكفى بالله.
0: نعم، هذا في المنام ريت.
1: أنت زرت قبل البقاع المقدسة؟ أنت زرت قبل البقاع المقدسة؟ أنت زرت يعني أديت مناسك العمرة والحج سابقا يعني؟
2: لا لا منسيك.
1: واضح،
0: إن شاء الله ربي يكتب لك إن شاء الله.
2: كي رأيت في المنام وقمت فنت للليل ما يقوم به الحاج.
0: نعم ممتاز.
2: إلا الذين إلا نفس منسك الحاج. نعم. نقدر روح على قبر الرسول
1: صلى الله عليه وسلم. بس يا عثمان وصلت وصل السؤال بتاعك. نمشي لسي بشير. مرحبا سي بشير، اهلا وسهلا. مرحبا يا سيدي، مرحبا بك.
3: اهلا سيدي الشيخ،
0: مرحبا بك.
1: منين تكلم فينا سي بشير؟
3: ربما تكلم ولا اثنين.

0: مرحبا بيك.
1: مرحبا يا اخوي.
2: وبنت سراج.
1: ايوه تفضل.
2: ويرحم والديكم
1: وكينا اجمعين يا سيدي.
2: بالحسه هذه
1: اجمعين يا سيدي.
0: اجمعين ان شاء الله.
1: باهي سؤالك سي بشير.
2: السؤال ثلاث صبح الجهر ولا سر؟ والضحى قداش من ركعه؟ والسؤال الثاني بربي يا سيدي الشيخ حبيب حبيب وقبيب نحب نفهم شكون اللي ارتكب الجريمة على اخوه.
0: نعم.
1: واضح. باهي سي بشير.
2: واضح.
1: بارك الله فيك شكرا لك. تفضل سي محمود.
0: طيب سي عثمان يقول رأى رؤية في المنام، هذه من المبشرات لما إنسان يرى الناس صالحين في المنام هذا تذكير من الله تعالى سبحانه عز وجل أنه يراد به خير، وديما الإنسان المؤمن اللي يبدأ على خير كثير، فحتى في منام وحتى في الرؤى متاعه خاصة يكون بات على وضوء واختم يومه بالصلاة أو بقراءة القرآن معناها هذه من البشائر، معناها هذه من البشائر الجيدة معناها فهمت، وهذا من الأشياء اللي ربي سبحانه عز وجل يفتح بها أبواب الخير لعبده.
1: نعم.
0: ثم زاد من بعد غادي رأى أنه وكأنه يؤدي في مناسك الحج، وإذا به ينتهي بالأمر واقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه جاب حصيات من بحذاء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب أهله باش يدفنوه معه. باي على كل أنا ما نحبش ندخل في تفصيل، هذه كلها رؤية خير.
1: نعم.
0: مدام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك من رآني فقد رآني، من رآني في المنام، فالشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكرم ربي ويعطيه أنه يقابل الرسول أو ما يوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا على خير كبير. في الخمس حصيات في تقديري هي إشارة إلى أركان الإسلام الخمس، وهذا ما يصحبه الإنسان في قبره
1: فعلا.
0: أنك ما قمت به من فرائض، شهادة أن لا إله إلا الله، إقامتك للصلاة، صومك، زكاة إذا كانت زكي، وحج بيت الله الحرام، فلعل هذا التذكير بهذه الأركان الخمس ولعل هذا التيسير من الله تعالى عليك حتى تحافظ على أركان الإسلام، وإذا ما كتب لكش ربي عمره وحج إن شاء الله ربي يكتبهم لك، ولعل الله تعالى يبلغك بذلك أمرا كثيرا. هنا يحكي لنا السيد سألنا على قبيل وهابيل.
1: سي بشير.
0: سي بشير ربي يبارك فيه. هنا قبيل وهابيل هما زوج ولدات نتاع آدم وحواء، والقصة نتاعهم مذكورة في القرآن، وهي أول جريمة ارتكبت في البشرية، أول جريمة قتل. بدأت القصة عندما طلب سيدنا آدم عليه السلام من ابنيه أنه باش يقربوا قربان ربي سبحانه عز وجل، فربي قبل قربان متاع هابيل ولم يقبل القربان متاع قبيل، لأن هنا المسألة متعلقة بالإخلاص في التقرب إلى الله تعالى. فوقتها قبيل معناها غار من هالوضعية اللي تحط فيها، أنه ربي يقبل من خوه هابيل ولم يقبل منه، فمد يده وقتل خوه. إذن فالذي قام بالجرم هو قبيل، واللي كان مستهدف وكان ضحية هو هابيل، ولكن كان في ذلك موعظة كبيرة بعد لقبيل، لأنه ربي بعث له غراب، لأنه بعد ما قتل أخوه ما عرفش يعمل بالجثة،
1: يواري سوءة.
0: نعم. فبعث له ربي زوز غربان يتصارعوا، بعد ما انتهى الصراع بمقتل غراب منهم، الغراب اللي قتل شد حفر لك الغراب الآخر ودفنه، قال معناها كيفاش أنا ما نكونش مثل هذا الغراب، هذا الغراب يكون، فأواري سوءة أخي، وقتها دفنه. ويقولوا أنه ربما تابع عليه ربي سبحانه عز وجل، ولكن هذه تكون أول جريمة. هك علاش احنا توا نذكر هالقصص هالي اللي تذكرها في القرآن وكل شيء، راي أكثر موعظة احنا قلنا بكري معرفة ربي من خلال أيضا قراءتك للقرآن.
1: نعم نعم.
0: فلما تتعرف على القصص وتتعرف على آيات ربي وتتعرف على حكم ربي سبحانه وجل في الأقوام الظالمة وحكم ربي في الأقوام العادلة والصالحة، زي تحب تعرف عدل ربي أكثر، عليك بالقرآن، قصص القرآن يراه ينمي عنصر الإيمان عند الإنسان، يقوي قلبه. هك على شربي قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يولدي وقت تقرأ القرآن حاول تتدبر، حاول تخشع مع القرآن. لو أنزلنا ربي يقول هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو كان جبل يهبط عليه ربي القرآن هك جبل يتصدع من خشية ربي، فما بالك نحن يزن نكون أكثر اطمئنان لكلام الله تعالى سبحانه عز وجل.
1: نعم هو صلاة الصبح قال لك على الجهر.
0: نعم صلاة الصبح طبعا هذا سي عثمان لا هذا سي بشير. صلاة الصبح جهرا، نعم جهر طبعا جهر. صلاة الفجر مش جهر، اللي هي تصلي قبل الصبح بعد الأذان تصلي الفجر ثم تنتظر قليلا معناها مع درجين ربع ساعة ثم تصلي صلاة الصبح وهي جهرا، كل ركعة بالفاتحة والصورة جهرا. صلاة الضحى يقول بعض الفقهاء ركعتين، ولكن الأرجح أنها أربع ركعات،
1: وهي تصلى في التوقيت بالضبط،
0: تصلى بعد شروق الشمس بنصف ساعة.
1: نعم.
0: عارف تقدر نحن ارتفاع الشمس مقدار رمح عن موضع الشروق متاحة، تترفع رمح، رمح معناه تقريبا متر ونص تقريبا تقريبا أو أقل شوية بالتوقيت نص ساعة نص ساعة.
1: لا بالوقت بالضبط
0: نص ساعة نص ساعة نص ساعة بعد شروق الشمس،
1: يعني
0: ما الشمس تشرق تول خمسة ودرجين مثلا شروق الشمس
1: كله خمسة ونص خمسة وسبعة
0: غير أربعة ستة غير أربعة تصلي الضحى أربع ركعات، والضحى هذا فيها أجر عظيم فيها ربي سبحانه يبارك لك في ذلك اليوم إذا وتصليها سر، لأن ديما الصلوات النوافل تكون جهرية في أوقات الجهري وتكون نعم. سرية في أوقات الصلاة السرية نعم. لأن إذا كان فتنا صلاة الصبح وقتها تولي بيه. صلاة سرية كلها
1: قبل والوقت ما شاء الله يعني مر بسرعة. نذكروا أنه منذ قليل ذكرنا في قوله تعالى في سورة فاطر الآية 28 إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء، وهنا قيمة العلماء أيضا
0: نعم.
1: والعلم إنهم هنا اللي هو المفتاح اللي ذكرناه
0: هذا المفتاح اللي ولذلك نقولوا إحنا لكل باب مفتاح
1: نعم،
0: ويغلق هذا الباب أيضا له موعد في غلقه. بماذا نفتح هذا الباب؟ نفتح هذا الباب بسعينا للعلم بالعلم، العلم المفتاح هو العلم.
1: العلم
0: قال ربي فاعلم أنه لا إله إلا الله، نتعلمه
1: وقلنا هنا معرفة الله
0: هو رسولنا، ليس أفضل لسنا أفضل من رسول الله. قال وقل ربي زدني علما، ربي علمه هذا الدعاء أن يطلب المزيد من العلم. ثم يقول في حديث لا بارك الله لي في مطلع شمس يوم لم أزد فيه علم يقربني إلى الله. الله لا يبارك لي في نهار، رسولنا يقول صلى الله عليه وسلم اللي من نهار ذاك ما نزيدش فيه علم يقربني من ربي، ولذلك
1: الله.
0: هذا رسولنا. فما بالك احنا يا اخويا اسعى باش تتعلم اي علم ينفع، ما تقولش كان علم اللي خاص بالتوحيد والشرع هذاك جيد، العلم هذاك مطلوب، لكن حتى علمك في الرياضيات وعلمك في الحسابيات وعلمك في الفلك وعلمك
1: كل
0: في
1: الصحة
0: كل العلوم اللي تفيد الامه وتفيد المجتمع بتاعك نتعلمها. ثم هذا مفتاح هو العلم. قال متى يغلق هذا الباب سيدي معز؟ يغلق عند موت الإنسان، وقت يموت ما عادش يمشي هو صحيح انتهى الأمر. انت كنت مت مش تتعرف على ربي من جديد، يعني هك علاش بارشا ناس يوم غدوة يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما تبعتش فلان، يا ليتني يا ربي راني خديت طريقك يا ربي، يتأسف ويتألم
1: لأنه حس بأنه فات
0: فوت على روحه فرصة فات روحه فوت على روحه فرصة. إذن فلنحذر مدام ربي سبحانه وتعالى مدام أعطاك النفس مازال يدخل يخرج كما يقول وعندك القدرة باش تتعلم تعلم. أن نعرف الوالد الله يرحمه يعني في عمر 46 سنة و 50 سنة ما قراش أبوه، كان يمشي معانا للكتاب ويمحي اللوحة يمحي لوحة القرآن ويجلس معنا في الكتاب ويتعلم ويأخذ الإملة عن المؤدب
1: كأنه طفل
0: كأنه طفل معنا. والله هذاك حفزنا سيدي معز، حفزنا يعني لما ترى
1: وادي
0: عزيمة ربات الجأش، يعني علاش اليوم نمضي أوقات لا حد لها قدام تلفزة قدام ماتش متاع كورة
1: قدام تليفون
0: وقدام التليفون تو الناس كل شاتي وتباتي كما يقولوا وانت ما عندكش فرصة باش تقعد تحفظ آيات قرآن مش تقعد تحفظ حاجة تفيدك في حياتك تحفظ صنعة تحفظ حاجة باية. ولذلك دعوة أن نتعلم، فالعلم فالعلم يرفع بيوتا لا عماد لها.
1: إذن الأسبوع القادم ويبني
0: بيوتا لا عماد لها. الأسبوع القادم نتحدث عن باب الثاني
1: سنتحدث.
0: باب العبادة
1: باب العبادة وما باب أدراك العبادة.
0: وما أدراك من العبادة، فالله فتح لنا هذا الباب كي نكون من عبادة، فطوبى لمن كان من عباد الله تعالى
1: إن شاء الله. شرفتنا كالعادة دكتور.
0: نحن شيء دعاء مسيس.
1: طبعا طبعا.
0: اللهم لك الحمد حمدا يوازي نعمك، لك الحمد حمدا يليق بمقامك. أمين. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على الحبيب المصطفى، اللهم صل على نبي الرحمة والهدى، اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
1: أمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
1: أمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى ويسر على كل معسر. اللهم سدد خطوات أبنائنا بعد نجاحهم. اللهم وفقهم يا الله يا كريم
1: يا
0: إلى خير العمل وصالح العمل. وبارك لنا في أيامنا وفي أعمارنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: شكرا دكتور محمود جاب الله. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت على نفس الموجة، موجة الإذاعة الوطنية التونسية بإذن الله طبعا، انطلاقا من بعد موجز أخبار الثانية. حبيت نشكر أيمن التنفوري، سامية فتحلي، وأيضا سمية الزواوي في الديجيتال. نختم بهذا النغم القصير قبل أخبار الرابعة، ونقول لكم طريق السلامة للجميع وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. مدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن غدا وبعد غد قافلة وجهني 26,000 التي تهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. التظاهرة ستشهد مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. شركة النقل بتونس توقع عقدا لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى، واستقبال أولى العربات مع بداية سنة 28,000 وفق بلاغ صادر عن شركة النقل بتونس. حجز أكثر من 63,000 لتر من المياه المعدنية المخزنة في ظروف غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية في ولاية بن عروس. والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو المواطنين إلى اقتناء المياه المعدنية من نقاط بيع تلتزم بشروط الحفظ السليم وتجنب شراء القوارير المعروضة مباشرة لأشعة الشمس أو في ظروف تخزين غير ملائمة، والإبلاغ عن أي تجاوز عبر الرقم الأخضر المجاني للهيئة 80 10 69 77. خلال اجتماع لها خصيص لتدارس الأزمة المتفاقمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام وخاصة منظومة الطرف الدافع، تنسيقية نقابة مزدية الخدمات الصحية تدعو إلى ضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة بعيدا عن سياسة الانتظار أو ترحيل الأزمة حسب تقديرها. في العالم، مصادر مطلعة في إسلام أباد تقول أن الجانب الإيراني طلب من باكستان التي تقوم بدور الوسيط أن تبلغ الولايات المتحدة باستعدادها للتفاوض. وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 1,000,000 برميل يوميا خلال العام الجاري، محذرة من أن التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط العام المقبل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
4: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
1: ساعة من زمان.
5: لا انت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
6: يعطيك الصحة يا شيخ.
1: ساعة من زمان.
7: أهلا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. سواعة من زمان نستدعاكم فيها الرحلة مع ذكريات، برامج وأصوات سمعناهم عبر أثير إذاعة الجمهورية التونسية. مانيش باش نزيد نفسر برشا، توا تكتشفوا البرنامج من حلقة لحلقة. احنا في انتظار تفاعلكم معنا عبر صفحة الإذاعة الوطنية وإلا صفحة انتصار المانع على الفيسبوك. غناية ونرجعوا.

0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: إذاعتنا إذاعتكم أم البدايات واللي معاها بدت الحكاية، ومتعة الاستماع ما تكون كان مع برامج الإذاعة الوطنية. من أكتوبر 1938 انطلق صوت التاريخ والمعاصرة، وإحنا باش نسترجعوا معاكم جزء صغير من أرشيف كبير تحافظ عليه المؤسسة ضمن خزينة الإذاعة التونسية.
2: ذكريات إذاعية،
3: درر من خزينة الإذاعة،
4: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزيري.
5: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
7: محمد عبد العزيز العقربي،
8: خميس ترنان،
6: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين.
9: أنا شخصية تجميل.
10: الشيء بالشيء يذكر.
11: إعداد مصطفى خريف.
12: عقد عقيق ومن العتيق. إعداد وتقديم سحنون مختار.
13: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود
14: في دار عمي سعلان.
15: سناب
16: يحكيوا على واحد حطاب
17: برق الليل.
1: البداية اخترت تكون مع الإعلامي القدير خالد التلاتلي.
0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: خالد التلاتلي كان فارس من أعظم فرسان الإعلام الثقافي، خدم صحفي مخبر ومحرر مقالات في الصحافة المكتوبة، والتلمذ على يدين المرحوم الهادي العبيدي، ونشر زادة في مجلة الإذاعة والتلفزة لقاءاته مع أعلام الترب، وخاصة الحوار الخالد مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وقت زيارتها لبلادنا في شهر جوان 1968، إلى جانب سلسلة من اللقاءات مع مجموعة كبيرة من أهل المغنى، اختمها بعميد الموسيقيين التونسيين وشيخ الفنانين محمد التريكي، إلى جانب نعمة وعليا ورضا القلعي وحسيبة رشدي. وتولى الإعلامي خالد التلاتلي خطة المسؤول الإعلامي المكتب الأمم المتحدة في تونس بعد ما حقق نجاحات كبيرة في إدارة دار الثقافة ابن رشيق. ومن أهم حفلات التكريم اللي نظمها كانت مثلا لعبد العزيز العروي وعثمان الكعاك والهادي العبيدي ومحمد المرزوقي ومصطفى خريف.
18: مستمعي الأصدقاء، مساء الخير. بعد دقائق يصبح المسرح الأثري الروماني الجميل بقرطاج ملتقا دوليا يتبارى فيه ما يقرب عن 20 بلدا ضربوا موعدا بتونس للمشاركة في حركتها الثقافية الصيفية. بعد قليل يعلن عن افتتاح المهرجان الدولي الخامس للفنون الشعبية الذي يتسم هذه المرة بوفرة المشاركين، والذي نرجو بل نعتقد أن المستوى سيكون متماشيا، وهذا الملتقى الذي سجل اسمه في قائمة النشاطات الفنية التونسية الكبيرة.
1: الإعلامي والمخرج والمنتج الإذاعي والتلفزي خالد التلاتلي من مواليد ولاية نابل لنهار 24 مارس 1937، وغادي يقرأ المرحلة الابتدائية ثم انتقل للعاصمة ودرس في معهد الصحافة، ثم واصل تكوينه الأكاديمي في مركز تدريب الصحفيين في باريس. بعد ما رجع لتونس بدأت مسيرته المهنية كمقدم أخبار، وعام 1964 التحق بالإذاعة التونسية وأنتج عدة برامج ثقافية وكان عنده صوت مميز. عام 1967 تولى الصحفي خالد التلاتلي إدارة دار الثقافة ابن رشيق، وفيها أسس وأشرف ونشط عدد كبير من التظاهرات الثقافية والفنية.
19: أحداث الأسبوع، برنامج نستعرض فيه أبرز الأحداث القومية والعالمية في أسبوع.
20: سيداتي سادتي، أسرة البرنامج:
21: محمد دمق، خالد التلاتلي،
20: صالح شبيل،
22: وعبد العزيز الرياحي،
20: تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات.
23: مواعيد إنتاج أبو سمير.
24: نسهر الليلة
18: مع الفنان الممثل الإذاعي والمسرحي والتلفزي محمد درجي.
2: على بركة الله نستهل الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد اللي مش نحاول نسلطوا فيه فضل أراء المواطنين، أي فضل أراكم، عدة أضواء على مسائل ومشاكل تعالج وتخالج أذهان الناس.
8: كلمتين برك في خالد قال لك يعجبكش برامج التلفزة. أنا يظهر لي، وسامحوني في الرأي هذا يمكن ما يعجبش بعض الناس، اللي يظهر في عشاشة متاع التلفزة إذا كان ما ينقبهاش وما يعملش فيها حادث ماذا الواحد يصلح لك؟
9: يسعد الإذاعة والتلفزة التونسية أن تلتقي ولو في لحظات بسيدة الغناء العربي أم كلثوم في بيتها بالقاهرة.
18: لما نسمع هالحس هذا نعرف أن بابا عزيز سي عبد العزيز العروي معنا، أو هو مش يسمعنا.
14: معناه سيداتي سادتي آنساتي، السلام عليكم.
15: أنتم والميكروفون وسيد الطيب المهيري بإضاحية المرسى الغناء.
17: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
22: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: من بين أهم وأشهر البرامج اللي قدمها خالد التلاتلي في الإذاعة الوطنية برنامج فن وثقافة، واخترت لكم مسمع من حوار مع الفنان كارم محمود اللي زار تونس أكثر من مرة، وتبث الحوار نهار 15 جويلية 1969.
3: إذاعتنا إذاعتكم، إذاعة الجمهورية التونسية.
1: فن وثقافة مع خالد التلاتلي.
4: مستمعي الأصدقاء، مساء الخير، موعدنا هذا المساء مع

0: طبعا شط الهواء هو كير محمود اللي رحبوا به في تونس مرة ثانية، وهو يزور تونس في نطاق جولة فنية مع شهرزاد وغيرها من الفنانين والفنانات الشرقيين. سي كرم، طبعا هذه ما هيش المرة الأولى اللي تزور فيها تونس. لا، تحدثنا في كلمات على الزيارات الأخرى أو الزيارة الأخرى اللي قمت بها لتونس.
1: الواقع أنا كانت أول زيارة لي كانت في عام 1956 لما تونس أخذ الاستقلال حديثا، وجينا لنحتفل بالمناسبة العظيمة دي. وتاني مرة جيت سنة 61 وكان معايا المطربة فايزة أحمد، ثم المرة الثالثة مع نجاة الصغيرة كان في عيد المرجان تبرقة، وعدت مرة رابعة لإحياء حفلات في حمام الأنف وبلاد أخرى، ودي خامس مرة.
0: يا مرحبا بك، يعني أصبحت تونسي أو ما يشبه إلى تونسي.
1: طبعا إحنا بنعتبر تونس وطننا الثاني لا شك يعني.
0: شكرا أستاذ كريم محمود. فماشي أغاني جديدة فرضت بها نفسك من جديد واكتسبت بها تجاوب الجمهور سواء كان في تونس أو خارج تونس؟
1: قطعا الفنان لازم يكون عنده أغاني جديدة باستمرار، والحقيقة أنا بسمع الشعب التونسي حاليا مجموعة من الأغنيات الجديدة، واللي أرجو إن شاء الله أني أقدمها للإذاعة التونسية كهدية علشان يزعوها برضو في أوقات مختلفة. من هذه الأغنيات الجديدة أغنية اسمها الدلوعة، وممكن سمع سيادتك جزء منها.
0: تفضل.

0: طبعا الدلوعة هي كريمية محمودية في طبعه وروحه الفنية المعروفة.
1: شكرا.
0: أيوة بجانب الدلوعة
1: في يا سيدي أغنية اسمها بمشي أكلم روحي.

0: شكرا. هالأغاني هذية وغيرها لا شك عندك أخرين؟
1: طبعا يعني موجود كل شيء.
0: أيوة. مش تقدمها وتقدم فيها في حفلاتك في تونس في مصر؟ النشاط الفني متاعك اللي تقوم به غديك متمثل في أي ميدان وفي أي نوع؟
1: والله أنا نشاطي الفني حاليا قاصر على ثلاث حاجات: الإذاعة والتلفزيون ثم المسرح الغنائي. المسرح الغنائي اللي هو بيقدم أوبريتات غنائية، ويكاد يكون المطرب الوحيد اللي بيقدروا يعتمدوا عليه في أداء مثل هذه الألوان هو أنا. ليه؟ لأن المسرح الغنائي دايما لما بيقدم عروضه ما بيحتاجش لأي ميكروفون، لازم يكون الأصوات مباشرة منها إلى ودن المستمع رأسا على طول.
0: صحيح.
1: فالحمد لله يعني الصوت قوي
0: وانت تختص فيه هذا
1: وبيقدر يسمع آخر كرسي في الصالة بدون ميكروفونات.
0: ألوان الأوبريتات اللي تقدمها ومواضيعها يعني؟
1: أنا قدمت حوالي 5-6 أوبريتات، منهم 2 للموسيقار المرحوم سيد درويش، ومنها العشرة الطيبة، ثم الباروكة، والملحن المعاصر حاليا الأستاذ أحمد صدقي قدمت له 2، ليلة من ألف ليلة، ثم البيرق النبوي.
0: مش ألف ليلة بتاع أم كلثوم؟
1: لا، حاجة من تاريخ القديم يعني.
0: نعم.
1: وأخيرا عملنا حاجة اسمها هدية العمر، أوبريت هدية العمر، دي كانت من تلحين الأستاذ محمد الموجي، وكان فيها حوالي 21 لحن. طبعا قمت بأداء أكبر مجموعة ممكنة من الألحان دي بجانب مطربة حديثة اسمها ليلى جمال ومجموعة الكورال والأوركستر.
0: الأوبريتات يعني فيهم إقبال ونجاح في القاهرة وفي مصر عامة؟
1: بدون شك في إقبال، وللأسف
0: نوع الجمهور اللي يقبل على الأوبريتات من الشباب وإلا من الشيوخ؟
1: والله جميع الطبقات، لأن الأوبريت بيبقى فيه جميع الألوان، الغناء والرقص والفكاهة والتمثيل وكل شيء، فقطعا جميع الألوان دي بتعجب كل الأذواق. وبعدين ده عمل ما بيحصلش إلا كل 2-3 يعني، ولذلك الناس كل ما بيعرض بيروحوا يشوفوه يعني، وهم متشوقين إليه.
0: شعورك لما استقبلك من جديد جمهور تونس هالمرة هذه؟
1: والله وشعور مش غريب يعني، الجمهور التونسي معودنا دايما بحسن الاستقبال والكرم في الضيافة والسمع الممتاز يعني. أنا بعتبر الشعب التونسي سميع من الدرجة الأولى وسميع بأدب، عندنا في لغة الموسيقى سميع بأدب يعني بيفهم فين الوقت اللي بيقدر يشجع فيه والوقت اللي بيقدر يصفق فيه وكل المسائل دي يعني.
0: شكرا أستاذ كارم محمود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية.
1: نواصل الحوارات اللي أجراها كرم محمود في تونس، احنا توا مع الجمهور من خلال برنامج اسألوني لعبد العزيز العبيدي.
2: الو
3: الو
2: استاذ كرم محمود.
3: ايوه
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك في
3: أهلاً
2: تونس.
3: اهلا بك يا فندم.
2: رشيدة من تونس.
3: اهلا بالاخت رشيدة.
2: باش نسألك بعض اسئلة استاذ.
3: اتفضلي.
2: هل شاركت في التمثيل الغنائي؟
3: طبعا انا شاركت في حوالي 5 أوبريتات غنائية، منها العشرة الطيبة والبروكة للموسيقار الراحل سيد درويش، ومنها أيضا ليلة من ألف ليلة والبيرق النبوي، وأخيرا هدية العمر تلحين الأستاذ محمد الموجي.
2: هل لحن لك الأستاذ محمد عبد الوهاب؟
3: للأسف ما التقيناش مع بعض في عمل فني، إنما جميع الملحنين عندنا في القاهرة لحنوا لي ما عدا الأستاذ عبد الوهاب.
2: ما هي أفضل الأصوات الغنائية المفضلة لك؟
3: طبعا ست الكل السيدة أم كلثوم.
2: هل تنوي أن تغني لشعراء تونسيين؟
3: والله أنا يسعدني جدا، أرجو أن إن شاء الله يعني يكون لي الحظ السعيد وأغني لأحد شعراء التونسيين قريبا إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
3: شكرا
2: أستاذ.
3: شكرا. ألو
4: أستاذ.
3: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
4: مساء الخير.
3: مساء الخير يا أخي. والله أنا يعني كان في ترتيب حياتي والدي كان عايز يطلعني مقرئ، يعني أقرأ القرآن، ولكن هوايتي للفن خلتني أخالف أوامر والدي وطلعت مطرب، فإن ما كنتش عايز أكون مطرب يعني برضو كنت لازم أطلع مطرب يعني.
4: هل لديك هواية مفضلة؟
3: هواية مفضلة؟ الواقع أنا هوايتي المفضلة هي مشاهدة مباريات كرة القدم. وانا بشجع في القاهرة عندنا النادي الاهلي.

0: برنامجنا من خلاله نتعرفوا على روائع التسجيلات من حوارات، أغاني ولقاءات مع مشاهير زاروا تونس وحبوها، ومع برامج الإعلاميين خدموا الإذاعة وتفانوا حتى يقدموا الأفضل والأرقى للمستمع اللي تعلق بالإذاعة التونسية وتبعها من جيل لجيل. فبنينا جسر تواصل وثقة وعشرة دائمة.
1: مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية.
0: بعد شوية باش نحكيو على قصة المطربة شهرزاد مع تونس، لكن قبل اش قولكم نرجعوا بالذاكرة للألحان المميزة الخاصة برامج كانت مشهورة ويتبعها عدد مهم المستمعين. تتذكروا اللحن المميز البرنامج رياضة وأهداف تنسيق الحاج عبد الحميد الرقازي؟

0: رياضة وأهداف. رياضة وأهداف، النقل المباشر للمباريات الرياضية. تنسيق عبد الحميد الرجاز.
1: اللي مازال يتفكر المجموعة وفريق العمل اللي كان مع الحاج عبد الحميد الرجاز يبعثنا على صفحة الإذاعة الوطنية وإلا صفحة انتصار المنى على الفيسبوك.

0: توا نمشي والعام 1995 وشارت برنامج فنجان شاي للإعلام الكبير وواحد من رواد التنشيط في الإذاعة الوطنية البشير رجب.
1: فنجان شاي.

0: فنجان شاي كل خميس مع الباشي رجب.
1: سيداتي وسادتي، إلى أن يحين موعد الفقرة الموالية نبقى مع هذه الأنغام.
2: وحب اسمك وحب سرك.

0: كنا نسمع في جزء من أغنية أحبي اسمك للمطربة شهرزاد، اسمها شفيقة محمد السيد. بدايتها الفنية انطلقت عام 1947 في أوبيرات العشرة الطيبة مع الفنان كارم محمود، ثم شاركت في أفلام سينمائية، وفي أوائل الستينات بدأت في تقديم الحفلات وكانت تتمتع بصوت قوي وجميل. زارت شهرزاد تونس، وفي خزينة الإذاعة لقاء ممتاز جدا مع الإعلامي خالد التلاتلي في برنامج فن وثقافة، وهو بتاريخ 23 ديسمبر 1968.
1: فن وثقافة مع خالد التلاتلي.
2: مستمعي الأصدقاء، مساء الخير، يسعدنا الليلة أن نلتقي ب
3: عسل وسكر عسل، عيون حبيبي عسل، ضحكة حبيبي سكر، وانت حبيبي يا حلو يا سمر يا حلو.

0: شكرا عسل وسكر، أي شكرا شهرزاد اللي أبت إلا أن تقدم نفسها بهذه الأغنية الشعبية المعروفة عن أحباء فنها. شهرزاد حللتي بتونس، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك فن، وأنا سعيدة جدا، وأولا كل سنة وأنتم طيبين جميعا، وأنا سعيدة جدا اللي حغني في وسط شعب تونس العظيم، ودي ده طبعا مش أول مرة يعني أنا باجي تونس.
0: هذا اللي حبيت نقول لك، نجم نقول بكونك أصبحت تونسية.
1: لأني رابع مرة دي أنا أجي فيها تونس.
0: ذكرنا في كلمات يعني الزيارات الأخيرة.
1: أيوة، أنا طبعا أول ما ابتديت جيت تونس جيت تقريبا سنة 61.
0: أيوة،
1: وبعدين تاني مرة جيت 65، وبعدين تالت مرة في كان 67 في عيد المرجان في تباركة، ودي بقى الايه المرة الأخيرة. وطبعا
0: وليس الآخرة.
1: لا مش الأخيرة دي على طول، لأن أنا المرة دي بقى اتأخرت عليهم كتير شوية زيادة، بس بعد كده بقى مش هتأخر عليكم المدة الكبيرة دي أبدا، لأنهم بيوحشوني جدا.
0: بارك الله فيك. شهرزاد، أنت اشتهرتي بأغانيك الحلوة الجميلة الطويلة اللي أيوة. فيها روح.
1: أيوة،
0: النجموش نعرفوا الطابع هذا متاع أغانيك، هل ترى عائد إلى طبعك وإلى اتجاهك الفني وإلا إلى شيء آخر؟
1: والله أنا يعني المعروف عني إن أنا بغني الأغاني الكلاسيك أكتر حاجة معروفة عني، لكن أنا دلوقتي ابتديت بغني الأغاني التقيلة والأغاني الخفيفة، يعني مثلا عسل وسكر دي من الأغاني الخفيفة يعني، فعملت طبعا كذا قطعة خفيفة وتقيل، يعني الواحد بيمشي مع الجو، في شعب يحب الحاجات التقيلة وفي شعب يحب الحاجات الخفيفة، فأنا برضو يعني حبيت أتطور مع الجو في الأيام دي، بغني خفيف وبغني تقيل برضو.
0: النوع الخفيف اللي تغنيه؟
1: يعني في أغاني خدتها جديدة حقدمها لشعب تونس العظيم، أغنية اسمها من فضلك حبة حنية، دي أغنية خفيفة، دي تلحين منير مراد، وفي أغنية كمان جديدة اسمها ليلتين ما بنمشي، دي تلحين بليغ حمدي، وفي أغنية اسمها حبيته أنا حبيته، برضو دي من الأغاني الخفيفة يعني، دي لحن محمود شريف، وبعدين بقى في كدابين، كدابين دي من الأغاني التقيلة يعني، وفي ساعة واحدة اديني من وقتك ساعة، دي برضو من الأغاني التقيلة، وكمان عاملة أغنية كمان جديدة اسمها تونس الخضرة.
0: يا مرحبا.
1: بيقول لك يا سيدي أنا عاملها مخصوص عشان تونس، فبتقول الأغنية أنا في مصر أحن لتونس الخضرة، وفي تونس أحن الأرض وادي النيل، وبين الاتنين أبات واصحى على الذكرى، على الأشواق تصحيني في عز النوم، هنا وهناك وطن عربي أصونه في عيني وفي قلبي.
0: شكرا. نجموش نعرف توا بجانب نشاطك الغنائي عندك شي أنشطة أخرى فنية سينمائية أو مسرحية أو
1: لا
0: غيرها؟
1: مسرحية طبعا، أنا يعني بميل للأوبريت والمسرح الغنائي أكتر من السينما، فأنا عملت حوالي 4 أوبريتات، أوبريت العشرة الطيبة للشيخ سيد درويش، وأوبريت اسمها ليلة من ألف ليلة، وأوبريت الباروكة، وأوبريت تانية اسمها ليلي عين، دي عملتهم الأوبريتات دي في مسرح الأوبرا في القاهرة. يعني أنا معروف عني في مصر إن أنا مغنية أوبريت، فأنا غاوية فعلا المسرح الغنائي أكتر من السينما، وإن شاء الله في أوبريت جديدة بنبتدي فيها، هنبتدي فيها بعد شهرين، والألحان بليغ حمدي.
0: شخصية شهرزاد الفنية المركزة اليوم كانت لها تأثيرات خارجية من طرف فنانة أو فنان، تأثير يعني
1: التأثير اللي أنا يعني اللي أنا خلاني غويت الفن والموسيقى طبعا السيدة أم كلثوم، هي كانت السبب في أني أنا غويت الفن فعلا، لأني أنا بأعبد صوت أم كلثوم، وهو السبب اللي خلاني أنا بقيت مطربة.
0: رأيك في فن السيدة فيروز؟
1: طبعا صوت عظيم، انا احبها قوي لان صوتها كده عامل زي البلبل.
0: هناك ممكن من يفكر بأن أسلوبك في أغانيك فيه نوع من الشبه بينه وبين أسلوب أم كلثوم في أغانيها.
1: ما أنا بقول لسيادتك لأن أنا أول ما ابتديت كان كل اتجاه ليها هي، فطبعا يعني كل حفلاتها كانت دايما لازم أروحها، وفعلا أنا يعني طلعت إن أنا بقلتها في كل حاجة، كنت
0: في حركاتها
1: في حركاتها وفي لبسها وفي يعني أعرف بتلبس زي، كنت أقلدها في اللبس وأقلدها في الحركات بتاعتها وفي المغنى. وأنا في الأول كنت بغني كل أغاني أم كلثوم، يعني أول ما ابتديت كنت بغني أغاني أم كلثوم كلها، وبعدين ابتديت بقى أغني الأغاني بتاعتي، لكن أنا يعني لازلت إن
0: مقيدة.
1: أنا يعني فعلا
0: تنوي تبقى في هالقيود هذية وألا تتخلص وتكسب شخصية شهرزادية؟
1: ما أنا ليا شخصيتي طبعا في أغاني، ما في شك إن أنا عملت طبعا شخصية ليا في الأغاني بتاعتي، لكن برضو من كتر حب فيها فبرضو مش قادرة أتخلص منها أبدا.
0: أعز أغنية بالنسبة ليك من أغانيك يعني؟
1: أيوة والله، هي يعني الأغنية اللي أنا بعتز بيها فعلا هي أغنية يا ناسيني، لأن دي الأغنية دي ليها ذكرى عظيمة. فأول ما ابتديت أغنيها في مصر جديد غنتها بعد كده في تونس، وخدت سوكسي كبير قوي قوي ونجحت نجاح عظيم. ففعلا يعني الأغنية دي هي السبب إن خلت هنا في تونس يحبوني، فأنا ما بنساش الأغنية دي لأنهم فعلا يعني حبوني عشان خاطر الأغنية دي.
0: مين اللي نساك؟
1: اللي نساني؟
0: أيوة. شهريار.
1: شهريار.
0: شهرزاد ما نشوفهاش كثير في الأفلام.
1: والله ما أنا بقول لستك أنا شخصيا يعني اتجاهي أكتر للمسرح الغنائي. أنا عملت أفلام طبعا، عملت فيلم اسمه مسمار جحا أنا وكمال الشناوي، وعملت برضو فيلم كان أول ما ابتديت كنت لسه جديدة، فيلم أمير الانتقام بتاع أنور وجدي غنيت فيه، وغنيت برضو في أفلام كتير، لكن أنا يعني اتجاهي كله للمسرح، يعني لأن المسرح أصعب من السينما على فكرة، يعني السينما دي سهل خالص، لكن المسرح أنت يعني قدام الجمهور
0: حي
1: وحي وبيشجعك، وطبعا في روح تانية خالص غير السينما.
0: نتمنى لك كل نجاح وكل التوفيق في حفلاتك بتونس، وموعدنا معك غدا بقصر الرياضة بالمنزه، وإلى اللقاء.
1: متشكرة أوي فن.
2: فن وثقافة مع خالد التلاتي.
3: إذاعتنا إذاعتكم، إذاعة الجمهورية التونسية.
4: شكر خاص للزميلات في خزينة الإذاعة التونسية ليلى الجلاسي في اختيار الأغاني، نجوى العربي ونسيم الماجري في إعداد المادة المسجلة، وانتصار المانع في الإعداد والتقديم. احنا نتلقاه في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردل فردل.
1: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
4: يعطيك الصحة يا
1: شيخ. ساعة من زمان
5: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس نواب الشعب يواصل خلال جلسة عامة اليوم النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتان بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإسناد قرضين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. قاتلة وجهني 26,000 لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج تحل غدا وبعد غد بمدينة الثقافة بالعاصمة قبل أن تتوجه إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويليا الجاري بعد أن كانت انطلقت من مدينة صفاقس. ويتضمن برنامج التظاهر أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة إلى جانب عرض منح دراسية وبرامج تكوين. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس تتحصل على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في جودة إدارة المؤسسات التعليمية حسب ما أفادت به اليوم جامعة تونس المنار في بلاغ لها. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمزدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والإطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أكنام. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المصطفين إلى الحذر من التيار البحري الساحب وإلى تجنب السباحة في حالة تعب وقرب الصخور أو الموانئ، مشددا على ضرورة الانتباه إلى الرايات التحذيرية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة الولايات المتحدة على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة التفاوض، ويؤكد في المقابل انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين في جوان الماضية. وختاما، مقتل شخص وإصابة 2 آخرين جراء غارات صهيونية استهدفت اليوم مواقع في قضاء النبطية جنوبية لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إن.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: النغمة نغمتك.
9: دنيا تفن وكيف عيشة بنينة، وعيشة بنينة، ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
10: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: بتلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل مليح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.

بتتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.

0: الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تلم الحباب تكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجاي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام حبيب.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصاور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة.
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: إشهار
2: إخواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقتها على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المسائل.

0: الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات،
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد،
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: فلاش سبور، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في فلاش سبور. البداية كالعادة بآخر أخبار كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026. الموعد اليوم يتواصل مع مقابلات الدور ربع النهائي، وفي البرنامج مباراة مهمة، مباراة منتظرة بين فريقين من أوروبا، المنتخب الإسباني ضد المنتخب البلجيكي، المقابلة مبرمجة 8 متاع الليل بتوقيت تونس. ذكروا البارح بتأهل المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب العربي المغرب، وهكا كل العرب كل الأفارقة غادروا كأس العالم، فرنسا أول المتأهلين في انتظار البقية. يوم السبت غدوة 10 متاع الليل النرويج مع انجلترا، حوار اوروبي اخر، لكن المباراة المنتظرة ليونيل ميسي والارجنتين، المقابلة الاخيرة في برنامج الدور ربع نهائي لكأس العالم يوم الاحد، يعني غدوة في الليل لحد في الفجر الماضي ساعتين بتوقيت تونس، كما قلت المقابلة بين الارجنتين والمنتخب السويسري. الفائز ما بين اسبانيا وبلجيكا في دور نصف النهائي سيواجه المنتخب الفرنسي، والفائز من مباراة النرويج ضد انجلترا يواجه المتأهل من الأرجنتين أو سويسرا. قبل انطلاق مسابقة كأس دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الحالي، وأيضا بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تطرح مرة أخرى الإشكال والموضوع متاع إمكانية الزيادة في عدد الأندية المشاركة من كل نادي. وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تلقى طلب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الماضية يقضي بضرورة الزيادة بالنسبة لمصر وعديد من بلدان شمال إفريقيا، زيادة في عدد الأندية المشاركة في كل مسابقة. حسب نفس المصادر، فإنه عدة بطولات من بينها البطولة التونسية، أيضا مصر، المغرب، جزائر، كيف جنوب أفريقيا، يمكن برشا باش تكون ممثلة بثلاثة في رابطة الأبطال وبطولة الكونفدرالية الموسم القادم. نعرف أنه في تونس نهاية الموسم كانت مبرمجة على أساس زوز فرق من لكل مسابقة، النادي الإفريقي بطل الموسم، وأيضا الترجي الرياضي التونسي في المركز الثاني شاركوا في دوري أبطال إفريقيا. وبالنسبة لكأس الكونفدرالية، النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز الثالث، والترجي الرياضي الجرجيسي المتأهل للدورة النهائية لكأس تونس، هما باش يشاركوا في المسابقة الإفريقية. ننتظر على كل حال كيفاش باش تصير الأمور، إذا كان القرار أصبح رسمي في الأيام القادمة نشوفه طبعا مآله، ونشوفه التقسيم اللي باش تقوم به الجامعة. إلى أخبار الميركاتو، المهاجم السنغالي الحسن دياو ينتقل بشكل نهائي من فريق النجم الرياضي الساحلي إلى المدينة الليبي في عقد لمدة 3 مواسم. اللاعب كان انضم للفريق الليبي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، والنجم الرياضي الساحلي كان قرر يبيعه سنة بعد موسم ناجح في ليبيا. الحسن دياو اللي شارك في بعض المقابلات في بداية الموسم عام ناول، ثم غادر للنجم الرياضي الساحلي في بداية الأمر، كان الأمر يتعلق بالإعارة، ثم النجم قرر التفويت فيه بشكل نهائي. اللجنة المستقلة لفض النزاعات للاتحاد الرياضي مونستيري أكدت اليوم اختتام عملها بنجاح بعد 30 يوم من العمل المتواصل والتنسيق مع مسؤولي النادي، وتوجت الجهود متاعها بقرار مهم وحاسم في مستقبل الاتحاد الرياضي مونستيري هذا الموسم، هو رفع عقوبة المنع من الانتداب. لجنة نزاعات هذه قامت بتحويل آخر تحويل كان يتعلق بقضية والنزاع القائم على لاعب السابق الاتحاد الرياضي مونستيري فيصل المناعي، أيضا حمزة شلاصي، وعديد النزاعات تم غلقهم في الساعات الماضية، وبالتالي الاتحاد الرياضي مونستيري مؤهل للمشاركة في البطولة الموسم الجديد. ما مادام نحكيو على الميركاتو، تقدم سقيط الدائر، يبرم ثاني تعاقداته، والفريق اللي صعد في نهاية الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد التعاقد مع لاعب اتحاد قصور السيف الهادي منتصر لمدة 3 مواسم. إدارة فريق تقدم سقيط الدائر تنتدب المهاجم السابق لفريق النادي الإفريقي اللي كان لعب عم ناور في الأولمبي الباجي محمد علي العمري لمدة 2 مواسم. أيضا التعاقد مع النيجيري الشاب المهاجم سامويل أوبينا جونيور لمدة 3 سنوات. في كرة اليد، على مصطفى يغادر النادي الإفريقي بشكل رسمي، أعلن اليوم على صفحته الرسمية مغادرته للنادي الإفريقي بعد فسخ العقد بالتراضي بينه وبين الهيئة المديرة، ومن المنتظر أن تكون الوجهة خليجية بالإضافة لبعض العروض الأخرى من خارج تونس لي على مصطفى. نغيروا الاختصاص توا من كرة القدم، من الرياضات الجماعية إلى رياضة فردية عندها عشاقها. تونس تحتضن من 18 جويلية بطولة العالم سكرابل الفرنكوفوني، وأكثر تفاصيل مع الدكتورة نادية المهيري برحومة الكاتبة العامة للجمعية التونسية لسكرابل وعضو لجنة التنظيم، وهي زادة لاعبة وباش تشارك في البطولة في صنف النخبة. نسمع تصريحها للإذاعة الوطنية التونسية.
3: البطولة هذه باش تصير من 18 إلى 26 جويليا في نزل من في جمرت، 500 لاعب عالميين جايين من تقريب 24 بلد، دونك فما 24 ديليغاسيون جايين من برا، وتقريبا 1000 مشارك ما بين لاعبين وليزاكومبانيون. هناك العشرات من اللاعبين الأبطال في لعبة سكرابل واللي معروفين دوليا، من جايين من القارة الأوروبية كما فرنسا، بلجيكا، سويسرا، كندا، وكذلك من أفريقيا الفرنكوفونية كما السنغال، كوت ديفوار. دونك هذيا معناها، وهي صارت قبل البطولة، معناها البطولة هذيا في تونس لأول مرة في عام 76، ولكن شملت 35 لاعب. عام 82 صارت في حمامات، معناها شاركوا فيها 100 لاعب، وتوا باش يشاركوا فيها تقريب أكثر من 500 لاعب.
4: شو انتظارات نحن كتوانسة من الدورة هذه؟
3: والله هو العبرة في المشاركة، ونشجعوا كل المشاركين، ولكن عنا معناها لاعبين اللي هما عندهم كلاسمون مونديال محترم جداً، وعنا سورتو لاعب زهير علولو هو كذلك دكتور اللي عنده في البالماريس نتاعو 15 مره جاي بطل تونس، معناها جاي نيميرو 1 مونديال عام 2023، وجاي كذلك بطل افريقيا في مناظره البليتس 2023، وعنده برشا حظوظ كذلك باش يكون بطل العالم 2026.
2: خارج تونس نختم بخبر يخص منتخب جنوب افريقيا، اللي اعلن مدربه البلجيكي يوغو بروس رحيله رسميا على تدريب المنتخب الجنوب افريقي رغم التاهل للدور الثاني في كاس العالم لكره القدم المقامه حاليا في امريكا، كندا والمكسيك. واوضح المدرب البلجيكي يوغو بروس انه قراره لا رجعه فيه رغم رغبه الجامعه الجنوب افريقيه في استمراره بالخطه نتاعو أو بخطة أخرى كمدير فني، لكن رفض في نهاية الأمر. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
1: بنات أفكاري
0: هما حكايات بينك وبين روحك،
1: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
0: والفكرة جابت بنات
1: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
0: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 104.9 FM.
5: الدكتور حكيم.
6: دلاع البطيخ كما الغلة الكل غني بالماء والألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات، ومن الأفضل استهلاك البطيخ والدلاع باعتدال بعد الوجبات الرئيسية.
5: الدكتور حكيم.
7: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
0: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
0: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
8: الإذاعة الوطنية،
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
8: متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
10: وفي عناوينها: مجلس النواب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، بمشاركة عشرات المؤسسات الجامعية والتكوينية من 30 دولة، قافلة وجهني 26 و2000 تحل غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة. الانتهاء من أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة بحلول جوان 27 و2000. وفي العالم: ترامب يعلن موافقة واشنطن على إجراء محادثات مع إيران. أهلا بكم. صدق مجلس نواب الشعب اليوم على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، ويستهدف المخطط بالخصوص تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3%، والتحكم أيضا في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 30 و2000. النائب صابر جلاصي أكد في تصريح لنفيسة حسني أن النواب شددوا على ضرورة تطبيق المخطط بطريقة تشاركية باعتبار ما يطرحه من إكراهات خاصة على مستوى التمويل.
11: طلبنا من الحكومة أن تمدنا بتقارير سنوية من خلال مناقشات الميزان الاقتصادي. أكدنا على أنه اليوم المخطط هذايا يلزم نحكيه على النجاح متاعه بعد ما يقع تطبيق على الأقل جزء كبير من المشاريع هذه على أرض الواقع. في علاقة بالتمويل، لأنه اليوم احنا زدنا قدنا ميزانية الدولة، لأنه 61% ممول من ميزانية الدولة، ونعرفوا احنا الإكراهات الموجودة الحالية التي معناتها تعيشها الدولة. 21,100 مشروع هما بقيمة 101,000 مليار، باش يقع تمويلهم بنسبة تقريبا 61% من ميزانية الدولة و30% من الشركات والهياكل كما المنشآت العمومية على غرار ستيغ لواسيا سونات، و8% تمويل شراكة بين القطاع العام والخاص. ولكن هل القيمة هذه متاع المشاريع هذوما سيقع تقسيم على امتداد 5 سنوات؟
10: وخصصت الجلسة العامة المسائية للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان المبرمتين بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإسناد قرضين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري أكد في تصريح لنفيسة حسني أن هذه القروض هي قروض استثمارية، وهي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للطاقة في تونس.
12: نعتبر أنه القرض هذايا قرض مهم جدا، وقرض استثماري، وقرض باش يحصل لنا في البنية التحتية نتاع ستيك. هذه رقم واحد. رقم اثنين، باش يعطيها الأموال اللازمة باش نجم تشري الطاقة من الطاقة الشمسية هذه من المستثمرين التوانسة والأجانب، وباش يربحونا على الأقل اشتر الحق باش نشريو الميجاوات الكيلوات هذايا، اشتر الحق من التكلفة نتاعو إذا كان ننجوه بالغاز اللي جاينا من الجزائر ولا بالبترول نشري فيه من الخارج. راهو باش نربحو على الاقل 50%. هذاك علاش احنا ماشيين نحبوا يولي منسوب الطاقه نتاعنا من الطاقات المتجدده بين 30 و35% يجي من الطاقات المتجدده والطاقه الشمسيه. الحاجه الباهيه انه في القرض هذايا انه التكلفه نتاعو الماليه والنسبه نتاعو ماهيش مرتفعه نظرا لانه قرض استثماري.
10: أعطيت صباح اليوم إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة مجرد الوطن القبلي الرابط بين منوبة وطريق الشعاعية X20 وصنهاجة بوذليل، وفتح الجولان العمومي بالاتجاهين وعلى طول الطريق المحلية رقم 525 التي تمت مضاعفتها ضمن المشروع نفسه. مدير وعامل جسور وطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش أفاد في تصريح لخولة سليتي بأنه من المنتظر الانتهاء من أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة في جوان 27 2000.
13: توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة نسبة الأشغال نهزت حوالي 80%. إن شاء الله موفى السنة الحالية باش يتم انتهاء من 4 أقساط، بقى وزز أقساط اللي هو قص الأولاني توسيعة الجسور على مستوى جبل الجلود، هو محاولات على مستوى سوق الكرهب في جوان 2027 إن شاء الله يتم الانتهاء. المدخل الجنوبي باش ينتهي إن شاء الله جوان 2027.
10: كما ينتظر الانتهاء من 71 مشروع مع موفى السنة الحالية وفق مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرشة.
13: فيما يتعلق الطريق سيارة تونس جلمة بلغت نسبة الإنجاز حوالي 40%. إن شاء الله نهاية 2027 ننتهي من الأشغال، وطريق الحزامية إكزما شد عديد التعطيلات، فما ارتفاع في نسبة الإنجاز. إن شاء الله موفى السنة الحالية بش يكون المشروع ضايا منتهي، خاصة الجزء الأخير بولاية منوبة وكذلك بولاية الأريانة اللي بش يتسهل أكيد حركة المرور بتونس الكبرى. خلال السداسية الأولى من سنة 2026 ننتهي من إنجاز حوالي 26 مشروع، خلال السداسية الثانية من 2026 باش ننتهي من 45 مشروع.
10: تم صباح اليوم توقيع عقد بين شركة نقل تونس وشركة صينية لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادى المرسى. وتتضمن هذه الصفقة أيضا عقد صيانة للعربات لمدة 5 سنوات، وتبلغ السرعة القصوى للعربات الجديدة 100 كم/ساعة، وهو ما سيمكن من تأمين سفرة كل 6 دقائق في أوقات الذروة وسفرة كل 12 دقيقة خارج أوقات الذروة. في شأن آخر، تحل غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة قافلة وجهني 26 2000، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، لتحل في مدينة سوسة يومي 18 و19 جويلية. وتشهد القافلة مشاركة حوالي 70 جامعة من نحو 30 دولة. مسؤول التسويق بقافلة وجهني ريان محسنية:
14: الهدف نتاعنا هو انه باش نعاونوا الطلبه في التوجيه نتاعهم، كلكو سواء عندهم باك ولا ما عندهمش باك، في التوجيه الجامعي يحبوا يعملوا بي تي بي، يحبوا يعملوا بي تي اس، يحبوا يختاروا سونتر لانغويستيك، يحبوا يخرجوا يقراوا لبرا. دونك لي ميور يونيفرسيتي من تونس ولا من برا سونتر فورماسيون بي تي بي بي تي اس، ديما الجون يدخل معنا الوجهني يخرج اوتبوت كبير. حتى اللي مازال ما عندوش الباك اصلا ويحب يعرف مستقبله وين ينجم يكون موجود، نقولوا حتى اللي يقرا دوزيام اني ولا تروزيام اني في الليسي يحب يعرف شنو هي السيكسيون اللي باش يختارها، اسكو باش يعملوا معنا سيكسيون ايكونومي جيستيون، اسكو باش يعملوا سيونس مات، يمشي يلقاو دي زيكسبير اللي باش يعاونوهم قبل الباك ولا حتى بعد الباك وين يعاونوهم في انهم يحسبوا السكور نتاعهم توجهوا للصحيح. باش يلقاو زاد اكثر من 70 جامعه من تونس ومن برا، اكثر من 20 سونتر دو فورماسيون ولا بي تي بي بي تي اس، 70 جامعه من اكثر من 30 دوله. تلقاو دي زاجونس تاع ستادي برود وين يخرجوا العباد يقراوا لبرا، حتى اللي يعمل ليسونس يحب يقرا ماستر، واللي عمل ماستر يحب يكمل بي اتش دي ويحب يعمل ريكونفيرسيون دو كارير، دونك متوفر معنا.
10: أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال إشرافه اليوم على فعاليات الاحتفاء بانضمام بلدية سوسة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو، أكد أن هذه التجربة تمثل نموذجا يمكن تعميمه على بقية البلديات الراغبة في الاستثمار في التعليم والتكوين وبناء القدرات.
15: خيرات مدينة سوسة ضمن مدن التعلم في العالم راجعة إلى منظمة اليونسكو بما تختزنه مدينة سوسة من رغبة وشغف بالعلم والثقافة والتعلم مدى الحياة في ارتباط بقواعد التنمية الشاملة والتعليم العادل التعليم الجيد والمنصف مسبوقة بتونس العاصمة ثم نابلس، والأمر متروك بالاجتهادات بقية المدن لتقديم ملفاتها للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. نتقدم بخطى ثابتة من أجل أن تلتحق الكثير من المدن الأخرى ذات القدرات والمواصفات التي تسمح لها في ملفها أنها تنخرط في هذا البرنامج.
10: تأهل الفريق الطلابي المنضوي تحت فرع جمعية الحاسوب التابعة للمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية إنسات لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لهاكاثون 26 2000 حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء. وجاء تأهل الفريق إثر نجاحه في احتلال مكان ضمن أفضل 10 فرق عالمية من بين 113 فريقا مشاركا من مختلف دول العالم. سجلت واحة الترفاية من معتمدية دوزا الجنوبية ظهور مرض فطري جديد يعرف باسم التدهور السريع للنخيل، ويتمثل في ميلان قلب الشجرة وتيبسه السريع ثم موتها في ظروف لا يتجاوز أو في ظرف لا يتجاوز شهر واثنين على أقصى تقدير، وذلك وفق ما أكده رئيس الجمعية المائية بواحة دوزا المركز لطفي راشد في تصريح لمجد عمارة.
16: المرض هذا سريع الانتشار، العدوى متاعها تنجم تكون حتى من المحشة اللي يستعملها الفلاح، كان يقص جريدة ولا في عرجون في النخلة المريضة وقص به النخلة الأخرى يتسبب في نقل العدوى. يلزم تكون أول حاجة هي الوقاية باش نسيطر على هذا المرض، على الفلاح أن يتصل بخلية الإرشاد أينما كان في ولاية قبلي، ولاية طوزر، ولاية قفصة، ولاية قابس، أي مكان فيه نخيل يشوف النخلة هذه الوضع هذا اللي هو ملحوظ من بعيد، تشوف نخلة قلب متاعها مال، عليه بالاتصال بخلية الإرشاد الفلاحي مرجع النظر نتاعها باش ما يقعش الانتشار السريع والانتشار اللي معناه نقول محطم راهو هو حقيقة راهو إذا كان انتشر بشكل كبير يمكن يسبب لنا في خسارة نصف الوحات.
10: من جهته أفاد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف بأنه تم تحديد بروتوكول التدخل لمقاومة هذا المرض.
17: الموضوع واخذ اهتمام كبير جدا على المستوى الجهوي، نحن في اتصال دائم مع الجمعية ومدينا الفلاح بالبروتوكول اللازم لمقاومة هذه الظاهرة. نحب نطمنوا أن الظاهرة ما هيش خطيرة بالكيفية اللي ربما يروج لها البعض، طبعا في إطار قوموا بعملية المقاومة اتباع البروتوكول العلمي الصحيح لمقاومة الظاهرة هذه نجم نسيطر عليه. الظاهرة هذه دائما تخرج في الواحات اللي يكون فيها الكثير من الإهمال اللي تشكو من النزل، دونك نطالبوا الفلاحة في أن العناية أكثر بالواحات. مقاومة النزل طبعا هامة جدا، مقاومة الأمراض الفطرية بصفة عامة.
10: تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ غدا وبعد غد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات. من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس سعيد بن صالحة.
18: ارتفاع ملحوظة تكون محسوسة ارتفاع الحرارة يومي السبت 11 و 12 جويلية وتتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات. تكون درجات القصوى عامة بين 41 و 46 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، ما عدا يعني السواحل الشرقية وين تتراوح درجات الحرارة تكون بين 35 و 40 درجة. والحرارة هذه تنتظر أنها تتراجع نسبيا يوم الاثنين والثلاثاء، وثم تعود الارتفاع مجددا في أغلب المناطق حتى يكشي نهاية الأسبوع القادم.
10: وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة دعت وزارة الفلاحة مربي الماشية والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحرارية والمحافظة على صحة الحيوانات. الأستاذ الاستشفائي الجامعي أحمد رجب يوضح.
19: ارتفاع درجات الحرارة، الحرارة هذه تأثر سلبا على الإنتاج والصحة الحيوانية، وكلاش يلزم أخذ بعض الإجراءات، خاصة منها يلزم نتجنب تعريض الحيوانات للأشعة المباشرة على الشمس، يلزمنا نحطوها في أماكن مهوية، نقص من نقل الحيوانات في أوقات الذروة. بالنسبة للوضع الحيوانات للراعي يلزم صباح بكري ولا عشية، يلزم توفير الماء ويلزم الماء يكون في أماكن بارد، كيف تقديم الأعلاف المركزة يلزم يكون في الصباح بكري ولا العشية مؤخر، وكان ممكن بالنسبة للدواج خاصة يلزم تبرية الأماكن ونتفكدو أكل المولدات الكهربائية باش ما تصيرش مشاكل.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
10: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، نقل موقع إكسيوس عن مصدر مطلع قوله إن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية قد تعقد الأسبوع المقبل في سويسرا. وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على إجراء محادثات مع طهران استجابة لطلبها، مؤكدا في المقابل انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين في جوان الماضية. وكانت مصادر باكستانية أكدت أن الجانب الإيراني طلب من إسلام أباد التي تقوم بدور الوسيط أن تبلغ الولايات المتحدة باستعداد إيران للتفاوض. ومن جهتها ذكرت وكالة رويترز أن وفدا قطريا وصل اليوم إلى إيران من أجل لقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بشكل أوسع. وعلى الجبهة اللبنانية قتل شخص وأصيب اثنان آخران في قصف مدفعي وجوي صهيوني استهدف سيارة مدنية وبلدات في النبطية وسور ومرجعيون في جنوب لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا المعدل الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. مجلس النواب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2040، بمشاركة عشرات المؤسسات الجامعية والتكوينية من 30 دولة. قافلة وجهني 26 و2000 تحل غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة. الانتهاء من أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة بحلول جوان 27 و2000. وفي العالم، ترامب يعلن موافقة واشنطن على إجراء محادثات مع إيران. إلى اللقاء.
20: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
21: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يا قابلة يا مقبولة يا مبشرة يا ميمونة، معكم عبد الستار عمامو في برنامجكم الجديد بدو بتمام أو بدو بتمام. اليوم نهار جمعة 10 جويلية 2026 على موجات الإذاعة الوطنية من طويكة حتى لثمانية انت عليل. فرحكم دايم إن شاء الله وديما فرحانين. وبدو بتمام اليوم مش يبدأ من البداية، جمعة الأخرى حكينا عن نجاح على خطر كانت فترة نجاحات وفتحت فترة امتحانات ونتائج، وشفنا كيفاش كانوا التوانسة يفرحوا وباش يفرحوا وتوا كيفاش وباش يفرحوا. لكن اليوم كما قلنا مش نرجع للبداية، البداية هي بالولادة، واخترنا أنه بدو بتمام يكون اليوم الموضوع نتاعه الولادة والأفراح نتاع الولادة. لكن بالطبيعة مش نهار الولادة فقط، مش نشوف الولادة والسابع والكركوش. أي يا سيدي انفاس وعرفناه، يظهر لي معروف النافسة كي تولد، ومش نشوفوا عاداتها وتقاليدها وشنية الحكاية. السابع هو سابع أيام الولادة، وهي يوم كبير يحتفلوا به في العالم الإسلامي الكل تقريبا، وخاصة العالم العربي وبالخصوص في تونس نحتفلوا بهالنهار العظيم هذايا نهار السابع. أما الكركوش فما مازال شكون يتفكروا؟ شكون يتفكر الكركوش؟ أيمن تتفكر الكركوش؟ ما تعرفوش أصلا؟ لا لا، سيف يعرف، سيف يعرف بارك الله عليه، يعرف الكركوش. تعرفوا ما هو هكايا ولا لا؟ اي اوكي يعرف عاد نشبيني انا دهبالو، نعرف اللي تعرف بارك الله عليك. الكركوش يا سيدي هي عادة قديمة كانت موجودة عندنا في تونس كي طلع الصغير سنين. ايوه تعرفتوها تفكرتوها تويك، اي دوحوا روسهم الاثنين يا سيدي، سواء المخرج الديجيتالي او المخرج الصوتي، الاثنين دوحوا روسهم خاطر كي قلت الكلمة ممكن ما عرفوش الاسم، ممكن يسمى في جهات أخرين طريقة أخرى، لكن هو أول ما يطلع سنين نتاع الصغير هو يبدأ متقلق مسكين ويعلم به ربي وسخانة وما يخليش والديه يرقدوا، لكن يعملوا له احتفال. احتفال الكركوش هو أنهم يحطوا الصغير ذاك يستادنوا العائلة وكذا، ويحطوا الصغير ذاك على زربية، معناها تبدأ مفروش عليها بدها قروية بطبيعة، زربية قروية كما نعرفين تحط فيها ساق تغرق، ويفرش عليها ملحفة، ويحطوك الصغير ذاك في الوسط ويدوروا به الصغيرات ويقلبوا فوق راسه كي يحطوا مراية على مراية كبيرة يشدوها الكبار، ومبعديش يشدوا معون ولا قفة تبدأ مليانة بالفاكية بالحصالة نسميوها، بمعنى لوز وزوز وفصدق وبندق وشي في قشوره معنى في الكوكين تاعه مع الحلوة، ويكبون فوقك المراية هذيك تقربع، فالصغير يغزر الفوق ويغرى وجهه يضحك وتدخل عليه الباجة. بالطبيعة الحلوة والفاكهة ياخذوهم الصغيرات اللي كانوا موجودين حاضرين، فهذه احتفال كان في تونس وممكن ناس قاعدة تنساه تويكا احتفال الكركوش. أما على كل حال كما قلنا مش نبداو من البداية، مش نبداو بالنفاس هذايا اللي بالطبيعة في تونس وفي كل العالم عنده تقاليد وعادات، كل البلاد كما يقولوا ورطالها فيها. فهات نشوفوا فقرتنا الأولى في فرحكم دايم الحكاية هذه.
1: فرحكم دايم،
0: فرحكم اليوم كما قلنا هو نفاس، نفاس هذا اللي يحتفى به في جميع أقطار الدنيا باعتبار أنه الولادة. أما يقول القايل بكري كيفاش نفاس هذا كان يحتفلوا به، شنو ما العادات والحاجات اللي مرتبطة بنفاس. على كل حال برشة عادات قديمة خاصة في المناطق الحضرية، خطر عليش البرة في البادية تلقاها المرأة يعلم بها ربي قاعدة تحصد مثلا تشارك في الحصيدة، لأن ما تعرف كانت الفلاحة قائمة ولا تزال قائمة على كواهل النساء في تونس، فتلقاها تحصد وكرش على قلبها شدها الحس، تتكى هي وزوز ولا ثلاثة نساء أخرين بهكا تحت شجرة ولا حاجة تطلق معناها يقصوا السرة يعقدوها يلفوا كل غشير هذاك وتفصلت النازلة. بينما في الأماكن اللي متحضرها معنى حضر معنى تقول أنت مستوطنين وكذا يعملوا برشا عادات أخرين، من جملة العادات هي القابلة. وإحنا ديما نغنيو على القابلة والقابلة المقبولة والمبشرة الميمونة والقابلة السوسية، وهذا مش نرجالة حكاية القابلة السوسية. فالقابلة اللي معناها هي تولد على يديها الصغير، عادة كانوا يعيطولها كت مرة تدخل شهرها وتشدها الحس، يمشي الراجل يعيط للقابلة، فالقابلة قبل ما تجي تبعث الكرسي. أي سيدي الكرسي، مش معنى الكرسي مش تقعد عليه هي، لا الكرسي اللي مش تقعد عليه النافسة. كان فما كرسي لوح، كل بنك صغير لوح في الحفرة في الوسط، فالنافسة كان طول بالقاعدة مش بالراقدة تقعد على الكرسي هذاك، والقابلة تجي قدامها وتبدأ تعاون فيها مش تقبل الصغير، وفي نفس الوقت مع القابلة فما الشدادة. شكون الشدادة هذه؟ هي المعينة، تلقاها واقفة عند راس عند كتاف النافسة، شدت لها كتافها وتشجع فيها، اي زيد اي معناها كذا، اي تنفس، اي شهد، اي شهد، اي قول يا محمد يا علي، وهي الكلمه اللي كانت عندنا ودالجه والتو دالجه، المراكه تبدا تطلق يقولوا لها قول يا محمد يا علي، عيط باسم محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي ابن ابي طالب. علاش؟ لانه سيد النبي اول حاجه، لانه الرسول الاكرم ذاك ما فيش كلام، وبينما الامام علي لان نحترمه برشا امير المؤمنين، ونفس في نفس الوقت نعرفوا انه امير المؤمنين سيدنا علي تميز بطريقه ولاده خاصه به، لانه امه كانت السيده فاطمه بنت اسد، كانت تدور معناها تطوف بالكعبه المشرفه وهي على راس ليلتها، وكانت معناها توعرت بمحبشي معناها ما معناها جاء الوقت ما ما ما ما تولدش، فكانت تطوف بالكعبة المشرفة، فحست بآلام المخاض، ففتحت لها الكعبة ودخلت لداخل الكعبة حيث ولد أمير المؤمنين. وبالتالي معناها كانت حالة خاصة، وهو على ما نعرف في التاريخ الإسلامي الشخص الوحيد اللي تولد داخل الكعبة، ما نعرفوش حد آخر تولد داخل الكعبة، فتميز سيدنا علي بهذا. وكا علاش سيدنا علي شخصية مميزة في تاريخ الإسلام، وكا علاش كعيت وتوانسة نسيت وين سكت بتولد، تقول يا محمد يا علي، معناها مش رب يعطيها القوة والبركة بتاع سيد النبي، وكذلك تكون عندها نفس البركة بتاع ميلاد السيد سيدنا علي أمير المؤمنين. فهذاك علاش معناها كانوا يقولوا هكا. وكانت من الحاجات الطريفة اللي عملوها هو أنه كانوا يحطوا لها القابلة، تجيب لك تبعث الكرسي قبل، هي تبعث القابلة وتخلط عليه، تجي القابلة وتجيب في يدها العصابة. عصابة هي نوع طرف قماش حرير عادة أكحل، يحطوه على جبهة النافسة اللي مش تولد، ومكتوب فيه بخيط الذهب لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذي يربطوه العصابة ذي يربطوها على جبهة النافسة، مش ربي سهل عليها في الولادة نتاعها. وانتم تعرفوا أكيد نسالي يسمعوا فيها طويقة، الرجال مهما يتخيلوا ما ينجموش يفهموا ش معناها ألام الولادة وصعب الولادة. هذا كتبدأ مسهلة، خلي عاد كتبدأ ولادة صعيبة. وذيك علاش كانوا التوانسة كتبدأ مرأة ثقيلة معناها تكرشها تكبر وكذا، يقولها يا فلانة يعطيك طلقة بنت عمران، طلقة معناها مش طلاق، لا طلقة أنا تطلق معناها أنا تولد كيما بنت عمران. وشكوني بنت عمران؟ بنت عمران هي سيدة مريم، يقصدوا بها سيدة مريم العذراء عليها السلام، باعتبار أن سيدة مريم كي ولدت سيدنا عيسى ما حاستش لا بآلام لا بوجاعة لا بحد شيء، ربي سهل عليها، هبط مساهل ماهل ما معناها سقيقاتها في الماء، هبط له ليد، لا والله كلمها وشار عليها، قال هزي إليك بذرع جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، معناها فكانت ولادتها سهلة لأن حملها وولادتها وكل إعجاز. فكانوا يبدوا يتبركوا زاد بذلك، فيقولوا للمرأة يعطيها طلقة بنت عمران مش تطلق بالسهل، وبالطبيعة يسخنوا الماء ويحضروا رواحهم للولادة. هذه كما قلنا كانت على الطريقة القديمة، لأن كانت النافسة تولد في الدار بطبيعة كما قلنا في البادية لأنها تبدأ في الفلاحة ولا حاجة، أما في العادة تولد في الدار في دارها، مش كما توا الدنيا تبدلت بطبيعة. والقابلة جهة للدار، وساعات القابلة ما تخلطش، تبدأ المرأة تطلق والقابلة ما تحلطش. فبالطبيعة شكون مش يشرف على ذلك؟ يشرف كنساء البيت، لأنه فمش مرة كانت تسكن وحدها، تسكن مع حماتها ولوزاتها واختينها مع سلفاتها وكذا، لازم واحدة منهم تعرف مش تقوم باش تعمل. فكانت النافسة تلقى الحظوة، وبالطبيعة هي تبدأ تطلق وما يبدو لهين فيها. وواحدة من سالي في الدار تمشي طيب العصيدة، تمشي طيب العصيدة، يزمها حتى العصيدة تكون سخونة، يحطوا فيها بعض حشيش كما معناها الخزامة وكما الكليل والزعتر وغيره كذا. لويش يذوما مش هي تطلق من هنا، هما يوكلوها طرف ماك العصيدة هذيك لأن مطهر، مش تطهر، مش تنظف الرواسب اللي قاعدت بتبيعها. فيتولد الصغير هوكا. من حاجات الطريفة اللي كانت موجودة اللي ما خسارة كانت هكاك تصير، هو أنه كانوا قبل كي تولد وليد يزهرته 3 مرات، كي تولد بنية يزهرته مرة واحدة. الحيلة راه موجودة من قديم الزمان، لأنه في المجتمعات الأبوية الباترياركال كانوا ديما يحاولوا يخيروا الولد بتبيع، مش العائلات الكل، فما برشا عائلات تحب البنات وتحب تبكر ببنات، فما برشا ناس يدعي ويقولها يا راه تبكر ببنية. لويش؟ لأنه سيد النبي بكر بالبنات، فبكر ببنية، فكانوا ذريته بنات، لكن جاب الأولاد زي زوز في كورة مع هذايا بكر ببنية. فبالتالي الناس يعني يستبيختوا بسيد النبي كيف أنه بكر ببنية، فيدعي وساعات يدعي ويقولوا إن شاء الله تبكر ببنية. لكن مع هذية جرات العادة أنه كي تولد المرأة تجيب بنية زارته مرة واحدة، كي تجيب وليد تزغرته 3 مرات. تقعد الفرحة هذه فرحة كبيرة، كيف كما قلنا احنا السابع، ما تنساش انه يعملوا السابع وهي احتفالية زادة كبيرة يعملوها يوم السابع، وهي تقابل العقيقة الإسلامية، لأنه في السابع يذبحوا ويعملوا وليمة ويأذنوا في وزن الصغير. ما تعرف من عادات العقيقة الإسلامية أنه يأذنوا، حد يأذن في وزن الصغير ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويحط يده صبعه على شفرة الوليد ذاك والبنية، يحجموا له راسه ويوزنوا الشعر نتاعه ويوزنوا بالفضة ويصدقوا كل فضة ذيك يخرجوها صدقة عليه، معناه ويخرجوا صدقات على القلالة والمساكين إكراما لولادتك المولود هذاك. فكان السبع ذي حاجة مهمة برشا في عاداتنا وتقاليدنا. تو بطبيعة بدلت الأمور كما قلنا قبيلاك في تعريف الكركوش، هو شنو هالكركوش ذي على تطليع السنين، وهي من العادات اللي كانوا يفرحوا بها التوانس. وبطبيعة كي نقولوا فرحة وكي نقولوا ولادة، فبطبيعة ذا ما يهمش أن يتلموا الناس مش يجيوا يهنيه، وصغارتي بيقوم ويطيح وغناء ودربيك وفرحة، وتلقى كدار الفرح هذاك، دار النفاس هذاك محلولة كل عشية، والعباد داخلة خارجة تهني في النفسة في عائلة النفسة بمن زادلهم من صغار ربي يبارك لهم. فك الصغير هذاك، وبطبيعة فماش حن من الأم اللي تبدأ تغزل الوليد هذاك وتصلي على النبي، كيما إلا فتحية خيري كي غنيت على ولدها ممو عينها كما نسمعها تويكا.

كنت هذه سيدة فتحية خيري في أغنية تتغنى مع أم تغنى على ولدها اللي ينزاد جديد وتتمنى له سعد الزين. وبالطبيعة كانوا التوانسة ممكن ولا يزالون معناها هكا يفرحوا برشا بالولادة. ما لا زعما كيفاش كنا

0: زعما هكا كنا.
1: بخلاف اللي قلت عليه قبيله على حكايه النافسه اللي يحطوا لها معنى بعض تقاليد وعادات كما العصابه وكما ايش تقول وايش تسمي وكذا، حاجه اخرى تعرفوا اللي كانت قبل النافسه كده تطلق كما قلنا تحس وجاعة كبيره، معناها قد ما يتخيل الراجل الوجاعة ما ينجمش يتصور طاقة قوة الوجاعة اللي تتحملها المرأة في الطلق. لكن تعرفوا اللي كانوا يمنعوها من أنها تعيط يزمها يحطونها في مخها أنها يزمها تحشم ما تعيطش، معناها علاش خاطرك تعيط هي في البيت البرة مش يسمح حموها، مش يسمح سلفها، مش يسمحها زوجها بيدو، وهذا عيب. ما يلزمش تعيط،

كل حال كانوا هكا يعملوا. إضافة إلى هذا هو أنه كانوا الصغير تعرف كما قلنا كي تولد يغسلوه ينظفوه كذا يقصوله صورته ينظفوه ويقمطوه، وهي عادة كانت موجودة وتنحات ورجعت تويكا للقماطة برشا ناس ولا يقمطوا. فتلقى المرأة من قبل حضرت زهاز متاع الغشير حوايج واللبسة نتاعه كذا والقماطة، القماطة اللي هو دي بوندلات من القماش يستعملوا فرق زي بدي قمش معناها أرطب معناها مش يلفوا بيه صغير ويقمطوه يعملوا كي العبود هكايا لواش مش يجي مستوي حسب رأيهم. ثم من الحاجات الأخرى اللي كانت موجودة عادات في دارنا هو أن وقت اللي تطلق المرأة يبخروا لها بالخزامة، يبخروا بالخزامة عليه لافوند، الخزامة هي لافوند. علاش يبخروا بالخزامة؟ لأن الريحة دي تنحي البكتيري وتنحي معنى الحاجات اللي ممكن تضر النفس، ففي الهواء تكون في الهواء، فيبخروا بالخزامة مش يقتلوا هالحشرات دي أو الطير في الهواء هكا البكتيري اللي تطير في الهواء، ويعتقدوا أنها كانت لها فائدة كبيرة. ويقولوا الطب تويكا لما سألت أهل العلم قالوا إيه صحيح اللافونت معناها معروفة أن حتى بخور عندها طاقة معناها مش تقضي على بعض الجراثيم اللي كانت ممكن تكون موجودة في الطبيعة وقتها. هذا من ناحية الأعمال اللي يعملوها. بالطبيعة إذا كان ولدت كما قلنا المرأة وكلناها طريف العصيدة هذيك وكذا وهي بيدها مش نقمطوها أي سيدي مش نلفوها، هي ساعة ما يحبوش يحبولاش الهواء حتى في عز الصيف، لكن بخلاف هذايا مش يعملوا نوع من القماطة لها خاصة اللي يقمطوا لها كرشها، مش كرشها ترجع تستوي ما تقعدش فيها نفاخ وكذا، وهكيكا نجم تظهر بالسهل. وبالطبيعة كانوا بكري يقولوا أنه كانوا يمنعوا الكونتاكت مع الماء، فتغسل وجهك أو ما تغسلش ما تنظفش ما تعمل، وصغير كذلك ويقعدوا كيكا حتى الأربعين. أي فما ما يتسمى بحمام الأربعين، في الأربعين تهز الغشير في احتفال كبير، أي سيدي احتفال كبير تمشي الحماء واللم واللوزات والاختان والسلايف ولاد العم بنات العم وكذا نسان تاع العائلة وأمها هي كذلك واخوتها معناها يمشيوا معاها ويهزوا الغشير ذاك ويمشيوا الحمام الأربعين. هذا بعد 40 يوم من الولادة يمشيوا الحمام الأربعين، وهي تكون أول مرة يغسلوا فيها لك الغشير ذاك، يمسحوا له جيه وكذا بإيه طريتنا ورد واعد، أما ما يغسلولوش تماما. علاش؟ يقول لك حتى لين تيح السره الساعه، حتى تيح السره ما تعرف يعقلوا له صرته حتى تيح السره والحاجه. وهنا فما حاجه طريفه وما يعرفوهاش برشا ناس، معناها يعرفوها الامهات بالطبيعه اما الرجال ما يعرفوهاش، هي ان السره ذيك كي تطيح طريف الجلد هذيك اللي تطيح ذيك تدفن، يلفوها في شويلقه ويدفنوها في التراب، حتى جزء من الإنسان هذيك جزء من بنادم فهي جزء منه فيلزمها الدفن، فيدفنوا السرة هذية. وهذه عادة معناها ممكن ياسر نساء بطبيعة يعرفوها، الرجال ما يعرفوش مربون نساء طوى ما نعرفش عليهم، أما نساء وقتها يعرفوا العادة هذية فيدفنوا السرة هذية. وهي كما قلنا النجم اللي يسمع فيه يقول ليش خلوه ذنتي نعرفوها الكل، إيه نساء يعرفوها الكل، الرجال قليل اللي يعرفوا أن السرة تدفن. فبالتالي حفلة وفرحة ويقعدوا باقي بالصغاريت اللي يقوموا يطيحوا ويقعدوا باقي الأيامات متاع الفرحة كلهم بالهدايا. إيه الهدايا سيدي؟ يبدأوا الناس تجي وتبارك للنافسة وتقدم لها الهدايا، وأول من يقدم الهدية للنافسة وللمولود هو أهل زوجها، البو والجد والجدة. البو يبدأ فرحان فيقدم هدية لزوجته وهدية الصغيرة، وخاصة كي تكون البكر معناها في المرة الكرش الأولانية فلازم يهدي له هدية مثمنة لزوجته ويهدي هدية للغشير. وبالطبيعة الحمو
كيف كيف، والحماية

شو اللي كانت بكري تهدي في العائلات؟ كانت تهدي للكنة كي تولد قطعة من صياغتها هي، لأن الصياغة دي كانت دار سيفلان دار إكس، هي تنجم تكون المرأة من عائلة أخرى، لكن الصياغة دي كانت على العالم مش تقعد في الباتريمون تاع العائلة، فتهديها لكنتها، والكنة مش تهديها لكنتها، والكنة مش تهديها لكنتها، وإحنا ماشيين، لأن المثلش يقول قل خل خال لحماه في سق الكنة. فكان عادة الذهب اللي شيه الزوج ويهديه لزوجته كله يمشي لأولاده الذكور أي لكنينه. فكانت لحماه لحمو يهدي هدية من يشريها من السوق، بينما لحماه تهدي قطعة من صياغتها هي اللي كانت تلبسها هي قبل وكي كانت صغيرة، تهديها لكنتها وتلقى القطعة المثمنة الباهية تهديها لكنة في الفاس الأولاني، معناها في الكرش الأولانية بتبيع. والناس اللي يجيوا بتبيع المهنين بعدش بعد ذاك أبوها وأمها هي وكذا هديوها زادة كيف كيف. وعادت برشا ناس أنه في النفاس 7 أيام الأولانيين كيما في العرس 7 أيام الأولانيين يجيبوا لها الماكلة من داربوها، يهديوها داربوها يهديوها بالماكلة ويحلوا الحلو. كانوا ناس بكري كان في النفاس يحلوا الحلو كل قدير وقدر شنو اللي يعمل، والواش الحلو هذاك مش يتقدم للضيوف الناس اللي تجي تهني. بخلاف هذايا مش تظهر عادة مش تولي دالجة برشا في تونس، طبعا نشوفهم بعدش إذا كان موجودة في الجهات ولا لا. عادة هي عادة إعداد الزرير، الزرير اللي احنا نعرفه اللي الزرير هذايا ما دلج في تونس ولا حاجة، معناها تقريبا مرتبطة بالفاس إلا في القرن 19. قبل القرن 19 ما كناش نقدموا الزرير، كنا نقدموا العصيدة. أي سيدي العصيدة هي اللي نقدموها في النفاس، وهيك علاش في المولد النبوي الشريف نعملوا العصيدة. علاش؟ لأن نعتبره كان سيدة آمنة وقتها ولدت فعملوا العصيدة. كيف كيف ما أمثال كي واحد مثلا صغير ويقل الأدب متاعه مع عبد كبير يتقبح فيه، نقولوا احنا الكبير مش يردوا للطريق قلوا شنو يا سيدي ولينا قد الخبز قد العداء شبيك كليت من عصيتي، بمعنى نديد انا وياك ولا انا اصغر منك باش تقول لي الكلمه هذيا، عيب رد بالك اش تقول. فالعصيده هي اللي كنا نقدموها، وعندنا ادله من العصر الحفصي اللي كان في النفاس قدموا العصيده. طور الزمن ولات العصيده يعملوها ايه، وتو نشوفوا اللي في برشا جهات كانوا يعملوا العصيده ولا يزالون اليوم الناس هذا، لكن ولا فما الزرير اللي هو في الاصل معمول بالجلجلان والسمن والعسل لانه متقويات، فيعملوا متقويات هي في الاصل النافسره، يعملوا متقويات باش اللي تدر الحليب باش تعطي الحليب باش ترضع صغيرها. ويعملوا لها زاد كيف كيف المسفوف بالفاكهه زاد كيف كيف الحليب، لان بكري المراه كانت ترضع هي، معناها هي ترضع صغيرها من صدرها، فبالتالي كانوا يعملوا الحاجات هذيا مش يقوي، معناها مش تقويها الطاقه نتاع الحليب نتاعها. بينما ولا الزرير يتعمل مشي، هم بكري كانوا يذوقوا الضيف اللي يجي يذوقوا شويه، لكن تويكا ولا الزرير يتعمل اكثر للضيف اكثر ما يتعمل للمال او للنفسه في حد ذاتها. وبالطبيعه الزريطة ونحكي عليهم بعدش كيفاش ولا في وقتنا هذايا، إنما هذايا تقريبا نجم نقوله البعض من العادات اللي كانت مرتبطة بالمولود بالولادة والمولود. وبالطبيعة ما ننساوش أن في الوقت هذاك يختاروا له اسم، يختاروا له اسم اللي مش يتسمى بيك الغشي ذاك اللي تلقى ساعات محضرينه، عادة يلقى يسميه على الجد ولا الجدة ولا أبو الجد ولا حاجة كي. فكانوا الأسامي ديما تتعاود في بعض العائلات، كانت تعاود بعدش ولات الأسامي يختاروا أسامي أخرى. مقبل كانوا تقريبا نفس الأسامي تتعاود هي نفسها في نفس العائلة، إلا أن على الحي ما نسميوش على الحي، بمعنى إلا اسم محمد بطبيعة كده محمد بوه اسمه محمد نجم نسميه هو زاد محمد. الأسامي الأخرى بوه اسمه صالح ما نسميه صالح، كان في تونس ما نسميهش على اسم الحي، إنما معناها ما يستباختوش بهذا التطير، أما ما يستباختوش بها. على كل حال هذا كنجم نقوله هذا بعض من عاداتنا في زماننا القديم، عادات النفاس وبرشا حكايات أخرى مش نحكيهم متبعدوش. في ساعتنا الثانية عنا ما نقولولكم وعندكم ما تكتشفوا، وخاصة في الجهات في عوايدنا.
خليكم مع تعليلة مرة أخرى على النافسة وتعليل القابلة المقبولة لك المرة دي بصوت راول جورنو الشهير جدا. لكن نحبكم تركزوا على حاجة، القابلة السوسية سمعناها مع لويزا وتوا مش سمعوها كذلك مع راول جورنو، زعما شنية الحكاية؟

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. درجات الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ غدا وبعد غد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات وفق المهندس بالمعهد سعيد بن صالح.
4: ارتفاع ملحوظة تكون محسوسة ارتفاع الحرارة يومي السبت 11 والأحد 12 جويلية، وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات. تكون درجات القصوى عامة بين 41 و 46 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، مع عدا يعني السواحل الشرقية وين تتراوح درجات الحرارة تكون بين 35 و 40 درجة. والحرارة هذه تنتظر أنها تتراجع نسبيا يوم الاثنين والثلاثاء، وثم تعود الارتفاع مجددا في أغلب المناطق حتى يكشي نهاية الأسبوع القادم.
3: تقدم موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني بأكثر من 80%، مسجلا إلى غاية الآن تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار، من بينها 1.3 مليون قنطار بولاية بنزرتة، مع تواصل العملية في كامل جهات البلاد وفق الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزوارية. تنسيقية نقابات مزدية الخدمات الصحية تدعو في اجتماعها الأخير الذي خصص لتدارس الأزمة المتفاقمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وخاصة منظومة الطرف الدافع وما ترتب عنها من صعوبات متزايدة في علاقة الصندوق بمختلف مزدي الخدمات الصحية. تدعو إلى ضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى وبأن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة، بعيدا عن سياسة الانتظار أو الإنكار أو ترحيل الأزمة حسب تقديرها. وزير التربية يعلن انضمام مدينة سوسة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس الجهات والأقاليم تدعو إلى تسريع إصلاح قطاع المقاطع لتفادي تعطيل المشاريع العمومية، وتعتبر أن تعطل استغلال عدد من المقاطع أصبح من أبرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع العمومية، ولا سيما مشاريع الطرقات والبنية التحتية. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران، ويضيف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين انتهى. ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يعتبر أن إنهاء الحرب أولوية لدول العالم، وعلى الجميع أن يعلم أن الصراع لن ينتهي أبدا باستسلام إيران. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين عقب خطبة الجمعة، قبل أن تفرج عنه وتبلغه بقرار إبعاده عن المسجد. انتهى هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: عدنا لبرنامجكم بدو بتمام ورجعنا بعد الموجز بغنية سي عز الدين يدير اللي تغنى بن الوليد اللي نزاد له وفرحان بيه. وإحنا نحكيه اليوم عن فاس ونفاسات وعاداتنا وتقاليدنا في نفاس. فقبيلة برك قبيلة برك مع سيف نحكيه في الموضوع. عد فكرني في عادات هكا كانت موجودة واندثرت توا. مثلا الغشيركي معنى ما تعرف بداية من أشهر الأولانين تقريبا الشهر السابع والثامن يبدأ يحبو يبدأ يشد في حباه ودباه وشد في العصا ومشى. كي نلقاو يقولوا ساقيه ثقال شوية شو يعملوا؟ يغليوا له سقينة دجاج، يعملوا كي البرودو بسقينة دجاج ويسقيوه كسقينة دجاج. ماشي في بالهم مش كي يعمل هكاكا يقف هو ويعمل جهده ويولي يمشي على سقيه. ويقول القائل علاش الدجاج مش علوش ولا حاجة؟ خاطر علوش يمشي على أربعة والدجاج يمشي على اثنين، فبالتالي هو يزم يمشي على زوج سقين ويمشيش على أربعة. حاجة أخرى كي صغير ما ينطقش، زاد كي في نفس الفترة 8-9 أشهر يبدأ ينطق ما حاجات هكاية. فكما ينطقش يبدأ لسانه ثقيل يشدوا عصفور صغير ويزقوه في فم الصغير، يحلوا له فمه ويدخلوا راس العصفور في فم الصغير. بالطبيعة العصفور مسكين من الفجعة والخوف والرعبة مسكين يبدأ يزقزق مسكين، فيقولوا توا الوليد ملا توا البنية توا يتكلم توا ينطق معناها فهمتش معناها. وهذاك علاش عندنا كلمة بكري يقولوها، يقول لك رد بالك رد بالك من الصغير لانطق والشايب العشق. خاطر الاثنين صغير ما هو برشا ما تكلمش ينطقي يقولهم الكل، والشايب عاد ما نحكي لكمش انتم ادرى في الحكايه هذيا. هيا سيدي علاش احنا نمشي في البحور الغارقه؟ ايوه وهبي رجع جا حذانا تويكا ايمن مشى وجوابي وهبي يتهدد عليا ولا كي قلت الشايب اش دخلك في الشايب؟ غشير صغير انت كيفك اش دخلك في الشايب؟ خليها بيناتنا انا الشايب نحكي لك في الحكايه هذيا اون كونيسونس دو كوز كما قال الراجل. هيا سيدي نمشي للفقره اللي بعد زعما اليوم كيفاش في نفاس.
1: كيفاش
0: اليوم كيفاش ونفاس كيفاش تويكا؟ اول حاجه الساعه اللي تغيرت في النفاس هو ان ولينا نعرفوا جنس المولود تويكا، ولا يعمل ليكوغرافي تو من اللي يقولوا يا اح، وهما وقتها بدوا يصوروا يبداوا حلوها وعملوا كذا. معقول لان الطب تطور واحنا نحبوا الحباله تكون في معناها ملباس ان شاء الله تمشي في طريقها، فيبداوا يصوروا حتى لي يعرفوا يكتشفوا جنس المولود. وبالطبيعه اذا كان اكتشفوا جنس المولود مش يولي يحضروا الاسم شنو، يحضروا الالوان شنو نتاع الحوايج، كان بنيه غبره وكان ولايه جوهري واحنا ماشيين بالطبيعه. فعند بعض الناس يقول لك لا احنا نحبوا نحافظوا على الشارب ما نحبوش نعرفوا جنس المولود. حتى كان يمشي للطبيب يعملوا لي كوغرافي وكل شيء يقولوا الطبيب كثر خيرك ما تقولناش جنس المولود، نحبوا نستحفظوا على الشغم هذاك نتاع الاكتشاف في اخر لحظه وقت الولاده. حاجه ثانيه ما عاد حد يولد في الدار، شكون مازال يولد في الدار؟ توا لا يولدوا في المستشفيات والا يولدوا في معنى المصحات. اضافه الى هذا انه ما عادش القابله القديمه هاك اللي تلقاها مراه كبيره زمنيه حواجبها بالدبغه وعينيها بالكحل وطرف سواك في فمها ويديها محنين ديما وهي لابسه فوطه وبلوزه معصفره بتقريطه تقول انت امك عايشه امك عايشه قلال الله يرحمها. هذه كانت قابله كبيره في قديم الزمان وكانوا يستبيخطوا بها حتى في العائله المالكه البيات كانوا يستبيخطوا بامك عايشه قلاله، حتى انها كي ما عادش نجم تخدم معنا نجم تنفس ولات عجوز في الغابرين. وبنتها تعلمت عليها الصنعه وكذا هي تمشي بنتها تقبل والعائلات يستباركوا بها يقولوا لي أمي عايشة نجيبوها، تبدأ قاعدة مسكينة وتعمل حتى شيء لكن تبدأ موجودة للبركة. فما عادش القابلة هذه ولينا القابلة ما يتسمى بين قوسين قابلة سوري أي معنى قابلة قارية. وهذه رو عرفناه في تونس من القديم إلا توحيدة بالشيخ بيدها أول طبيبة تونسية أكلي موجودة على الكارتة متاع الفلوس هذيك. إلا توحيدة هي طبيبة لكن في نفس الوقت قدمت روحها على انها قابله مش قبلوها التوانسه لانه ما قبلوش مراه طبيبه، فقدمت روحها لانها قابله معقول اما طبيبه لا. فبشوي بشوي مش فهموا اللي هي طبيبة. كذلك مدام منشاري كيف كيف كانت من القوابل الأوائل في تونس واللي حلت الباب متاع التعليم القبالة معناها تعليم معنى تولد حاجة ولد حاجة علمية. بالتالي إذا كان مع ولدت المرأة تخرج ما عادش تولد في الدار تولد في مستشفى وإلا في المصحة، فبالتالي فما عادات اللي كانت موجودة مرتبطة بالنفاس في الدار مش تضمحل. أول حاجة البخور ما عادش نبخره، يعني محلينا واحنا قاعدين بخروا بالخزامة في وسط المستشفى ما جاتش، هذه الأول. ما عادش يطيبوا لها العصيد، فما العصيدك اللي يحطوا فيها كما قلنا يحطوا فيها الحشايش مش تظهر، لأنه فما دوائيات وفما حاجات تأخذهم النفسة ولذا في غنى على كل حشايش هذوكم اللي تأخذهم. كيف كيف ما عادش كل حكاية انت أنها ما تخرش الهواء وما تغرش الغشير الهواء، لأنها من اللي تولد هي مش تقعد نهار ولا نهارين في المستشفى ثم مش تخرج تروح، تجي طوموبيل تخرج من المستشفى يزوها في طوموبيل ولا في تاكسي ولا اللي هو وتروح لدارها، فمش تخرج من المستشفى وتشم الهواء وكي تهبط من الطوموبيل ولا تاكسي مش تدخل لدارها كيف كيف مش تكون في البرة. فما عادش اكل عادة نتاع انها المرأة تقعد لاربعين يوم ما تخرجش للهواء وكذا. الحاجة الاخرى هي انه واللوزة ده كيف كيف فما تدخل طبي في الولادة اللي تسمى سيزاغيان، بمعنى أنه شقوا معنى المرأة مش تولد ما تولدش بطريقة طبيعية. هي عادة قديمة راي موجودة أما كانت نادرة شوية وكانوا قبل يحاولوا يتفاداوها، معناها ماذا بيهم لا، لكن ساعات تمشي فيها المرأة مسكينة معناها وبرشة منهم توفوا عن نفاس كما يقولوا ناس بكري ترزى في عمارهم. لكن مع هذية كما تعرفوا سيزاغيان قديمة، وعليش اسمها سيزاغيان دايور نسبة إلى ليوس قيصر جول سيزار امبراطور متاع روما، هو اللي تولد بالطريقة هذيك لأن أمه توعرت به فشقولها كرشها مش خرجوا الوليد من الأرحام، فتسميت باسمه سيزاريان نسبة لجول سيزار الإمبراطور الروماني أو ملك روما أو حاكم روما. فهذايا انت معناها كي تبدلت الوضعية تبدلت الحكاية، وبالتالي ما عادش النجمه نعرفوا معنى نعشموا نعملوا حاجات اللي كانت موجودة قبل. ما كيف كيف صغاريت ما زغرتوش عليه وقت اللي تولد، خط بكري كانوا في الضعف زغرتوا نساء يزغرتوا. طب تخيل انت في مستشفى ولا في في في في مصحة قموا زغرتوا، صحيح تصير بعض حالاتها كنشوفهم حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كيكون الصغير هذاك مشتهي برشا وبعد مدة طويلة من الانتظار 10 و 12 و 15 سنة، فحتى كان في مستشفى ولا في مصحة يقوموا الناس بزغرت من الفرحة لأنه، لكن في العادة ما هيش من عادتنا وما عاش بطبيعة وهذه الحمد لله ما عادش موجودة. ما عاش يزغرتوا ثلاثة مرات على الوليد ومرة واحدة على البنية اللي حاجة عيب بالنسبة لينا، اما العاده هذه بطلت تماما وتنسيت. وبالطبيعه كما قلت ما عادش كيما قبل لك الحكايه نتاع نحب على وليد ويزم نقعد نجيب موجوده لكن اقل برشا، وما عادش حتى اللي يقولها حتى اللي خمامه ما يقولهاش لانه يحشموا بها ان بالحق ماهيش معقوله اللي اعطاه ربي مبروك. وخاصه اني نسمع فلما تذوم على واحد التواصل الاجتماعي معناه شبكه التواصل الاجتماعي فما بعض الناس يبدو على في رقبه اللي قال، انا ما ريتش بعيني اما في رقبه اللي قال لك يا سيدي ولاو كي يعملوا ليكو ويلقاو مثلا هو حاشته ببنيه ويلقاو وليد يولي ويعملوا جهاز عمليه جهاز في وقته معناه، لكن معنى في وقته معنى اللي تسمح به القانون في الوقت اللي تسمح به القانون يعملوا عملية الزواج حتى هما ما حاجتهمش بالبنية حاجتهم بالولاد ولا العكس بالعكس صحيح، وإذا هي بالطبيعة حاجة خايبة ياسر حسب رأيي المتواضع معناها توما رأيكم أدرى به. لكن تقعد باقي الفرحة موجودة فرحة برشا حتى تويكا كي نزاد الصغير نفرحوا برشا ونحتفلوا بالنفاسة. باش نحتفلوا بالنفاس طولت الحق الاحتفال بالنفاس بطرق مقننة أكثر حق النجم نقوله باعتبار أنه ولاو هكا يعملوا موعد في نهار كذا هكا مش نعملوا لما مش نقبلوا لهنا وبالطبيعة ولو حتى الهدايا قلنا قبيلة كيفاش أنه الهدايا كانوا يهديوا قطعة صياغة وكذا وكل واحد شهادي توا الهدايا تلقى ليستة فما يقول لك في المغازة الفلانية في الحانوت الفلانية تلقى القائمة متاع الحاجات اللي نحبوا عليهم وهذا تظلي باهية علاش لأنه علاش نشري 6-7 قطايع من نفس الشيء ومنستعملهمش تجيب لي حاجة اللي أنا نسحقها ونستعملها خاصة للغشير ذاك اللي نزيد فمعنى تبدلت الأمور برشا حاجات تبدلت في حكاية هذية ولا حاجة أخرى ولا تزرير اللي كما قلنا دلج في تونس في الفترات الأخيرة معنا في القرن تقريبا عنده قرن في بعض عائلات ثم انتشر البلاد كاملة يا سيدي ولا بتبذخ عامله كيفاش ولا سي زرير هذا ما عادش ججلان وسمن وعسل كما كنا قبل لا والفاكي يا سيدي ولا تمشي يا سيدي يقول لك المدام درا شكون هي ولا مدام درا شكون هو يقول لك يا سيدي الزرير تحبه بالفستق ولا بالبندق ولا بالزوزه ولا حاشي الزرير ولا بالفاكي يا سيدي هذا ما كانش كانوا زرير بالججلان ويحطوا عليك عباد بندق باش يزينوا وكا طوى ولا هو أبيده ما معمول بالجلجلان بكري في وقت ما مش بكري أما في وقت ما ولا يحط شطر جلجلان وشطر بفريوة لكن في الأصل راهو جلجلان صافي بالطبيعة حاجة أخرى ولت موجودة حسب مرة هي حكاية القنفيت اللي ما كانتش نعرفه ايش بالكل حتى تعرف وتوا معناها في السنوات بتاع قلت 50 سنة الأخرانية ولت فما حاجة اسمها القنفيت في النفاس يعملوا كنستروات بالقنفيت وكل القنفيد هذاك يبدا جوهري للاولاد وغبره للبنات ويعملوا اشكال وكذا وهاو عملوا دبدوب وهاو عملوا عريصه وهاو عملوا منعشوه عملوا سبايدر مان ولا شكون هو حاسلو ويعملوه مكاكه ويبدا فيه القنفيد شكاي القنفيد ويوزعوه على الحاضرين على الناس اللي تجي فك المناسبه كما قلنا لما يتعمل سواء السابع ولا بعد السابع عاده واللي حتى يسميوها سيريموني دو بريزونطاسيون اي معناها حفل التقديم مش يقدموه للغشير اي قدموه للغشير كنا قبل الغشير ندخلوا الوقت اللي ندخلوا نسلموا على المراه نباركولها نكبوا على كل غشير ذاك نبصوا راسه نحطوا له تحت راسه مكتب من ربي كان فلوس ولا قطعه صيغه ولا هو تولي ولات سيريموني دو بريزونطاسيون جي في النهار الفلاني وبالاستدعاء وكل شيء تجي في النهار الفلاني مش تكتشف اكل غشير معناها والنفسه تبدا مبدله ومزينه وقاعده وعامله التواليت كما قالت شافي رشدي كل عام وفهمتش ولابسه مليح وكذا بكري نفسها باش نعرفوها تبدا مسكينه وجهها اصفر اخضر وحالتها تعبه محنيه ايه خاطر ما يحنوا لها قبل بكري يحنوا لها قبل ما تولد لكن تبدا تعبه ظهر على وجهها فكانت حاجه ولات حاجه هذو ما عاداتنا جديده يظهر لي لكن مع هذا يقعد باقي فرحه باقي معناها فما جو هكايا سيه ما عادش كل يوم تدربوك تعزق وكذا لكن كمان فما شيء من الفرحه في حتى في النفاس نتاع تويكا وبالطبيعة كل واحد يعمل ما يشتهي كما يقولوها كل واحد يدير اللي يشتهيه يديره في عشاه وبالتالي ما نلومش راني كي نحكي نقول توا وقبل كانت نوع فما ناس مازال محافظين على عادتها القديمه طعموها بعادات جديدة بعادات فما ناس نساوا العادات القديمة ونساوا شدوا عادات جديدة على كل حال يقعد باقي نفاس هذا بداية الحياة فرحة نفاس فرحة سبع فرحة الأربعين حمام الأربعين اللي كان كذلك فرحة وكما قلنا الكركوش كي طلعت السنين الأولانين زاد كيف فرحة وكل مناسبة في الأيام الأولى متاع ولادة الصغير والأشهر الأولى نبدأ فرحانين به وما زلنا باش نتبعوا هالفرحه نتاعنا لكن باش نشوفوا تويكا صباح كيف فرحانه ببنيتها وعندها الحق هي جابت واحده برك داير بناتنا وفرحت بها برشا خساره ما كانتش البنت كيما حبت هي لكن حبيبه امها باش نسمعوها تويكا من فرحه من القلب

0: الحق الحق صحة لي اللي بكر ببنية، معناها اللي بكر ببنية معناها يظهر لي السعد الكل كان معاه. بيه أنا مش نمشي طويكة للجهات، مش نشوفه في جي بعض جهات من تونس حاجات مرتبطة بنفاس وهي خاصة بك الجهة هذيك. في الفقرة هذية الفرح في داركم.
1: الفرح في دياركم.
0: يا مرحبا بولاد سيدي، واليوم ماشيين كما تراوش مانع على مدينة سليمان. مدينة سليمان المدينة الأندلسية الجميلة ذات الطابع الخاص وذات العادات والتقاليد الخاصة. مش نشوفوا في نفاس عندهم عادات خاصة بهم، ما موجودة كان غادي كما تلقاها كان في سليمان. ورغم السليمانية اشتركوا مع بقي برشا مدن أخرى بالحضور الأندلسي، لكن في المدن الأخرى الأندلسية ما تلقاش نفس العادات هذه مرتبطة بنفاس. معنا لجميلة، مرحبا بك لجميلة.
2: مرحبا بكم.
0: عايشك لله. لله أنتم في نفاس في سليمان، أنتم عندكم برشا عادات خاصة في سليمان يسرح حلوة وضامرة برشا، لكن في نفاس ما مرتبط بالولادة ونفاس عندكم عادة طريفة جدا، شنية هي بالضبط؟
2: والله احنا عنا عادة البسيسة، هذه كان تحذير البسيسة اللي هو يكون قبل الولادة.
0: قبل احنا نعرفوا اللي البسيسة في العادة تتعطى في بعض الجهات تتعطى اللي يجيو يهنيو في النفاس.
2: لا احنا في سليمان وقت اللي المرأة تدخل في شهرها وقتها تقومها تعمل لما نسميها احنا لما تقلية البسيسة،
0: قليل البسيسة
2: تستدعي لما عائلية، تستدعى الخالات والعمات والجيرين وأصحاب المقربين الكل، وتعامل نهير يبداو يقلو في البسيسة وتغاديت ودربوكا
0: وجو معناه فرحة فرحة
2: جو جو اي في تاني زين المعامل
0: وبعده تقليت سلا البسيسة وترحات
2: سلا البسيسة هي والقهوة
0: هي القهوة
2: الجيري زي حتى في سلمي تتقلي يشوا للرحاية يترحى يروحوا نجيبوهم من عند الرحاية غربلوهم كان في ويقعدوا عادي يحطوها كانوا قبل دوميتون في آخر آخر مرحلة التسعينات مع طبقات الحكاية هذه.
0: أيوة.
2: وإحنا مو كل عروسة عندك سيرفيس الماكلة المسخن هذيك
0: في زيزة يخرج زي بالطبيعة
2: عاد قاعد نحطوا كلبسيسه فكلوس احنا نتاع السيرفيس الكونسولي
0: نحط
2: في صينيه ويتغطى بك الناس المطروز بالكروشيه ولا بغرزه نيبل ولا مطروز حسي
0: لو نتاع الزيزه ذا كيف كيف اي
2: يمشي يفرقوا زيد على الفاميليا كل لبسيسه هذيك
0: هي مازالت ما ولدتش تويك
2: هي مازالت مازالت تبدا في شهرها في التاسع
0: هما كانوا يعلنوا الناس اللي هي قريب تولد على هي معناها
2: هاكا عاد احنا شنو نقولوا اللي يجي لبسيسه
0: في
2: تولد هذيك المراه هيك يمشي يهنيوها
0: فوالا انتم على علم وقتها ما تقولش ما فطنتش وما سمعتش انت عطيتي صحن لبسيسه وانا شنرد لك في مكان صحن لبسيسه
2: فما ناس يرجعوا فيه فلوس
0: فما
2: ناس يحطوا فيه حويره عظم صندوق سكر وسرح شيشه حمراء
0: كل قدير وقدر ما يرجعش صحن فارغ معناه
2: لا ما يرجعش هذه قلنا الحكاية قامت حتى هكا للتسعينات مع التطور نتاع الدنيا وكل شيء ولا يحطوهم شكلي بساشيها وكم عارفين ساشيه يبدو مغلفين
0: اي مزيان مزينين هكا اي
2: ويسرقوه ولا ديفيغيين تو بيرسوناليزي عطاك لبسيسه هذيك عاده
0: معناها التو محافظين عليها العاده هذه في سليمان
2: ولزم الام معناتها هي ام
0: ام العروسه معناها ام النافسه معناها هي اللي تعمل حضرها
2: حضرها وتعمل لك اللمه
0: هذيك العايده هذه
2: واحنا قلنا ما نهار القليه لبسيسه عندنا قهوه قليها
0: قليت القهوه زاد كيف كيف
2: هذيك عند ان شاء الله تمشي
0: كي تولد نطيبوا القهوه
2: ويجيوا عندك الهنايات يقولوا لي يجيوا يهويوا على الناس نفرقوا لهم القهوه والقرص
0: القرص نتاع القرص اللي هي الخبزك الخاص جدا نتاع
2: هذاك خبز سليمي
0: ما يعملوا حد بالكيفيه اللي قدوها سليمانية
2: ما تلقاهش حتى بلاد اخرى على خاطر هو اكله اندلسيه خاصه بالجلوس السليمي.
0: صحيح صحيح،
2: حتى الجلوس ما بفيدش جهات.
0: طيب في تسور ما يعملوش الجروس، الجروس خاصة سمحني في الكلمة نشد فيها صحيح. الجروس مش القرص،
2: لا لا الجروس
0: جروس اسمها الجروس هك اسمها هك
2: بلا يفرقوا. احنا معناتها مفرقوا مع القهوة، فهما ملحين
0: اي اي في مجبن ني اي في مجبن
2: يتشرب بتشرب معهم القهوة العربية،
0: معناه ملح حلو في نفس الوقت
2: اي بنا. وما انت حتى تلوكم اي واحد يلوكم
0: تعجبه. يحصل يحصل اللي يذوق يحصل معناه
2: تعجبه.
0: محليه مع العادات هذوما، يعطيكم الصحه اللي انتم محافظين على عادتكم في في سليمان، ونعرف اللي اغلب عادتكم مستحضين عليهم معناها طريفه جدا.
2: حتى بناتنا
0: انا اللي لاحظته مثلا في صارت قدامي معناها في في دار ليبير ربي يفضلهم لعائله مجيده، تحيه لعباس صديقي معناها
2: ايوه،
0: ففي فرح عندهم في الليل مروحين وبنات صغار معناها البنات العائله صغار، قالوا من سوق ما نشقوش السوق، قلت من السوق مسكر، قالت لك اللي مازال شو السوق مفكره الدنيا ظلام،
2: قالت لك
0: رئيس السليمانيه ما تشقش السوق وهذه عادتنا ربي ان شاء الله.
2: ريتنا توا حتى في الكهرباء
0: اي ما تشقش السوق،
2: نبداو في وسط الكهرباء نقول لهم ليل بنيتي مستحيل نشقوا السوق تويكا أكل
0: مزيد. تعملوا الدورة من بعيد وكذا عاداتكم عادات ربي فضلكم يا لله، يعطيك الصحة على المداخلة ذي الجميلة كيفك معنا كما اسمك لله يعيشك، وإن شاء الله نرجع لكم في مناسبات أخرين، وإن شاء الله فرحكم دايم يا لله، إن شاء الله فرحكم دايم يعيشك فضلك
2: يعيشك
0: مرسي. حبينا نقول أن بكل جهة عندها اختصاصها، مثلا الكيف، الكيف من عاداتهم اللي كلمت الله يثر بالهادي ما ثبت عليها، نهار يعملوا زاد هما يعملوا العصيدة كما في تونس بغلاف الزرير، يعملوا العصيدة وهي عادة قديمة قاعدت موجودة في بعض عائلات في مدينة الكيف، يعملوها وقت النفاس دائما تولد النفسة يعملوا العصيدة. إضافة إلى ذلك عندهم الكبس، يكبسوا كرش بالملح فكما قوما، لكن يلبسوها الحولي نهار السابع، تلبس الحولي معنى حرير، حولي حرير وذهب، وتتزين عروس معنى النافسة نهار السابع إعلان البشائر نتاع الولادة نتاعها، خاصة تقول لي يثرب في الكرش الأولانية، معنى كتب الكرش الأولانية فما احتفال كبير يعملوه في في في مدينة أهل مدينة الكيف. قعدنا السؤال اللي سألته قبيلة حول كلمة يقابلة يسوسية، رجعت لسوسة الحق الحق ورجعت الأمال شقشوقة اللي هي كما تعرفوا عندها الحضرة متاع سفاقس متاع سوسة عفوا، اللي هي وريثة حضرات قديمة جدا، هي طويلة يا ربي فضلها طفلة صغيرة ما شاء الله عليها وكذا، كان حافظة تقاليد القديمة وهي موسيقية في بالأساس معنا قارية معنا موسيقى، وحافظة التقاليد والأغاني القديمة ولتعمل حفلات وكذا، فاستشرتها قلت لها إلا أمان فركس لي علاش يقولوا يا قابلة يسوسية، ما يقولش يا قابلة كيفية ولا يقولش يا قابلة يا قروية يا قابلة يا مقبولة، ديما القابلة السوسية. فاستشرت هي الكبار معنى هي بيدها خطر رجعت المراجع نتاعها غديك في سوسة، وعلمتني اليوم قالت لي مرأة من النساء الكبار اللي تعرفهم هي، قالت لها يبدو أن السبب فيها هو أنه أول من تداول تعليلة المطهر إلى تعليلة النافسة اللي هو يقولوا أنه وضعها لحنها عمله حمد سي حمد الوافي اللي مات عام 1921، تقول أول من تداول في الحضرة لأنه أول من عمل الحضرات هي جماعة سوسة مدينة سوسة، فيبدو أنه كيغنيوها نسبوا القابلة لهم، كانت فما قابلة مشهورة وقتها في سوسة معروفة كذا، فقالوا يا قابلة يا سوسية، ومن وقتها أخذوها عليهم الناس الكل وغنيتها لويزا التونسية بالطريقة ذيك، وغن في معناها في الثلاثينيات وقبلها شيخ العفريت غناها بنفس الطريقة، ثم أخذوها عليها راول جورنو وطاهر غرسة وزياد وكل يحكي يغني على القابلة السوسية، وذلك علاش قلنا أن القابلة هذه ممكن يسا هذا السبب متاع الغنية تغنيتها كي. من الجهات اخترت أن نختموا بأغنية من حكاية الجهات وفرحكم في الفرح في دياركم للسيدة نعمة، جزء من أغنية اللي عمري وهبت لها اللي تغنيت فيها بنتها هندة.

0: أرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فرحكم دايم مع ستار عمامو في بدو بالتمام. عجايب وغرايب.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والإحسان. في العجيب والغرايب في حكاية انفاس. هو الحق الحق مش عجيب وغرايب، إنما هي عادات جديدة دخلت علينا، وهذه لفتت انتباهي هي الاحتفال اللي يعملوه لإعلان على جنس المولود. فولاو عادة جديدة هذه خذيناها على القرة، يتلاقي يجيبوا ولم ويعملوا أمبايل هكاية معناه ينفخوهم ويبدأ يترشقوا فيهم ويخرج منهم هكاية تفش قولين هكاية كريش، يا جوهري يا غبرة. هكا كان جوهري الوليد وكان غبرة بنية، ويبدأ يتناقزوا وفرحانين وهكا يقدموا في الغشيرة ذاك اللي بشي تولد اش بشي يكون الجنس نتاعه. فجديدة، حاجة طريفة جديدة برشا. ما نعرفش إذا كان على يوكال في تونس ولا لا، معناها في تونس بدينا نعمل في ما احنا مزعيمين، معناها تبارك الله علينا نتبناو العادات نتاع غيرنا. ما نعرفش إذا كان العادة هذه دخلت في النطاق نتاعنا ولا لا، إنما على كل حال تقعد حاجة جديدة ما كناش نعرفوها. هذه حبيت نختم بها برنامجنا اليوم حول النفاس في بدو بتمام. النفاس اللي كما قلنا تبدأ به الحياة، اللي يجي بعده السابع كما قلنا قبيلة.

والكركوش ما زلت الحكاية متواصلة، ما زلت الأفراح متواصلة، ما زلت أيامنا إن شاء الله كلها وأيامكم كلها أفراح وأيام ملاح. هالعادات هذية والتقاليد والشيء الجديد اللي نعيشوه في مناسباتنا السعيدة اللي تدخل بهجة على قلوبنا إن شاء الله تكون ديما موجودة، إن شاء الله تونس كلها تكون في الفرح يا ربي دائم. خليكم بخير، نتلقاو الجمعة الجاية في موضوع آخر، في فرح آخر، في بدو بتمام.

0: الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: بنات أفكاري
3: هم حكايات بينك وبين روحك.
2: كانوا صغار حبيو وكبروا ومشيو،
3: والفكرة جابت بنات
2: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
3: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح زواري يؤكد أن المقاولات المشرفة على إنجاز جسر على واد مجردة على الطريق المحلية 531 في منطقة الحلفاوي من عمادة برج التومي بمعتمدية البطانة تواجه صعوبات أثرت على سير الإنجاز في الأجلة. إذا وأعطيت صباح اليوم إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة المجردة الوطن القبلي الرابط بين منوبة وطريقة شعاعية X20 وصنهاجة بواد الليلة، وفتح الجولان العمومي بالاتجاهين وعلى طول الطريقة المحلية رقم 525 التي تمت مضاعفتها ضمن المشروع نفسه المنجز بكلفة 10.6 مليون دينار. قافلة وجهني 26 و2000 لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج تحل غدا وبعد غد بمدينة الثقافة بالعاصمة، قبل أن تتوجه إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 جويلية الجارية. ويتضمن برنامج التظاهر أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة، إلى جانب عرض منح دراسية وبرامج تكوين. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن في بلاغ له اليوم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمصدر الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أكنام. ختاما، وفي العالم، وكالة التسنيم الإيرانية تفيد باندلاع حريق في مصفات تكرير نفط بمحافظة ليرستان غربي إيران. وأسعار النفط استقرت في تعاملات اليوم متجهة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية مع استمرار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بعد تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب حركة الناقلات عبر مضيق هرمز. موقع إكسوس الأمريكي يؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل وربما تستضيفها سويسرا. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.إن.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
7: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الترابلسي.
8: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة. حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الأثر الإنساني في أبعاده الجمالية والإنسانية المتعددة. نافذة وجيزة نحاول من خلالها أن نبحث في كل ممارسة جمالية تشكيلية لها أبعاد في نومينولوجية استيتيقية، ولكن كذلك لها أبعاد حضارية. ذلك علاش احنا اليوم باش نحكوا على الإنساني في المعمار بصفة عامة، انطلاقا من مفهومي العمارة والذاكرة. حكاية كبيرة على كل حال، مش نحاولوا من خلالها نبينوا أنه حين نمشي في شارع قديم وحين نسمع صدى الأصوات من وراء الجدران فإن العمارة تكشف لنا عن أبعاد جمالية وتحفظ ذاكرة ملامح الناس وحكايات المدن بصفة عامة، وأنه الساحات والبيوت القديمة والأقواس الحجرية والنوافذ الخشبية وكل العناصر المعمارية بصفة عامة يمكن أن تكون شاهدة على المعيش، على تجربة الوجود الإنساني كاملة. لذلك مش نحاول نحكو على المسألة هذه، مسألة علاقة العمارة بالذاكرة، ونؤكد بأن العمارة لا تبني المكان فقط بل تبني الذاكرة أيضا. السياق هذا الكبير ما ينجم يحكي فيه كان أصحاب الاختصاص من فكر في المسألة ومن درس اللي هما كثر، ولكن اليوم معنا أستاذة الجامعية أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير الدكتورة نجوى طبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثار إسلامية، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. مرحبا بك أستاذ.
9: مرحبا يا سي كريم. مرحبا. شكرا على الاستضافة.
8: شكرا على كل حال. اليوم باش نحكوا على العمارة وعلاقتها بالذاكرة في سياقات مختلفة، باش نحاولوا نمر على المسائل الجمالية والمسائل الإنسانية والفنية كذلك بصفة عامة، انطلاقا من جملة من الفقرات. خلينا نبدأ بفقرة على حافة الإبداع.
10: على حافة الإبداع.
8: في فقرة على حافة الإبداع وإحنا نحضروا دكتورة للمسألة، المسألة المهمة اللي باش نجمعوا بين العمارة والذاكرة ونغوص في الأبعاد المتعددة التي ذكرناها، قل قائل شنو هي فن العمارة أو العمارة؟ يعني هنا الفرق بين العمارة كحرفة والعمارة كفن. تفضلي دكتورة.
9: عايشك سي كريم، سؤال كبير وجودي نجم أقول، لأنه السؤال عن ماهية العمارة واللي ذكرته كمهنة، العمارة كمهنة والعمارة كفن، هي نجم نتحدث على تعريف المتداول والبسيط للعمارة أنها فن خلق الفضاءات اللي تلبي حاجيات الإنسان الأساسية من الملجأ والمسكن الأمان لتأدية وظائفه اليومية. لكن أنا من رأيي أنه هي العمارة بمعناها العميق لازم تكون مربوطة بمفهوم المعنى. العمارة تأدي اللي حكينا عليه الكل، ولكن من رأيي أنها لازم تكون حاملة المعنى ورؤية وتلبي حاجات الإنسان اللامادية، مش بضرورة تكون مادية.
8: يعطيك الصحيح. لهنا كأنه نحب نقوله أنه ثم زوج جوانب، الجوانب الوظيفية والجوانب الجمالية كي نحكو على المعنى، يعني رؤية الإنسان لذاته للفضاء للطبيعة للعالم، الرؤية هذه اللي هي في أبعاد جمالية ينزلها في سياق زادة تلبية حاجياته المادية المرتبطة بالفضاء بالمكان. أعطينا تفصيلة في المسألة هذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياق الثقافي والمناخي، وقتها كي نحكو على فن العمارة كيفاش هو رؤية وفي نفس الوقت وعندها مشحونة بالمعاني، وفي نفس الوقت هو آلية من آليات التي يعتمدها الإنسان لتحقيق حاجياته الأساسية. تفضل.
9: هنا يمكن قبل ما نجاوب على السؤال تاعك أن نحب نفرق بين كلمة مهندس معماري ومعماري، وهي اللي باش تهزنا للإجابة على السؤال، لأنه المهندس المعماري هو اللي يتعامل مع الفضاءات ويخلق الإجابة للاستجابة اللي حكينا عليها، عنده المؤهلات أنه باش يستجيب للسلامة الحاجيات الأساسية في البناءات الاقتصادية أيضا، لكن المعماري هو اللي يكون رؤيته أشمل، اللي هو اللي يعطي للفضاء معنى، اللي هو يخمم في علاقة الإنسان بالكون أصلا، بالمجال، بالمجتمع، بالتاريخ، بالتراث، كأنه يتحاور مع المكان ومع الإنسان في هالمكان، ومن بعد يعطي الإجابة. المعماري عنده رؤية، وعنده رؤية فلسفية ونجم نكون حتى ثقافية شاملة. المعماري، المهندس المعماري مش بالضرورة معماري، أما المعماري هو بالضرورة مهندس معماري أشمل.
8: يعني نقطة
9: المعماري هو عنده التأهيل وعنده العلم، ما عنده الجانب
8: الرؤية
9: بالضبط، الرؤية الفلسفية الشاملة، وهو وهذا المطلوب. هنا نفرق بين البناء والعمارة. البناء نجم يكون يلبي الحاجيات الكل، أما ما فيهش معنى، ما يحملش معنى. المعنى هنا نربطه بالقيمة، اللي هي قيمة نجم يكون حامل عدة قيم.
8: صحيح.
9: القيمة الثقافية، القيمة الجمالية، القيمة، نلقاو التسلسل هذايا بين القيمة والمعنى ومعنى العمارة.
8: هي برشا يعني لهنا المعماري لهنا وكأنه من خلاله نكتشف أن الإنسان تحكمه جملة من التشريطات المادية صحيح، ولكن مع المعماري أصبح الإنسان كائن مشحون بالرموز والمعاني
9: بالضبط.
8: فيعبر عن تلك الكثافة في تصميمات، في إنشاءات معمارية، وتلك المعماري يتعالى عن البعد الوظيفي، يخرج من الوظيفي ولكن يحرر الوظيفي نحو الجمالي. هذه قوة المعماري.
9: هو هنا حتى إذا نمشي للتعريف قديم للعمارة، قدمه فيتروف اللي هو معماري روماني، أعطاه من أقدم الكتب على اللي وصلونا على العمارة، وعرف العمارة على أنها لازمها تحتوي على ثلاث أركان اللي هو المتانة والنفع والجمالية. ولكن أنا نقول أنه صحيح هذا ما أساسيات، يعني هو المعماري لا يتعالى على الأساسيات هذه ولكن يضيف لها المعنى. المعماري كأنه يتحاور مع المكان، مع الذاكرة اللي في المكان، مع الإنسان وحاجياته، وفي الأخر يعطي توليفة كأنه يسمع المكان ويحول الفضاء هذية، كأنه يعطي كأنه المكان عنده نفس وهو يعطي للنفس هذية جسد، اللي هو أنا الجدران شوفها كأنها اللغة اللي تعبر على اللامادي، كأنه حامل وألا تجلي اللامادي بالمادي.
8: هي يعني هنا كأنه المعماري هو القادر على الجمع بين المادي واللامادي
9: بالضبط،
8: والمعماري هو الفنان بالمعنى الحرفي للكلمة، بمعنى الفنان لديه رؤية جمالية وإبداعية تتجسد في الإنشاءات المادية.
9: نشوفوها معنا وتتجلى قدامنا وهي بيدها تكون حاملة القيمة لأنها حاملة المعنى.
8: يعطيك الصحة. ولهنا باش ننزلوا باش نحكوا على الذاكرة، كيفاش أنه العمارة تحفظ الذاكرة بمنطق أنه راو تجمع ما بين أبعادها الجمالية صحيح، ولكن تحفظ ذاكرة الإنسان، يعني بالذاكرة اللامادية تحفظها في المعنى في البعد المادي. وهذا يخلينا نشوفوا باش نمروا باش نحكوا فيه المسألة ذيك في الفقرة الثانية. ولكن قبل ذلك أعطيني ثمي شخصية معمارية، أنت المعماري كنت نحكوا على المعماري شخص وعلمية في نفس الوقت كان عندها أثر ومازالت كانت نجم تكون معاصرة لنا اليوم، عندها إنجازات وأعمال لها أبعاد إنسانية جمالية.
9: أنا بما أني باش نحكي على الشخصية حبيت نعطي تعريف للعمارة المحلية لاركتيكتور فيرناكولير اللي هي نقولوا احنا عمارة بدون معماري، أما هي في الأخر حاملة القيمة المجتمع، لأنه التعريف العمارة المحلية أنه المجموعة هي اللي تخلقها بمجهود جماعي باستعمال المواد المتوفرة والتقنيات المتوفرة في المكان، واللي تسوخها وحاملة للمبادئ والذكر الجماعية للمجموعة. معناها حتى مفهوم المعماري يختلف عبر الأزمنة. علاش حكيت على العمارة المحلية؟ على خاطر المعماري باش نحكي لك عليه اللي هو معماري مصري حسن فتحي، ونصور شخصية مشهورة معناها شهرته فاتت انه معماري لانه اعطى تصور للعمارة المحلية هذية في مصر، وتعامل مع المكان ومع الإنسان في المكان، ما تعاملش مع المكان كمكان معزول وأنه حامل لقيمة بغض النظر عن اللي خلق المكان قبل واللي يستعمل فيه اليوم. خاطر فما في عمر العمارة والعمران واللي نشوف أنه هما ما نجموش نفصلوا بيناتهم، فما لحظات كأنه الإنسان يتولد ويعيش ويكبر ويبدل المهنة مثال ويشيخ. العمارة كيف تتولد في لحظة ما، أما هي تتواصل في الزمان وتعيش. احنا كمعماريين من معناها نستحقوا باش انه نشوفوها العماره في لحظاتها كل، ونعرفوا نركزوا على القيمه ونحافظوا عليها، اللي نقول لك هو انك توصلها للاجيال القادمه لا ترانسميسيون. حسن فتحي هنا هو معماري مصري عنده الرؤيه هذه وصاخه في كتاب هو حامل. انا يعجبني المعماري اللي يكون يمارس درسيت ام خاتي ثاني يمارس ويسيغ فكره في كتاب. هو هذاك شنو عمل حسن فتحي؟
8: يمارس ويفكر،
9: يمارس يفكر، يتسائل، خاطر السؤال هو باب كانك تسال تجيك الاجابه، خاطر تولي تلوج على الاجابه بفكر نقدي. حسن فتحي كتب لاركتيكتور دو بوب، دونك هو ويسموه هو معماري الفقراء، مع انه انا نشوفها محصوره كي نقولوا الفقراء هو معماري الانسان. الإنسان اللي مازال محلي وعمل الفكر هذا انت وصاغه في تجربة في مصر، عدة تجارب ما خاصة التجربة اللي مشهورة تجربة الجورنة اللي عاد بناء بلدة كاملة كانت حولوها السلطات المصرية لأسباب عديدة، خاطر هي كانت معناها بلدة كاملة كانت فوق مقابر فرعونية، والبوبولاسيون ولا معناها المتساكنين غاديك كانوا يبيعوا الأثر. هي مشكلة إشكالية كبيرة، قررت الدولة باش تحولهم البلدة أخرى تبنيها من أول وجديد. وحسن فتحي هو اللي قام بالتصور هذية. قبل ما يبدأ أنا لازمني أنا نفهم أن اللي أنا باش نتعامل معهم مانيش أنا باش نعطيهم حل مسقط ونجي نقولهم باش نستعملوا الخرسانة لا، لازمني نفهم أنا البلاصة هذيك كيفاش يتعاملوا مع العمارة، شنو رؤيتهم للعمارة، المواد المستعملة. ورجع وعمل بحث كبير في الجنوب المصري، استرجع تقنيات كادت تتلاشى على مثال بناء القباب النوبية، شيء لقى الحرفيين اللي عندهم مازال يستحفظوا في الذاكرة، خاطر هي العمارة المحلية ولا الاركتكتور فيرناكولير، هي العلم يتواصل بطريقة كما في الجينات، معناها مش بالضرورة ما نجمش يفسر هو البناء كيفاش تتبني القبة، ما يعرف يبنيها،
8: فيها العفوية،
9: فيها العفوية وفيها المهارة. هي العمارة المحلية هي عمارة تم معناها البيرفكسيونمون تاعها، تحسينها عبر الأجيال بالتراكمات، وفيها مهارة تقنية كبيرة اللي بالتجريبية الامبيريك، معناه مش بالضرورة، معناه اللي يتمكن من العمارة كحرفي مش ما نجمش يفسرها اما يعرف يعملها. وهو حاول حسن فتحي عمل كيما السونس انفيرس الطريق بالعكس، ومشى وحاول يفهمهم ويطور، حاول شي يطور واعطى الإجابة هذه ساخة في القرنة. بيان سور هنا القرنة عليها تحفظات من بعد، معناها المشروع كمشروع مش بالضرورة نجح 100%، أما هو التساؤلات اللي طرحها هو بيدو حسن فتحي خزر لها بطريقة نقدية في آخر الكارير نتاعو، في آخر المسيرة نتاعو، وراجع روحه. أما هي كتجربة واللي ساخة في كتاب هي كلها أعطت رؤية للعمارة المحلية. وهو عنده موقف وقتها، خطر التجربة نتاعو كانت في نفس الوقت نتاع باي اكزومبل الكوربوزيي اللي هو معماري فرنسي معروف، والعمارة الحديثة والستيل مودرن اللي هي تقول انه العمارة النجم تكون ستاندار والنجم نحطوها في برشا اماكن، اللي هي معناها جات بعد الحرب العالمية الثانية، لوم مودرن ولا انترناسيونال. هو قال لك حسن فتحي لا، لازم نحافظ على الخصوصيات، كل منطقة عندها خصوصياتها، مانيش باش نستوردوا أمثلة حاضرة ونجي ونطبقوها في مصر ولا تونس وإلا بطريقة ما فيهاش فكر نقدي. المعمارة لازمها تخرج من المجال اللي هي فيه، لازمها تخرج من التاريخ اللي هي فيه، من التراث اللي هي فيه.
8: يعني لأنه كان حوصله فن العمارة أو المعماري، ما هي الأسئلة الأساسية التي يطرحها وهو يتعامل مع المكان ومع الإنسان؟
9: من أهم الأسئلة اللي لازم المعماري يتسأل عليها هو المجال هذية لشنو القيمة اللي يحملها. أنا نعطي قيمة كبيرة لمفهوم القيمة الفالور، لأنه هو في الأخر باش يظهر قيمة، نحن ميزون فالور هذية كأنه يتعامل مع التراث ولا مش مع التراث، بغض المجال حتى كان أنت تتعامل مع فضاء معناها غير مبني، ما هو حامل لذاكرة اللي هي نوربرت شولز معماري أوروبي يعبر عليها بروح المكان، لأنه المكان عنده روح، عنده ذاكرة، عنده تاريخ، عنده لحظات مر بها. المعماري عمره ما لازم يجي يبني بروجرام مثل معناها جامد بارد، لا، قبل هذيك لازم يعمل نسموه احنا الاكسبلوراسيون، الاميرسيون في الفضاء، انه يعيش الفضاء بطريقه او باخرى، يفهم الفضاء كحامل لتراكمات، حتى كيما قلت لك كان يكون تيران فيرش ما فيهش بني، اما هو حامل لتاريخ في مجال محيط به عماره سابقه. الانسان اللي بنى هذا كل اللي هو التثمين لهذا الانسان، علاقة الإنسان بالمجال، علاقة الإنسان بالعمارة. المعماري لازم يتسأل على هذا كل، وكي يلقى روحه لازم يعمل بحث تاريخي حتى كي باش يبدا بنية جديدة، مش بالضرورة باش يتعامل مع التراث.
8: هاي برشا ذيكين، وإحنا تويكا مرينا إلى الفقرة الموالية، فقرة صدى الروح.
11: صدى الروح.
8: في فقرة صدى الروح اللي هو باش نرجعوا للموضوع المركزي نتاعنا هو العمارة والذاكرة. يعني لهنا العمارة لا تحفظ الشكل فقط ولا تحفظ كذلك المسائل العامة، بقدر ما تحفظ الأثر الذي يتركه الزمان في الإنسان، الانتماء، تعبر على الآلام، تعبر على سعادة الإنسان، وكأنه العمارة هي ذاكرة حية للمجتمع. من خلال العمارة نعلم طبيعة ذلك المجتمع في ماضي في زمن معين، وإن العمارة لهنا تحفظ القصص والحكايات. في نفس الوقت العمارة مرتبطة بالهوية، الذاكرة ما هيش منفصلة على الهوية، وبالتالي كينا نحكي أنه راهو الشكل المعماري اللي يعبر على الانتماء للمكان الثقافي والحضاري يخلي فن العمارة فن منفتح على نظام الهويات. نحن تو نحكو على الثقافة المحلية ونحكو على معنى أن نحفظ تلك الثقافة، تلك الهوية المحلية، وأن نحفظ تلك الهوية المحلية فذلك يفترض أنه لدينا رؤية معينة للأشكال والألوان، لدينا رؤية معينة للزمان في حد ذاته. هذيك أنت علاش قلت المعماري راو يتعالى عن كونه مجرد تمكن من آليات الفن أو الهندسة المعمارية العادية، وإنما هو يضيف لتلك المسائل المرتبطة بعلاقة الإنسان بالفضاء. يعني احنا باش ننزلوا شوي باش نحكوا على الذاكرة، يعني احنا الذاكرة هي متعددة، ثم المجتمعية وثم الفردية. كيفاش لهنا الفن العمارة والمعماري بصفة عامة تكون لديه القدرة على أنه يعمل توليفة بين ذاكرة الفردية، خطر الذاكرة الفردية كل واحد فينا وهو يبني عنده تصور لذاته وعنده تصور للآخر وعنده تصور للداخل والخارج بشكل عفوي، ولكن المعماري يحول ذلك التصور إلى تصميم ويحوله إلى إنشاء معماري قائم الذات. في نفس الوقت المعماري يجمع ما بين ذاكرة الفرد وذاكرة المجتمعية. يعني كيفاش نجمع ما بين فن العمارة وأنه فن العمارة يقوم بالمراوحة بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، وفيها نجم ناخذ أمثلة حول الأثار العربية الإسلامية. وأنت دكتورة كنا نقدم فيك قبيلك يعني الدكتورة بتاعك حول علوم التراث واختصاص أثار إسلامية، نعملك التوليفة بين اللي قدمتيه في أبحاثك العلمية وبين السؤال حول علاقة العمارة بالذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية.
9: تفضل. شكرا سي كريم. هنا يمكن جست قبل ما نقدم في الإجابة يمكن ما نستعملش كلمة يتعالى المعماري على الجانب التقني، ولازم يكون متمكن منه ويتجاوزه للرؤية أشمل، هذا هو اللي حبيت نوضحه. وانه زاد في معناها فكرتي لانه لازم الليميرسيون وانه معناها تكون معرفته بالمجال بمختلف تجلياته وعلاقه الانسان بالمجال لازمها تمر برشا مراحل، اللي هي الدراسه الاجتماعيه للمتطلبات، دراسه تقنيه حتى للمتطلبات الارض المعطيات الفيزيائيه ويشملها للمعنى. هنا توا هذه ينقلني اني باش نجاوب على السؤال تاعك. انا ديما نشوف العماره وكي نحكي مع طلبه نتاعي نقول لهم العماره كانها كل جمله، العماره في العمران كانه هنا في علاقه العماره بالعمران ما نشوفهم ما نجيبش نفصلوهم. أنا قد حكيت العماره بالنسبه للانسان والعمران بالنسبه للمجتمع، كانه العماره كلمه في جمله اللي هي العمران. هنا إذا معناها تلقى أنت الجملة ما هيش مفهومة، اللي هي اليوم نشوفوه في مدن تاعنا ساعات الجملة ما هيش مفهومة. علاش؟ خاطر هي تجلي لعلاقة الإنسان بالمجال، هي العمارة والعمران كأنه امتداد الفكر الإنسان وكيفاش يشوف روحه. كي تشوف أنت هو فما مقولة تقولك أنك كي تشوف فما أنه اختلال في العمران وفي العمارة افهم أنه المجتمع عنده مشكلة في الهوية نتاعه وفي رؤيته لنفسه، واللي هو للأسف ساعات نشوفوه في المدن نتاعنا أنه فما كانها جملة مش مفهومة فيها كلمات مهمة وعندها معنى، ما فما كلمات اللي ما نفهموهمش وما عندهمش معنى ويشوشوا على المجموعة. هذيك عليه المعماري هنا نقولك نرجع اللي هو لازم يكون عنده رؤية ويشوف الأمور بطريقة شمولية أوليستيك، ماهوش باش يبني بنية معزولة، هو حتى كان تكون حاملة المعنى لازمها تكون حاملة المعنى في جملة. الجملة هذيك عليه في اليونسكو يستعملوا البيزاج يوربان هيستوريك، المشهد الحضري. المشهد الحضري يشمل الطبقات الكل، يشمل القديم، يشمل المجال كفضاء فيزيائي بالسهول والجبال والأنهار، ولكن يشمل البني القديم التراثي ويشمل البني الجديد والنسيج العمراني اللي يحملوا تكوينة كاملة. المعماري لازم يفهم هذا كل باش ينجم يعبر على ذكرة الشخص. هنا نحن نشوفه حتى مع رواحنا، معنى إنساني نجم يكون يتعلق بدار مثل الجد نتاعه، باب بيذكره يعطي حنين، وتنجم في الحومة كيف كيف زنقة دورة هي مش بضرورة حاملة القيمة جمالية كبيرة، أما حاملة القيمة رمزية. والبلاصة ذيك احنا نسميهم لي روبير، معناها البنايات المهمة والمواقع المهمة اللي تكون هي حاملة مثال قيمة جماعية. هنا الموازنة بين قيمة الفرد القيمة والذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، والذاكرة الجماعية تشمل الذاكرة الفردية، والموازنة هنا عند المعماري أنه باش يعطي الإجابة اللي تنجم ترضي المعاني هذه. هذاك عليه نرجع ديما أنه المعماري لازم يكون عنده نظرة شاملة مش ضيقة، وأنه باش يعمل بناء في لحظة معينة باش يستجيب الحاجيات المادية فقط، لازم يفهم هذا كل باش ينجم هو يعطي تصور.
8: المعماري يجيب عن أسئلة، أسئلة الفرد وأسئلة المجموعة
9: بالضبط،
8: يجيب عن الجزئي وعن الكل. هذه المعادلة الكبيرة والخطيرة الحقيقة، واللي تخلي التاريخ الجماعي معنى فيه كثير من المنعرجات وفيه كثير من التحولات. الحكاية هذوما باش نحكوهم الحقيقة كأنه احنا بدينا نحكو في الفلسفي والفني والجمالي.
9: وسي كريم على ذكر الفلسفي، معدل في الفلسفة مطلوب في التوجه للدراسات المعمارية.
8: هي صحيح، هي
9: اللي هو باش يونيك انه راه في التكوين مهم انك انسان يكون عنده الفكر النقدي او الحاجة والفكر الشمولي، انه يجمع وما يخذ معلومات ويخليها لا يجمع ويربط بيناتها ويتسائل باش يلقى الإجابة، خاطر هو مطالب إجابة في الأخر اللي هي إجابة معمارية يكتب جملته اللي تنخرط في كتاب اللي هو كتاب العمارة الكونية في الأخر، مش كان العمارة المحلية.
8: أنت كيف أوكي يعطيك الصحة. المعماري هو فنان، هو مهندس معماري، ولكن زادة يزم تكون مشحون بأسئلة فلسفية كأنه بيوجن آخر هو فيلسوف، فنان فيلسوف
9: بالضبط.
8: يجمع بين
9: حامل لرؤية،
8: حامل لرؤية وذي
9: مستعد باش يعطي الرؤية ذي باش يجليها في مادة هنا وباش يأثر في حياة العباد.
8: ليست في متناول كل الناس، إذن العمارة سردية كبيرة لا يعيشها إلا المبدع. باش نرجع لحكاية ذي، حكاية العمارة والذاكرة، ولكن مع الفاصل الموسيقي، مقطع موسيقي لرضا القلعي.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد مقطع لموسيقى رضا القلعي مع الدكتورة والجامعية نجوى الطبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثار إسلامية، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الشخصية العلمية التي تحضر اليوم معنا في سياق الحديث عن مسألة هامة اللي هي العمارة والذاكرة، وإحنا نحكو في تراثنا التراث الإسلامي كل شيء، نرجع ديما عنا نظرة معينة جزئية، مثلا الشرفة، تصميم الشرفة بالأثار العربية الإسلامية. الشرفة ليست مجرد عنصر بارز في الواجهة وإحنا في العمارة الإسلامية، وإنما هي امتداد لفكرة تجمع ما بين ثلاثة حاجات مهمة برشا الحقيقة، اللي هي البعد الوظيفي والجمالي وإنها البعد الرمزي كذلك. يعني كأنها الشرفة تعبر على فلسفة كبيرة، فلسفة المعماري، وتعبر على رؤية الفرد ورؤية المجموعة للآخر، للمكان، للخصوصية كذلك، كيف نحافظ على خصوصيتنا في نفس الوقت نكون منفتحين على الآخرين. في تراثنا بطبيعة الحال عندنا تصور معين للشرفة، كنت تفصلي هنا في سياق الحديث عن العمارة والذاكرة. أستاذ تفضل.
1: هنا الشرفة، إذا باش نحكيه على الشرفة، أنا كيما قلت لك نرجع للتعبير والحاجة، معناها التمثل المعماري، الشرفة اللي هي مادية هي تجسد الفكرة والحاجة، الحاجة الإنسان باش يتفاعل مع الفضاء الخارجي. العمارة المحلية في مثال في تونس عنا في المدن العتيقة مختلفة، مثال على جربة، أنا أخذ مثال اللي خدمت عليه برشا. نبدأ بالمدن العتيقة اللي هو العلاقة بين نرجع للدواليتي هذية الثنائية بين العمارة والعمران. نجموش نفهم العمارة ما غير العمران، خاصة في المدن العتيقة. العمارة في المدن العتيقة مثال ديار المنازل، هي منغلقة على نفسها، تنفتح على الفضاء الداخلي، على وسط الدار الصحن، الفناء اللي هو مفهوم أساسي في العمارة والعمران في المدن الإسلامية والمدن حتى المتوسطية. عمارة من البرة من الفتوحات قليلة وتقاها عالية. هنا باش تظهر الشرفة، الشرفة اللي هي كأنها تدرج من الخاص للعام، خاطر فما المفهوم الخاص والعام جدا معناها موجود، وهو مكون أساسي للعمران بالمدن العتيقة، نلقاوه في التدرج من العام للخاص حتى نوصلوا للزنقة الغير نافذة للإمباس باش نوصلوا للديار. هنا الشرفة هي تعطينا البوسيبيليتي، الإمكانية باش انه ننفتحوا على الخارج بحسبة معينة، معناها
0: بمقاييس
1: معينة. هذاك عليه باش نقاول البرمقلي، هذاك عليه باش نقاول اللي يسموه مشربية، انه صحيح وخاطر هنا هي باش يستعملها خاصة العنصر النسائي في الدار اللي هو عنده أحكام وعنده هنا نستحفظ على الخصوصية. هذاك عليه باش تلقاه يمكنك باش تشوف تشرف على الشرفة، علاش نشرف على الفضاء الخارجي أما بمعيار وبمقدار ونستحفظ فيها على الخصوصية. هذاك عليه باش نقاول المشربية، باش يدخل الضوء، باش يدخل النور، باش يدخل الهواء، ويستحفظ على الخصوصية يعني في نفس الوقت.
0: الشرفة هي تعكس رؤية الفرد، خط الفاصل بين ما هو خصوصي ذاتي وبين ما هو خارجي،
1: كأنه علاقة المجتمع بالفضاء نشوفه فيها عينيا بالعمارة، متجلية في العمارة. الشرفة في مجال آخر في المنارات مختلفة. الشرفة اللي هي واسمها شرفة حتى تقنيا تستعمل كلمة شرفة، لأنها هي عنصر تزيد في المنارات الإسلامية في المدن الإسلامية باش يتمكن المؤذن باش أنه يأذن فيها وصوته يوصل للمتساكنين، وتمكنوا باش ما معناها في مستوى أقل منخفض، على مش باش يطلع أعلى المنارة اللي يكون عادة عالية. ومن بعد وليت الشرفة قامت بالدور هذا، ومن بعد وليت حتى للمعايير الجمالية تلقى أكثر من شرفة في المنارات اللي هي وقتها وليت للمعطى الجمالي. في مدن إسلامية أخرى الشرفة مثال في مصر الشرفات متعددة، وليت عنصر معماري مثال خاص بالعمارة المملوكية. في تركيا الشرفات وتسمى شرفة أو حتى بالتركية وليت عندها رمزية في العمارة السلطانية، تعطينا في معناها في الرواية المدولة في اسطنبول مثال انها تعطينا معلومة كوديفيه مشفرة عن اللي بناء الجامعة. الشرفة متنوعة. في جربة مثال الحاجة للحماية تخلي أنه ما نلقاوش فتوحات في الحوش الجربي. وين نلقاوها؟ نلقاوها في الغرفة اللي هو غرفة معناها فضاء مبني نطلعوا له بدروج اللي هي فيها فتحة واحدة عالية تمكن الجربي باش يراقب محيط نتاعو خاطر ديما كان خايف من الغزوات. تكون تبدل وظيفتها هنا حسب المجال اللي هي فيه.
0: يعطيك الصحة. إذا هنا كانوا الشرفة عندها وظيفة معينة، وكي نحكوا ساعات الشرفة فيها زخرفة بأشكال مختلفة، ثم حتى الخشبية أك زخرفة خشبية. يعني ثم فرق، احنا باش نفتحوا الزاوية دي بين الزخرفة الخشبية في تونس مثلا وفي في الشرق، فما اختلاف.
1: فما اختلاف. انا ديما نشوف انه الفن، خاطر العمارة فن. يعني انا ندرس تاريخ العمارة بالمدرسة الوطنية للطلبة، واول ما نبدا نقول لهم راهو باش نتبعوا الجناز ميلاد وتطور العمارة، مشكل العمارة والفن، وخلهم نشوفوا بالتجربة وبالتحليل نجم نفصلهم ولا، وبالتحليل والتجربة آخر العام نكتشف نجموش نفصلوا بيناتهم. العمارة هي فن وحاملة للفن. ثاني ناخذ المقرنصات في العمارة الإسلامية اللي هي تقوم بدور جمالي، أما دور زده وظيفي ستركتوريال إنشائي، وفي الأخر هي تقوم بالدورين في نفس الوقت. نجمش تفصل بيناتهم، مش تقول المقرنصات هي عمارة ولا فن، هي فن وعمارة في نفس الوقت. بالنسبة للرموز، الرموز أنا أقول أن فما تأثير المجال والتاريخ، فماش حتى رمز بريء، كله حامل الرموز، كله فما حتى تشكيل مقاصد وحامل الرمزية اللي هي تنجم تقراها في مستويات عدة، مش كيما العمارة السلطانية الرسمية كيما العمارة المحلية. هنا حتى تختلف اللي تنجم بثير الرموز تلقاها أنت في النسيج، وتلقاها هي بيدها في العمارة، وتلقاها حتى في الوشم في الوجه اللي هي حاملة الرمزية. في شمال إفريقيا الموروث الأمازيغي عنده تأثير كبير بارشة في الرمزية في الأشكال الهندسية حتى المعمارية. في الشرق فما مخزون آخر، فما معناها التاريخ ضارب في القدم اللي قبل الإسلامي، معناها حتى في دراساتنا للفن الإسلامي ديما نتسألوا على الماء قبل الإسلام كفن، وتفاعلوا مع الزخم الإسلامي اللي جين بعد، وشنو أعطى اللي أعطى تشكيلة جديدة وتوليفة جديدة. الرموز في الخشب ولا أي حامل من الحوامل الأخرى ديما عنده رمزية متنوعة مختلفة حسب اللي أنجو، حسب اللي يقراهم بعد
0: يفكك الشفرة متاعه
1: هذيك عليهم يفك بالضبط. هي كيش شفرة كل لغة، نرجع للمفهوم اللغة أنه ما نحبوش أنه توقف هالترانسميسيون والفهم للرموز هذية، لازمها تتواصل بطريقة واعية أو غير واعية.
0: يعطيك صح. يعني كينو إذا كان الجسد هو منظومة رمزية للعالم بمنطقة متاع مير البوينتي، فإنه العمارة كذلك هي منظومة رمزية للعالم تعبر عن رؤية الإنسان في حد ذاته. الإنسان يرسم على جسده رؤيته للحياة والموت ورؤية السعادة والألم والحزن، كذلك في فن العمارة نرسم رؤيتنا نحن لكل الثنائيات، الخير والشر، السعادة، التعاسة، الحب، الكره، هل الثنائية التي يعيش الإنسان، وبعد تصبح تتحول إلى ذاكرة، ويمكن أن نفك رموزها من خلال نظام علائقي، علاقتنا بذواتنا، بالسياسي، بالاقتصادي، بالدين، بالأسطورة، كل تلك العلاقات تتحول إلى آليات لفك شفرة الرموز التي يجسدها فن العمارة.
1: صحة سي كريم. هنا أنا جوست حبيت نأكد على فكرتك أنه العمارة كأنه هو مثل الجلد هو يحيط بجسم الإنسان. العمارة هي جلد آخر كأنها امتداد للفكر الإنسان، كأنها بطريقة أخرى تجلي مادي لفكر الإنسان المجاله، واللي هي ينعكس فيه رؤيته لنفسه للكون للمجال للمجتمع.
0: يعطيك صحة. على كل حال هنا باش ناخذ احنا في الفقرة الأخيرة، فقرة أيقونات، زاوية معينة حول علاقة فن العمارة بالذاكرة، وحول تصور مجموعة إنسانية تعيش على رقعة جغرافية ما، ورؤيتها لذواتها ورؤيتها للعالم بصفة عامة في فقرة أيقونات.
2: أيقونات
0: في فقرة أيقونات. دكتورة وأنت أستاذة جامعية تبحث في التراث الإسلامي، ولكن كذلك أنت كنت عضوة في اللجنة العلمية اللي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الحياة في جربة حياة مختلفة، الزمن مختلف، رؤيتنا للمكان مختلف. يعني باش نحاولوا لهنا ومن زاوية مختلفة مرتبطة بالفنون الوجيزة ناخذ عينة من رؤية الإنسان الجربي في تلك الفضاءات المحلية للعالم، وتعطينا نموذج ومنه نبحث في علاقة العبارة بالذاكرة. تفضل أستاذ.
1: صح، سؤال خليني نحكي على موضوع نحبه برشا وخذي جزء كبير من البحوث نتاعي، اللي هو باش نحكي لك على مجال الجزري في جربة، اللي هو معطى رئيسي في تكون المعمار اللي نشوفه فيه اليوم، اللي هو شاهد على لحظة معينة، هو اللي تم تسجيله هو التيمونياج دا مود دوكيباسيون انسولير. دونك فما كلمات مفاتيح تحيلنا على نوعية التراث اللي تم تسجيله هذية. في التراث هذية فما هو مكون متسلسل يتسمى ان بيان ان سيري، مش مكون من حاجة بركة، خاطر في التراث العالمي بصفة عامة يكون ان بيان معناها تكون بنية وإلا أنسيت في جربة هو متسلسل، يعني مجموعة من المنشآت المعمارية 22 جامعة. هنا مؤشر كبير لأهمية المساجد في جربة، هذيك عليه باش نحكي على المساجد، وهو جزء اللي اهتميت به في الملف. مساجد جربة حاملة الجملة من القيم والمعاني اللي حكينا عليهم بكري، المعنى هذيك عليه ما تنجمش تحكي على مساجد جربة المتجلية اليوم تشوفها ما غير ما تفهم هي شكون أنشأها، كيفاش تم تصورها. التأثير الجزرية هنا معطى مهم، أكبر جزر المتوسط جنوب المتوسط جربة، الموقع نتاعها في جنوب المتوسط بين الجزء الشرقي والغربي من المتوسط، موقع استراتيجي خليها طول تاريخها محل أطماع على القوى الكبيرة نتاع المتوسط. دونك تعيش
0: مرت عليها كل الحضارات
1: أي قوة في المتوسط في وقت قوتها أو قوتها تحب تسيطر على جربة، خاطر محطة مهمة بين في طريق القوافل، في طريق التجارة بين الشرق والغرب، بين
0: الشمال والجنوب،
1: بالضبط محطة وكما الكارفور معناها كما تقاطع المهم نقطة تقاطع كبيرة، وتزيدها خصوصية أخرى حضرية كبيرة على الأخر من بعد دخول الإسلام للجزيرة، اللي هو الخصوصية المذهبية، المذهب الأباضي اللي أعطاها خصوصية إضافية. معليش خاطر هي بكونها جزيرة دونك لعبت على طول تاريخها موقع الملجأ. دونك هنا الأباضية هم أقلية مذهبية في بلاد اللي هو وقتها إفريقية، اللي الأغلبية تكون معناها المذهب المالكي، جزئية المذهب الفاطمي، المذهب الفاطمي الشيعي مع الفاطميين، أما في هذا كل ديما هما أقلية مذهبية وأمازيغ اللي حكموا تونس الأغلبية من العرب. حتى نوصلوا حتى للدولة الجزائرية وين وقتها ولاو الأمازيغ حكموا كدولة معناها كعنصر محلي، اللي خليها ديما أنها في موقع تحت السلطة وفي صدام مع السلطة، مع الموقع اللي في الاستراتيجي اللي هي كانت محل زاد الأطماع المتوسطة، كانت ديما فما الحاجة للاحتماء.
0: هي كان نمشي توا نغوصوا في الإنشاء معماري
1: يعكس هذا،
0: يعكس الحاجة هذه الوظيفية، ونكتشف زاد أبعاده الجمالية والرمزية. تفضل.
1: هنا الحاجة الاحتماء شنو خليت الجربي؟ الجربي حاجته
0: بملجأ
1: يعني. هو مدرك انه في جزيرة ما عندوش، ما نجمش يعمل ميوغاي معناها صحيح. اسوار
0: صحيح.
1: شعمل اعمل نظام متكامل دفاعي
0: صحيح.
1: على باش بالمساجد هنا الخصوصية، ما عملش دي فورتوريس ولا ابراج ولا لا، اعمل بالمساجد خاطر هي مذهبية دينية الحركة، خاطر وكانت تدعمها نظام اسمه نظام العزابة. نظام العزابة يتحكم في مجال الجزيرة، كلمة مجال مهمة على الأخر، اقتصاديا دينيا سياسيا، ما ينجمش يبني دار حكم وإلا قصر، لا كان خاطر هو في التقية ما همش علنا حكمه عن طريق المساجد. هذا كان المساجد في جربة كأنه كل جسم، كل جسم عنده وظيفة. شنو لقينا؟ لقينا سلسلة أولى على السواحل مساجد الشط مهمتها نقل المعلومة، سلسلة ثانية تعطي تبعث المعلومة للمساجد خط دفاعي ثاني فيه منارات مجهزة بتقنية معمارية دفاعية، والداخل نلقاو المساجد الملاجئ، مسجد عادي في لحظة يولي ملجأ. هنا باش نعطيك الخصوصية اللي نحب نحكي عليها، حبيت نحكي على التسلسل خاطر مهم. الداخل نلقاو كيما مسجد ولحي اللي فما خصوصية كبيرة انه فما هو

0: معناها احنا نحكيو على التقنيه المعماريه، خاطر انت باش تحفر لازمها معرفه تقنيه باش تعرف انت البلاصه هذيك تنجم تحفر فيها ولا لازم الارض تنجم تحفر منها الماده الفيزيائيه الارض. معناها عندهم العلم هذايا انه في البلاصه هذيك يعرف ينجم يحفر ولا اللي هو متوارثه من قبل الاسلام. نقاهم في شنني في تطاوي في الجنوب التونسي كله نوصلوا حتى ليبيا هذيك عليه هو معناها فما قبيله كامله يسميوها يفرن من يفري يفري حفر بالامازيغيه اللي هي متمكنه وهي ثقافه الجنوب افريقيه مش تونس كهو معناها امتداد جغرافي فيه تمكن من التقنيه في جربه موجود نقاه في المعاصر في اللي كتكون معناها في قبل الاسلام نقاه في ما في حوانه نسيزه اللي احنا نسموها نسيزه في جربه تهبط درجات معناها باش تدخل دونك التقنيه متمكنين منها التقنيه التقات مع ان بوزوان اللي هو الحاجه للاحتماء كملجا
1: تو كي نحكوا على
0: الخصوص الاجابه هذه
1: يعطيك صح الخصوصيه نتاع الفضاء للحفر في المناطق ما تحت الارض جماليا يعني كيفاش احنا صحيح هو عنده وظيفه الحمايه وكل شيء وعنده نفس الابعاد الوظيفيه الموجوده ما فوق الارض ما تحت مطلع. الارض تو نحكوا على الجمالي الاشكال ثم الدواء دائريه منحرجات منحرجات يعني حراف ثم اشكال هندسيه مربعات مثلثات دوائر
0: كيف هي باش تلقاها باش تلقاها متكيفه مع الفضاء تحت ارضي مع طبيعه التربه في جربه خاطر فما الطبقات الطينيه اما فما الحجاره الشخش اللي هي الماده اللي يستعملوا فيها الجربه باش يعملوا بها الجير من بعد هنا شيء كامل حتى في البناء شيء كامل معناها يستعملوا المواد اللي موجوده غادي ويستحفظوا عليها خاطر كل ديجا اول حاجه يبداها الجربي كي باش يبني الحوش نتاعو هو يحفر الفسقيه علاش خاطر الماء اساسي فيتال معناها حياتي وفي نفس الوقت باش يستعمل التراب اللي باش يخرجوا باش يبني به معناها كل حركه في بلاصتها نرجع للمساجد هذه المساجد كي تدخل لها تلقاها انحناءات بالطبيعه تستجيب الوظيفه خاطر شنو كيما قلت لك هي باش تلقى فيها المحراب انحلاء المحراب طريقه رمزيه باش تلقى فيها الغرف اللي يقراو فيهم الطلبه مثل فما غار مقماق هذايا في تم تسجيله عنده اهميه تاريخيه وقيمه كبيره عليه خاطر شيوخ العزابه الفوا فيه مجلد ديوان العزابه مجلد مهم جدا للتاريخ المجموعه وللفكره الفضاء شنو باش يكون نقص الإضاءة يعطي خصوصية معينة في الأمبيانس الداخل في الفضاء وفي نوعية الفضاء الداخل اللون التراب الإحساس بالفريشور معناها الانتعاش هذا كل يوفره أما فما نقص الأكسجين زاد يعطي علاش قلت لك هي في المطلب هو الالتجاء فما أولويات تكون وعطات نوع من الفضاء عنده خصوصية فيه نقص الإضاءة أما زاد فيه مزايا أخرى اللي اليوم نجموا نستلهموا منها حلول حتى للاستدامة
1: يعني هنا كيف يكون فضاء حيوي فضاء في نفس الوقت قابل انه للعيش
0: قابل اي للعيش يعيشوا فيه حتى معناها الطلبه يباتوا غادي هما والمدرسين تاعهم
1: تمام يعني لهنا قبلك كنا في نحكوا على الضوء ونحكوا على كيفاش يتعاملوا مع الضوء تو انت قلتي ماهوش مهم برشا ولكن المهم انه حركه الهواء داخل ذلك الفضاء يعني نقطة المخرج الوحيد ثم مخرج واحد داخل
0: الباب خاطر هما كي قلت لك هنا الأولوية يعني. هو الاحتماء تبدا فما أولويات هنا نرجع كأنه للمفهوم العمارة الأول الملجأ
1: كأنه كهف ولا
0: كل كهف كل كهف ما هما هنا يتسموا المساجد الحفر ولا المنقورة اللي هما علاش هما الحاجة الاحتماء دونك شنو تلقاه؟ تلقاه أنه شوية حشيش تنجم تغطي المدخل من برا كأنه ما يظهر حتى شيء
1: تمويه
0: أنا ندعوكم باش تمشيوا الولحي تمويه بالضبط تمويه وفما الجامع المبني دونك كأنه هنا نجموا نفهموا أنا ديما تعجبني الإحالة التاريخ النظام العزابة والفكر الأباضي مع السلطة اللي هم يمروا بمراحل الظهور والكتمان عندهم كلمتين هذوما محوريين في الفكر اللي هو الظهور وقت يكونوا في علاقتهم طيبة مع مع السلطة والكتمان هنا ظهور الجامع المبني والكتمان الجامع المحفور كأنه يعبر على ديما نقول لك هي حامل الفكر
1: نوع من الجدلية
0: نوع من الجدلية نلقاها في المعمار نلقاها في المعمار وهذا اللي خلق الخصوصية من أكبر الخصوصيات في المجال الجربي ومساجد جربة. لحد الآن تم تعداد 10 مساجد منقورة، أما الأثريين يرشحوا باش يكون العدد أكبر إذا تعملوا تنقيبات في فضاء الجزيرة مستقبلا إن شاء الله.
1: يعني لهنا الفضاء هذايا اللي ما تحت الأرض اللي يحب يحكي على ما خفي يا سيدي، فيما خفي هل يترك تترك العمارة أثر تعبر على أساطير معينة على ما على المقدس

0: تعبر على الحياة بصفة عامة. ثم رموز ثم
1: هنا الرمزية اللي نستحضرها أنه فما شكون عمل إحارة لغار حراء، أنه قالك أنه هي إحالة رمزية لغار حراء، خاطر ديما الأباضية هم يشوفوا أرواحهم أنهم هما كأنه امتداد للإسلام الأول، امتداد. حتى أنت تشوف في مساجد جربة تشوف المنبر، المنبر اللي في جربة ماهوش باللوح، لا علاش قلت لك العمارة المحلية هنا تشمل العمارة المحلية في جربة تلقى منبر مبني ثلاثة درجات كيما المنبر النبوي أول ما تبناه في جامع الرسول. أول ما تبناه كان ثلاثة درجات مبنيين، المنبر في جربة نفس الشكل ومازال موجود للأم، كأنه شاهد العمارة الإسلام المبكر، كأنه في الوقت عمارة، كأنه نشوفه في العمارة
0: تسيد لماضي بعيد
1: بالضبط. هم يقول لك احنا نختصروا وكل الزمن كل ونرجع نطوي الزمن ونرجع للزمن النبوي بعمارتنا برؤيتنا بفكرنا. هو اذا يتصورهم للدين وللمجال بيان سور، هنا الدين كفهم حضاري للكون، فهم تساؤلات للكون والعلاقة الانسان بالمجال وبالاخر تتجلى في العمارة. وهنا زاد مفهوم اخر في جربة اللي هو مفهوم التكاتف، خاطر هي مجموعه، وهذه لاتيتود مينوريتي معناها الاقليات، هو انهم يلتحموا ببعضهم وتكون كل جزء عنده دور ويذوب في المجموعه. داير غار مجمج شنو معناها بالامازيغيه؟ معناها الرجل الواحد، دونك عندها رمزيه كبيره. كانهم جوا مع جربه كان نشوفها في الفضاء، انا كانهم المجتمع الجربي الاباضي، كل حد عنده دور، كل جامعه عنده دور،
0: يعني
1: يذوبوا في المجموعه
0: من وحده حامله للكثره
1: بالضبط،
0: ولا يمكن ان تتفكك، تعبر على وحدة معينة، وحدة رمزية جمالية إنسانية ومشحونة بداخلها بكثرة
1: بالكثرة اللي هما كيما الأعضاء الجسم كيما. وفي جربة هذيك عليه دايوغ هي احنا معناها بيان أون سيري، ممتلك متسلسل، دعم الفكرة هذه اللي تم تسجيله هي العلاقات أكثر من أنه المباني متجزأة. تجوش تفهم المبنى وحده، تجوش تفهم جامعة واحدة، تفهم كل ما بعضهم وتفهمهم مع المناطق اللي تم تسجيلها، وبيان سيغ هنا الجزيرة ككل كمجال.
0: يعني لهنا توا احنا حكينا على الاشكال والرموز والالوان، يعني خصوصيه الفضاء هذه ثم الوان اكيد،
1: شنو هي
0: اللون الذي يميز ذلك الفضاء؟
1: اللون اللي هو لون اللي يستخرج الانسان من الارض الجربي، من الشخش، من الارض هي في حد ذاتها، اللي هو الاول اللون اللي هو الابيض. علاش؟ خاطر من الجير الانسان كشاطك هو عنده في مجاله مواد، اولها الحجارة الكلسية اللي مرتبطة بالطبقات الجيولوجية الجربة، نلقاو طبقات الحجارة الكلسية اللي هي يا التافزة يا الحجر الأكثر اللي تسمى الصم الترافيرتان روز اللي هو استعملهم. شو هو؟ حرق الحجارة هذه وحولها الجير اللي استعملوا بعد كاميلات ليون يربط به، يبيض به، يبيض لهنا، هذه اللي أعطانا تكستور الملمس نتاع العمارة الجربية، الهيئة نتاعها، الإضاءة، اللون الأبيض اللي هو معناه ما تنجب تفضل مثال على نظام تصريف المياه، خاطر حاجته بمساحات نقية بيضة معقمة، جيري عقم باش يحول كل نقطة مياه تهبط يحولها للماجل اللي حاجته بكل نقطة، خاطر جربة معروفة تاريخيا بنقص المياه. فما جهات كما مليتا يأخذوا ثلاثة أيام غير ما في التاريخ، وكهنا الحاجة وما فماش دي سوق دو فماش منابع مياه، لازم يستحفظ على كل نقطة مياه تهبط من السماء ويهزها لبلاصتها. دونك هو نظام حتى في المساجد قليل وين تلقى جامع فيه ماجل بركة، مثل كيما سيدي جمور فيه ستة مواجل. هنا باش تفهم أنه كأنه السوناد تاع جربة قبل معناها الجامع باش تفهم الدور نتاعو، دور محوري في حياة المجموعة وفي تنظيم المجال،
0: دور حيوي
1: حيوي حيوي، ماهوش دور ديني. علاش قلت لك نرجع لنظام العزاب؟ شنو الادوار تاعو؟ اجتماعيه، سياسيه، تنظيم المجال، تنظيم المجتمع. وهذاك دور المساجد في جربة كيما الصوره نتاع الدور اللي قامت به العزابه، مع انه ما ننفيش انه فما تنوره، فما المذهب حتى المذهب الاباضي فيه فرقتين، وفما المالكية اللي دخلت من بعد، وفما الأقلية اليهودية اللي في وسط الجزيرة. هذا كله هو اللي تم تسجيله، أما العنصر الفاصل هو المذهب الأباضي في تفاعله مع الجزورية ومع موقع الجزيرة. لك برشة معطيات أعطت التوليفة اللي نشوفه فيها هي شاهد اليوم على المعمار هذه والخصوصية.
0: يعني هنا إذا ما أردنا معرفة خصوصية العمارة في جربة، علينا أن نمر على كل هذه العناصر، نزور كل تلك المناطق حتى تتشكل لدينا
1: بالضبط
0: فكرة واضحة حول تجربة الوجود داخل هذه على أرض جزيرة جربة، ومنها نفك الرموز ونفهم نظام العلاقات، العلاقات السياسية والاقتصادية ورؤية الإنسان الجربي للحياة وللكون بصفة عامة. فميشي تعبر على الأساطير الأفراد والجماعات داخل هذه الأنشآت المعمارية الفريدة من نوعها.
1: الأسطورة هنا لعبت دور كبير برشا برشا على طول تاريخ الجزيرة. ونرجع هنا لروح المكان، نرجع لروح المكان، معناها المكان حتى كين يكون، معناها تقول تشوف أنت أرض فارغة، ما هيش فارغة، هي حاملة الرمزية وحاملة الذاكرة وحاملة المعاني اللي هو. وهنا في جربة سكن مشتت، تشوف فضاءات، والفضاءات هذيك حاملة المعنى، معناها بالنسبة للمبني. دونك هي اكيد توازن بين هنا نجم نتحدث على المشهد الثقافي في اليونسكو، معناها لو بيزاج كولتوريل اللي هو شنو يقول لك بيزاج كولتوريل، معناها اللي هي توليفه بين الطبيعه والانسان، يخلقوا حاجه اسمها الفضاء، المشهد الثقافي. المشهد الثقافي دونك نحكيوا على الثقافه، على المخيال، على التصور للمجال. الرؤيه الاباضيه عندها خصوصيه اللي هي تقول لك ما فماش وسيط بين الانسان والله، دونك العلاقة مباشرة. كنت الوقت اللي دخل الفكر المالكي، دخل الرؤية هذية، وولات حتى مساجة تتحولت من المذهب الأباضي للمذهب المالكي، والتمثل الفضاء تبدل. عاش حكيت لك أنا بكري على لحظات في تاريخ المعالم، وعنا طلبة خدموا على يخدموا على البعد هذية الرمزي والأسطوري في العمارة، كما خدموا عجير، عندي طالب مازال كي خدم عجير في جربة. نرجع هنا للأسطورة، انه فما مساجد وليت عندها رمزيه اسطوريه تربطوا بالشفاء. مثال قولك تمشي للجامع الفلاني، والا المغارات الدواميس تربطت بالشفاء، خاطر هي الفضاء كي تدخلوا فيه معناها نوعيه معينه
0: من الانسان الصحه وكذا، فتحولت الى اسطوره
1: بريتويل كامل بطقوس اللي فيها رمزية كبيرة. هذيك عليه تلقى المعمورة في جربة اللي هي مفهوم آخر للمادي اللي نشوفوه بالمادي، هذه كل يعطي توليفة جديدة في اللحظة الحالية والتاريخ المعاصر في تاريخ جربة.
0: يعطيك صحة دكتور. على كل حال، كأن هذا الفضاء الهناء والفن العمارة في جربة هي خزان كبير للذكريات وللذاكرة، وخزان كبير لما هو أسطوري وما هو رمزي وجمالي وفني، ولكن له خزان محكوم بنظام وظيفي أساسي. فن العمارة إذن له أبعاد جمالية، ولكن كذلك له أبعاد إنسانية محفورة في الذاكرة. يجب علينا أن نستعيد أهمية قيمة فن العمارة، ونؤكد على أن الذاكرة لها تجليات مختلفة، وفن العمارة يمكن أن يعني يكون من أهم التجليات التي تعبر عن ذاكرة الإنسانية المحلية والكونية. شكرا أستاذة نجوى، وأنت مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث واختصاص أثار إسلامية، وأستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. شكرا أصدقائي على المتابعة، إلى اللقاء في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.

0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان.
1: مش قادرة أفصل، خلص الحكي.
0: صوت عربي عنده بصمة خاصة، فنانة اختارت اثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن في بلاغ له اليوم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمزدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أوماتا كنام. قافلة وجهني 2026 لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج تحل غدا وبعد غد بمدينة الثقافة بالعاصمة، قبل أن تتوجه إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويليا الجاري. ويتضمن برنامج التظاهرة أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة إلى جانب عرض منح دراسية وبرامج تكوين. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس تتحصل على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في جودة إدارة المؤسسات التعليمية حسب ما أفادت به جامعة تونس المنار في بلاغ لها اليوم. لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم تدعو إلى تسريع إصلاح قطاع المقاطع لتفادي تعطيل المشاريع العمومية، وتعتبر تعطل استغلال عدد من المقاطع أصبح من أبرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع العمومية ولا سيما مشاريع الطرقات والبنية التحتية. تقدم موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني بأكثر من 80% مع التواصل العملية في كامل جهات البلاد وفق الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المصطافين إلى الحذر من التيار البحري الساحب وإلى تجنب السباحة في حالة تعب قرب الصخور أو الموانئ، مشددا على ضرورة الانتباه إلى الرايات التحذيرية. وإلى آخر أخبار العالم، الرئيس اللبناني جوزيف عون يعلن اليوم عدم تراجعه عن قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مشيرا إلى تمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات ومؤكدا أن لبنان ليست ورقة في يد إيران. النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي يقول: نرفض اتفاق الإطار ونعتبره باطلا وغير دستوري وبني على باطل، ونرفض التفاوض المباشر مع إسرائيل، وإن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، لكن واشنطن أبلغت طهران بوضوح أن وقف إطلاق النار انتهى. وأخيراً، جولة مفاوضات أمريكية إيرانية مرتقبة بسويسرا الأسبوع المقبل وفق موقع أكسيوس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نعيشكم أجواء المهرجانات الصيفية مباشرة من مهرجان الدقة الدورة 50 اللي ينطلق اليوم، حفل الافتتاح ويتواصل إلى غاية 25 جويلية 2026. الحقيقة مهرجان يعيشكم تجربة ثقافية وسياحية استثنائية. علاش حكينا هكا؟ على خاطر الفضاء يفرض نفسه مليء وزاخر بالتاريخ. نحكيه على مهرجان دقة الدولي، من أقدم وأعرق المهرجانات. انطلقت أول دوراته سنة 1920، تخللتها عروض كوميدية فرنسية يتسع لأكثر من 3000 متفرج. شهد أيضا صعود العديد من الفنانين الأجانب المقيمين في تونس في فترة الاستعمار الفرنسي لتونس بعد الاستقلال. عرف المهرجان نجاح هام بين السبعينات والثمانينات. طبعا نحن في متابعة مباشرة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، مباشرة من مهرجان دقة. ندر عطية في تأمين هذا الحفل، طبعا صابر الخياري في التأمين هذا اللقاء من الجانب التقني. تحية للاستوديو الوطنية على موجاتنا، تحية لوهبي الواعر وكل مستمعينا. نعيشكم ليالي تونس بكل تفاصيلها. قلنا الدورة 50 لمهرجان دقة اللي ينطلق اليوم، الافتتاح إلى غاية 25 جويلية 2026. قلت تجربة ثقافية وسياحية استثنائية لا تكتفي فقط بحضور العروض، بل سحر التاريخ ودفء الضيافة التبرسقية في إطار برمجة زور دقة. نحكيه على تجربة زيدة من خلال التقاليد، تقليد أهل المنطقة، لي نقربوا من السهرة ساعة الافتتاح اللي بشتكون مع النجمة التونسية العربية نقولوا شيماء هلالي. في انتظار ينطلق الحافل، خلينا نقول وصف للإطار، تحذيرات تشوفوا في تسمعوا زيادة في البرايف، تسمعوا في تعديل الصوت، وزيادة حضور جماهيري بشوية بشوية على المدارج، حضور إعلامي زيادة. رفقكم حتى لنسو الليل في ليالي تونس. طبعا ليالي تونس مجموعة من الفقرات تأثث هذا اللقاء. بعد انطلاق الحفل باش نسمعوا برمجة متنوعة من الأغاني واللهجات الموسيقية، ولكن في لقانا عندنا مجموعة من الفقرات مثل أجندة العروض، مثل الركح الخالد اللي باش يكون فيه أمير الغناء العربي هاني شاكر، وحضور لافت في مهرجان قرطاج الدولي. زاد عندنا فقرة كواليس قبل ما تصعد الفنانة شيماء هلالي، باش تسمعوا فقرة كواليس، مجموعة من الحوارات والبروفة تتحدث إلى ميكروفون طبعا عزيب المحمود وشيماء بسيبس زملائنا بالإذاعة التونسية. خليكم على الأنغام، وبعدها باش يكون موعد كواليس.
1: كواليس ضيفتنا في ليالي تونس شيماء الهلالي اللي باش تتولى افتتاح مهرجان دقة في دورته الخمسين، مسؤولية كبيرة. باش تكون عندك موعد مع مهرجان سيدي الظهر في مهرجان سوسة نهار 5 أوت إن شاء الله.
2: 5 أوت ودقة 10 جويلية، وإن شاء الله عنا الحمامات
1: خارج إطار المهرجان. في دقة قداش ناويين يسهروا؟ قداش سهرهم؟ ساعتين ثلاثة قداش؟
2: والله أنا نسهرهم، أنا حاضرة ساعتين إحنا والجو. أنا ما ندخلش على جمهوري، بالعكس
1: حاضرة. جيت لتونس غايبة شوية، لكن تونس معك وانتي وانت تمشي.
2: تونس انت اللي تونسني في بعادي بروحي، تحسسني يا شجرة خضرة تحرسني من الريح اللي تهب علي، حبك ساكنني لبسني
1: يا الله
2: للا البيا لو بيدي ما تبعدني عليك اثنية.
1: شنو باش تهز معك من تونس؟
2: باش نهز معايا طبعا محبة الناس والنجاح إن شاء الله. حليفنا باش يكون، أنا متأكدة إن شاء الله الجمهور باش يكون حاضر وبقوة، وراجعة لتونس أكثر من مرة، وإن شاء الله عنا حفلات كبيرة برشا في الشتاء زيادة باش نكون موجودة.
1: هاي البرش إن شاء الله نشوفوك في مدينة الثقافة في بعض البرامج
2: إن شاء الله. عنا برامج كبيرة برشا إن شاء الله.
1: كلنا أمل ورغبة ورجاء في أنك توفق في هذه الجولة
2: إن شاء الله
1: الصيفية.
2: أنا التوفيق طبعا من عند الله بكم أنتم وبحبتكم ومساندتكم ووقفتكم معايا، هذا هو سر النجاح.
1: كواليس
2: شيماء هلالي مرحبا بيك. مرحبا بينا بحذاك سورتو. غي باي تهري على المهرجانات التونسية على الجمهور التونسي.
3: رجع ان شاء الله ورجع بقوة. معناها مهرجان دوكا اليوم مهرجان كبير برشا عريق ذو فنية قيمة فنية عالية برشا. ان شاء الله باش نكون معاكم يوم 10 جويلية في دوكا. كونوا برشا برشا كونوا كثار صح شفكم وان شاء الله باش تكون ليلة استثنائية من العمر ان شاء الله.
2: علاش المدة هي الكل شيء ما علاش الجمهور يستنك ديما ويستنى جديد
3: الطفل. أنا أمن بكلمة ديما نعيش بها ديجا مش كان في الفن. كل شيء في وقته حلو. كل شيء يجي في وقته وهذا وقته. دونك ما نرجعش نقول عليش مش قبله عليش. خدمت برشا على روحي البرة وكان لي عدة مهرجانات. كنت في دار الأوبرا المصرية مع الفنان راشد الماجد آخر حفل لي. لكن اليوم أنا في تونس الروح غير الإحساس غير. يعني بنت تونس بنتكم. دونك كل شيء في وقته حلو وإن شاء الله يا ربي كل شيء يتعدى حلو وإن شاء الله تفرحونا ونشرفكم إن شاء الله. كواليس

0: غير حياتي. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس.

أهلا بكم مجددا مباشرة من مهرجان الضجة الخمسينية والافتتاح على إيقاع التاريخ وعلى إيقاع الفضاء الجميل. مهرجان الضجة ليس فقط عروض، هو سحر التاريخ ودفء الضيافة التبرسقية. الحقيقة الأجواء جميلة، نحكي على سهرة من الزمن الجميل مع إنتاج جديد، مع إنتاج ولهجات موسيقية مختلفة بإمضاء الفنانة شيماء هلالي. نحكيه على مهرجان دوجة دورة 50 اللي ينطلق الافتتاح اليوم ويتواصل إلى غاية 25 جويلية. السهرة ما زالت ما انطلقتش، لكن حضور وتوافد الجمهور على عين المكان. المدارج بشوي بشوية قاعدة توصل لها مجموعة من الجماهير المختلفة على مختلفة من خلال الشرائح العمرية. الفرقة على استعداد. تحية للفريق التقني لأمن هذا اللقاء المباشر، وتحية لكل عشاق النغم الجميل. وإحنا في ليالي تونس نعيشكم أجواء المهرجانات الصيفية في كل مرة تحط الرحال معنا ونحط الرحال مع الأجواء والإيقاعات، إيقاعات المهرجانات الصيفية. هذا بالإضافة طبعا لفقراتنا القارة في ليالي تونس. سمعنا منذ قليل الكواليس مع شيماء هلالي وحضورها على موجات الإذاعة الوطنية والكواليس. زد من ضمن الفقرات القارة في لقانا ليالي تونس طبعا، ونحن نتابع فعاليات الحفل الغنائي وفقرة الركح الخالد اللي باش تكون بإمضاء أمير الغناء العربي هاني شاكر وحضور لافت في مهرجان قرطاج الدولي. أمير الغناء العربي اللي ودعناه، ولكن يبقى دائما بصمة كبيرة في المشهد الموسيقي العربي. خليكم مع فقرة الركح الخالد في انتظار طبعا انطلاق حفل وسهرة افتتاح مهرجان دوجة الدولية.

0: ليالي تونس.
1: جيتك النادي، جيتك النادي صوت الفنانة شيماء هلالي، أغنية تونسية وهي باش تغني الليلة أغاني تونسية عربية. باش نعطيكم فكرة شنو باش تغني، عناوين أنا نهواك، أنت ما بتتغير ولا مرة، بتونس بيك وحبيب أمالي في روبريز للأغاني الخالدة لوردة الجزائرية، أول في حياتي، عائلته، أما براوة، ألف ليلة وليلة، زيادة متوقع أنه باش تغنيها الليلة، يا أغلى من أيامي مع الجمهور. مين بيعشق بدقيقة الغنية اللي نجحت من أغانيها ومن رصيدها الغنائي، إمتى نسيتك يما يا غالية يا طير الحمامة، هذه باش تغني التونسي. سبع بحور اللي كنا نسمع فيها توا باش تكون حاضرة زيادة في مجموعة المختارات الغنائية، سبع بحور وسيدي منصور وبابا بحري وقالوا زيني ومحلى قدك، زيدا ممكن تكون حاضرة. احنا بتبيع نحاول ونجيبوكم شنو الرصيد الغنائي اللي بيش يكون حاضر للجمهور، جمهور دقة وجمهور الإذاعة الوطنية التونسية. خليكم مع فقرة الكواليس اللي سمعناها قبيلة ومتواصلين مع فقرات لقانا ليالي تونس. نرجع لفقرة الركح الخالد.
2: الركح الخالد.
3: جنة الأحلام تونس يا عربية، من قلبي أهدي سلام ومحبة مصرية.
4: تميزت الحفلات اللي قدمها على الركح الأثري بقرطاج بالأداء الراقي وبتقديم الأغاني الرومانسية. نحكيه على مطرب الإحساس الجميل والصوت العذب الفنان هاني شاكر اللي لقبوا جمهوره بأمير الغناء العربي، غادرنا بعد أزمة صحية معقدة، كان هذا نهار 3 ماي 2026.
5: يا قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتمد

0: سيد درويش وهو صغير في فيلم سيد درويش عام 1966. أول أغنية قدمها كانت عام 1972 بعنوان حلوة يا دنيا للموسيقار محمد الموجي، وترسخت المكانة الفنية لهاني شاكر وصار واحد من أبرز نجوم الأغنية الرومانسية في مصر والعالم العربي، وتميز بتقديم نمط غنائي يعتمد على الأداء العاطفي الهادي والإحساس العالي. ارتبط أمير الغناء العربي بعلاقة كبيرة مع الجمهور التونسي، وتاريخه مع مهرجان قرطاج حافل بالنجاحات. عام 1998 سجل حضور جماهيري تاريخي ما يتنساش. عام 1999 قدم مشاركة مميزة وكالعادة تفاعل معه الجمهور، وعام 2004 شارك في حفل اختتام المهرجان وكالعادة قدم باقة مميزة من الأغاني، وعام 2008 وبعد غياب دام 3 سنين رجع للجمهور التونسي بنفس البريق والتميز، باش يختم سلسلة حفلاته في قرطاج عام 2012 وكانت سهرة طربية رومانسية. وآخر زيارة ليه لتونس في مارس 2023 كان ضيف مميز على فعاليات مهرجان الأغنية التونسية في مدينة الثقافة. اخترت لكم مسامع من حفل الفنان هاني شاكر سنة 1999 على الركح الأثري بقرطاج.
1: شعب تونس من بدايتي أنا الفنية، وهو له معايا ذكريات جميلة وله معايا نقلات فنية في حياتي، والحفلات اللي عملتها كم كبير جدا جدا من الحفلات عملتهم في تونس، وشوية أغيب وشوية أرجع وشوية أغيب. الشعب التونسي الله أكبر هو شعب موسيقي ومحب للفن بشكل كبير جدا جدا.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أحلى الأغاني.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. شركة النقل بتونس توقع عقدا لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد المرسى، واستقبال أولى العربات سيكون مع بداية سنة 2028 وفق بلاغ صادر عن الشركة. خلال قمة مجتمع المعلومات، وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي يستعرض ملامح المقاربة التونسية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن تونس وضعت رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي في إطار مخطط التنمية للفترة الخماسية القادمة، تكرس التكنولوجيا الحديثة والرقمية كقاطرة لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتجديد واستقطاب الاستثمارات. وزارة التربية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسيين للإدارات العمومية، وذلك يوم 29 من أوت المقبل. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما والحاملين لشهادة الإجازة بنظام أمد أو الأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها، التسجيل عن بعد عبر موقع الشبكة التربوية www.edunet.tn. وفي نشرة متابعة، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وبصفة ملحوظة يوم غد السبت وبعد غد الأحد، وستتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 41 و 46 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و 40 درجة، وينتظر أن تشهد الحرارة تراجعا نسبيا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ثم تعود للارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. وإلى آخر أخبار العالم، إصابة عدد من الفلسطينيين إثر تعرضهم لقصف ونيران قوات الاحتلال الصهيوني اليوم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. الاحتلال الصهيوني يتوغل بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، والأخيرة تطالب باستمرار خروج الكيان الصهيوني من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية. الولايات المتحدة أصدرت اليوم الجمعة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران عقب استئناف إيران هجماتها على الملاحة الدولية في مضيق هرمز حسب وزارة الخزانة الأمريكية. وختاماً، رئيس وزراء باكستان يتحدث مع رئيس إيران ويؤكد استعداد بلاده مواصلة الوساطة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: هذا منكم تحية كبيرة
5: للفن، الفن عمري للفن.
6: ليالي تونس

0: ليالي تونس.
1: ليالي تونس الحقيقة تسلطينا على موجات الإذاعة الوطنية. مساء الخير مجددا، تسلطينا الحقيقة بالأغاني، وخاصة كتكون الأجواء صيفية وإيقاع المهرجانات الصيفية مباشرة من دقة من أقدم وأعرق المهرجانات اللي انطلقت أولى دوراته عام 1920، ونحكيه على تجربة موسيقية وتاريخية هنا يعانق التاريخ الموسيقى بامتياز. شوي آخر ينطلق العرض الموسيقي، وهو عرض موسيقي افتتاحي للدورة الجديدة من مهرجان دقة. نحكيه على افتتاح، نحكيه على دورة 50 لمهرجان عريق انطلق الليلة، ينطلق ويتواصل إلى غاية يوم 25 جويلية 2026. تجربة ثقافية سياحية استثنائية، حضور تقريبا يعني جميل، وفيه مختلف الشرائح العمرية، وهذه نعرفوه توقيت صيفي، النسمة، المنطقة، قلب الحدث، في إقامة هادئة في محيط الموقع الأثري بدقة، يسهل عليك حضور كافة فعاليات المهرجان. طبعا تحية لكل المبادرات المحلية اللي تساهم باش يضوى المهرجان بناسه وتستقبل ضيوفه. نحب نعطيكم سكوب زيادة انه بعد غياب تقريبا 16 عام الفنان حكيم سيكون على ركح مسرح دقة، وبعث مساج للتوانسة يقولوا محبكم برشا برشا، وانا متشوق برشا لرؤيتكم. ان شاء الله ان شاء الله نتابعوا حفلات مهرجان دقة، ونحن في ليالي تونس حلقة الوصل بين المهرجانات وبينكم مستمعينا اينما يصلكم صوتنا عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد قليل ينطلق الحفل وينطلق اللقاء مع الجمهور على ركح المسرح الأثري بدقة، وطبعا تحية لكل من يساهم في نقل هذا العرض. خليكم مع أنغام في انتظار الأنغام المباشرة، العرض الحي المباشر بإمضاء الفنانة التونسية العربية شيماء هلالي.

0: ميرسي.
1: ليالي تونس.
2: ليالي تونس متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في انتظار انطلاق حفل الافتتاح باش يكون بإمضاء الفنانة التونسية شيماء هلالي. هي فنانة تونسية ولكن عندها انتشار عربي، وشكون ما يتذكرش مشاركتها في الموسم الثالث من برنامج ستار أكاديمي اللي واصلت بعد مسيرتها الفنية بإصدار العديد من الأغاني والألبومات. شيماء هلالي عندها دراسة موسيقية تخصصت في السولفيج والعزف على آلة العود والملوف التونسي. بداية الشهرة متاحة كانت من برنامج الخطوة الأولى مع على الشيبي وقتها، ومن بعد انتشرت عربية من خلال برنامج ستار أكاديمي، واليوم تصافح الجمهور في حفل افتتاح مهرجان دقة الدولي. فكرة أخرى على الحفل، على الحضور، حقيقة فما أجواء يسر محليها بمهرجان دقة، التاريخ كالعادة، الحضور، نحكيه على أعرق وأقدم مهرجان انطلقت أول دوراته سنة 1920، ونحن في انتظار انطلاق الحفل طبعا على موجات الإذاعة الوطنية. حفل حي للفنانة شيماء هلالي. قبل الحفل صارت البروفات وعندها زادة حضور إعلامي وجات بحضانة الإذاعة الوطنية التونسية. احنا نرجعوا الأجواء في استوديو الأغاني بين الحنين والحاضر اللايف. بعد قليل ينطلق الحفل ونرجعوا دائما للأنغام في ليالي تونس.

عم تقولوا؟ شو قلتوا؟ وبدأتوا وعرفتوا وله

0: ليالي تونس.
1: متجددة معكم مستمعينا في ليالي تونس.
2: جمهور كبير وخاطر المهرجان مازال واقف على ساقه.
1: هذا هو المباشر.
2: على خاطر انتم هوني وانتم موجودين. دونك اهالي الدقة والبرسق اللي جاوا ليلة باش يتفرجوا في التيمونياج نتاعكم شرفتونا برشا برشا برشا بحضوركم. وان سيكسكوز انكور اون فوا. الفيلم موجود والفيلم حاضر وان شاء الله وقت اللوجيستيك تبدا موجودة يتعدى وتنجموا تتفرجوا فيه وان شاء الله تذكرونا بالخير. احنا حاولنا نأرخوا الفترة مهمة جدا في تاريخ الشمال الغربي كجهة ولكن زاد في تاريخ الذاكرة متاع بلادنا ذكر تونس. حاولنا اليوم ما نجحناش. نعدوكم باش نرجعوا ممكن ابتداء من غدوة avec une meilleure logistique et une équipe un peu plus au point. Bonne soirée quand même. Bonne soirée. عندكم
1: تحية متجددة مرة أخرى. حبيت ننقل لكم الحدث بكل تفاصيله. سيدة أحلام غيازة كانت تحكي لي كانت تفسر فما خلل تقني منحهم من بث معناتها فيلم وثائقي عن دقة فهي تعتذر لجمهور دقة عن عدم بث هذا الوثائقي ولكن الحاضر هنا ينجم يتابع رائحة التاريخ تاريخ دقة من خلال الفضاء المسرح الشامخ اللي توا يحتضن على الركح متاعه الفرقة الموسيقية لابسة بالأبيض ومع الألوان الحقيقة مشهد جميل جدا. في انتظار طبعا ينطلق الحافل بإمضاء الفنانة شيماء هليلي. نحن في انتظار الإطلالة في انتظار اللقاء المنتظر اللي حلمت به شيماء هليلي منذ فترة طويلة. تقول راني نحلم ومتحمسة حب نشوف جمهور دقة اللي يعتبر يعني حضور متوسط جميل في حفل افتتاحي يحضروه إعلاميين والشخصيات الرسمية وجمهور دقة. نحن نتمنى مشاهدة أولا ومتابعة واستماع لكل المتابعين لهذه السهرة في ليالي تونس. نخليكم مع الأنغام في انتظار الحفل ونحن هنا دائما في المتابعة والمواكبة.

شكرا شكرا شكرا شكرا. للضوء شوية اللي في عيني خليني نشوف الجمهور الرائع الليلة. قبل كل شيء أنا سعيدة جدا بحضوري معاكم الليلة. يعني الإحساس نحس فيها أكثر من إحساس اللي عديه الباك بصراحة. أنا شكون نجح في الباك الليلة معنا؟ شكون شكون شكون يهز يده الفوق اللي ربي نجح معنا في الباك؟ لا فما ناجحين. ألف ألف مبروك. نغنيولهم حاجة؟

طبعا انطلق الحافل بإمضاء الفنانة شيماء هلالي وهنيت الناجحين بالبكالوريا برنية وحية قلبي وأفراحه مباشرة من مهرجان دقة من المدينة الساحرة. والآن الحفل ينطلق مع فرقة يظهر طول الغنية هي غنيتها الخاصة. طبعا نحن في البث المباشر تعليق ومداخلات خفيفة والكثير من اللايف والمباشر. انت ما بتتغير.

Ethan. طبعا ما بتتغير هي أولى الأغاني بعد التهنئة بالنجاح البكالوريا لشيماء هلالي لجمهور دقة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في ليالي تونس، مواصل معكم الرحلة حتى للنص الليل. لحنا رحلتنا ورحلة الموسيقى وإيقاعات المهرجان، مهرجان دقة الدورة 50 الخمسينية مع الفنانة شيماء هلالي، مواصلة في الأنغام. خليكم تستمتعوا بالمختارات الغنائية اللي بتكون

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مجلس نواب الشعب يصادق اليوم على مخطط التنمية 2026-2030، ويستهدف المخطط بالخصوص تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3%، والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030. وزارة الصحة تشارك في المنتدى العالمي All for Good الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، فقد استعرض الوفد المشارك أبرز المشاريع الوطنية، خاصة المستشفى الرقمي ومنصة نجدة وخدمات الطب عن بعد، وحظيت التجربة التونسية باهتمام وإشادة واسعة من الخبراء والوفود الدولية، كما مثلت المشاركة فرصة لتوسيع التعاون الدولي. تقدم موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني بأكثر من 80% مع تواصل العملية في كامل جهات البلاد. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول انتداب مباشر بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. منظمة الأمم المتحدة تقبل مبادرة المختبر العربي الصيني المشترك للذكاء الاصطناعي في التربية الخاصة، وفق ما أعلنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو في بلاغ نشرته مؤخرا على موقعها. وقد أطلقت الأليكسو هذه المبادرة بالشراكة مع عدد من المؤسسات العربية والدولية، من بينها مخبر البحث في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والهندسة الكهربائية بجامعة تونس. وإلى آخر أخبار العالم، إدارة ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني غدا تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح، وتلزمها بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. باكستان تدعو إيران للحفاظ على مكتسبات تحققت بصعوبة مع أمريكا بعد تصعيد بين الجانبين هذا الأسبوع أثار مخاوف من عودة الحرب الشاملة. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يشدد على أن المواجهة مع الولايات المتحدة لن تنتهي باستسلام إيران، مؤكدا أن طهران ستقوم بالدفاع عن نفسها إزاء كل انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وختاما، وسائل إعلام إيرانية تعلن توجه وزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان لبحث التطورات بمضيق هرمز وفي الإقليم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

ولا مرة هكا غنت شيماء هلالي على ركع المهرجان ضد في وسط تفاعل جماهيري، يعني تفاعل الجمهور مع الغنية مع تواصلها هي، تقول أحسن جمهور جمهور ضد، وديما المرافقة الموسيقية والفرقة الموسيقية الحاضرة مع شيماء هلالي بصير تستلم في باقة ورود من عند الصغيرات محليهم. التواصل هذايا فنانة تونسية عربية في حفل افتتاح مهرجان دقة في الخمسينية، يعني من التاريخ المهم يعني في مهرجان دقة، أعرق وأهم المهرجانات اللي عنا في تونس. يلا نرجع للموسيقى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي.

اتقرب اسمعكم. ليه ليه ليه استنى استنى استنى استنى، جهة هذه أقوى من هذه، هما رابحين توا. اسمع الجهة هذه توا، لما تقرب

0: شكرا.
1: يعطيكم الصحة، شكرا.
2: طبعا هذا المباشر والحفل المباشر على ركح مسرح الأثري بالدقة، غنيت أغنية وردة الجزائرية بتونس بيك. هذه رحلة متنوعة بين الطرب والأغاني الخاصة، أغاني تونسية وأغاني عربية. يلا نرجع للحفل في ليالي تونس.
1: محليكم بالأبيض، شو رأيكم فيهم بالأبيض؟ محليهم بالليلة نو لابسين بالبلون. الأغنية تقول أول مرة بحياتي أغني من الشوق، حس إن أنا طايرة، حس إن أنا طايرة، والأول مرة بشوف الحب في عيوني، وعرفت الليل وسهرت أغني يا ليل، وياه الحب جميل ونجومه صاحبوني، ونجومه ونجومه نسمونا مش سلطنا. يلا بينا شباب.

0: شكرا. عجبتكم؟ شكرا.
1: طبعا هذه أجواء الحفل افتتاح مهرجان دقة بمناسبة الخمسينية، خمسينية دقة، وبإمضاء الفنانة التونسية العربية شيماء هلالي. نرجع لكلمات شيماء، وتوا تسأل في الجمهور تحبوا تونسي ولا خليجي؟
0: تونسي، أحلى تونسي.
1: مالا نعديو التونسي على موجات الإذاعة الوطنية في ليالي تونس.
0: محليكم محليكم، باش نغنيو كل شيء، باش نغنيو كل شيء. الله عليكم الله عليكم. قولي تعيشكم محليكم.

شجيت سبع بحور، أنا شجيت سبع بحور، جيتك النادي يا جد أجدادي. بابا عبد الله كانك نغار نغرلي، جبت فيد الجاوي والبخور، قلبي مجهور ما عاد فيا، جيتك النادي بابا عبد الله. صغريت عاد شمس شمس، فينو جاوي البخور يا شمس؟

0: الجو التونسي الإيقاعي، مجموعة من المخترات الغنائية التونسية، إيقاع التونسي اللي تفاعل مع برشا الجمهور، دخول نار تشعل على الركح وعلى الرقصات اللي عملتهم على ركح مهرجان جدة. هذا موعد الخليجي، نعرفوا تجربة شيء مهلالي مع اللون الخليجي والانتشار العربي. نخلي الكلمة لشائنا هلالي على موجة الإذاعة الوطنية في ليالي تونس.
1: فما خطابة الغنية للخاطبين الليلة، تقول خاطبيني كثروا طالبيني كثروا، ألف خاطب جاني وانت بس تتفرج كسروا بيباني، قلت لك جيب أمك اربط اسمي باسمك ولا كلمة همك لو أروح لثاني هكا. يلا بينا.

0: يعطيكم الصحة شباب. مش سهلة أن نغني خليجية. شكرا لكم.
1: طبعا هذه تعليقات وكلمة شام هليلي، خطر توا قدمت اللون الخليجي الطربي اللي اختصت فيه في فترة زمنية من تاريخ ومسيرتها الفنيه. نعرفوا شيماء هلالي نجمه ستار اكاديمي اللي حلت لها البوابه الى العالم العربي وتعاملت الفنيه مع ابرز كتاب الاغنيه الخليجيه. باش نرجعوا للحفل في تواصل معكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونس. نرجعوا لاجواء الحفل، فما تفاعل كبير وفما حيويه وروح وطاقه كانت مع شيماء هلالي رفقة الجمهور اللي تابع فيها. ديما في ليالي تونس معيشوكم إيقاع المهرجان الصيفي بين مختلف المهرجانات، وتوا باش يبدا الايقاع الحقيقي وبعد نزول البرمجه الرسميه للمهرجانات الصيفيه. ان شاء الله ديما في ليالي تونس نعطيكم اخر سهرات، نعيشكم الحفلات، انتم ما تتنقلوش واحنا ننقلوا، وباش تغنيوا مع شيماء هلالي مباشره من مهرجان دقه وديما على موجات الاذاعه الوطنيه.
0: مين بيعشق بدقيقة؟

شكرا شكرا. متابعة لسهرة ليالي تونس المباشرة من مهرجان دقة واللي انطبع فيها سهرة الخمسينية الليلة بإمضاء الفنانة التونسية العربية شيماء هلالي. شكرا لكم على متابعتكم معنا. شيماء هلالي اللي هي تعتبر من أهم الأسماء توا اللي قاعدة تخطو في خطوات ثابتة في المشهد الموسيقي العربي. نحكيه على الإنتاج العربي مش إنتاج تونسي. نعرفوا قديش مهم جدا التجربة العربية والبوابة العربية بالنسبة للفنان التونسي. وحكينا سابقا رغبة وحب وشوق شيماء هلالي باش تقدم حفلة، فكانت حفلة في الخمسينية يعني تجربة مهمة على ركح المهم مهرجان دقة الدولي. نرجع للأنغام، نرجع للصوت. شيماء هلالي في سهرة الافتتاح من مهرجان دقة في دورته الخمسينية.

0: انت عمري ونخدمه بالطرب في ليالي تونس. انت عمري لزوجك بالشرق ام كلثوم بصوت الفنانه التونسيه العربيه شيماء هليلي. هكا نوصل ختيمه لقانا في ليالي تونس الدوره 50 لمهرجان دقه الدولي. ينطلق الليله وهذا تفاعل الجمهور. ينطلق الليله الحفل الافتتاح بامضاء الفنانه شيماء هليلي ويتواصل الى غايه يوم 25 جويلية 2026. نشكر برشا كل الفريق اللي امن هذا اللقاء المباشر بالليالي تونس. صابر الخياري من دقه تحيه لقاء رحلتنا، وكذلك وهبي الواعر من استوديو الاذاعه الوطنيه التونسيه. تحيه لكل مستمعينا وما يوصلكم صوتنا. اجمل تحيات طبعا نادر عطيه مباشره من المهرجان، مهرجان دقه الدوليه.
1: صيف 2026 الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
3: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
1: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
2: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
3: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
2: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
1: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
2: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبري.
1: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
2: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
1: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: موجة بريحة البلاد.
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة
2: الاستماع. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعات الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضرتكم نشرة منتصف الليل الأخبار. وفي عناوين النشرة: مجلس النواب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030. بمشاركة 10 المؤسسات الجامعية والتكوينية من 30 دولة، قافلة وجهني 26 و2000 تحل اليوم السبت بمدينة الثقافة بالعاصمة. درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ اليوم السبت وغدا الأحد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن أن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات مع إيران، لكن وقف إطلاق النار انتهى. إلى التفاصيل. مجلس نواب الشعب أمس على مخطط التنمية 26 و2030، الذي يستهدف بالخصوص تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% وفق ما أكده في تصريح لنفيسة حسني النائب صابر أجلصي.
6: طلبنا من الحكومة أن تمدنا بتقارير سنوية من خلال مناقشات الميزان الاقتصادي. أكدنا على أنه اليوم المخطط هذايا يلزم نحكيه على النجاح متاعه بعد ما يقع تطبيق على الأقل جزء كبير من المشاريع هذه على أرض الواقع، في علاقة بالتمويل، لأنه اليوم احنا زدنا نقدنا ميزانية الدولة، لأنه 61% ممول من ميزانية الدولة، ونعرفوا احنا الإكراهات الموجودة الحالية التي معناتها تعيشها الدولة. 21,100 مشروع وهما بقيمة 101,000 مليار، وباش يقع تمويلهم بنسبة تقريبا 61% من ميزانية الدولة و30% من الشركات والهياكل كما المنشآت العمومية على غرار السيج لواسيا سونات، و8% تمويل شراكة بين القطاع العام والخاص. ولكن هل القيمة هذه متاع المشاريع هذوما سيقع تقسيم على امتداد 5 سنوات؟
5: أكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي في مداخلته في الاجتماع الوزاري لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات أن تونس وضعت رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي في إطار مخطط التنمية للفترة 26-2030، تكرس التكنولوجيا الحديثة والرقمية كقاطرة لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتجديد واستقطاب الاستثمارات، وتعكس قيم وأولويات الشعب التونسي وتطلعاته، موضحا أن هذه الرؤية ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية ورقمنة مختلف الخدمات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال. وحظيت التجربة التونسية الرائدة في الصحة الرقمية باهتمام وإشادة واسعة من الخبراء والوفود الدولية في المنتدى العالمي All for Good الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك من خلال استعراض الوفد الطبي التونسي أبرز المشاريع الوطنية خاصة المستشفى الرقمي ومنصة نجدة بوانتين وخدمات الطب عن بعد في اختصاص الأشعة. انطلق أمس استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة مجرد الوطن القبلي الرابط بين منوبة والطريق الشعاعية X20 وصنهاجة بواد الليل وفتح الجولان العمومي بالاتجاهين وعلى طول الطريق المحلية رقم 525 والتي تمت مضاعفتها ضمن المشروع نفسه. وأفاد مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لاطرش في تصريح لخولة السليتي بأنه من المنتظر الانتهاء من أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة في جوان 27-2000.
7: توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة نسبة الأشغال نهزت حوالي 80%. إن شاء الله موفى السنة الحالية باش يتم انتهاء من 4 أقساط، بقى وزيز أقساط اللي هو قص الأولاني توسيعة الجسور على مستوى جبل الجلود ومحاولات على مستوى سوق الكرهب في جوان 2027. إن شاء الله يتم الانتهاء المدخل الجنوبي باش ينتهي إن شاء الله جوان 2027.
5: بمشاركة حوالي 70 جامعة من نحو 30 دولة تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم السبت قافلة وجهني 26-2000. القافلة تعد معرضا سنويا للتوجيه الجامعي يهدف إلى التعريف أو تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، وفق المسؤول عن التسويق بقافلة وجهني ريان محسني.
8: الهدف نتاعنا هو انه باش نعاونوا الطلبه في التوجيه نتاعهم، كلكو سواء عندهم باك ولا ما عندهمش باك، في التوجيه الجامعي يحبوا يعملوا بي تي بي، يحبوا يعملوا بي تي اس، يحبوا يختاروا سونتر لانغويستيك، يحبوا يخرجوا يقراوا لبرا، دونك لي ميور يونيفرسيتي من تونس ولا من برا، سونتر فورماسيون بي تي بي بي تي اس. ديما الجون كي يدخل معنا الوجهني يخرج اوتبوت كبير، حتى اللي مازال ما عندوش الباك اصلا ويحب يعرف مستقبله وين ينجم يكون موجود، نرجعوا حتى اللي يقرا دوزيام اني ولا تروزيام اني في الليسي يحب يعرف شنو هي السيكسيون اللي باش يختارها، اسكو باش يعملوا معنا سيكسيون ايكونومي جيستيون، اسكو باش يعملوا سيونس مات، يمشي يلقاو دي زيكسبير اللي باش يعاونوهم قبل الباك ولا حتى بعد الباك وين يعاونوهم في انهم يحسبوا السكور نتاعهم توجهوا للصحيح، باش يلقاو زاد اكثر من 70 جامعه من تونس ومن برا، اكثر من 20 سونتر دو فورماسيون ولا بي تي بي بي تي اس، 70 جامعه من اكثر من 30 دوله. تلقاو دي زاجونس تاع ستادي برود وين يخرجوا العباد يقراوا لبرا، حتى اللي يعمل ليسونس يحب يقرا ماستر، واللي عمل ماستر يحب يكمل بي اتش دي ويحب يعمل ريكونفيرسيون دو كارير، دونك متوفر معنا.
5: بمناسبة وصول أولى سفرة السفينة قرطاج للموسم الصيفي 26-2000 قادمة من مارسيليا، أكد مدير ميناء جرجيس التجاري أنيس زناد توفير كل الإمكانات البشرية والتجهيزات اللازمة لتحسين الخدمات لفائدة التونسيين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن.
9: احنا اليوم تم تجهيز الميناء بكل الامكانيات، معناها تبقى للمجلس الوزاري اللي صار معناها في ابريل 2026، وذلك لتوفير كل الامكانيات لتوفير الخدمات لمواطنينا بالخارج. عوده هذه معناها الرحله الاولى في البرنامج الصيفي لميناء جرجيس، فالحقيقه مجموعه مشاريع تم انجازها ميناء جرجيس في المنطقه الخاصه بالمسافرين معناها في احسن حله، المسطح اللي وعد به السيد الوزير في الزياره اللي فاتت معناها تم انجازه، وسقف تاع المحطه البحريه كيف تم انجازه، وكل التجهيزات متوفره. كذلك بالنسبه للسلطات كوسوا معناها الديوانية ولا شرطة الحدود تم توفير كل الإمكانيات البشرية والتجهيزات لتحسين الخدمات والإسراع بالإجراءات الإدارية، وهذا بالحق مكسب كبير.
5: تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ اليوم السبت وغدا الأحد، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات. من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس سعيدة بن صالح.
10: ارتفاع ملحوظة تكون محسوسة ارتفاع الحرارة يومي السبت 11 والأحد 12 جويلية، وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات. تكون درجات القصوى عامة بين 41 و 46 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، ما عدا يعني السواحل الشرقية وين تتراوح درجات الحرارة تكون بين 35 و 40 درجة. والحرارة هذه تنتظر أنها تتراجع نسبيا يوم الاثنين والثلاثاء، وثم تعود الارتفاع مجددا في أغلب المناطق حتى يكشي نهاية الأسبوع القادم.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: في العالم تتزايد المخاوف من عودة الحرب بين إيران والولايات المتحدة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي أمس نهاية وقف إطلاق النار الذي كان ساريا بين طهران وواشنطن في أعقاب استهداف إيران 30 ناقلات تجارية خليجية في مضيق هرمز، ومهاجمة إيران منشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج المجاورة، ثم مهاجمة أمريكا مواقع إيرانية. رئيس البرلمان الإيراني قاليباف من جهته رد بعدم استسلام إيران واستعدادها للدفاع الشامل إذا خالفت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان الشهر الماضي. وفي ظل هذه المخاوف يواصل الوسطاء قطر وباكستان وعمان جهودهم الدبلوماسية للحفاظ على ما أنجز خلال المحادثات البينية وللوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وتأمين الملاحة البحرية، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أمس موافقته على استئناف المحادثات. وينتظر أن يصل اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان على رأس وفد دبلوماسي لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ولا سيما الوضع في مضيق هرمز. في أخبار عالمية أخرى، في لبنان وفي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، قتل شاب وأصيب 3 آخرون في قصف مدفعي وغارات بمسيرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات عدة جنوبي لبنان. قتل 5 أوكرانيين على الأقل جراء قصف روسي مكثف استهدف مدنا شرقي البلاد. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس النواب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030. بمشاركة عشرات المؤسسات الجامعية والتكوينية من 30 دولة، قافلة وجهني 26 و2000 تحل اليوم السبت بمدينة الثقافة بالعاصمة. درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ اليوم السبت وغدا الأحد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. والرئيس الأمريكي يعلن أن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات مع إيران لكن وقف إطلاق النار انتهى. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: أوفياء متابعي أولى الإذاعات أم البدايات، إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية، تستمعون على www.radionational.in وأيضا على ذبذبات الأف أم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في مسامرة ومرافقة أثيرية أسبوعية من ليالي أقماركم اللي نتواصل بها من الآن إلى حدود الساعة الثالثة من فجر هذا اليوم، سواء كنتم متابعين من أبناء الوطن في الداخل أو في الخارج أو الجاليات العربية المتابعة لبرامجنا، نحن هنا نمنحكم كلمة الحب في انطلاقة هذا اللقاء في فقراته وأنغامه ومختاراته الغنائية. يوم جديد من حياتنا، يوم آخر من أيام الدنيا، يتعافى الإنسان بالمحبة بالكلمة الطيبة، فسلام للقادرين على منحها بصدقة. الدنيا يوم بيوم، نهار شمس ونهار غيوم، يتجلى السحاب ولحال يدوم. هالمثل التونسي يعكس حكمة الناس الكبار كيشوفوا الدنيا. الدنيا كيف ما قالوا، نهار تضحك لك ونهار تقلب عليك، كما الشمس والغيوم، نهار يصفي الجو وتبين الشمس ونهار يعكر الجو ويكثر السحاب. أما مهما كانت الدنيا صعبة ومكفة هرة، دائما السحاب يتجلى وترجع الحياة تضحك لك. المثل هذا يعطي أمل ويقول لنا اللي ما فماش حاجة تدوم في الدنيا على حالها، كيما الدنيا تقلب بين الشدة والفرج، لازم الإنسان يصبر ويؤمن إنه الفرج قريب وما يغلبش اليأس. الدنيا تجارب وصعوبات، وأهم حاجة إنك تعرف كيفاش تتعامل معاها وتخلي عندك الأمل اللي بعد كل عاصفة يجي الهدوء. ذاك علاش الكل مستمعين، الكل أوفيائنا، الكل متابعينا، نقول لهم عيش حياتك، ابحث عما يسعدك، فالأيام لا تعود، اصنع لنفسك الأيام الرائعة. يقول أحد الفلاسفة، عش كل يوم في حياتك وكأنه اليوم الأخير، فأحد الأيام سيكون كذلك. قد يرى البعض أنه مجرد حكمة وإلا مقولة مثالية، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع نلقاو أنها حكمة لابد من تنفيذها حتى نستمتع بالحياة بأكبر قدر ممكن. إذا تأملنا طبيعة الحياة ومن يعيشون فيها، سنجد أننا نعيش معظم الأيام بالانتظار، ومنذ الطفولة تلقى الطفل أكثر ما يزعجه فترة الدراسة، ويظل يمرر أيامه في انتظار العطلة، يكبر بعد ذلك ينتظر أنه ينهي دراسته الجامعية، ينتظر أنه ينهي فترة التجنيد، ينتظر الوظيفة المناسبة، ينتظر شريك الحياة المناسب، ويستمر في الانتظار. انتم تنتظروا هذا اللقاء وحنا نكونوا في الموعد، نكونوا بفقراتنا ونكونوا بأنغامنا. ذلك علاش يكون صوت محمد الجاموسي في أغنية معلوم، الدنيا يوم بيوم نهير شمس لهابة ونهار شوية غيوم تطلع وتفوت أصحابها. هذا هو النغم اللي نبدأ به، ورجعين لكم إلى تفاصيل موعد ليالي القمر في بدايات هذا اليوم المبارك، هذا اليوم السعيد. مرحبا بكم.
2: معلوم
3: الدنيا
2: يوم بيوم
3: نهير شمس لهابة
2: ونهار شوية غيوم
3: تطلع وتفوت سحابة
2: ووجه الله يدوم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: تونسكم.
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: رجعنا لكم أوفيائنا بعد ما قدمنا أولى أنغامنا صوت الفنان التونسي الراحل محمد الجاموسي في أغنية معلوم الدنيا يوم بيوم. إذا ضاع نهار الأمس فثمة شمس اليوم، فمع كل إشراقة صباح هناك شمس مضيئة تشير إلى غد جميل بعثل الحياة. هذاك علاش ديما نترافق في مثل هذه اللقاءات الإذاعية مع فجر كل يوم جديد، باش نحاول انه كل همومكم وكل غمومكم تزول بمجرد انكم تكونوا قرب منا، قرب من ربي سبحانه بالدعاء ليه، فهو قادر انه يخرج عبده من ظلمات اليأس الى نور الرزق والحياة. وثقة بالله والتوكل عليه هي من اهم الدوافع اللي تأكد انه الهموم زائلة باذن الله وانها اختبار بين الخالق العبد. أولى فقراتنا ذكرياتي مع الأغاني، نمبش في أهم الذكريات الحياتية اللي عشتوها في طفولتكم، في شبابكم وإلا في كبركم، ونسألوكم على أغنية تكون ملخص هتجربة هذه، علاش تختار الأغنية هذه. نبدأ بالتحقيق الإذاعي الأول لفقرة ذكرياتي مع الأغاني.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
4: معنا
3: معنا أحنا بداية الحكاية.

0: مدام عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا.
0: نسعد جدا تكون حاضرة معنا في برنامجنا ليالي القمر، وتحديدا أكثر في ركن ذكرياتي مع الأغاني. نتعرف عليك أكثر.
1: مدام سماح مطروح،
0: مرحبا. سماح، أغنية من الأغاني العربية تكون تونسية وإلا شرقية، في كلماتها الشعرية حسها مربوطة هكا بحياتك، تمسك تلعب لك على الوتر الحساس، سمبوليك لحياتك، ومن وقت الآخر ماذا بك الأغنية بينك وبين نفسك تحطها وتسمعها؟
1: بون، هي أحلى حاجة في حياتي، اللي كانت أحلى حاجة في حياتي هي أمي، وبعد ما توفيت أمي بريسك أكثر حاجة تمسني هي ست الحبيب. دونك أغنية متاع ست الحبيب.
0: إش كانت تمثل لك؟ الوالدة، الأم، العزيزة،
1: كل شيء في حياتي، كل شيء، كل شيء في حياتي، كل شيء. حتى بعد ما توفى بابا أمي خذيت البو والأم، يعني الأم هي كل شيء، هي صديقة، هي الأخت. كي نغمض هكا عينيا نلقى أمي ديما ديما، حتى متوفية توا ديما نحس فيها مازلت حية. دونك أكثر حاجة تمسني في حياتي هي ست الحبيب.
0: خليت بلاصة كبيرة في حياتك
1: أكثر ما تتصور.
0: ديما نحبك تتذكر الوالدة وتترحم عليها، ونهدي لك النغم هذا خصيصا، إن شاء الله ربي يرحمها.
1: عايشك تعيش وترحم، ميرسي بوكو، وربي يرحمها وينعمها، ونهدي لها الغنية متاع ست الحبيب، ونقول لها يا أمي راك عايشة في القلب.
0: إن شاء الله ربي يرحمها.
1: عايشك.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم أوفيائنا متابعينا، مواصلين اللقاء ومواصلين التحقيقات الإذاعية. كانت أولى المتدخلات في هذا اللقاء مدام سماح اللي اختارت أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد لروح أمها اللي فقدتها في يوم من الأيام قرابة 4 سنين. فرقتني الأم وما نجمتش ننساها. الأم هي الحياة والباقي تعوض الأيام، هي السند، هي الأمان. الأم هي اللي تعطي ولا تنتظر العطاء، هي الحب الثابت الذي لا يتغير، هي كل شيء في هذه الحياة، هي نعمة من ربي سبحانه وتعالى. ما نلقاوش الكلام اللي يعطي الأم حقها، فهي قطعة من الجنة، هي باب إلى السماء. اللهم احفظ أمهاتنا واحفظ جميع أمهات أبناء تونس والأمهات في كل أنحاء العالم، لتبقى نبع الحنان اللي مهما قدمنا لها فلن نفيها حقها، فهي من أعظم وأجمل الشخصيات اللي توجد في هذه الحياة وفي الدنيا، فوجودها تعني إنه الأمور بخير. صحيح سماح قالت لك عشت أحلى ليامات مع أمي، لكن بفقدينها فقدت برشا حاجات. إن شاء الله ربي يرحم كل موتى أمهات المسلمين ويخلي لنا أمهاتنا إن شاء الله صحة وعافية، والصبر هو مفتاح الفرج، لأنه عظمة الأم حتى وإن رحلت تبقى بين ثنايا هذه الدنيا. نواصل مع التحقيقات الإذاعية ونشوف الاختيار الغنائي الموالي للقاء ليالي القمر ولركن ذكرياتي مع الأخ.

0: ولا ألف ليرة.
1: عسلمة مدام.
2: مرحبا.
1: نتعرف عليك.
2: اسمي عليا.
1: نسألك عليا، تحب الفن العربي التونسي والشرقي؟
2: أكيد.
1: هوني من الأغاني العربية اللي تحبها برشا، تعشقها، تعملك نوستالجيا، تذكرك بأحداث ما تعز عليك في حياتك؟
2: ايه، ذكرتها. مياد الحناوي بابا يحبها برشا، الله يرحمه.
1: اللي هي
2: الأغنية حقيقة ما نذكرش، ما نذكره يحب مياد الحناوي،
1: لأنه المرحوم الوالد يحب مياد الحناوي. نختاروا لك أغنية من الأغاني ونمروا هيك في ركن ذكرياتي مع الأغاني، ونخليك تسترجع أحلى الذكريات اللي جمعتك بالوالد.
2: شكراً.

التونسية أحلى الأغاني. أهلا وسهلا بكم مجددا متابعينا أوفياء وعشاق أولى البدايات، وإحنا معاكم في تفاصيل بداية يوم مبارك، يوم جديد على موجات أم الإذاعات أم البدايات. ونستحق دائما وتستحقون الحياة الرائعة المفعمة بالنجاح والسعادة والبهجة، ومن حقك أنك تحظى بعلاقات إنسانية سعيدة وتكون بصحة جيدة، وهذا ما نتمناه لأوفياء ومتابعي هذا اللقاء. شكرا المدى عالية فتحت لنا قلبها واختارت الأغنية بصوت ميادة الحماوي في ركن ذكرياتي مع الأغاني، لأنها تذكرها بالوالد اللي عشقها برشا، واختار لها أغنية كان يا مكان. تبقى ديما الدنيا جميلة بكم انتوما، قطرات المطر انتوما نمثلكم بأشعة الشمس، نمثلكم بالبساطة بالعمق الكبير بصوت الأمواج بأغصان الأشجار أو في الإذاعة الوطنية التونسية السفراء. هذا الموعد اللي تمن حولنا السعادة والحب باش نتواصل معاكم دائما في لقاءاتنا الإذاعية. رجعين لكم بإذن الله بعد موجز الواحدة لتفصلنا عن ساعتنا الثانية وركن معاني في أغاني، واليوم خذينا الأغاني اللي تتغنى بالصبر. فمرحبا بكم أوفيائنا في الجزء الثاني من لقاء ليالي الخبر.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 1 صباحا هنا في تونس. تجميع 9.1 مليون قنطار من الحبوب لغاية 7 جويلية الجاري وفق معطيات للديوان الوطني للحبوب، وتصدرت ولاية بجة الترتيب من حيث الكميات المجمعة بمليوني قنطار، تليها ولاية الكاف ب 1.3 مليون قنطار، ثم ولاية بنزرت ب 1.23 مليون قنطار. مدينة الثقافة في العاصمة تحتضن اليوم السبت قافلة وجهني، وذلك بمشاركة نحو 70 جامعة من حوالي 30 بلدا، وتعد القافلة معرضا سنويا للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. درجات الحرارة تكون اليوم السبت وغدا الأحد مرتفعة